0: متواصلا الليلة خصوصا في المناطق الشرقية للبلاد على أن تتراجع حدتها صباحا، وقد تساقطت كميات مهمة من الأمطار خلال الساعات الأخيرة، كان أعلاها في منطقة الكريم من ولاية سليانة حيث بلغت 94 مليمترا. بداية من اليوم حتى 19 من جوان يحتضن قصر المعارض بالكرم دورة جديدة من تظاهرة أفريقيا بيك فايف، وتجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة توفر حسب المنظمين فضاء لتقديم أحدث المعدات والتقنيات والخدمات المبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب الناجحة ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الاستثمار والتنمية في القارة الأفريقية، والحضور أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية والنقل والمالية. في العالم، الاتفاق الإيراني والأمريكي لوقف الحرب والنزاع الروسي الأوكراني يتصدران قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي افتتحت أمس وتتواصل إلى الغد في مدينة إيفيون الفرنسية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير في مستهل مشاركته في الأشغال بالاتفاق المتوصل إليه مع طهران، معتبرا أنه يشكل انفراجة محتملة في الأمن العالمي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: أنا بعشقك، أنا كل لك،
3: سأقول لك.

0: أنا مخلصة لكم وانضمتم مخلصين لإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية مول العشاق، ومن فقرات مول العشاق نبلاء الحرف.
1: نبلاء الحرف،
2: نبلاء الحرف.
0: في نبلاء الحرف ركزوا على كتاب الأغنية العربية. اليوم مش ننسكم مع شاعر مصري ذو أصول تونسية ويعد من أشهر شعراء العامية المصرية، هو محمود محمد مصطفى بيرم الحريري، وملقب ببيرم التونسي. شاعر بيرم التونسي ولد لعائلة تونسية تعيش في مدينة الإسكندرية في 23 مارس 1893. في وقت مبكر من شبابه ربط بينه وبين الفن سيد درويش، وعمق صداقته مع الفن، وجمعوا في سهرات فنية كبيرة شهدتها الإسكندرية في ذلك الوقت. وكتب بيرم التونسي لسيد درويش برشا أغاني، ودخل مجال الصحافة، وتبع ذلك من خلال العمل في عدة صحف مصرية. نحكيه على بيرم التونسي كذلك في مستوى الجوائز، تحصل عديد الجوائز والتعامل مع برشا فنانين. تحصل على الجنسية المصرية عام 1954، ودخل المجال الفني، فألف العديد من الأغاني والمسرحيات الغنائية، وتعامل معهم كلثوم، فريد الأطرش، اسمهين، محمد الكحلاوي، شادية، نور الهدى، محمد فوزي، وقدم العديد من الأعمال الإذاعية. هذا ما خليه وخلى الرئيس جمال عبد الناصر يمنحه جائزة الدولة التقديرية عن جهوده في الأدب والفن عام 1960. الحقيقة برشا ما نحكيه على الفنان الكبير الشاعر الأغنية الكبير بيرم التونسي، وإحنا فخورين بانتمائه إلى تونس. بيرم التونسي وسيد درويش برشا لقاءات وبرشا فن، ولكن احنا الليلة في تعامل فني مع كوكب الشرق أم كلثوم باش نسمعوا مقطع غنائي. خلينا نحكي شوية على مقابلة أم كلثوم ببيرم التونسي، كانت عام 1940، كان وقتها مازال كي رجع لمصر، ونجم نحكي وزيدة على مجموعة من التعاملات الفنية جمعته بأم كلثوم مع زكريا أحمد. زيدة غنيت أم كلثوم من كلام بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد إيه أسمى الحب، وأغنية الأهات، وبرشا برشا أغاني. أما احنا بحكم الإيقاع الزمني اللي نحكيه على رأس السنة الهجرية، حبينا نسمه تعامل فني فيه أغنية دينية، القلب يعشق كل جميل. يسمع عنوانها يقول أغنية رومانسية غزلية، ولكن هي أغنية دينية. نسمعوها تجربة جمعة بيرم التونسي مع كوكب الشرق أم كلثوم.

0: القلب يعشق كل جميل. صوت الست كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات الشاعر بيرم التونسي، واحنا مش نقعدوا مع الغنية التونسية والنغمة التونسية.
1: نغمة تونسية،
2: نغمة تونسية،
0: نغمة تونسية 100% كلمة ولحنا وأداء. مش نسمعوا صوت الفنانة الراحلة الكبيرة اللي خلت إرث موسيقي تونسي وعربي، عليا، اللي تقعد ديما اسم كبير في المشهد الموسيقي التونسي والعربي، بيا الرحال اسمها الحقيقي، تغني من كلمات جعفر ماجد الساحرة.

0: الساحرة، صوت الفنانة الكبيرة سيدة عليا الساحرة. وما زلنا مع الموسيقى الساحرة في لقانا موال العشاق وموعد ترنيمة.
1: ترنيمة
2: ترنيمة
0: ترنيمة تحملنا لمعزوفات وموسيقى بإمضاء ملحن ومؤلف موسيقي موزع وعازف بيانو مصري، يعد من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر. بتبيع نسمع في موسيقى، الموسيقى هذه بإمضاء وهي مشهورة جدا جدا، اللي يسمعها يعرفها ويعقلها. هو عمر علي محمود خيرت، هو من مواليد 11 نوفمبر 1948، مولود في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون. هو يعتبر من أهم الأسماء الكبيرة في المشهد الموسيقي العربي والعالمي. نحكيه على تجربة موسيقية دربوا عليها عمه الموسيقار الكبير زيدا اللي في الكونسيرفاتوار ومؤسس الكونسيرفاتوار المصري أبو بكر خيرت المهندس المعماري، وعشق البيانو واكتشف معاه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية. جده محمود عبد الرحيم خيرت كان أحد أعيان مدينة المنصورة كذلك، ومحامي ومهتم جدا بالفنون وشاعر وأديب ومترجم ورسام وموسيقي. طبيعي باش يتولد في إطار موسيقي فني. كذلك والده كان مهندس معماري مختص في العمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان زادا يعزف على البيانو وكان مواظب على العزف عليه حتى لين وفاته. نحكيه على عمر خيرت اللي بدأت علاقته بالكونسيرفاتوار في دفعته الأولى عام 1959، ودرس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي كارو إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية. الموسيقى نسمعوا فيها توا موسيقى معروفة جدا، هي اللي خلت عمر خيرت يطل على الجمهور لأول مرة مع موسيقى تصويرية من خلال فيلم ليلة القبض.

على فاطمة الموسيقية ترجع بينا العام 1938، أما برشا جوائز تحصل عليها عمر خيرت، عشرات الجوائز وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله على أنها أحسن موسيقى تصويرية، منها فيلم الهروب، فيلم البحث عن توت، خان أمون، فيلم النوم في العسل، فيلم النعمة والطاووس، جائزة الفارس الذهبي، جائزة أوسكار السينما المصرية، جائزة أوسكار السينما المصرية على مرتين 2003 و2005 عن فيلم مافيا وفيلم السفارة في العمارة، استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 عن مسلسل العميل 1001، منح جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2023، وذلك تقديرا لجهود عمر خيرت المتميزة وأعماله الموسيقية، قائمة طويلة بالمشاركات في المناسبات المصرية والعالمية. نحكيه على العيد الوطني لسلطنة عمان، إيطاليا، افتتاح ونشيد اسكندريات العالم عام 99، مهرجان قرطاج السينمائي في تونس عام 1998، موسيقى أوبيرات الشيخ زايد بالإمارات عام 2000، وبرشا برشا مهرجانات، مهرجان جرش عام 2003، احتفالات مؤسسة نهر الأردن الملكية 2005. الحقيقة الفضاء هذا ما يسعش أنه نحكيه على التجربة مهمة لعمر خيرت، مثلا افتتاح دور الألعاب الأسيوية بالدوحة في قطر عام 2006، وبرشا احتفاليات ومشاركات في الألحان والموسيقى التصويرية. نحكيه على قضية العم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمة، غوايش، ليلة القبض على فاطمة، وأفلام برشا أفلام، زهايمر، عسل أسود، ولد العم، الجزيرة، تيمور وشفيقة، الرهينة، دم الغزال، امرأة تحت المراقبة، وهبي ما تدوخش، برشا برشا برشا عناوين احنا عنا في موسيقتنا، وباش نعاديو نسمعو عمر خيرت في اللقاء. نسمعو زادة غنيلو على الحجار، تتر متاع مسلسل، وبرشا أعمال فنية. مش خليكم هكا وهبي يعملكم كوكتيل بعد ما نسمعوا الموسيقى التصويرية ليلة القبض على فاطمة، اللي هي كانت سبب شهرته الأولى، خروجه للجمهور بموسيقى تصويرية رائعة من أحلى الموسيقات التصويرية اللي توا يستخدموا فيها حتى موسيقى مصاحبة في عديد البرامج. يلا نسمعوا ترنيمة عمر خيرت على موجات الإذاعة الوطنية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري يتداول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، ويحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد أكثر من 1200 مسار تكويني محين سيتم الشروع في تدريسها سبتمبر القادم، حسب مدير عام إدارة التجديد الجامعي في وزارة التعليم العالي منير العيادي. المصدر نفسه أوضح أن التحينات ستشمل بالخصوص مجالات تستقطب الطلبة مثل علوم الاقتصاد والتصرف وعلوم الإعلامية والتكنولوجيات، مشيرا إلى أن الهدف ملائمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل، وإلى أنه سيتم وفق هذه التحينات إدماج التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في عديد المجالات. مدير الرقابة البيئية للمنتجات في وكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني يدعو إلى اتباع جملة من النصائح عند استخدام مبيدات الحشرات في مختلف أصنافها وأماكن اقتنائها وطرق حفظها، ويحذر من مخاطر استخدام المبيدات على الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية. في العالم، ورغم إعلان توصل إلى اتفاق إيراني أمريكي لوقف الحرب يشمل لبنان، قال حزب الله إن مقاتليه تصدوا بالصواريخ والمسيرات لقوات عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان وأجبروها على التراجع، فيما تحدثت مصادر إعلامية عبرية عن اعتراضات صاروخية في سماء المنطقة المطلة وكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. كما تواصل القوات الإسرائيلية القصف الجوي والمدفعية الصهيونية على بلدات جنوب لبنان. في الأثناء، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد في لبنان وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار للانتقال إلى بقية البنود التي سيطرحها الوفد اللبناني المفاوض على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي خلال جولة المفاوضات المباشرة القادمة بواشنطن يوم 22 جوان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: ومسك الختام بإمضاء الست كوكب الشرق أم كلثوم من عم وهب يعطينا الموسيقى البنينة متاع بعيدة عنك على موجة الإذاعة الوطنية بعيدة عنك. غنية الحقيقة ترجع بنا لعام 1965، كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغة حمدي، تم تقديمها لأول مرة كما قلت عام 1965 في حفلة نادي الضباط. الغنية غنية بعيد عنك الحقيقة كانت لنجاة الصغيرة في الأصل، ولكن طلبت نجاة الصغيرة التعديل على بعض الكلمات فرفض مأمون الشناوي، فتعرضت على أم كلثوم ووافقت مباشرة فكانت بعيدة عنك. أجمل تحيات. نعم، باش مانيش نقص على الغنية، نقول بسلامة وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. وهب الواعر مخرج هذا اللقاء، تقنيا نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية.

Mm-hmm.

بشتاق لك وانا بيني و

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. حث المتفقد بالمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي حث المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام على الولوج إلى منصة جسور متابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. وقد انطلقت المنصة في تقديم الحصص المخصصة للتلاميذ المترشحين لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام إلى غاية 21 من جوان، والتي تبلغ 17 حصة بمعدل 3 لكل مادة، وهي حصص تحاكي ظروف إجراء المناظرة. بدءا من اليوم حتى 20 من جوان تستضيف مدينة سوسة الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية وبحضور ما يقارب 230 مشاركا. بلدية مدينة تونس تعلن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم صبابات والأقواس والمتكونة من 8 صبابات و4 أقواس موزعة على 3 دوائر هي تونس والمدينة وبسويقة وسيد البشير. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيفي ديفنس يقول لشبكة إن بي سي إن المفتشين النوويين سيعودون حتما إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. فيما يلي يرتل علينا الشيخ محمد الزديني آيات بينات من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

0: رتل علينا الشيخ محمد الزديني آيات بينات من سورة الإنسان. أما الآن فيرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: على ورق الورد.

0: اكتب له
1: على ورق الورد
0: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد اكتب له على ورق الورد اكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء على درب المحبة والوفاء. يسعدنا أن نفتح الكتاب ونقرأ الأوراق، أسطرها عشاق، حروفها أشواق. فمرحبا إذن على دروب الحب والإشراق.

أسائلها: من أنت؟ قالت: جميلة. فقلت لها: حقا وحسنك يشهد. وهذا الدلال الغض ينساب رائعا، وهمس لحاظ حورها يتمرد، وطرف يبث السعد من لحظاته، ويفشي تباريح الفؤاد وينشد. غزاني فلم أملك من الأمر مهربا، وومض بريق ظل يدنو ويبعد، ينادمني حينا وحينا يبثني حنانا كأنغام المساء يغرد. تعيشين في قلبي وتحيين في دمي، وفي كل فج وحيك المتجدد. فقالت: ألا تدنو؟ فقلت: تمهلي، فإن إسار الحب شيء مقيد. فقالت: قيود الحب تعبق بالشذا، ونحن على شطآنها نتمدد. سأعطيك من نبع الوداد سلافة وشيئا من الشهد الذي أنت تنشد. فقلت لها: رؤياك تشفي، وبسمة وهمس رقيق بالفؤاد يزغرد، وأنت مع الأيام أحلام مهجة تراودها الأطياف والطرف مسهد، وأنت امتداد العشق، أنت نعيمه، وليس لهذا الشوق حد محدد. وبتنا على عز يسامرنا الهوى، وفاضت أمانينا وشبت توقد. سلطان خليفة.

الشاعر اللبناني إلياس فرحات شاعر مهجري مشهور، ولد في 8 ديسمبر سنة 91 و800 وألف في بلدة كفر شيما، وأخذ أصول القراءة في مدرستها، وغادر المدرسة وهو ابن 10 سنوات ليزاول التجارة وليمارس الطباعة إثر ذلك وليعمل في جرائد شتى. وقد عرف عنه نظم الزجل على الأسلوب اللبناني، فلم يكن له من أستاذ سوى موهبته الشعرية الراقية وجهاده في أرض المهجر ومعالجته قضايا وطنه وثقافته الشاملة. سافر إلى البرازيل فرافق إخوته في التجارة، ثم شارك في صناعة الخشب، واشتغل في إحدى الصحف، واشترك مع توفيق ضعون في إصدار مجلة الجديد، وانتمى زمنا إلى الرابطة الأندلسية، ونشر مجموعة من الدواوين الشعرية. عرف بالحكمة والأسلوب الموزون والعبارة البليغة والديباجة المتينة والحبك الواضح والتصوير الماهر والقول الوجداني في دعابة وحذق ورقة. وقد أجاز وصف شقاء المغترب ودعا إلى التحرر والقوة، وقد كانت وفاته سنة 77 و900 وألف. وفيما يلي صديقي المستمع نماذج من قصائده.

حبيبي تعالى، تجد منزلك معدا كما كان من قبل لك. تعالى فما احتل قلبي سواك، وغيرك في خاطري ما سلك. تعالى فهذا بساط الربيع يوشي بأزهاره مخملك. تعال انظر النيرات اللواتي تعرين لما لبسنا الحلك. فلولاك لم تبدو هذه النجوم، ولولاك ما دار هذا الفلك. حبيبي تعال ادن مني، فكم حسدت النسيم الذي قبلك. تعال ارفع اليأس عن مدنف إذا لم تبادر إليه هلك. تعال اشهد النزع، نزع الذي سوى دمعة الوجد لم يسألك. تعال ابكي صبا يولي، ولولا وداع الحياة لما استعجلك. أموت على رشفة من لماك، فيا أكرم الناس ما أبخلك.

أطلت من الدير عند الضحى، وفي ناظريها بريق الأسى، فتاة كأن الإله براها ليجعلها فتنة للنهى. ولكنها في صباح الحياة على وجنتيها شحوب المساء، رماها الزمان بهجر الحبيب فداوت ضلال الهوى بالهدى. تصلي فتحسبها دمية من العاج ساجدة للدمى، وتلثم تلك الدمى بخشوع فيوشكن يلثمنها من جوى. تحاول نسيان محبوبها وزهو الشباب وعز الغنى، وأقسى من الحب كتمانه، وأنكى من الهجر فقد الرجا. ولما بدت شمس ذاك النهار بدت خارج الدير ذات التقى، تجمع من حوله ضمة من الزهر تهدى لفادي الورى. فبينا تسير على مهلها وتجمعها من هنا وهنا، وقد عانق الورد في كفها حسان الشقيق عناق الهوى، رأت زهرة في أعالي الجدار تداعبها نسمات الصبا. فأعجبها شكلها المستطيل ولون كقوس السحاب زها، وقد زاد في قدرها أنها تعز على من يريد الجنى. فحرك منظرها نفسها وقالت بملء الحنان لها: أخية، يهنيك هذا السمو وهذا البهاء وهذا الرضا، ولكن أما كان أشهى لديك جوار الأزاهير بين الربا؟ تحوم عليك بنات القفير وتسعى إليك صبايا القرى، وتسمعك الطير أنشادها ومنه الحجاز ومنه الصبا. لأنت تعيشين في عزلة فلا في السماء ولا في الثرى، لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذا؟ وفي الليل سارت إلى خدرها وفي قلبها مثل نار الفضا، ولما نضت ثوبها لتنام تبين من حسنها ما اختفى. فمدت إلى صدرها كفها وقد فتح الورد تحت الندى، وقال لها قائل صامت وكان الذي قيل رجع الصدى: وأنت تعيشين في عزلة فلا في السماء ولا في الثرى، لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذا؟

لعينيك ما ألقى من الهم والأسى، وسيري على شوك ونوحي على جمري، ويفديك قلب مستهام ومهجة يذيبها حر الصبابة في صدري. تظلين في عيني أندى من الندى، وإن كنت بعض الوقت أقسى من الصخر. ألا فاصنعي بي ما تشائين، إنني وهبتك يا هند البقية من عمري.

نواصل صديقي المستمع تصفح رسائل ميري هاسكل إلى جبران خليل جبران، وقد بعثت بهذه الرسالة من كاليفورنيا يوم 9 من شهر أوت سنة 1995، تقول فيها: حبيبي خليل، أمنيتي يا حبيبي خليل هي أن أكتشفك وأصبح متحدة مع روحك، لذلك جئت أعتزل في الجبال كاعتزالي في أي موضع آخر، والحياة هي الروح الأعظم الذي في روحك كما في روحي لا تزال هي الحياة، والحياة واحدة ومتعددة الأبواب، والحياة بالذات التي تسير خطاي عبرك كأنك باب لي، وكل انفصال عنك كان لانفصالا عن الحياة، وكل توحد بك توحد مع الحياة. أجلس في الصباح وإياك تحت صنوبرة كبيرة وأرزة جبارة نابتتين في أطراف الغابة في الأسفل من مكان نومي بقليل، فهناك يهب النسيم لطيفا طوال النهار، وبعد الظهر بعد الاستحمام وعندما يبرد الجو على ضفتي النهر وتنشر الأشجار القليلة ظلالها المتفرقة، أبقى وإياك في الأسفل إلى جانب المياه الجارية، ومن سريري أراقب صباحا ومساء نسرا يأم عشه ويصير محلقا وسط السماء فوق الجبل الغربي، وهو يجعل قلبي يتوجع وإياك. وحولي أيضا أزواج الطيور الثلاثة التي جاورتني في الصيف الماضي، علي أن أنزل لأتناول طعامي، وآمل منك برسالة يا حبيبي خليل، إلا إذا كنت أسقمتك كما فعلت سابقا، مضيفة على قلبك عبئا فوق الأعباء التي تنوء بها، وأسأل الله كل يوم ألا يكون شيء من ذلك على الإطلاق.

كان لابد لنا أن نفترق. بعد عام كان لابد لنا أن نفترق، ذلك العام النزق. مرت الأيام وهما أو كحلم لا يرى، لم أزل أسأل ماذا قد جرى. كان في عينيك وهم وسؤال كالسراب، كنت لا شيء فعيناك سؤال دونما أي جواب. آه ماذا قد جنينا، مر عام وانتهى ثم انتهينا. كان هذا العام أقوى من هوانا، كانت الأيام تلهو بمنانا. كان هذا العام، بل قد كانت الأيام لعبة، كلنا ضيع في دورتها الحمراء قلبه. أنت أحببت ضياعي وجنوني، وعشقت النار والتسهيد، والأشواق تتلهى بشجوني. أنت لم تسترحمي يوما ظنوني، وهي كانت ثورة قاسية حمراء تبدو في عيوني. نبضاتي الآن تستجديك صبرا للوداع، ها أنا أشرق في دربك شمسا مزقت درب الغبار. أتحدى الضوء، بل أصنع من عينيك ألوان النهار. غير أن الآن تطوين احتمالات الفراق، ها هنا الساعات تمضي دونما أي مذاق. قبليني والسديني الآن زندك، مات ماضينا ولن أبقى نهارا لك وحدك. كان وهما ذلك الإحساس إذ سميته يوما غرامة، مت، مات الحب في عيني، لا لم أستطع حتى الكلام. سوف أنساك وألقاك مع النسيان في ثورته، سوف ألقاك إذا ما تهت في قلبي في نبضته. إنما لا تعجبي إذ نفترق، طالما تهنا هنا عشنا مع الأيام في عام نزق. رحم الله منانا، فاسألي كيف يكون الآن تفسير هوانا. أحمد المختار الهادي.

تتواصل رحلتنا صديقي المستمع مع القوافي العاشقة، وتحديداً مع الحاء المرفوعة. يقول عبيد الله بن قيس: أتكنا عن رقية أم تبوح، ومن تبع الهوى حينا فذوح. إذا ذكرت سميتها كأني أرى كبدي يليح بها مليح. ويقول توبة: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح. قطاة عزها شرك فباتت تعالجه وقد علق الجناح. لها فرخان قد تركا بوكر فعشهما تصفقه الرياح. فلا بالليل نالت ما ترجي، ولا بالصبح كان لها براح. أما أحمد رامي فيقول: أرادوني على أني أبوح، وهل يتكلم القلب الجريح؟ نعم أهوى ولا أخفي غرامي، ومن شرف الهوى أني صريح. وأما إن سئلت هل اصطفتني، سكت فما استرحت وما أريح. ومن لي أن أقول تعلقتني، وقلب الغانيات مدى فسيح. وتزدحم القلوب على هواها فتنكرني، ولي كبد قريح. ويقول السهروردي: أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح. وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. ورحمة للعاشقين تكلفوا ستر المحبة، والهوى فضاحُ.

سيد العشق وجهك ابتذل العشق دعاء والعاشقين جوابا، كل عين به تمهرج والأشواق فيها تستعجل الأهداب. ألعينيك كان في الأرض حب وتولى فلوع الأحباب. بعض ما فيهما شباب مجون يتجنى فيستبيح الشباب.

وحدي أتيه، فيا عويلا للعيون على الهدى، أرمي على الدهر الحياة ويرتمي في الردى.

إيقاع نزار قباني: كبري عقلك يا سيدتي، إن ما تحكينه عن وجود امرأة ثانية في جواريري وفي ذاكرتي هو تأليف روائي وشطحات خيال. إنك الأولى، وما يتبقى من نساء الأرض ذرات رمال. لا تخافي، لا تخافي، ما هناك امرأة شقراء أو سمراء أو سوداء أو صفراء تستدعي اهتمامي. أنا لا أرقص في الحب على 50 حبلا، لا ولا أشدو على 1000 مقام. إنني أؤمن بالتوحيد في دين الهوى، فضعي رجليك في الثلج ونامي.

0: اكتب له
1: على ورق الورد،
0: اشرح له الود، اشرح له على ورق الورد، ورق الورد، ورق الورد حكتب
2: له. من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.
4: سبأ، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
5: أعلى الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودة، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: إيه يا قاضي عمران، أما أنا لك الآن أن تستعد لمرافقة جيش سبأ لملاقاة جياش بن نجاح.
1: أجل أجل يا سيدتي، سأذهب الآن للاستعداد.
2: ها هو يا مولاتي، ها هو سبأ قد جاء.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: جئت ودعك يا سيدتي الملكة أروى، فالجيش على أهبة الاستعداد للتحرك إلى تهامة.
0: دمت فخرا وعزا للدولة الصليحية يا سبأ، سيذهب معك القاضي عمران إلى المعركة، وهو لك خير معين.
4: هذا ما أتمناه يا سيدتي. هيا هيا معي يا قاضي عمران، فجيشنا بدأ تحركه إلى تهامة.
0: سيروا على بركة الله، فالنصر لكم.

0: مولاة يا روى، أما أنا لك أن ترتاحي قليلا من التفكير وتنامي لبعض الوقت. لما كل هذه الهموم يا سيدتي؟ هيا هيا قمي إلى غرفة نومك، فنحن في منتصف الليل.
1: لقد حاولت أن أنام لكن النوم يطير من عيني. اجلسي معي قليلا يا صفية، فلم يبق من الفجر إلا القليل، نقوم بعدها لنصلي الفجر.
0: لكنني أريدك يا مولاتي أن تنامي وتأخذي قسطا من الراحة، وأنا سأتولى إيقاظك عند أذان الفجر.
1: لا عليك لا عليك يا صفية، اجلسي فأنا متعودة على السهر، والنوم عندما يطير من العين لا عودة له، لقد تعودت ذلك. هيا اجلسي.
0: ها قد جلست يا مولاتي أروى.
1: كم تبلغين من العمر يا صفية؟
0: 20 يا مولاتي.
1: 20، ما شاء الله. هل تجولت اليوم في مدينة جبلة كما كنت تفعلين أحيانا؟
0: ذهبت اليوم يا مولاتي لزيارة بعض أقاربي في ضواحي المدينة.
1: ما هي أخبارهم؟
0: بخير وعافية.
1: وأخبار الناس في جبلة؟
0: أخبار الناس؟
1: الناس ماذا يقولون؟ عن ماذا يتحدثون؟ مما يشكون؟ وماذا مثلا يطلبون؟ خبريني، هاتي ما عندك.
0: الناس في جبلة يا مولاتي لا حديث لهم هذه الأيام إلا عن المعارك الدائرة بيننا وبين جياش بالنجاح.
1: ماذا يقولون؟
0: يقولون إن جياش انتصر علينا، حقق نصرا، وإن الأمير سبأ انهزم غدرا وكيدا. الناس يقولون هكذا، ويقولون يا مولاتي إن أخ الأمير سبا قد قتل، هم يقولون طبعا.
1: وماذا أيضا يقول الناس في المدينة؟
0: وسمعت الناس يقولون إن القاضي عمران قد قتل بطعنة من الشريف يحيى بن حمزة.
1: كل هذا الكلام يقوله الناس في المدينة ونحن لم نعلنه بعد، كيف وصلت الأخبار إليهم؟
0: بل يقولون يا مولاتي أروى إن فرس الأمير سبا قد عقر، فسار راجلا بين غمار الناس.
1: لقد عرف الناس بكل شيء قبل أن نعلنه إليهم. إن أخبار الحروب لا تخفى أبدا، إن لم نقلها نحن يقولها الأعداء للناس.
0: أتعنين يا مولاتي إنما يقوله الناس حقيقة؟
1: نعم يا صفية، حقيقة لا أنكرها أبدا. لقد خشي جياش أن نتغلب عليه في الحرب، فدبروا حيلة وقع فيها الأمير سبأ. لقد أشاروا لسبأ أن يتوجه إلى زبيد، فأخفوا له الغدر والخيانة. لقد اطمأن ابن الصليحي لقولهم فذهب إلى زبيد، ذهب ومعه 3000 فارس و10000 مقاتل. فلما انتهى سبأ وجيشه إلى زبيد كمنوا له هناك، ووقعت بين الجيشين وقعة الكظائم. لقد خسرنا في هذه الحرب أعز رجالنا.
0: صبرا يا مولاتي، فبعد الهزيمة النصر.
1: وتطلبين مني يا صفية أن أنام؟ كيف يأتي النوم إلى عيني وفي القلب حرقة وألم؟ قم يا صفية لترتاحي قليلا من عناء السهر.
0: أنام يا مولاتي وأنت ساهرة تتألمين هكذا؟
1: قومي يا صفية لتنامي، قومي، فأنا أريد أن أخلو إلى نفسي.
0: حاضر يا مولاتي، سأنصرف إلى حجرتي.
1: ولكن نامي يا صفية.
2: لقد ملك جياش زبيد ولم يقدر الصليحيون على استرجاعها بعد المعارك التي دارت. كانت الهزيمة ضربة قاسية على كيان الدولة الصليحية في عهد الملكة أروى، بل على وحدة اليمن.
3: أيها السادة الحاضرون، أيها السادة الحاضرون، أجتمع اليوم بكم لنتدارس في بعض أمور الدولة، وهي أمور لا بد أن نحسب لها كل حساب وأن نهتم بها أي اهتمام. إننا أيها السادة ننشد لدولتنا وشعبنا الأمن والاستقرار، وذلك لنتفرغ للبناء والتعمير واستغلال خيرات البلاد والعناية بالعباد. لكن المشاكل تفرض نفسها علينا. لقد فرضت علينا الحرب مع جياش، وكانت هزيمتنا ضربة قاسية على كيان دولتنا، وما كدنا نشفى من جرح هذه الهزيمة حتى انقشع لنا جرح آخر.
4: أعوذ بالله، أعوذ بالله.
5: الله يلطف بنا.
6: أهناك مؤامرة لا نعرف شيئا عنها؟
5: اسكتوا يا سادة، دعونا نستمع إلى السيدة أروى.
6: يا لطيفة،
3: انصتوا أيها السادة، أقول لكم لقد انقشع لنا جرح آخر. إن هناك نزاعا يدور اليوم بين سباب أحمد الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي. إنه نزاع بين الصليحيين والزواحيين، وهؤلاء كما تعلمون هم سدات الدولة الصليحية ولحمتها. إن هذا لأمر خطير، وهو أمر لا يعنيني وحدي، وإنما يعنينا جميعا. وأنتم هنا في هذا المجلس من ناس هذا البلد، فماذا أنتم قائلون؟ فكروا وقولوا ما فكرتم فيه. ابن شهاب يريد أن يتكلم.
7: نعم،
3: تفضل تكلم يا أبا السعود.
7: نعم نعم. أقول يا سيدتي أروى، إن الأمر خطير، والحاقدون على الدولة السليحية سينتهزونها فرصة، لأنهم سيجدون في هذا النزاع وسيلة ليدك صرح دولتنا يا مولاتي.
5: صدقت يا أبا السعود، كلام حكيم ربي.
3: دعوا الرجل يتكلم يا سادة.
7: الحاقدون أيتها الملكة سيسعون لدى المتخاصمين لتوسيع شقة الخلاف بينهما، لذا أرى أنه لابد من فض هذا النزاع بين سبا وعامر، بين الصليحي والزواحي، حرصا على سلامة الدولة.
3: عين الصواب ما قلته يا أبا السعود، ولكن ماذا سنفعل أكثر مما فعلنا؟ لقد حاولنا مرارا أن ننهي النزاع بينهما، فباءت محاولاتنا بالفشل.
5: أرى يا مولاتي أن نعرض الأمر هذا على الخليفة المستنصر أمير المؤمنين، والخليفة سيتولى هذه المشكلة برعايته وعنايته.
3: إذا كنتم ترون هكذا فليكن، فبيننا وبين الخلافة الفاطمية حبل قوي نعتصم به.
5: لتسمح لي السيدة أروى بالحديث.
3: تحدث يا رجل، تحدث.
5: أرى يا سيدتي أن البعض لا يرتاح هنا في اليمن للنفوذ الفاطمي.
3: تقول البعض يا رجل؟ من تعني؟ أتعني أولئك الذين ينسبون إلينا تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ أتعني هؤلاء؟ هؤلاء الذين يثيرون الناس إلى تكفير أهل الدعوة؟
5: إن أجل أجل، أعنيهم يا مولاتي، أعني الفقهاء الذين يسعون لأن يلتف الناس حول بني نجاح.
3: إن سياستي واضحة للناس جميعا، لا أكذب ولا أخدع ولا أغدر، فما لنا ولهؤلاء يا رجل؟
8: أتأذن لي سيدتي أروى بالحديث؟
3: دعونا ننصت إلى شيخنا إبراهيم الحامدي. تحدث يا شيخ إبراهيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدة ملوك اليمن، أقول حاش لله أن يكون في سياستك شيء من الكذب والخداع والغدر، حاشا لله. ولكن أيتها السيدة الطاهرة، من الطبيعي أن يكون لك ولسياستك أعداء حاقدون يريدون القضاء على الدولة. تماما يا سيدتي، كما أنه لك أولياء مؤمنون بسياستك ومحبون لهذه الدولة.
3: الحق ما قلت أيها الشيخ.
8: وما دمنا واثقين منك ومن سياستك فلا شيء يهمنا، وما يهمنا هو المحافظة على وحدة اليمن تحت ظل راية الدولة الصليحية، وما يهمنا أيضا هو تحقيق العدل والمساواة بين الناس جميعا.
3: إنه كلام العقل والمنطق. هل هناك من يطلب الحديث أيها السادة؟ ها هو الشيخ يحيى بن لمك الحمدي يشير بيده طالبا أن يتحدث. تفضل بالحديث يا شيخ يحيى.
9: شكرا لسيدتي أروى على إعطائي فرصة الحديث. سيدتي، لا شك أن في البلاد أناس يعتقدون بما لا نريد، وليس من السهل أن ننزع من عقولهم ما يعتقدون به، والذي يهمنا هو أن نستمر في تقديم خدماتنا للجميع، حتى لأولئك الذين يخالفوننا الاعتقاد. فأمور الحكم يا سيدتي إنما تستقيم بالتعاون والتضامن بين الحاكم والمحكوم. هذه هي الأصول التي يقوم عليها ويرتكز الحكم.
3: أحسنت يا شيخ يحيى الحمادي، أحسنت. لقد فهمنا ما تقصد، كلامك واضح لا غبار عليه. وأريد أن أقول لك وللجميع إنه ليس كافيا أن يكون الحاكم نقي الضمير، محبا للعدل، صانعا للمعروف، إنما يجب أن يكون للمواطن حظ من الضمير اليقظ، ومن حب العدل، ومن الوفاء للحاكم.
5: لتسمح لي يا سيدتي أروى بالحديث.
3: لقد سبق وأن تحدثت.
5: نعم يا مولاتي، ولكن لدي ما لابد من قوله.
3: لا بأس، تحدث يا هذا.
5: قبل أن أقول ما لدي، أرجو من سيدتي ألا تفسر قولي بما لا طاقة لي به.
3: قل ما عندك يا رجل، فنحن لم نجتمع في مجلسنا هذا إلا طلبا للصراحة والإخلاص.
5: ما أودته قوله إن حكمنا يعيش أزمة بينه وبين الأغلبية من الناس في اليمن.
3: أفصح، ماذا تعني بقولك هذا؟
5: لقد أفصحت يا سيدتي، إنك تدركين ما أغني.
3: اسمع يا هذا، وليسمع الجميع في هذا المجلس، نحن لسنا تبابعة لأحد، لنا سياستنا، ونرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا هنا في اليمن، لكننا نعتز ونحترم المذهب الذي يربطنا بالفاطميين. وأنتم تعرفون جميعا أن الخلفاء الفاطميين يريدون لنا الخير والصلاح، ولأنهم كذلك فنحن اخترنا أن نعرض أمر الخلاف بين سبأ الصليحي وعامر الزواحي عليهم. ولذلك علينا أيها السادة أن نختار رجلا من مجلسنا هذا للذهاب إلى مصر ليعرض هذه المشكلة على الخليفة أمير المؤمنين.
6: إنه لرأي سديد يا سيدتي أروى.
3: إذن لنختار رجلا للذهاب إلى مصر، ترى من منكم يكلف بهذه المهمة؟
10: أعلى الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيل حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم ثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فكل عام وأنتم بكل خير. اجتماع مجلس الوزراء يتداول بإشراف رئيسة الحكومة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتمثل التوجهات الكبرى للمخطط خاصة في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، وتعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة. مع موافى مايل فارت تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج نحو 3.6 مليار دينار، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، ما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية يعادل 103 أيام توريد، وذلك حسب حدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي. بداية من اليوم وحتى 19 جوان في قصر المعارض بالكرم، دورة جديدة من تظاهرة أفريقيا بيك فايف، وطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية والنقل والمالية محاور الاهتمام الأبرز. اليوم 16 جوان اليوم الأفريقي لحقوق الطفل، وبالمناسبة تحتضن تونس فعاليات احتفالية قارية من خلال تنظيم منتدى الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل وندوات افتراضية وحضورية يشارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وهيئات دولية وخبراء وناشطين من مختلف بلدان القارة. وفي قارة تعد الأكثر شبابا في العالم، تركيز خلال هذه الأنشطة على حماية الطفولة وتعزيز الرعاية والتصدي لممارسة القار الضارة كزواج القاصرات. ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان، تنطلق اليوم لتتواصل 6 جويلية فعاليات المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية تحت شعار شباب اليوم صناع الغد، المستهدفون شباب الأحياء السكنية والمناطق الريفية بمختلف معتمدية الولاية بغاية دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات وخلق ديناميكية شبابية وثقافية بالمناطق ذات الكثافة السكنية. في الرياضة، مصادر إعلامية تنقل عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري التي فق رسميا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار لتولي مقاليد الإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم في بقية مشواره في المونديال. وأضاف الناصري في اتصال هاتفي مع مبعوث التلفزة الوطنية إلى مونتيري بالمكسيك أن رونار سيصل المدينة ويباشر الحصة التدريبية الأولى مع نصور قرطاج، فيما تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبر اللموشي الذي غادر مقر إقامة المنتخب في المكسيك حسب المصدر نفسه. في العالم، مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب يقول إن واشنطن عرضت على طهران تأسيس صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار جزءا من اتفاق إطاري مبدئي بين الطرفين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إم.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، الزنوجة في الرواية التونسية، انطلاقا من كتاب جديد ينضم إلى المكتبة التونسية، الزنوجة في الرواية التونسية للأستاذة ابتسام القشوري، صادر عن دار الكتاب مؤخرا في 208 صفحات. ابتسام، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا محمد عيسى، مرحبا بكل المستمعين، شكرا لحدائق السرد على هذه الدعوة وهذا الاحتفاء بهذا الإصدار الجديد.
1: مبروك هذا المنجز.
2: يعيشك.
1: وهذا الموضوع المهم يعني في السردية التونسية، وإن شاء الله أيضا في مناسبات قادمة السردية العربية تتناول هذا الموضوع المهم الذي كتب عنها الكثير من الكتاب في تونس. سننطلق أولا ابتسام لو سمحتي في تعريف هذا المصطلح الزنوجة.
2: نعم، هو طبعا حري بنا أن نعرف بهذا المصطلح محمد عيسى، لأنه هناك غموض في هذا المصطلح. لاحظت أن عدد من المثقفين التونسيين لا يعرفون معنى الزنوجة، يقولون ماذا تعني الزنوجة، والذين يعرفون أسسها أيضا يرون أنها مصطلح عنصري، والحال أنني لم أأتي بشيء من عندي. هي الزنوجة وتيار أدبي فكري سياسي ظهر في فترة ما بين الحربين، أي في سياق تاريخي مخصص. وقبل أن نبدأ بمفهوم الزنوجة لابد أن نضعه في إطاره وسياقه التاريخي.
1: نعم.
2: هذا سياق تاريخي بين الحربين، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، في ثلاث سمات كبرى. هي الاستعمار المباشر لكل الدول الإفريقية ومن طرف الإمبراطوريات الكبرى، وأيضا التغول والمركزية للثقافة الغربية. كذلك السمة الثالثة هي تفشي الميز العنصري والوصم وتهميش الإنسان الأسود في هذه الإمبراطوريات، ولذلك جاء تيار الزنوجة طبعا كرد فعل على هذا وتحدي على هذا التهميش الذي يعيشه في هذه المناطق. الزنوجة إذن في البداية ظهر في، طبعا الزنوجة إذا أردنا أن نعرفها هي إذن جاءت مناهضة للاستعمار، هي جاءت تصديا للميز العنصري، وجاءت أيضا احتفاء بالشخصية الإفريقية التي كانت تشعر بالنقص في ذلك الوقت، وبالتالي للرفع من شأن هذه الشخصية والثقافة الإفريقية. هذه تقريبا المبادئ الأساسية للزنوجة. ظهرت الزنوجة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على يد سلة من المثقفين الأمريكان، وسميت بالزنوجة النهضوية، ولكنها لم تنجح، يعني لما تدم طويلا. تلقفها طلاب في باريس، أفارقة ذو جذور أفريقية في باريس.
1: نعم.
2: لتعيش الزنوجة انتعاشة كبيرة جدا في فرنسا. يجتمع طبعا إيمي سيزير الشاعر المارتينيك المعروف، وليوبولد سيدار سانغور الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للسنغال، وليون داماس، ويؤسس تيار الزنوجة على أنقاض الزنوجة التي لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت الزنوجة طبعا بأفكارها وأدبها في منابر عديدة، منها مجلات العالم الأسود، مجلة الدفاع الشرعي، ولكنها لم تكن مجلات ناجحة.
1: نعم. ابتسام لو سمحتي. نعم. شكرا لك. يعني إذن هذا المشروع الزنوجة هو يحمل مشروع.
2: نعم.
1: في نهاية الأمر هو مشروع ثقافي سياسي يسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأسود. ونذكر إذن بما قلته وبعض ما لم يرد في كلامك، يعني أن هناك عوامل كثيرة ساهمت إذن في هذه النشأة، منها ما قلت ابتسام منذ حين. الاستعمار الأوروبي، فقد فرض المستعمر إذن المتعدد، البريطاني الفرنسي غيره،
2: الأوروبي
1: بشكل عام، يعني ثقافته ولغته، واكتسح إذن الهويات إذن الأفريقية. ورأينا ذلك في الشعر، ورأينا ذلك أيضا مؤخرا في الخمسين سنة الأخيرة أيضا في الرواية،
2: أيضا
1: في السنغال، وكذلك في نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا وغيرها وغانا، العديد من الروايات التي قدمنا منها رواية مؤخرا في حدائق السرد وغيرها من الأعمال السردية. أيضا هناك عامل مهم ابتسام ولا ننسى ذلك هو الاغتراب.
2: نعم، شعور هؤلاء السود بالاغتراب والتهميش في المجتمعات الأوروبية يعيشون على هامش المجتمع، لذلك هم أسسوا لهذا التيار، التيار اللي يرجع الثقة لهذا الأسود، يرجع أولا وتحريض على إخراج الاستعمار وكذلك التصدي للميز العنصري. أردت أن أقول فقط أن المنبر الأساسي الذي أسس للزنوجة هو مجلة الطالب الأسود لوتوديو نوار، الذي أسسه طبعا الثلاثي داماس وسانغور وإيمي سيزير. هذا المصطلح نحت فيه سانغور مصطلح الزنوجة في قصيدته كراس العودة إلى الوطن. إلى الوطن.
1: هناك عامل آخر هو التهميش.
2: نعم.
1: والاحتقار دفع إلى البحث عن الجذور.
2: نعم.
1: قال الرجل الأسود في أغلب الدول الأفريقية من أنا؟
2: من أنا؟ صح.
1: لذلك بحث عن جذوره وتأثر أيضا ابتسام بالعديد من الحركات أيضا الفكرية، منها النهضة الزنجية في أمريكا.
2: بالضبط.
1: تأثروا بها.
2: نعم.
1: ومن أبرز مؤسسيها
2: هذا ما قلت الزنوجة النهضوية.
1: صحيح.
2: نعم.
1: نعم هذا هو.
2: وتأثروا طبعا في الحركات الوجودية، سارتر والحركات الوجودية التي تقول فعلا تجيب عن سؤال من أنا.
1: نعم. إذن التأسيس لكي نحوصل إذن لمستمعين الأعزاء نقول أنه هناك رفض للاستعمار والعنصرية
2: والتهميش.
1: والتهميش، وكذلك ثانيا هناك اعتزاز بالهوية.
2: بالضبط.
1: السوداء.
2: أي، وصرخة احتجاج.
1: نعم.
2: وعودة القيمة للثقافة الأفريقية. الأسود لم يأتي من عدم، جاء لديه رواسب ولديه ثقافة ولديه حضارة، أرادت المركزية الغربية الأوروبية أن تنسفها.
1: نعم.
2: فأرادوا من خلال هذا التيار أن يعيدوا الاعتبار لهذه الثقافة الأفريقية.
1: نحن نعرف اليوم أن الفنون أغلبها اليوم يعني تحدثت عن الزنوجة وعن هذه الظاهرة، والأدب اليوم الرواية، السينما، المسرح، الفن التشكيلي، لكن أول فن على جذن هذه الظاهرة هو الشعر.
2: صح. هو الزنوجة كانت أسطورة شعرية في البداية.
1: صحيح. نعم.
2: يعني هو ظهر في البداية في الشعر مع ثلاثي شعراء، إيمي سيزير وسانغور وداماس، ثلاثي شعراء، يعني هو كان في البداية أسطورة شعرية. لكن في ستينيات القرن الماضي انتشرت الزنوجة في كل الأجناس، في كل، في الرواية، في القصة، في الفن كما قلت، في الرسم، في الفنون الجميلة بصفة عامة.
1: نعم هذا مهم جدا. نعم.
2: نعم.
1: ولكي نحصل إذن ابتسام تكون لنا، نقول إذن أهم خصائص الزنوجة تأتي في هذه النقاط.
2: نعم.
1: أولا هناك اعتزاز بالهوية الإفريقية. ثانيا هناك رفض وتمرد.
2: أحسن. تمرد.
1: على المركزية الأوروبية.
2: صح.
1: ثم هناك تمجيد للثقافة أو للتراث الإفريقي.
2: صحيح.
1: يتجلى ذلك في اللغة، في الموسيقى، وما قلته أنت الآن، الأساطير.
2: الأساطير. نعم.
1: نعم. كذلك استخدام الشعر ورمزيته في التعبير إذن عن هذه القضايا الكبرى. وطبعا النقطة المهمة والأساسية هي الدعوة إلى التحرر وتحقيق المساواة إذن بين كل الألوان.
2: نعم.
1: وكل.
2: نعم.
1: إذن الفئات وكل إذن الأجناس وكل إذن. نعم.
2: نقطة مهمة لو سمحت محمد عيسى.
1: نعم.
2: لم يكن المصطلح الزنوجة طبعا هنا ثابتا، هذا ما مثل ثراء حركة الزنوجة، يعني المؤسسين الثلاثة لكل واحد منهم مفهومه للزنوجة. يعني سانغور كان نوعا ما يحارب العقلية، العقل الغربي، يقول العقل يوناني والعاطفة إفريقية، وسيزير كان أكثر منه في يعني احتفاء بالأسطورة وبالشعر،
1: هذا الثوري. نعم.
2: نعم. ودماس كان أكثر منهم تمردا وثورية.
1: دماس التيار الواقع النقدي. نعم.
2: نعم الواقع النقدي. نعم صحيح.
1: يعني إيمي سيزير هذا وكذلك سيدار سانغور وليون داماس، هذا الثلاثي رغم إذن مدافعاته طبعا عن الزنوجة وعن قضايا الزنوجة هناك اختلاف، لكن أرى باعتقادي أن هذا الاختلاف إذن لا
2: كان ثراء،
1: كان إثراء، وكان تنوعا
2: وتنوعا
1: وتنوعا.
2: نعم.
1: لاحظي مثلا هناك حضور للثقافي في رؤية سانغور، هناك الثوري في إميسيزير، وهناك الواقعية النقدية عند ليون داماس. هذا مهم جدا.
2: نعم.
1: حقيقة يعني الموضوع الذي أثرته ابتسام موضوع مهم جدا، يعني يعكس إذن هذا الوعي اليوم يعني بقيمة الهوية عند الإنسان مهما إذن تنوع وتعدد.
2: نعم نعم، هو طبعا تيرز ونجم مهم جدا في هذه، في اعطاء الشخصيه الافريقيه قيمه كبيره جدا، وخاصه المصالحه، نقطه مهمه لما تتحدث عنها، مصالحه مع التاريخ الماضي، مع الذاكره، تاريخ العبوديه، ذاكره الممر المتوسط في القرن الخامس عشر، هذا الذي جعل هذا الانسان الاسود مستعبدا حياته، يعني طول حياته، ورغم الغاء العبوديه تدريجيا لانه بقي دائما مهمشا. الزنوج جاءت هنا لتتصدى لهذا التهميش، لهذا الاحتكار المركزي للثقافة الغربية.
1: نعم.
2: يعني هذا هو. لكن يجب أن نقول أن الزنوج كان مآلها الفشل. لماذا؟ لأنها بقيت نخبوية، بقيت نخبوية، لم تذهب إلى عامة الناس في ذلك الوقت. طبعاً.
1: لم تذهب
2: إلى عامة الناس، لم يتأثر بها، لأن الشعوب الأفريقية نذك لما كانت جاهلة، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك مدارس مثل ما اليوم، ولكن يعني بقيت هذا تيار الزنوج يحتكره المثقفون.
1: هذا مهم جدا.
2: طبعا في فترة بعد ما بعد الاستقلال تعرضت للنقد وللمراجعة. مثلا نعرف كلنا قولة ويلسوينكا الكاتب النيجيري الذي حصل جائزة نوبل للأداب، الذي قال أن النمر لا يعلن على نموريته وإنما ينقض على فريسته.
1: نعم.
2: يعني لا نستطيع أن نتغنى بالعبودية طول حياتنا، أن نقول أنا أسود، أنا أفريقي، أنا لدي هوية.
1: نعم.
2: لابد أن ننزل بهذه الزنوجة إلى العمل، إلى التغيير. وأيضا هناك رأي آخر مهم جدا في نقد الزنوجة، هو لفرانس فانون. فرانس فانون طبعا هو أب الدراسات ما بعد كولونيانية، وهو أستاذ إدوارد سعيد وهومي بابا وغيرهم، يرى أن الزنوجة هي شيء مهم، شيء مهم ومرحلة ضرورية، ولكنها غير كافية، ولكنها غير كافية، يجب أن تعمل هذه الزنوجة على تغيير العقليات.
1: نعم.
2: وتغيير والعمل.
1: ونحن في تونس أيضا لسنا بملا عن هذا الموضوع المهم.
2: طبعا
1: في الحقيقة.
2: طبعا.
1: ونتذكر ابتسام إذن إلغاء الرق في تونس عام 1846،
2: أول بلد عربي في العالم يلغي العبودية.
1: مهم جدا، يعني هذه الوثيقة، وثيقة إلغاء الرق في تونس، فيها تحرير جميع العبيد. فيها منع بيعهم وشرائهم.
2: صح.
1: فيها إغلاق أسواق النخاسة وخاصة سوق البركة.
2: صحيح. تحدث عنه بشير خريف.
1: بشير خريف، سوق البركة الذي أصبح اليوم يبيع الذهب.
2: الذهب. رمزية مهمة هذه.
1: يعني تاريخ مهم جدا أيضا في تونس، لأننا أيضا في تونس هناك تنوع، هناك تعدد، وهناك طبعا أصحاب البشرة السوداء موجودين.
2: تمثل هنا طبعا في الجانب التونسي، نتحدث ليس على الإفريقية، ولكن نتحدث على الأقليات.
1: عن الأقليات طبعا، وظهرت الكتاب عنهم في الرواية أيضا في تونس، وظهرت في الأغاني
2: أيضا،
1: وظهرت في مسلسلات إذا تلفزية
2: وإذاعية،
1: وظهرت
2: برد الليل تحولت إلى مسلسل.
1: نعم.
2: إذاعي،
1: وظهرت في العديد من طبعا نحن كبلد، كتونس بلد لابد أن نؤكد على ذلك، متعدد ومتنوع، وهذا مهم جدا.
2: بانوراما.
1: لذلك كتب نور الدين سمود يعني أغنية حبيبتي زنجية.
2: نعم، جميلة جدا. نعم.
1: شنو رأيك إذا ابتسام نستمع إلى هذه الأغنية؟
2: أكيد أكيد نستمع إليه.
1: بعد ذلك نستمع إلى مقطع من رواية
2: برق الليل
1: بصوت أمل القطاري، ثم سنعود.

حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي

0: حدائق السرد. هو أسود وهذه دنيا البيض، يا ليته يعود إلى دنيا السود، إلى تلك الأدغال التي تتوسط إفريقيا، إلى تلك القرية حيث أهله يدقون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة. تتراءى له هذه الصور بعيدة في ذكرياته. رأت ولدها فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل، هو لحمها ودمها، وعاودتها إرادة المقاومة، هي وحدها لا شيء وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره. مدت إليه صدرها لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخاس بصوته فصاحت كاللبؤة وكشرت عن أنياب حف عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشاد، وانطلق يبحث عن يدي أمه ليجعل منهما سدا بينه وبين البشر. جعلت تضمه بذقنها إلى صدرها، وعمد الصغير إلى الحبل يحله بأصابعه وأظافره ويقضم ويقرض، وتترست الأم بقوة منها فانفك الحبل واستعدت لتدافع من جديد. عما تدافع قبلا، أما الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحياة. عملت قوة الأمومة في النخاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركها. رجعت القافلة من أواسط إفريقيا وحطت في تومبوكتو ثم برنو، وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح، واستأنفوا طريقهم إلى الفزان. يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ جابس، وكان الطقس مكفهرا والجو باردا، وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر أهوالا عظيمة، وكان الشاطئ قفرا تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبة، وغشيته سحب داكنة قريبة كثيفة. انتحى الرقيق تحت زجر النخاس وأعوانه، وتألفت منهم جماعات بدأوا يخيمون واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم، وكان الزنجي الصغير سعيدا وهو يقفز بين يدي أمه يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما. أقبل نفر من التجار يقلبونهم وأطالوا الحديث أمام خيمتهما، فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحت أمه في ضمه، إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شر لهما. ثم التصق بين نهديها ونام ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعد له الحدثان. استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخاس، هي تصر على ضمه إليها وهم يفرقونهما، وأخيرا ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك، ورجعوا به وحده يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا إلى المخيم. أراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبحه به لو يبدو منه العصيان، فقد وجد الصفقة في بيعهما فرادى أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين، وإذا دخل الكسب في المسألة فهو الحد بين الجد واللاعب. ذهب البحر بأمه وسيق هو إلى تونس، فبيع عدة مرات آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي. لما يتصرف فيه هؤلاء البيض وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة؟ يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم، يبيعونه غير حاسبين لأنسه ولا لإلفه حسابا. من رواية برق الليل البشير خريف. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن الموضوع هذه الحصة الزنوجة في الرواية التونسية. انطلاقا من كتاب جديد للأستاذة ابتسام القشوري، الزنوجة في الرواية التونسية عن دار الكتاب تونس.
2: طبعا أشكرهم على هذه الثقة في هذا البحث. طبعا
1: مبروك جديد ابتسام.
2: يعيشك. شكرا.
1: فكرة كتابة إذن هذا الموضوع الهام في الحقيقة، نعم، الفكرة كيف وردت، كيف أتت، كيف تشكلت، كيف
2: نعم. هو طبعا هذا الكتاب هو بحث في الماجستير، وكان يعني حري كل باحث أن يبحث عن موضوع جديد طريف. وتزامن في 2019 أني حضرت ملتقى الرواية في 2019 حول قضايا البشرة السوداء في الرواية العربية. من ذلك الملتقى تحمست جدا لهذا الموضوع الأثير الطريف الجديد الذي يفتح الأبواب المغلقة ويضعنا في الطرق المعتمة إلى غير ذلك، حيث يتكلم عن الأقلية المهمشة في تونس والمسكوت عنها وهي الأقلية السوداء.
1: ممتاز جدا. نحن منذ حين إذا تحدثنا عن الزنوجة في مستوى المفهوم، في مستوى النشأة، في مستوى المراحل، في مستوى مختلف طياراتها ومبادئها في نهاية الأمر وأهدافها إذا في السياسة والثقافة والمجتمع. الآن بعد إذنك ابتسام نتحدث عن النماذج التي تناولتها في هذا الكتاب المهم. سننطلق من رواية برقليل.
2: نعم.
1: واستمعنا منذ حين إلى مقطع من رواية طبعا بصوت مالكتاري.
2: نعم.
1: هذه الرواية نشرت عام 1961.
2: 61. نعم.
1: وتناولت حياة
2: برقليل الشهير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: طبعا اخترت برقليل لأنه هو الذي ساعدني على الحديث عن مسألة الذاكرة ومسألة الممر المتوسط، العبودية، يعني من أهم الأشياء من العبودية إلى التحرر. يعني كان الإنسان الأسود مستعبدا وسعى وناضل من أجل التحرر. موضوع برق الليل هي هذه المغامرة، مغامرة برق الليل من العبودية إلى التحرر. كان بشير خريف طبعا منصفا لهذا البطل. طبعا برق الليل رواية كلاسيكية تونسية، هي من أوائل الروايات التونسية التي أسست للرواية التونسية.
1: طيب
2: ما كان قبلها كان يعني ذا مضمون أخلاقي تعليمي، ليس كما يوجد في برق الليل للبشير خريف. إذن هنا في هذه الرواية أخذ هذا البطل، وهو بطل بالمعنى الحقيقي، لأنه في الرواية المعاصرة لا يوجد بطل، وإنما عند بشير خريف يوجد بطل ويجب شخصيات وراوي عليم وإلى غير ذلك من أساسيات ومنطلقات الرواية الكلاسيكية. وأخذ هذا العبد ويعني سرد لنا مغامرته نحو التحرر. يعني هناك تزيد للزنوجة، هناك تسريد للعبودية أيضا في برق الليل. تزيد الزنوجة باعتبار تعاطف بشير خريف اللا متناهي مع هذا البطل وسعيه إلى التحرر، وأيضا تسريد العبودية عندما ذكر البشير خريف في روايته بالتفصيل قوارب الموت، كيف تأتي بالعبيد إلى تونس في القرن العاشر طبعا، وكيف يقلبون العبيد، كيف يشترون. ولكنه هنا لابد أن أشير نقطة مهمة، أن البشير خريف لم يقتصر على اللون الأسود، يعني كان العبيد متنوعون، روميات وشركسيات وسود أيضا. هذا بالنسبة لأهمية برق الليل.
1: ابتسام، يعني في نهاية الأمر هذه الرواية تتحدث أو تسرد بعض وقع أثار الرق والتمييز الاجتماعي
2: بالضبط
1: بعد إلغائه في تونس، وقلنا هذا منذ حين سنة 1846.
2: نعم.
1: يعني وخاصة الحديث عن معاناة الفئات المهمشة، ليس أصحاب البشرة السوداء فقط.
2: نعم.
1: وإنما حتى أصحاب البشرة القمحية أو البيضاء.
2: نعم.
1: أو
2: بالضبط.
1: ما شابه
2: نعم.
1: ذلك. يعني هذه رواية ضد الظلم، ضد التنمر، ضد الاستغلال.
2: هو بشير خريف هنا في هذه الرواية لم يكن يقصد العبد بصفة خاصة، هو كان يقصد تونس. تونس في سنوات الأولى من الاستقلال كيف ستبني ذاتها، كيف ستكون دولة مستقلة وحرة. خاصة كان دائما يناشد وحتى في حواراته البشير خريف على هذه الحرية التي يجب أن تكون للإنسان التونسي وللمواطن التونسي، سواء كان أسودا أو أبيض. يعني لابد من الإشارة أنه كان يركز على تونس. الزنوجة هنا نستطيع أن نعتبرها من المستوى الثاني وليس المستوى الأول في برق الليل.
1: نعم. هذا مهم جدا. هناك رواية ثانية أيضا تعرضت إلى هذا الموضوع في تونس لكاتبة مهمة في
2: نعم.
1: المشهد الأدبي التونسي، ميلانين.
2: صح.
1: فتحية دبش وميلانين المعنى هو الصباغ التي
2: نعم طبعا هي الجينة التي الجينة المسؤولة نعم على اللون
1: والصباغ المسؤول عن لون البشرة البشرة وكذلك الشعر وكذلك لون العينين ومن شبه ذلك هي تسمى مادة لونية
2: لونية
1: نعم. إذن عن هذه الرواية لفتحية دبش كذلك
2: ميلانين طبعا أنا حرصت في بداية صدورها أن تكون معي في هذا البحث. لماذا؟ لأنه فتحية دبش تنتمي إلى الأقلية السوداء، يعني هو صوت من الداخل، ليس إنسان أبيض يكتب عن الأسود، هي كاتبة سوداء تكتب عن هذه الأقلية السوداء. وفعلا رواية بديعة جدا ميلانين، لأنه هناك موضوع تناظر بين المواطن الأسود في تونس والمواطن الأسمر في أوروبا، فما تناظر مرؤاوي حاولت أن تقوم به فتحية دبش بين أسود في تونس وبين سمر البشرة في أوروبا، لتثبت أن هناك تهميش وهناك عنصرية في كلتا الجهتين طبعا. وتقول فتحي دبش أن تونسي الأسود ليس مجرد ليس أقلية، وإنما هو ظلال، يعني ظلال ليس موجود أصلا في المجتمع التونسي. وهذا ما قاله وأكده محمد الجويلي في كتابه مجتمعات للذاكر مجتمعات للنسيان، الذي تحدث عن الأقلية السوداء واعتبرها أقلية صامتة ومخفية، هي أقلية مخفية ليست موجودة. وهذا ما أثبتته من خلال المواضيع التي ذكرتها في ميلانين.

0: نعم.
1: وهي رواية ما بعد حداثية حتى من الناحية الفنية يعني، لأنها تحدثت عن الرواية داخل الرواية، ما يسمى حتى لأنه صعب على المستمع المتقص يعني.
0: نعم، وهناك مرهق في الكتاب، مرهق الحوارات.
1: نعم هناك
0: حوار، واعتبره هو مرهق مهم.
1: نعم.
0: ثري جدا في استحضار إذا شواهد وكذلك أقوال
1: وأقوال من خارج الرواية،
0: من خارج
1: ولعلني
0: الرواية.
1: أقول لك
0: بعد إذنك سأعطيك فرصة للإضافة، سؤال: لماذا الاهتمام بالأقلية السوداء في روايتك؟ كذا تقول فتحي الدبش: دوافعي لكتابة ميلانين رواية عن الهوية، عن الميز العنصري في تونس وفرنسا، ما لا يمكن قوله لا يمكن السكوت عليه. هذا
1: نعم.
0: يقوله هو داريدا. فتحي الدبش كانت إذن مهتمة اهتماما كبيرا لأنها عاشت التجربة.
1: صحيح، عاشت التجربة في تونس وعاشت التجربة أخرى أيضا في فرنسا، هي طبعا مقيمة في فرنسا، إذا عاشت دائما تقول ينكرون تونسيتي، عندما يرونها يكلمونها بالفرنسية وكأنها غير تونسية، كأنها
0: نعم.
1: إفريقية من بلاد من جنوب إفريقيا وليست من تونس، لا يمكن أن تكون تونسية.
0: وهذا ما تقوله
1: هذا الجرح
0: يعني
1: الذي تكلمت عنه،
0: تقول
1: نعم.
0: أنها معاناة بلا صوت، أدركت أنها ليست قضيتي وحدي، المهمشون يملؤون الفضاءات في تونس وفي فرنسا وفي أمريكا وفي العالم أجمع، إنه زمن التقوقع الذي يصبر عكس الحتمية، إلى غير ذلك مما قالته إذن.
1: نعم.
0: في حوارها معك في
1: طبعا
0: هذا
1: الحوارات هذه
0: الكتاب.
1: طبعا أحيانا البحث يخرجنا بصداقات بحجم الدنيا، طبعا فتحية دبش أصبحت صديقتي وصديقة مقربة جدا.
0: أنا وياك ما نشر أصدقاء،
1: وأنت صديقي أيضا.
0: نعم.
1: أنت صديقي أيضا.
0: نعم. شكرا لك. في الحقيقة هي العلاقات الثمينة هي العلاقات التي تأتي بعد إذن دراسة مثل هذه المواضيع.
1: نعم.
0: المهمة
1: والعلاقات الإنسانية طبعا، وإحنا نتحدث على الإنسان.
0: نأتي للنموذج الثالث، هو الغوريلا للكاتب التونسي كمال الرياحي.
1: نعم.
0: هذا الكتاب صدر سنة 2011، ونتذكر شخصية صالح المهمش الملقب بالغوريلا، هذا الذي يصعد إلى ساعة 7 نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة ويثير ضجة.
1: نعم.
0: وضجة كبيرة يعني.
1: نعم. نعم.
0: وهو إنسان أسود مهمش يعني.
1: صحيح.
0: نشأ لقيتا وعاش حياة
1: بالضبط.
0: قاسية
1: يعني
0: بين الإصلاحيات وكذلك السجون.
1: صح.
0: احتج على القمع السياسي والتهميش الاجتماعي وكذلك التمييز العنصري، مع تذكير في الرواية عن أن هذا عاش مراحل غريبة في حياته، طفل منبوذ ثم حارس لممتلكات الأغنياء، وانتهى به الأمر أن يكون حارسا لقبر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية. نعم.
1: وأول ما انتفض على الزعيم الحبيب بورقيبة لأنه كان من أطفال بورقيبة،
0: ثم أصبح حارسا عليه. نعم.
1: أصبح حارسا عليه. نعم.
0: على قبره.
1: نعم. على قبره. نعم.
0: نعم.
1: طبعا هو كما قلت كمال الرياحي حاول أن يعزز تراجيدية البطل هنا، هو ليس بطلا، هو صوت من أصوات الرواية، لأنه في الرواية المعاصرة نتحدث عن بطل، هو صوت من أصوات الموجودة في الرواية التي عاشت التهميش، وحاول كامل الرياحي أن يعزز التراجيدية بأنه ليس صاحب لون أسود فقط، وإنما هو من أطفال بورقيبة والفقر والاحتياج إلى غير ذلك، وتسلط المجتمع عليه، تسلط المرأة أيضا، رفضته المرأة التي أحبها لأنه أسود، قالت له أنسيت من أنت؟
0: نعم.
1: نعم. ثم من العنوان نستطيع أن نتكلم هنا عن مبادئ الزنوجة، سمى الرواية بالغوريلا، وهي تعطينا إشارة إلى ما قبل حتى لدراسات هيجل العبد والسيد، عندما اعتبر الإنسان الأسود من دون الإنسان هو قريب للحيوان، إذن هو سماه الغوريلا وسماه المجتمع الغوريلا لأنه شبيه بهذا بين ظفري الحيوان، ولكنه كان في طفولته حيوانا بالقوة، وبعد الشباب أصبح حيوانا بالفعل، إذ يتمرد على المجتمع وكما قلت يتسلق ساعة 7 من نوفمبر ليتحول من الهامش إلى مركز وليكون مصدر الأخبار المكتوبة والمرئية، بالتالي ماذا فعل كمال الرياحي؟ جعله في المركز رغم التهميش الذي عاشه طول حياته.
0: نعم. وتقولين لقد اخترنا رواية الغوريلا لكمال الرياحي لأنها أولا أثارت العديد من مشاكل السرد في تونس، وثانيا لأنها تضمن لنا تتابع ما بدأناه في الفصل الأول من الناحية الشكلية والمضمونية، وهذا التتابع هو الذي سيحولنا من رواية التأسيس الكلاسيكية مع البشير خريف إلى الرواية المعاصرة من القرن العاشر إلى زمن ما قبل الثورة بقليل، من العبودية

0: إلى الميز العنصري من برج الليل إلى صلاح المرقب الغوريلا، وهذا ما كنا
1: نقوله
0: نتحدث
1: عنه الآن.
0: عنه. إذن هذه الرواية تعالج إذن قضايا مهمة جدا، وخاصة هذه الثنائية التي عالجتها أنت، المركز
1: السلطة والإنسان المهمش في المجتمع. وهو لما يتحدث على الأسود تحدث على كثير من المهمشين في الرواية يعني، ولكن أكثرها هي هذا الإنسان الأسود الذي همش وبطبيعته مهمش في المجتمع التونسي.
0: ودائما حتى في العبارة الشعبية يعني نشبه
1: الأسماء
0: نقول نشبه نقول أنت غوريلا
1: ولا هناك أسماء كثيرة طبعا، أسماء كحلة وشوشان
0: نعم.
1: والكثير من التسميات العنصرية طبعا،
0: التسميات العنصرية التي ذكرتها الروايات التونسية وذكرتها حتى بعض الأغاني وبعض الأعمال
1: دراسات حتى الأنثروبولوجية
0: نعم
1: أيضا.
0: صحيح نعم صحيح. هذا مهم جدا. إذن الرواية تعالج واقعا موجودا، لأننا عندما نقرأ رواية للبشير خريف ونقرأ رواية لفتحي دبش وكمال الرياحي، نعرف أن هؤلاء قد نقلوا لنا وقائع مما عايشوا في المجتمع.
1: نعم صحيح، يعني يظهر أن المجتمع التونسي عيسى أنه مجتمع متجانس، ولكن للأسف هناك تصرفات وهناك عنصرية في المجتمع أحببنا أم كرهنا يعني، ولذلك تنعزل هذه الأقلية السوداء في مناطقها وتقوم بوصم أو تحدي لهذا الوصم، وتنعزل هي بدورها وتكون هي عنصرية أيضا، ترفض الزواج مثلا من الأبيض، لا تريد أن تكون مع الإنسان الأبيض. حتى في بعض هناك بعض المناطق هناك حافلات للسود وحافلات للبيض. أنا يعني اندهشت لذلك في منطقة مدنين وفي جربة هناك مقبرة للسود ومقبرة للبيض، يعني هذا يجب، وتكلمت عنه الرواية والدراسات الأنثروبولوجية والكثير من المباحث.
0: هذه الظاهرة ليست طبعا مقتصرة على تونس أو على أفريقيا
1: طبعا.
0: ونحن رأينا في شوارع إنجليزية في بريطانيا وفي ملاعب كرة قدم في إسبانيا مؤخرا، إذن هذا التمييز العنصري وهذا طبعا التنمر ببعض اللاعبين مثل اللاعب الذي يحمل جنسية أو أصل مغربي يلعب مع فريق برشلونة يتعرض إذن إلى تمييز عنصري، إلى احتقار، إذن إلى صيحات استهجان، إلى صراخ، إلى ما شابه ذلك. كذلك في شوارع أوروبا نلاحظ إذن هذا الاستغلال البشع إذن لهؤلاء، وطبعا العالم يصرخ صرخة واحدة ليس فقط في تونس وليس فقط في أفريقيا، وأن العالم يصرخ ضد إذن هذا التمييز العنصري، هذا القتل الممنهج للضمير،
1: للضمير الإنساني.
0: نعم. ابتسام، يعني في الحقيقة الكتاب في هندسته في بنائه يعني هناك تدرج من النظري إلى التطبيق على مجموعة من النماذج.
1: نعم صحيح. نعم هناك حاولت في الباب الأول طبعا أن أعرف بمن صلاح الزنوجة، لأنه لازم، لأنه كتيار له مبادئ إلى غير ذلك، وحاولت أن أطبقها على الرواية التونسية، وهو الذاكرة طبعا في برج الليل، مركزية الهامش والمركز في الغوريلا، وصرخة الهوية في رواية ميلانين.
0: نعم هذا مهم جدا، وأنت قدمت ذلك حتى في نهاية القسم النظري، يعني أنواع الروايات التي عالجت هذا الموضوع، هناك ما تسمى برواية الاحتجاج، الرواية التاريخية، الرواية التعليمية، رواية الرعب والخوف، ورواية إذن خيبة الأمل.
1: الأمل نعم.
0: يعطيك صحة يعني إذن على هذا البحث
1: يعيسك. هذه الرواية الإفريقية طبعا.
0: نعم.
1: أنا في الرواية الإفريقية.
0: نعم هذا مهم جدا. كذلك عالجت مسألة مهمة في هذا الموضوع، هو مسألة الصراع الطبقي، خاصة الصراع الاجتماعي الذي دار في هذا البحث وهذا الموضوع.
1: نعم الصراع الاجتماعي بالطبع، لأنه في الرواية المعاصرة طبعا، ليس في
0: نعم.
1: حتى في برج الليل أيضا هناك صراع اجتماعي، باعتبار أنه برج الليل عندما أراد أن يتزوج أو أن يحب تلك الفتاة التي أحبها اسمها ريم لم يستطع، واختار في النهاية اختيار، والبشير خليل كان ذكيا جدا، اختار أن يذهب رغم أنها أحبت أن يكون، وهذا النفس الوجودي أن يبحث ويذهب في الأرض للبحث عن ذاته وعن وجوده. طبعا الصراع أيضا أكثر في الغوريلا، هذا الإقصاء كامل من السلطة من المجتمع من المرأة للغوريلا، كذلك أيضا في ميلانين إقصاء المجتمع في الدراسة في العمل في كثير من الميادين، هناك إقصاء لهذا الأسود، لهذا المواطن التونسي الأسود.
0: نعم، هناك كتاب لحسن من عمو كاتب التونسي طبعا الكروسة، مجموعة قصصية
1: جميلة جدا. نعم،
0: تحدثت عن العبد الأسود الذي يستدعى إلى منازل الأعيان في تلك الفترة ليكون خادما، وأتذكر يعني قصة من القصص التي سببت إذن مأساة عائلية داخل الأسرة. إذن ليس دائما الأسود هو ضحية، قد يكون هو أيضا. نعم.
1: أي بالعكس، هو في بتحدث عنه الأستاذ بن عمو، وطبعا هنا الأسود أحيانا يكون هو حافظ الأسرار الأسرة التي يخدمها، وهو الذي يكون معناها مصدر ثقة، يصاحب سيدة البيت، يذهب معها إلى قضاء حاجاتها. يعني أحيانا تجده في بعض الروايات شخصية محببة، كما كانت شخصية برجليل في بشير الخير،
0: وأحيانا يخالف ذلك
1: كما الغور الصالح الذي كان يعيش متمردا على المجتمع، وأيضا صرخة احتجاج لأنيسة عزوز في رواية ميلانين.
0: نعم، إذن أكثر سؤال يعني اهتممت به وهذا مهم جدا هو سؤال الهوية.
1: نعم صحيح، نعم هو سؤال الهوية، لأنه من أوائل المبادئ الزنوجية هي إرجاع الهوية الإفريقية، الثقة في الإنسان الأسود في ثقافته الإفريقية. يعني الإنسان الإفريقي لم يأتي من عدم، هو له ثقافة وهوية وله كتابات وله أساطير وله أشعار. تعرف أن الأدب الإفريقي كان شفويا في مجمله، وهذا الأدب كرس لشخصية الإفريقية ولإنسان إفريقي. يعني لا نستطيع أن نفصل هذا الإنسان الإفريقي أو نقصيه من الحضارة أو نقصيه من مأدبة العالم. يعني العالم فيه إفريقي وفيه أوروبي وفيه أمريكي، إذن لا نستطيع أن نقصي هذا الإفريقي لابد، وهذه هي صرخة الهوية. أنا إفريقي، أنا موجود لدي ثقافة ولدي يعني أدب أريد أن أشارك به في مأدبة العالم.
0: نعم، أكثر شيء يعني يهتم به الكتاب في إفريقيا في كوتوفوار والسنغال ذكرت هذا منذ حين غينيا أو نيجيريا، هي الاعتناء بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي اللغة.
1: صحيح،
0: ليست اللغة التي يتكلم بها الفرنكوفوني الفرنسي المتعارف عليه أو الإنجليزي وما شابه ذلك، هناك لغاتهم هم التي ترتبط بتراثهم،
1: اللغات المحلية
0: بأصلهم، لغاتهم المحلية.
1: نعم،
0: ولها تسميات مختلفة ابتسام.
1: صحيح.
0: اثنين، اهتمامهم الكبير بالأسطورة.
1: صحيح، نعم،
0: والفن الإفريقي ثري، الرواية مثلا الإفريقية ثرية جدا بالأساطير.
1: نعم. صحيح صحيح،
0: هناك إخصاب للرواية للنص للبناء.
1: صحيح،
0: بالأسطورة وبالحكايات.
1: نعم، وحاول حتى الكاتب الإفريقي أن يدخل هذه، صحيح وكتب بالفرنسية حتى يوصل صوته إلى الثقافة المركزية، ولكنه أدخل هذه الكلمات المحلية مثلا كوروما مثلا.
0: كوروما، نعم، قدمنا رواية لكوروما في حدق السرد منذ مدة.
1: لابد أن نشير ونثمن إلى أعمال صديقنا جمال جلاصي.
0: نعم،
1: الذي حاول أن يعرف بالأدب الإفريقي ترجمة، حاول ترجمة أعمال سانغور، ترجمة ضرب الشحاذين، ترجمة الله ليس مجبرا لي.
0: لا تعتقدين ابتسام أننا مقصرون يعني في التعاطي مع الأدب الإفريقي، وخاصة إذن في مجال الرواية وفي مجال القصة وفي مجال إذن الشعر وحتى الفن عموما.
1: نعم،
0: نحن على مسافة أعتقد.
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح، وهذا
0: ما هي العوائق؟ هل هي عقدة التفوق الأبيض على الأسود؟
1: لا، هو عدم اهتمام، لأنه هذه الثقافة يمكن بعيدة عنا نوعا ما، يعني بعيدة رغم قربها الجغرافي لكن بعيدة عنا في اللغة ويعني ما شابه ذلك. لكن طبعا هناك محاولات كما كنت أذكر الآن، هناك محاولات للتعريف بالرواية الإفريقية، ولكن ما زالت منقوصة كثيرا، بذات منقوص، لا نعرف الأدب الإفريقي كثيرا. والدليل أنني قلت لك في بداية الحصة أن الزنوج مفهوم غامض لا يعرف.
0: هذا يقودنا إلى سؤال آخر مهم جدا. هل أن ترجمة إذن في حد ذاتها قد ظلمت هذا الأدب إذن الإفريقي على حساب طبعا الاهتمام في المقابل بالأدب الأوروبي والأدب الأمريكي اللاتيني؟
1: صحيح.
0: أو
1: صحيح، لأن عيوننا اتجهت إلى الغرب ولم ننظر إلى ثقافتنا الإفريقية، وهذا ما يقوله في أحد مقالاته جمال جلاصي، أن فعلا هناك بعد عن الثقافة الإفريقية. لكن هناك محاولات بسيطة إن شاء الله تكون تلحقها محاولات أخرى.
0: عندما نقرأ رواية لكوروما.
1: نعم.
0: ونقرأ تلك اللغة الثرية
1: جدا،
0: الخصبة المتعددة المتنوعة، ونطلع على الأسطورة بأشياء عجيبة. فنلحظ إذن هذا النص الروائي الإفريقي الجديد الذي قد يتفوق أيضا على حتى النص الأوروبي
1: طبعاً.
0: في جمالياته.
1: لا تنسى يا عيسى أن الأدب الإفريقي تحصل مرات على جائزة نوبل للأدب، يعني ويل سوينك تحصل على جائزة نوبل للأدب، ولكنه غير معروف عنا في ثقافتنا العربية، يعني القليل كانت النخبة المثقفة تعرف، غير موجود في المناهج الدراسية إلى غير ذلك.
0: أسئلة كبرى يطرحها هذا
1: صحيح.
0: الكتاب يعني كتاب مهم جدا. تقولين ابتسام، حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجيب على سؤال محوري،
1: صحيح،
0: هل انتهت مدرسة الزنوجة كتيار أدبي بموت مؤسسيها وبانتهاء العبودية والاستعمار المباشر، أم ما زال أحفاد سيزار وسنغور والطيب صالح يناضلون من أجل كرامة الإنسان الأسود الذي سيظل لونه يلاحقه كلانا؟
1: كلانا، نعم، هذا هو إشكالية البحث. وانتهيت إلى أنه لم يمت تيار الزنوجة، لأن العالم ما زال أبيض يا عيسى، يبد أن نؤكد على ذلك ونقول أننا ما دامت العنصرية هي ابنة اليوم والأمس والمستقبل، سيكون تيار الزنوجة موجودا معنا إلى أن تنتهي العنصرية من العالم، وأن يعتبر الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثله مثل كل المواطنين التونسيين.
0: والزنوجة وكذلك الحركات الاستعمارية وكذلك دخل في ما يجري حتى اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من الوسائل الأخرى أيضا الحديثة، وظاهرة التنمر التي تكثرت. نحن ذكرنا منذ حين ملاعب كرة القدم في إسبانيا،
1: نعم،
0: أو شوارع إنجلترا وشوارع أوروبية أخرى، يعني الصراع وكذلك التنمر والميز العنصري والاحتقار وما شابه ذلك. هناك نوع من كرة الثلج التي تكبر يعني في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي التي وجدت في الأصل للتقارب، لكنها أيضا
1: أبعدت الناس بعض،
0: أبعدت الناس يعني كثرت المظاهر الحقد والكراهية يعني بشكل كبير يعني. نعم،
1: لذلك يقول بوكوفسكي مثلا، أستحضر هذه القولة، لم تلغى العبودية وإنما توسعت على الأعراق الأخرى، يعني ما زال فعلا هذا التنمر وهذا والميز العنصري متواصلا، وما زال أكثر حتى أحيانا في بعض المواقع من السابق. وبالتالي لابد من التوعية بضرورة أن يكون هذا الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثلنا مثله، وليس وهو ليس مسؤولا عن لونه.
0: المهم يعني هنيئ لك بهذا العمل،
1: يعيشك عيسى، شكرا لك، شكرا على هذا الاحتفاء.
0: أي وخاصة يعني مزيد الكتابة حول هذا الموضوع والاهتمام بالرواية
1: أكيد
0: الأفريقية،
1: نعم،
0: اقتراح،
1: نعم،
0: الرواية الأفريقية والرواية العربية أيضا،
1: نعم صحيح. وأشرت في نهاية البحث أنه أتمنى أن يكون هذا البحث معناها لبنة أولى لأبحاث أخرى تبحث في الرواية العربية، لأن يعني هناك روايات عربية تحدثت أيضا عن في السودان مثلا طيب صالح
0: نعم.
1: موسم الهجرة إلى الشمال في البداية، ثم عبد العزيز بركة ساكن في سمحاني، رغوة سوداء لحاجي جابر،
0: نعم،
1: الكثير من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع. حاليا بنا أيضا أن نحللها وأن نصبر أخبارها.
0: وما يعني يحتاج منك إلى لفتة أيضا،
1: نعم صحيح، إن شاء الله إن شاء الله في الأعمال القادمة.
0: هذا الكتاب الزنوجة في الرواية التونسية صادر عن دار الكتاب تونس، الأستاذة ابتسام القشوري، شكرا لك.
1: شكرا محمد عيسى، شكرا لك
0: مستمعي العزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري. اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظر الأوروبية وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة. المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يدعو إلى إصلاحات عملية لدعم القطاع وتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة. السينما التونسية تحصد 3 جوائز في الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بهولندا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع إيران، مشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا. نائب الرئيس الأمريكي جيم فانس يصرح أن إيران ستسمح بعودة المفتشين الدوليين المعنيين بالبرنامج النووي إلى البلاد في إطار اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة. سفن إيرانية تعبر منطقة الحظر البحري بخليج عمان بعد اتفاق مع واشنطن. و1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة وفق تقرير عالمي. نهاية الموجز. أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

صباحكم أفراح وخير وبهجة وبركات مستمعين الأعزاء الأوفياء. جعل الله طلوع هذا الفجر وكل فجر طالع بشائر وباعث مسرات.

أحبابنا، تحل بيننا ذكرى عطيرة هي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة التي آذنت بحياة جديدة في العالم واتخذت للتأريخ في العالم الإسلامي نظرا لأهميتها وللمعاني السامية والدلالات الرفيعة التي تشير إليها، من ذلك انتصار النور على الظلام والعدل على الظلم والحب على الكره والحق على الباطل والحضارة على الهمجية والجاهلية.

ماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة واحدة، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. فتطاولت قريش على الرسول الكريم وآذته وأصحابه أذى شديدا، فقصد عليه الصلاة والسلام الطائف ينشد مساعدة ثقيف، ولكنه لم ينل منهم طائلا. ثم جعل الرسول يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم كقبائل كندة وبني حنيفة وبني عامر، فلم يجد لديهم آذانا صاغية، خصوصا وقد كان عمه أبو لهب يتبعه حيثما ذهب مكذبا إياه وداعيا تلك القبائل إلى التمسك بالوثنية والأصنام، إلى أن اتصل بستة رجال من قبيلة الخزرج بالعقبة فصدقوه وأسلموا. ولما عادوا إلى قومهم بالمدينة دعوهم إلى الإسلام، فأسلم الكثيرون منهم، وذهب 12 رجلا منهم إلى العقبة في السنة الموالية فبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسميت تلك البيعة بيعة العقبة الأولى. إثر ذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويشرح لهم أمور دينهم، فتزايد عدد المسلمين هناك وتعزز الإسلام أكثر بإسلام أبي جابر من أشرافهم. وفي الموسم الموالي اجتمع عدد كبير منهم 73 رجلا وامرأتان بالرسول الكريم بالعقبة أيضا، وكان معه عمه العباس قبل إسلامه، فبايعوه على أن ينصروه وبايعهم وسموا بالأنصار. ولما نزل الوحي بقتال الكفار وأذن الله لرسوله بالهجرة، خرج محمد صلى الله عليه وسلم صحبة أبي بكر الصديق متوجهين إلى المدينة، بعد أن قضى علي بن أبي طالب ليلة خروجهما بفراش النبي الكريم، حيث كانت قريش تلاحقه وقد قررت قتله، ولكن الله حماه وأنجاه، فواصل طريقه إلى المدينة بعد أن قضى مع صاحبه الصديق 3 ليال بغار ثور بجبل بأسفل مكة. واحتارت قريش في أمر اختفائه، وجعلت جائزة ب100 ناقة لمن يرده إليهم، فاقتفى أثره سراقة بن مالك فعثر به فرسه 10 مرات، ثم غاصت يد الفرس في الأرض فسقط سراقة وتيقن أنه فاشل في مهمته، ورجع من حيث خرج بعد أن أقسم للرسول وصاحبه أنه لن يؤذيهما، وآمن سراقة بعد فتح مكة. وكان دليلهما بالطريق رجل مشرك اسمه عبد الله بن أرقط، وكان معهما كذلك مولا لأبي بكر هو عامر بن فهيرة يخدمهما. ووصل الركب إلى قباء يوم 12 من ربيع الأول، ثم استأنفوا السير يوم الجمعة، وقد التحق بهم علي بن أبي طالب، واستقبله الأنصار بالمدينة بالتعظيم والتقدير منشدين طلع البدر علينا، وأقام عليه السلام عند أبي أيوب خالد إلى أن تم بناء المسجد والمساكن.

اختلفت الروايات في المدة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بين تاريخ مبعثه بالرسالة وخروجه للهجرة إلى المدينة. منهم من يقول 10 سنوات، ومنهم من يقول 13 سنة أو 15. وقال في ذلك الشاعر أبو القيس من بني عدي بن النجار من الأنصار: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، وأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتناسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هاديا. ومن المدينة المنورة بقدومه انطلقت غزواته عليه الصلاة والسلام، وارتفعت راية الإسلام، وانكسرت شوكة قريش والمشركين، إلى أن كان فتح مكة في 8 من الهجرة في شهر رمضان المعظم. وجاء في سيرة ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة يوم فتح مكة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، إلى أن اتجه لقريش قائلا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهل أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنبل وأصدق وأفضل للبشر أجمعين؟

من هي هذه الزوجة الحبيبة؟ هذه الزوجة المتفانية في خدمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان اسمها في الجاهلية الطاهرة، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وأمها فاطمة بنت زائدة بن جندب، كانت تزوجت قبل محمد بن عبد الله عتيق بن عائذ فولدت له جارية وتوفي، وتزوجت ثانية هند بن زرارة ويكنى بأبي هالة وولدت له هندا وهو اسم ولد، وكان يعيش مع أمه في بيت النبوة، وكان صحابيا وربيب النبي، وتزوجها الرسول وكان عمره 25 سنة، وكانت هي أسن منه 15 سنة، أي عمرها كان يناهز 40، وتوفيت وعمرها 65 سنة. كانت خديجة أول من آمن بالرسول من النساء والرجال، وكان إذا سئل عنها يقول: أبصرتها في الجنة على نهر من أنهارها، وقال عنها: فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، وقال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، وقال: قال لي جبريل الأمين: اقرأ السلام على خديجة مني ومن رب العالمين، وقال: ما رزقني الله خيرا منها، وقال: آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني ما لها حين حرمني الناس، وقال: خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد، وقال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وفي رواية: سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية. وقال: حين تناولتها عائشة بسوء وشكرت نفسها قائلة: قد أبدلك الله بها خيرا منها، فقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. قالت: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. وكانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها.

كانت خديجة صاحبة مال، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها بتجارة إلى الشام، وكان مشهورا بأمانته وصدقه، فخرج مع مولاها ميسرة. فلما قدم من خروجه إلى الشام باعت ما أتى به فأثمر، فرغبت فيه وعرضت نفسها عليه فتزوجها وأصدقها 20 بكرة، وولدت له القاسم والطيب والطاهر، كلهم ماتوا في حياته في سن الرضاعة، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة البتول. كانت خديجة بنت خويلد قالت له خاطبة إياه: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ورجع محمد إلى أعمامه وأخبرهم بالخطبة، وجاء معه عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ودخل على خويلد بن أسد والدها فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعت طعاما وشرابا ودعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا. عندما نزل على محمد الوحي رجع إلى خديجة وهو يرتجف وقال: زملوني. فزملته حتى ذهب عنه الروع والارتجاف، وقال: ما لي يا خديجة؟ وأخبرها الخبر، وقال: خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان يكتب الخط العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما كتب، وكان شيخا قد عمي. وحين أخبر الخبر قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ومما قاله له مشيرا إلى الهجرة النبوية: ليتني كنت حيا إذا يخرجك قومك. قال محمد: أهم سيخرجونني؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ومات ورقة بعد ذلك بقليل.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا.
2: وتزودوا حصة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية مع الوعظ أمين الحناشي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. في البداية، كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية مباركة على الجميع شعبا وقيادة. في الحقيقة أننا في كل عام نستقبل السنة الهجرية الجديدة ونستحضر حدثا عظيما غير مجرى التاريخ، ألا وهو الهجرة النبوية الشريفة. لكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده، لماذا بقيت الهجرة حاضرة في وجدان الأمة لمدة 14 قرنا؟ لماذا؟ لأن الهجرة لم تكن مجرد هروب، ولم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكة إلى المدينة، وإنما كانت لحظة ميلاد لأمة جديدة. لماذا؟ لأن في مكة كان المسلمون مجرد أفراد متفرقين يؤمنون بعقيدة واحدة، أما في المدينة فقد أصبحوا مجتمعا يحمل رسالة ويؤسس نموذجا للحياة. وهنا أول درس عظيم، أن الدين الإسلامي ليس مجرد شعائر تؤدى، بل هو مشروع لبناء الإنسان ولبناء العمران معا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه بعد سنوات الأذى التي تعرض لها أن ينشغل بالانتقام ممن ظلموه، لكنه انشغل ببناء الإنسان. لم يبدأ ببناء القصور، بل بدأ ببناء القلوب. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الأسواق وتعميرها، بل بدأ بالمساجد، لأن الحضارات لا تنهض بالحجارة أولا، وإنما تنهض بالقيم. ولعل أخطر ما نحتاجه اليوم أيها المستمعون أن ندرك أن أزمة المجتمعات ليست دائما أزمة إمكانيات، بل هي كثيرا ما تكون هي أزمة قيم. فحين تضعف الأمانة يتعطل العمل، وحين يغيب الصدق تهتز الثقة، وحين تنتشر الأنانية بين الأفراد يضعف التضامن بينهم، وحين تتراجع المسؤولية تتعثر التنمية في البلاد. ولهذا جاءت الهجرة لتقول لنا إن إصلاح الإنسان هو البداية الحقيقية لكل إصلاح. أيها المستمعون الكرام، من المعاني التي قد لا نتوقف عندها كثيرا أن الهجرة قد علمتنا الفرق بين تغيير المكان وتغيير الحال، وهذا يعتبر من أهم الدروس المستفادة من احتفالنا بالهجرة النبوية الشريفة. فكم من إنسان غير مكانه ولم تتغير حياته، وكم من إنسان غير نفسه فغير الله واقعه. لهذا فإن الهجرة في معناها العميق ليست مرتبطة بزمن مضى فقط، بل هي مشروع يومي يتجدد مع كل مسلم يعيشها. ماذا يعني؟ يعني أن تهاجر من الكسل إلى العمل، أن تهاجر من الفوضى إلى الانضباط، أن تهاجر من الاستهلاك إلى الإنتاج، أن تهاجر من اليأس إلى العمل، ومن الخصومة إلى المصالحة، وأن تهاجر من الكلام الكثير إلى الإنجاز الحقيقي. الهجرة الحقيقية تبدأ عندما ينتصر الإنسان على نقاط ضعفه. ومن أعظم ما تلفت إليه الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني المدينة على أساس العرق ولا القبيلة ولا المصالح الضيقة، وإنما بناها على أساس المواطنة والتعايش والتعاون. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة، وعاش معه المسلم وغير المسلم، وعاش معه العربي وغير العربي، وجمعتهم وثيقة تحفظ الحقوق والواجبات، وهي وثيقة المدينة التي آخت بين الأوس والخزرج، الوثيقة التي آخت بين الأنصار والمهاجرين. وهذا درس بالغ الأهمية في عالم يموج بالصراعات والانقسامات. فاستقرار الأوطان أيها المستمعون لا يتحقق إلا عندما يشعر الجميع أنهم شركاء في البناء ومسؤولون عن المحافظة على السلم الاجتماعي. أيها المستمعون الكرام، من الرسائل البديعة في الهجرة أن الله سبحانه وتعالى لم يغير واقع المسلمين بمعجزة مفاجئة، وإنما غيره عبر مسار طويل من ماذا؟ من التربية ومن العمل ومن الصبر. وكأن الهجرة تعلمنا أن النهوض الحقيقي ليس قرارا يعلن، بل هو مسيرة تبنى. فلا توجد أسرة ناجحة بلا صبر، ولا مؤسسة ناجحة بلا انضباط، ولا وطن قوي بلا عمل متواصل، ولا أمة متقدمة بلا علم وإتقان. فإن ثقافة النتائج السريعة لا تصنع الحضارات، وإنما تصنعها الإرادة الطويلة والنفس الصبور. ثم تأملوا مشهدا مؤثرا في الهجرة أيها المستمعون. النبي صلى الله عليه وسلم يغادر مكة التي أحبها، ويترك خلفه الذكريات والأهل والديار، وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. درس بليغ في أن أصحاب الرسالات لا يسألون دائما ماذا سيأخذون، بل ماذا سيقدمون، حتى ولو كان على حساب فرحته، على حساب نجاحاتهم. اليوم يحتاج وطننا إلى هذه الروح، روح البذل، روح المسؤولية، روح الإحساس بأن خدمة المجتمع هي عبادة، وأن إتقان العمل عبادة، وأن المحافظة على مؤسسات الدولة وعلى مصالح الناس عبادة. ولذلك فإن الاحتفال بالهجرة لا يكون فقط بالكلمات، بل بأن يسأل كل واحد منا نفسه: ما هي الهجرة التي أحتاج إليها هذا العام؟ هل أهاجر من التقصير إلى الإتقان؟ هل أهاجر من السلبية إلى المبادرة؟ هل أهاجر من الانغلاق على الذات إلى خدمة الناس؟ هل أهاجر من الشكوى المستمرة إلى العمل المنتج؟ هذه هي الأسئلة التي تجعل من ذكرى الهجرة حدثا حيا في حياتنا. في ختام، تبقى الهجرة النبوية درسا خالدا يعلمنا أن الأمم العظيمة لا تبنى بالصدفة، وإنما تبنى بالإيمان والوعي والعمل والقيم، وأن المستقبل لا يصنعه المنتظرون، بل يصنعه العاملون، وأن كل عام هجري جديد هو فرصة جديدة لنبدأ رحلة هجرة ليست فقط هجرة بالمسافة، ولكن هجرة نحو الأفضل، أفرادا وأسرا ومؤسسات ووطنا. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. في الختام، الهجرة النبوية هي فرصة متجددة لنجدد العهد مع قيم ديننا ووطننا، وأن نجعل من السنة الهجرية الجديدة منطلقا لمزيد من العمل والبذل والإصلاح، وأن نغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والاعتزاز بالهوية والتمسك بالأخلاق والإيمان بأن مستقبل الأوطان يصنعه المواطن الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ تونس وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل هذه السنة الهجرية سنة خير وبركة وتوفيق. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا.
2: حصة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية مع الواعظ أمين الحناشي.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة حسب مؤشر الأمن الصحي العالمي. المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يدعو إلى إصلاحات عملية لدعم القطاع وتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة. تنظيم بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية بمناسبة صالون الدولي للبناء بفرنسا باتما 2026 المزمع عقده من 28 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبلين. وسيوفر هذا الصالون للمؤسسات المشاركة فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع. وزير الخارجية ونظيره التوغولي يوقعان على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يعلن تقليص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي. الجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يعرب عن أمله في أن ينجح الاتفاق الأمريكي الإيراني في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن. وارتفاع أسعار الذهب مع ترقب تفاصيل اتفاق الولايات المتحدة وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نحييكم ونتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا مستمعاتنا. أهلا وسهلا بكم على موجة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية في صباح جديد، نهار جديد وعام هجري جديد زيدا. إن شاء الله سعيد على الجميع. اليوم 3/16/2026، اليوم غرة محرم 1448 توسطة وستة دقائق، ونحن نعديه مع بعضنا ثلاثة سوية حتى للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد مع فريق كامل. نبلغ لكم تحياته. اليوم معنا حمزة صفار من قدام الكونسوليت في الإخراج الإذاعي، معنا سمية زواوي في الإخراج الرقمي، معنا حميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع الأغاني. أنتم أغلى مستمعين وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين. وأين نبيل عبيد، نقولكم يوم سعيد الناس الكل.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع. ومن الإذاعة الوطنية من شارع الحرية توصلكم أحلى تحية إن شاء الله صبحية خفيفة معكم وبرفقتكم حتى للتسعة كما قلنا اليوم 3-16 جوان 2026 اليوم غرة محرم 1448 شروق الشمس في تونس اليوم كان 4:59 دقيقة وغروبها يكون 7:41 دقيقة. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم صلاة الصبح 3:07 دقائق الظهر نص نهار و27 دقيقة صلاة العصر اليوم 4:12 دقيقة صلاة المغرب 7:43 دقيقة وصلاة العشاء في الساعة 9:33 دقيقة. تقبل الله كل صلواتكم كل دعواتكم زيدا.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: نهاركم زين الناس الكل، مرحبا بكم. 26 دقيقة على موجاتنا. كما تعرفوا البارح أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود اللي اليوم هو الفاتح من السنة الهجرية الجديدة 1448، وبلاغ صادر عن دار الإفتاء فيه يقولون اللي قاموا برصد هلال شهر محرم، وأعمال الرصد صارت البارح بعد المغرب، واعتمدوا زادة إضافة إلى الرؤية الحساب ليعلن رسميا أنه اليوم هو الانطلاق في عام هجري جديد. إن شاء الله يكون عام الخير على بلادنا. نسأل الله أن يجعل هذا العام فاتحة خير وبركة لكل واحد فيكم، أن يملأ أيامه سكينة ورضا، ويكتب لنا فيه صلاح الدين والدنيا، ويبارك في الأعمار والأعمال، ويديم علينا كل النعم، نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا، نعمة الصحة علينا الكل وعلى البشرية الخير والسلام. كل عام وانتم بألف خير مستمعينا. سنة جبر يتبدل فيها حالنا إلى أحسن حال، وإن شاء الله بطول العمر لكم الكل وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارج تونس. مش نرجع بعد نحكي على هذا الحدث، على السنة الهجرية وأهميتها والقيم متاعنا الإسلامية وأبعادها والدعوات الخير. زاد هذا الصباح موجودة لأنه سألتوني طول وين دعوة خير، ها مش نسمعها مباشرة بعد، أما توا نخليكم مع هذا النغم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: منكم وإليكم، هي ديما معاكم. هذه هي الإذاعة الوطنية، إذاعة العشرة الدائمة، 36 دقيقة على موجتنا. مرة أخرى سنة هجرية سعيدة للجميع، كل عام وانتم حيين بألف خير. ومع إشراقة العام الهجري الجديد أكيد نستحضروا مع بعضنا معاني الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الإيمان، الصبر، التضحية، الأمل. هذا وأكثر نتحدث فيه مع ضيفنا الآن الدكتور أمين حناشي. هو دكتور وواعظ ديني في وزارة الشؤون الدينية. نقول له يومك سعيد وكل عام وانت حي بألف خير.
5: صباح الخيرات أختي نبيلة، وصباح النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، وكل عام وأنتم بألف خير،
4: وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. سنة هجرية جديدة دكتور، بعدها نستحضروا مع بعضنا زيدة معانيها، ثم من عندك أنت دعوات الخير اليوم، لأنه سألوني المستمعين وين دعوة خير اللي نبدأ بها. قلت هي خلنا نسمعها في المباشر من عندك أنت، الكلمة لك، تفضل.
5: في الحقيقة عام هجري مبارك على الجميع إن شاء الله. في الحقيقة المناسبات التي تستوقف المسلم في بداية كل عام هجري هو ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذا الحدث الذي لم يغير مجرى التاريخ الإسلامي فحسب، بل قدم للبشرية نموذجا خالدا في الإيمان والصبر والتضحية وبناء المجتمعات كما تقدمت بالذكر. والحقيقة أن الهجرة هي ليست مجرد ذكرى نحتفل بها كل عام، ولا مجرد صفحات يعني نقرأها في كتب السيرة، وإنما هي مدرسة متجددة تمدنا في كل عام بالدروس والعبر التي يحتاجها الفرد والمجتمع وكذلك الدولة. من أبرز هذه الدروس هو أن الأوطان هي قيمة عظيمة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر مكة لأنه كرهها أو زهد فيها، بل خرج منها مكرها بعد أن ضيق عليه وعلى أصحابه. ونستحضر يعني هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى مكة وراءه ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهي رسالة واضحة مفادها أن حب الوطن هو شعور فطري ومبدأ شرعي يعني مغروس في الإنسان. واليوم نحن نعيش في تونس الحبيبة، فإن حب الوطن لا يختزل في الشعارات فقط ولا في الكلمات، بل يظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات العامة وإتقان العمل والدفاع عن مصلحة البلاد ونبذ كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها. كما أن الهجرة النبوية تعلمنا أن الوطن لا يبنى بالخطب ولا بالكلمات فقط، وإنما يبنى بسواعد أبنائه وبإخلاص الموظف في إدارته والمعلم في مدرسته وكذلك العامل في مصنعه والفلاح في أرضه والشاب في اجتهاده والمسؤول في أمانته. كذلك من الدروس البالغة أختي نبيلة هو أن التضحية من أجل المبادئ والقيم، لأن المهاجرين قد تركوا أموالهم وتجارتهم وتركوا أهليهم. لماذا؟ لأنهم آمنوا بأن الرسالة التي يحملونها هي أغلى من كل شيء، وهذه القيمة نحن في أمس الحاجة إليها اليوم، لأن كل نهوض حقيقي يتطلب استعدادا للتضحية بالوقت وبالجهد، وخاصة بالمصلحة الخاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة. كذلك من أهم دروس الهجرة قيمة الصحبة الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليكون رفيق الطريق، ولم يكن الاختيار هو مجرد صدفة، وإنما لأن الصحبة الصالحة هي السند في الشدائد والعون على الثبات. وهنا تبرز مسؤولية الأسرة والمؤسسات التربوية وكذلك الدينية في توجيه الأبناء نحو البيئة السليمة ونحو الرفقة الطيبة، لأن كثيرا من الانحرافات الفكرية وكذلك السلوكية تبدأ من مجرد الصحبة السيئة، وكثيرا من النجاحات تبدأ من صديق صالح يأخذ بيد صاحبه نحو الخير. كذلك الأزمات يعني لا ينبغي أن تصنع اليأس بل تصنع الأمل، وهي يعني قيمة ثابتة أصلها فينا النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما خرج مطاردا واختبأ في الغار وأحاطت به الأخطار يعني من كل جانب، مع ذلك لم يفقد ثقته بالله ولو لحظة واحدة، وهو يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. وهذه الرسالة مهمة يعني جدا في هذا الزمن الذي تكثر فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. لماذا؟ لأن المؤمن لا يستسلم للإحباط ولا يجعل الصعوبات سببا للتراجع، بل يحولها إلى فرص للنجاح وكذلك للإبداع والعمل. ومن أهم دروس الهجرة كذلك تعلمنا أهمية التخطيط وحسن التدبير، يعني وهي قيمة ثابتة مع كل عائلة ومع كل فرد من أجل إنجاح المستقبل نتاعه.
4: ما هي الأعمال المستحبة دكتور في بداية سنة هجرية جديدة؟
5: في بداية كل سنة هجرية جديدة يجب على المسلم أول حاجة محاسبة نفسه، يجب أن نحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما قالها سيدنا عمر في إحدى خطبه. يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، ماذا فعلت في العام المنصرم وماذا سأقدم في هذا العام. يجب عليه أن يجدد توبته إذا كان قد اقترف بعض السيئات وغيرها. يجب عليه أن يخطط كذلك لماذا سيفعل في هذا العام، ماذا سينفع نفسه، ماذا سينفع أسرته، ماذا سينفع المجتمع. وحسن هذا التخطيط هو من فوائد ومن عبر الهجرة، لأن إذا رجعنا ونظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي، برغم أنه مؤيد بالوحي لم يكتفي بذلك، بل أخذ بالأسباب، فقد اختار الوقت المناسب للرحلة واختار الرفيق المناسب، كذلك اختار الدليل المناسب وحدد المسار المناسب. لذلك يجب في بداية هذا العام أن نرسخ ثقافة التخطيط في حياتنا الفردية والجماعية، لأن التقدم الذي يحصله الفرد يجب أن يكون بالرؤية الواضحة وبالعمل المنظم، لا أن يكون بالارتجال وبالعشوائية.
4: بالعزيمة والإصرار والإيمان بالله ديما واليقين أنه نعم. القادم أفضل. فما نعم. دعاء هكا مستحب مع انطلاقة سنة هجرية جديدة نسمعه من عندك؟
5: إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الهجري أن يحفظ تونس عزيزة ويجعلها عزيزة آمنة مستقرة، وأن يوفق أبناءها إلى ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يجعلنا إن شاء الله جميعا من الذين يأخذون من الهجرة معانيها وقيمها ودروسها لا مجرد ذكراها وتاريخها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اغفر لحيهم واغفر لميتهم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم يا رب اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل تونس أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا رب أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم وحد صفوفنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم وحرر المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وغزة يا رب العالمين.
4: آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا.

صلى الله عليه وسلم. 46 دقيقة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين مستمعينا مستمعاتنا، نهاركم فل الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. سكان تونس الكبرى من البارح خرج بلاغ من الشركة التونسية لتوزيع المياه سونات، تعلم فيه اللي مش يكون فما أشغال لتوسيعة المدخل الجنوبي بالعاصمة. مش الأشغال هي متواصلة عندها مدة، لكن مش ينجر عليها انقطاع في الماء صالح للشراب. أشغال التوسعة هذية في ولاية تونس وبن عروس، وسيتم تركيز قنوات جديدة لجلب وتوزيع مياه الشرب لتعويض القنوات القديمة المتآكلة والقديمة الموجودة في المنطقة هذيك. في المشروع هذيك أكعلاش فما انقطاع للماء الصالح للشرب بداية من الساعة 5 صباحا من صباح اليوم 3/16/2026. الانقطاع هذية مش يمتد 24 ساعة في حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3، بن عروس المركز السونتر، أيضا في نعسان في دوار الحوش. ويستأنف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء غدويك الصباح يرجع الماء. وكقرأوا حسابكم عبيو من توا الماء، مش ما بعد ما تقعدوش وحلين للمناطق اللي مش تشهد اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، تشمل الكبارية، حي الأنابيب، حي بولعظام، جبل الجلود، إضافة إلى المروج 1 وبير القصعة والمنطقة الصناعية في بير القصعة والمنطقة الصناعية في برج غربال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وحي البنك وحي المستوصف وحي التعمير. ويستأنف التزويد تدريجيا بالأحياء هذه اللي قلت لكم عليها بداية من الساعة 5 صباحا من صباح بعد غدوة من يوم الخميس 18 جوان 2026. كل المواطنين مدعوين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأيضا المؤسسات الموجودة في المناطق المعنية، لأنه فما أشغال نعود نذكر لتجديد قنوات المياه في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. يقول لي حمزة كهو يسي لأنه جاء وقتها توا وقت فيروز، نخليكم مع صوتها حتى 7:07 كالعادة. عنا نشرة أخبار وفي النشرة حديث حول المجلس الوزاري اللي داول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، أيضا المرتبة المتقدمة اللي تحتلها بلادنا في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، والحديث على العديد من الأخبار الأخرى بتفاصيلها اللي تهم تونس وتهم العالم. زيدا بقوا معنا بعد فيروز والأخبار، نرجع ونكملوا في يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم زين.

0: الدكتور حكيم.
1: ملوخية رأس العام أكلة تونسية فيها برشة منافع، تعطي الطاقة وتجيب الحديد للبدن وتطيح السكر وغنية بالمعادن، أما يخسرها فيها برشة زيت ونكلوها برشة خبز. ياليت نقصوا الزيت، مغرفة زيت على مغرفة ملوخية تكفي، وبعد ما تطيب نجموا نحيوا كمية كبيرة من الزيت اللي قر.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. اجتماع مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26/2030. إنهاء العلاقة التعاقدية بالطرازي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب الوطني في بقية مشواره في المونديال. وفي العالم، الجمعة المقبلة التوقيع الرسمي على اتفاق إنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية. وأعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء أمس أن اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد اليوم الثلاثاء 16 جوان. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه على اجتماع مجلس الوزراء. وتداول المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030. متابعة مريم الغربية.
8: أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال مجلس الوزراء على أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة. كما ذكرت بأن هذا المخطط اعتمد ولأول مرة في تونس منهجاً تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتتمثل التوجهات الكبرى للمخطط ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، تحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بفضل دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار، تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة، تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط، تم التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذه.
7: نبقى في الشأن الوطني، حيث تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، وذلك خلال موكب احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم حولا يضيف في ميكروفون خولة سليتية:
9: الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا كما كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم مطابقة، من خلال المختبرات وجهاز التفتيش. في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة تبادل المنتجات على المستوى الدولي، فبذلك حصول المجلس الوطني للاعتماد في تونس على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجهة الأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير.
7: وفي سياق متصل، أكد مدير عام المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي أن المجلس يطمح إلى الحصول على اعتراف دولي في مجالات جديدة.
10: الهدف الأساسي بتاعنا هو نوفر خدمات الشهائد والاعتراف الدولي لكل الصناعين وكل المجالات الموجودة. نخدم احنا على انبعاثات غاز الكربون، تطوير المنظومة حسب 17,029. إذا المجلس من بين عقد الأهداف اللي رسمه هو يتحصل على الاعتراف الدولي في المجال هذا، كذلك منتجي المواد المرجعية حسب المواصفة 17,034، وهذا ما قاعد يشتغل عليهم المجلس، وإن شاء الله في غضون سنة 27 نتقدموا بمطلب جديد للقيام بعملية تقييم من طرف الاتحاد الأوروبي من الجهاز الأوروبي للاعتماد، قصد الحصول على الاعتراف الدولي في المجالات هذه.
7: يحتضن قصر المعارض بالكرم بداية من اليوم وحتى 19 من جوان الجاري دورة جديدة من تظاهرة أفريكا بيك فايف، والتي تعد من إحدى أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. وتهتم هذه الدورة بمواضيع تتعلق بالطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية والنقل والمالية. يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين سيتم الشروع في تدريسها في سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن أمس للإذاعة الوطنية مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذر العيادي. وأبرز العيادي أن الهدف من تحيين الاختصاصات هو ملائمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.
11: منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع بداية العمل بالعروض هذية. المؤسسات الجامعية كل وقع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاحة والملفات متاحة، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضلت اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها عن الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل. لذلك احنا قلنا للمؤسسات أنها ترتكز أساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل.
7: بعد فصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، إنهاء العلاقة التعاقدية بالطراذي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار خلفا له. تستضيف مدينة سوسة بدءا من اليوم وحتى 20 من جوان الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية وبحضور ما يقارب 230 مشاركا. وستتضمن التظاهرة عددا من المبادرات الصحية والإنسانية، من بينها تقديم فحوصات طبية ومتخصصة للمشاركين في عدة اختصاصات. أفاد الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري بأنه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب الوطني في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 26 و2000 المقامة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك. وأضاف أن القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد والذي اصطحبه صبري اللموشي بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني والمحلل الأداء مقابل الإبقاء على وهب الخزري. وأوضح أن إيرفي رونار سيباشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي بداية من اليوم الثلاثاء وبمساعدة فريق عمل يضم مدربا لحراس المرمى ومحللا للأداء من اختياره، كما ستشمل التركيبة الجديدة للجهاز الفني منذر الكبير بصفته مديرا فنيا للجامعة التونسية لكرة القدم إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر. وبيّن الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتفاق مع رونار يقضي بإشرافه في مرحلة أولى على بقية مشوار المنتخب في كأس العالم مقابل الامتيازات المالية ذاتها والتي كان يتمتع بها صبري اللموشي، على أن تنعقد عقب انتهاء المشاركة المونديالية جلسة تقييم للتباحث معه بشأن إمكانية مواصلة التجربة بين الطرفين. بعد فصل قصير ودولي، الجمعة المقبلة توقيع رسمي على اتفاق إنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
7: وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع إلكترونيا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على مذكرة إنهاء الحرب مع طهران يتم بمقتضاها إيقاف جميع الأعمال العسكرية في المنطقة. ترامب أشار أيضا إلى فتح مضيق هرمز بشكل جزئي على أن يفتح المضيق بالكامل الجمعة المقبل، وذلك إثر التوقيع على الاتفاق رسميا في سويسرا. بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم تمكن بعض السفن من تجاوز خط الحصار البحري الأمريكي دون اعتراض، غير أن التصريحات بشأن وضع مضيق هرمز شهدت تضاربا لافتا، ففي حين تؤكد الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يسمح لإيران بفرض رسوم على الخدمات البحرية، قال نائب الرئيس الأمريكي إن هرمز سيفتح دون فرض رسوم على مدى طويل. ونقلت وكالة أنباء أن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة خلال فترة المفاوضات مع إيران والتي ستمتد 60 يوما، وأن واشنطن لن تبدأ بتقليص وجود قواتها العسكرية في المنطقة إلا بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. في لبنان أعرب رئيس الوزراء نواف سلام عن أمله في أن ينجح الاتفاق الأمريكي الإيراني في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3798 قتيلا وأكثر من 11781 جريحا. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوين اليوم الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 2448. اجتماع مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030. إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب الوطني في بقية مشواره ضمن المونديال. في العالم، الجمعة المقبلة التوقيع الرسمي على اتفاق إنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية تواكب معكم إشراقة العام الهجري الجديد 1448 وتتمنى لكم سنة مباركة. كل عام وانتم بخير.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مرحبا فيكم على موجاتنا نسيا، نحبك وانتي نسيانا ما ننساش. مش نحييكم مرة أخرى، نستقبلكم على موجاتنا ونواصل معكم للتسعة متاع الصباح مع كامل الفريق. كل عام وانتم محيين بألف خير، وإن شاء الله سنة هجرية مباركة على تونس، على التوانسة الكل، وعلى الأمة العربية والإسلامية. مع إشراقة العام الهجري عنا عادات وتقاليد في تونس عمرنا لنتسغنيو عليها، عادات جميلة قعدنا محافظين عليها جيل بعد جيل. اليوم وقت اللي نحكيو على رأس السنة الهجرية ما بين الكسكسي، هكا ولا لا؟ قولونا انتوما كيفاش تعملوا. طيب الكسكسي بالقديد والفول في المقفول، مش نسكروا به العام، وفيه خير شر يمشي على روحه. وبعد نستقبلوا بالملوخية خطرها خضرة، التفاؤل بعام أخضر مليان رزق ومليان بركة إن شاء الله لكم الكل. عادات بسيطة لكنها تحمل معاني المحبة ديما والتفاؤل والتمسك بتراثنا وهويتنا التونسية الأصيلة. فما شكون يحضر أكلات أخرى وحاجات أخرى من نوع العصيدة العربي متاعنا، فما شكون يعمل رفيسة. انتوما شطيبوا في رأس العام، اكتبونا وقولونا، وان شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. الخبير اللي يقوم بهذا الكل أكيد المرأة الأم ربة الأسرة، وهنا نحييو كل مرأة تونسية، وأيضا نترحموا على اللي توفاو، وتحية خاصة للعاملات في قطاع الفلاحة، لأنه العاملات في قطاع الفلاحة وهما اللي مش يكونوا محور حديثنا الآن في فقرة الخبير. نعرفوا اللي تم صدور مرسوم وإحداث صندوق للحماية الاجتماعية، لكن نعرفوا زادة اللي للأسف الشديد الحوادث اللي تمشي ضحيتها المرأة اللي تشتغل في قطاع الفلاحة ما زالت متواصلة. فاخترنا اليوم مع الأستاذ حافظ العموري الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، اخترنا الحديث حول هذا الموضوع. صباح النور أستاذ، وإن شاء الله عامك مبروك.
1: صباح النور لكم ولكامل مستمعيكم، وإن شاء الله عامكم مبروك.
0: سنين دايمة لك انت ولكل مستمعين. نرجع كما قلنا الموضوع هذية، العاملات في قطاع الفلاحة اليوم سي حافظ قديش عددهم؟ شنو وضعيتهم؟ شنو حظهم من قانون الشغل؟ وين وصل اليوم الصندوق متاع اللي يحميهم متاع الضمان الاجتماعي لهم؟ والعديد من الأسئلة تطرح اليوم.
1: فعلا وبكل أسف الأسبوع الفارط صار حادث تاع كميونة هذا نساء كالعادة يمشي ويخدموا في الفلاحة. تعرف راهو احنا الفلاحة في تونس راهي معتمدة بالأساس على النساء، راهي خدمة ولات خدمة نسائية. أنا فما بعض الخدم تاع رجال تاع الزبيرة وغيرها، أما الصعبات معتم في كل ما هو واحد راهو كله نساء. وكان العاملات الفلاحيات حال الفلاحة ما يلقاوش كيفاش ينحيوا الصعبة نتاعهم، وكيفاش احنا يوصلونا للمرشي، وكيفاش نسهلكوه. ولهذا معناها لا يقوموا بمجهود كبير مع كامل الأسف النقل نتاع العاملات الفلاحيات.
0: هما ركيزة أساسية في الفلاحة، العاملات الفلاحيات
1: ركيزة أساسية. مسألة النقل نتاعهم راهي قاعدة مشكلة. احنا نتذكروا عام 2019 فما حادث في سيدي بوزيد نسميه حادث سبالة، هذا ماتوا فيه 12 مرأة، يجي 30 في السبيطار. وقت نقولوا ماتوا 12 و 30 في السبيطار، معناها كميونة هذا فوق الأربعين مرأة. هذا شي معناها؟ معناها يكفي باش في ركزة يتكيوا على بعضهم، هكا اللي يسوق في الكميونة ما عادش نجم يسيطر عليها وتتقلب بالكميونة. معناها هذا وفي سيدي بوزيد كيف كيف الحادثة اللي وقع في المزونة الجمعة الفايتة، كيف كيف الشوفر فقد السيطرة على الكميونة نتاعو.
0: وما قديش ساعة سي حافظ عنا أرقام واضحة ودقيقة
1: متاع شنو
0: العاملات في قطاع الفلاحة؟
1: تعرفش نبيلة ما نجموش يكون عنا رقم، تعرفش علاش؟ على خاطر زاد هوني المشكلة الكبيرة، لأنه ما عندهمش مش مقرطين في الضمان الاجتماعي. ما نجموش نحسبوهم، ما لو كان جاو منخرطين في الضمان الاجتماعي تنقولوا والله العاملات الفلاحية داو قداش عددهم. راهو ناس انا اقول لك معناها عايشين بنسبه كبيره في التهميش. راهو مش كان الفلاحه الكل، لا، راهو عندنا الفلاحه نتاع الشركات الفلاحيه راهم منظمين وعندهم ضمان اجتماعي ونظام خاص يتسمى النظام الفلاحي المحسن. هذوك يخدموا العام 12 خاطر اكثريتها فلاحه سقويه، لكن احنا الفلاحه نتاع تونس راه ماهيش فلاحه سقويه، اكثريتها راهي فلاحه موسميه بعليه وتعتمد على الناس هذوما الناس هذوما.
0: باهي النقل بالطريقه ذي سي حافظ، هل هو غياب للرقابه، هو استعمال وسائل نقل غير قانونيه، هو ضعف للبدائل المتاحه، شنو الحل يعني اليوم؟
1: هذا تدخل فيه كل شيء. هذا ان احنا في عام 2019 احنا ما هو وقت يقع حادث كبير يصير قانون، ما نعملوا قانون وقت يصير حادث كبير. عام 2019 وقت صارت هالحادثه بتاع سيدي بوزيد السبانه خرج قانون بتاع 2019 وفصول في الحقيقه زادت القانون بتاع النقل البري بتاع 2004. قالوا ايه هذا هو باش نعملوا توا نقل العاملات الفلاحيات وهو وسائل النقل كيفاش باش تكون الى اخره. وخرج وقال واو امر باش يخرج بعد 3 شهور، خرج بعد 15 شهر وهك الامر خرج وما طبقش. طيب وقعدت الامور كما هي. علاش قلت لك تدخل فيه كل شيء؟ ان النقل هذا النقل الفلاحي معليش اقبال نتاع معناها ما فيهش هكا نقل كما اللواجات كما نقل
0: غير مهيئ، هو نقل غير قانوني وغير مهيئ وغير انساني زيد
1: ولا غير مهيئ. ما توا كميونه، تلك الكميونه راهو يهزوا فيها السلعه ويهزوا فيها في الغنم ويهزوا فيها وقت ويهزوا فيها في معناها كميونه ما هيش معده حتى التامين نتاعها، شركه التامين راهي متامن لك كاش الزوز اللي في المقدم، الاخرين كل ما فماش شركه تامين تامنهم لان ما هوش معد لنقل الاشخاص. ولكن الضروره تحكم، راهو لو كان مش نساهد لو كان مش هكا الكاميونات يهزوهم حال ما ما ما ما الفلاحه باش تقف في برشا بقايا هما نقادين. اذا يا اخي توا الحرس الوطني ما يشوفهمش ما يشوفهم، ولكن كيما قلت لك معناها تدخل فيها برشا، تدخل فيها عوامل واقعيه معناها برشا وقانونيه. ما هذا شيء هذا ما نتخالفوش عليه انه النقل هذاك غير قانوني.
0: به اليوم حقوقهم هذوما نسي هذوما
1: أيه.
0: عنا زيدا مرسوم هو عدد 4 لسنة 2024 هكا ولا لا في نظام الحماية الاجتماعية
1: هذا أنا نتوقع أنه باش يحدث معناها نقلة نوعية بالنسبة للفئة هذه. هو المرسوم هذا يخرج، ولكن النصوص التطبيقية نتاعو مازال ثم بعض النصوص ما خرجتش. زاد في هو شنو علاش المرسوم هذا أنا نشوفه هام برشا. أول حاجة هي المشكلة نتاع النساء هذا مشنو؟ هما ما عندهمش ضمان اجتماعي، راهو الضمان الاجتماعي إجباري راهو. وإنما من الفلاحة ما مش قاعدين يقيدوهم في الضمان الاجتماعي. إذا بالرغم إجباري الضمان الاجتماعي الفلاحة مش قادرين مقيدينهم. وهيك علاش أنا بالمناسبة هذه أنا ندعو أنه سواء نعملوا تفقديات فلاحية في المناطق هذه، وفما راهو عندنا اتفاقية دولية فيها على الاتفاقيات على التفقديات الفلاحية ما صدقناش عليها إيش بيه، سواء نعملوا تفقديات فلاحية مختصة ونعطيهم الكراهب ونعطيهم الواحد ويمشيوا يراقبوا. وراه تفقديات الشغل احنا في الجهات الكل راه فيها السيرفيس نتاع الفلاحه ماني باش يراقبوا، ولكن زاد الامكانيات محدوده. اذا قلنا ما عندناش ضمان، ما عندناش ضمان اجتماعي. جاء الصندوق هذا اسمه صندوق الحمايه الاجتماعيه نتاع هذوما النساء هذوما عمل لهم قلم الصندوق هذا قال هو الدوله باش تخلص عليهم الباي نتاعهم في الضمان الاجتماعي المساهمات نتاع النساء الدوله باش تخليها تخلصها لمده 3 سنين نتاع العاملات ونتاع حتى اللي النساء اللي عندهم مشاريع صغيره. معناه هذه مساله نتاع انه المراه باش تخلص وربما يقصوا لها وهي شهريه بطبيعتها ضيفه يا سيدي الدوله باش تخلص عليهم. الدولة في الصندوق هذايا، الصندوق هذايا باش يشارك في كلفة النقل نتاعهم من البقعة البقعة. كيف فما حساب خاص في رئاسة الحكومة للحوادث اللي تقع هكا، خاطر لازم حوادث ما فيهمش تأمين. يعني معناها التوا هذوما اللي ماتوا في الحادث هذا معناها حقهم مش باش يضيع، فما حساب جاري للحوادث هذوما في رئاسه الحكومه هي اللي بتخلصهم. الصندوق هذايا في قانون الماليه 2025 راهو عمل القانون اهو كيفاش باش يتمول، الدولة باش تشارك بخمسة مليارات، فعنا 10% من الخطايا نتاع حوادث المرور يمشيو للصندوق هذايا، كيف كيف 5 دينارات من فيزيتة النقل الفيزيتة نتاع الكهرباء، معناه حتى التمويل خليناه. مازلنا بعض النصوص وتتحل الإشكالية هذه، وإنما أنا شوف أنا نقول يلزم زادة في المناطق هذوما يلزم نعطيه رخص استثنائية. فما النقل الريفي، راه النقل الريفي مختلف عن النقل الفلاحي، النقل الريفي كما النقل نتاعنا احنا هذوما الحضري هذاك الكراهب الصفر، معناها هذا نعطيهم رخص استثنائية يعملوا النقل نتاع العاملات الفلاحيات. فما الواجهات ما يخدموش في بعض الاحيان نعطيهم رخص استثنائيه باش ينقلوا العاملات الفلاحيات. هذا حلول توا هكا بالتوازي، اما راهو ما شوف انا ساعات يقولوا اي نمنعوهم، لا الحل هذا مش واقعي، ما نجموش نمنعوهم توا الكاميونات، وانما نقول يلزم الحرس الوطني خاطر كلها مناطق نتاع حرس هما يحددوا عدد اللي يركبوا في الكاميونات لسلامتهم. معناها وقت يكون
0: واصحاب الكاميونات بالله شويه ضمير وانسانيه في الموضوع، معناها مش لازم تهز العدد الكبير هذاك حتى تعرض حياه الناس للخطر. يعني تقول انت الاجراءات العاجله اليوم اللي يلزم نتخذوها مش ما يقعوش حوادث من نوع هذا.
1: شوف ايش نقول لك، ما نجمش نوقفوه ما خاطر الفلاحه باش تقف، وانما توا باجراءات ويلزم حلول تمشي كل مع بعضها. الحلول الحرس الوطني اول حاجه ما يخليش الكراهب هذوما ما عندهمش فيزيت تكنيك ولا ما اللي هما ما هماش امنين ما يخليهمش يمشيوا، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه ولا من ناحيه ثانيه يحددوا العدد للسلامه باش ما يقعدش الشوفير يفقد الواحد. ثالث حاجه الولاد يعطيوا رخص استثنائيه اللي عندهم النقل الريفي ولا اللواجات باش ينقلوا هذوما الناس هذوما للواحد حتى يخرج هذا. ويلزم شوف لازم نعطيه للنقل الفلاحي اللي حاب يعمل نقل فلاحي كل الامتيازات جبائيه ديوانيه كل الامتيازات باش الناس هذوما يقبلوا على النقل الفلاحي. وانما نحب نقول حاجه، راهو حتى لو عملنا هكا راهو تعرف اللي هذاك نتاع الكاميونه اللي يهز النساء عاده هو راه الفلاح راه ساعات ما يعرفهمش، ما يعرفش شكون يخدم، يكلف هذاك اللي عنده الكاميونه يجيب النساء من بقايا معينه هو اللي ينتدبهم، وربما فما واحد وقف عليهم اذا هو يجيبهم وهو يهزهم، ومن بعد وما نعرفش ربما ياخو عليهم حتى باي ولا خاطر هو اخذهم ويقص لهم في كل جمعه وقت يخلص ويقص لهم نتاع النقل. معناها حتى لو فرضنا راهو ان لو كان ما يركبوش النساء هذوك لو كان ما يركبوش مع هذاك مولا الكاميونه ما يخدموش على خاطر هو وسيط،
0: ما عندهم حتى حل اخر. اي ما عندهم حتى حل اخر،
1: ما عندهمش حل. راهم وشوف انا شفت في الانترنت راهو ثم اللي يقول لك نخدم ب 10,000 ب 12 دينار، راهو توا الاجر الفلاحي الادنى راهو 21 دينار اقل شيء. ما هوني دور تفقديات الشغل يا اخي، هما توا قاعدين راهو ما تصورش عندهم، راهو عندهم امراض مهنيه بهكا الدويات نتاع اللي يعملوا فيها الشجر ولا الواحد وكل شيء ولا النباتات يا اخي، قاعدين يخدموا بماسك هما ولا حتى بافيت. قداش من وحده تتلسع بعقرب ولا بحنش وقت ترمي يدها، قاعدين يخدموا بديقون، معناها الحق قاعدين يخدموا في ظروف ما هيش مراقبه بالكل. ولذلك انا ندعو لمراقبه مكثفه من طرف التفقديات الشغل، من طرف السينسيس، من طرف التفقديات طب الشغل للنساء هذوما، ويلزم معناها هذه مناسبه خلي نحلوا هالمشكل بصفه جذريه وترجع لهم كرامتهم ونقصوا من الحوادث هذه اللي ولينا معناها متعودين بها ومره
0: وما يلزمناش نتعودوا. اي وما يلزمناش نتعودوا، ربي يحميهم. تحيه ليهم العاملات في قطاع الفلاحه، الله يرحم اللي توفاو، الله يشفي اللي تضروا في الحادث الاخير بالمزونه. وشكرا ليك سي حافظ العموري الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي.

0: استوديو المونديال،
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: أحوال الطقس،
1: المونديال والجرينتا والانتصار، إن شاء الله هذا الكل تلقوها على موجاتنا بكل التفاصيل. إيرفي رونار وصل صباحا إلى مطار مونتيري باش يواصل مشوار المونديال مع المنتخب التونسي. هذه آخر الأخبار بتفاصيلها تلقوها في 8 غير درجين على موجاتنا في أخبار الرياضة. وبين الجامعة وصبري لموشي أيضا التراضي، فسخ العقد هذايا اللي ما بيناتهم بالتراضي التونسي، كل واحد كيفاش يعلق على الموضوع. تاخذوا تفاصيل كما العادة في 8 غير درجين مع الزملاء من قسم الرياضة اللي تحيي لهم في متابعة يومية دقيقة حينية لكل الأخبار الرياضية وخاصة لأجواء وأخبار المونديال. أما توا مش نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي والطقس وأحواله اليوم مع انطلاقة سنة هجرية جديدة. معنا بلال اليحيوي، نقولوا له يومك سعيد ومرحبا.
3: يومك سعيد أخت نبيلة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع.
1: كل عام وأنتم حيين بألف خير.
3: عايشك.
1: كيفاش تبدأ السنة الهجرية؟ البارح الساعة سجلنا كمية من الأمطار في العديد من المناطق، شنو سجلنا فين بالضبط وكيفاش مش تكون الحالة الجوية اليوم؟
3: بالنسبة للبارح كانت معناتها نشاط كثيف الخلايا الرعدية اللي بدأت في فترة ما بعد الظهر وتواصلت معناتها بداية الليل، بدأت في المناطق الغربية وبعد شملت تدريجيا بقية المناطق. عام الأمطار معناتها كانت عامة شاملة خاصة مناطق الشمال والوسط ومحلين الجنوب. الكميات كانت أهمها في ولاية سليانة 94 ملم في الكريب، ولاية سليانة 56 في سيدي وربيس، 32 في كافور، 19 في سليانة. بالنسبة للكيف كذلك كانت كمية نسبيا هامة 54 في الكيف، تجروين 21، الساقية 4 ملم، الدهماني 4، في جندوبة تروح الكميات بين 1 إلى 9 ملم، في بيجة كانت أهم كمية في تبرسق من ولاية بيجة 37 ملم. بالنسبة لولاية تونس الكبرى، في تونس معناتها تروح الكميات من 1 إلى 5 ملم بالسيدة المنوبية، وكذلك في تونس العاصمة كانت معناتها في حدود 4 ملم، في منوبة من 1 إلى 3 ملم، في بنعروس من 4 إلى 8، وفي أريانا من 1 إلى 2 ملم. بنزرت كميات نسبيا ضعيفة من 1 إلى 2 ملم. زغوان كميات هامة خاصة في مقرن عفوا سجلنا 34 ملم. في نابل كانت 200 إلى حدود 17 ملم بالحمامات، في القصرين من 3 إلى 17 ملم أيضا مع تابيتالة، من 4 إلى 32 ملم في القيروان كانت مع تفشبيكة من ولاية القيروان، في سوسة من 5 إلى 16 ملم كانت في كندار من ولاية سوسة، في المنستير كانت الكميات عفوا الكميات نسبيا متوسطة مع أهمها في جمال 13 ملم والمكنين 14 ملم، في المهدية كانت الكميات أيضا مع نسبيا متوسطة أهمها كانت في الجم 19 ملم، سيدي بوزيد من 1 إلى 9 ملم. سجلنا أيضا أمطار في قصة سيدي عيش كانت أهم كمية في حدود 15 ملم، في صفيق استراوحت من 1 إلى 3 ملم، وكذلك في قبلي أيضا كانت نسبيات نسبيا ضعيفة، سجلنا 2 ملم بدوز ولاية قبلي مع تساقط البرد اللي لاحظناه البارح خاصة في ولايتي سيرينا والكيف. اليوم مازال متواصل كذلك مع النشاط الخلايا الرعدية لكن بصفة أقل من يوم أمس، معناتها باش تبقى متمركزة أكثر خاصة اليوم العشية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا بقية الجهات إلى حدود ولايتي القروان وزغوان مع إمكانية كذلك تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي اليوم بالشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب تكون قوية شوية خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. انخفاض طفيف اليوم في

0: الأيامات القادمة إن شاء الله. يوم الخميس باش تواصل استقرار في حالة الطقس مع أيضا استقرار في درجة الحرارة، وبداية من يوم الجمعة نشهد زادة ارتفاع في درجة الحرارة اللي باش يكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية الأسبوع.
1: شكرا لك، يعطيك صحة بلال يحيوي، إن شاء الله نهارك زين، ومرة أخرى كل عام وانتم حيين بخير كل أسرة المهد الوطني للرز الجوي. توا 7:42 دقيقة، هاي هوني اسمها نجوى لقبها الطالبي، جاتوا معاها كل المستجدات الرياضية، مش تاخذ غير درجين نجوى ولا قبل شوية برشا أخبار. بملا خليكم أغنية نسمعوا صوت محمد الجبالي وفاطمة الزهرة يغني توحشتك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: ومتعة مرافقتكم زيدة في كل الأوقات 24 ساعة على 24 و7 على 7. مرحبا بكم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. تستعملوا النظارات ولا نتصور اللي ما يلبش نظارات متاع نظر كما نحن أكيد يلبس متاع شمس. اليوم نحكيه على قطاع النظارات والمستجدات المهنية، خاصة أنه نهار 18 جوان تكون فما ندوة دولية حول الموضوع. معنا سي بلال الفضيلي رئيس المجمع المهني للنظارات بمنظمة

0: كونكت وللعاملين في القطاع هذية معها، ومش ناخذوا أكثر تفاصيل بعد نقول له صباح النور ويومك سعيد وكل عام وانت بخير.
1: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين، وإن شاء الله عامكم مبروك وعام مبروك على الأمة الإسلامية الكل إن شاء الله.
0: سنين دايما للناس الكل. نحن اليوم نحكيه على قطاع النظارات معاك سي بلال، باش تكون الرؤية واضحة. أتينا فكرة على القطاع هذية، شنو المستجدات المهنية اللي فيه والندوة متاع 18 جوان؟
1: والله يشوف، هو احنا القطاع متاعنا قطاع النظارات هو ماهوش قطاع جديد ولا حديث العهد، وكما كنت تحكي سيادتك وانه معناها اغلب التوانسة يلبسوا، كان ما يلبسوش نظارات متاع نظر، معناها يلبسوا النظارات الشمسية. دونك هذية معناها قطاع حيوي مهم برشا ويمس أغلب التوانسة. هذاك علاش احنا بصفتنا مكتب حديث الانتخاب، وإحنا معناها دخلنا للمغامرة هذه في فيفري، في شهر فيفري، دونك عندنا أشهر قليلة. بدينا حاولنا وانا نشوفوا شنو المشاكل متاع القطاع، خاصة بالنسبة للزملاء متاعنا، وبالنسبة زادة للتوانسة، وبالنسبة للحرفاء، وبالنسبة للمرتدين النظارات. ففي الأربعة خمسة شهور هذوما الحقيقة لقينا أن القطاع يعاني من مشاكل عديدة.
0: شو سي بلال، خاطر نحب نفهم معاك الموضوع أكثر، كان ما تراش منا نرجو لك بعد موجز الثمانية. ها وعليش؟ لأنه نجوى الطالبي هي دخلت، نعطيهم المجال. أكيد أنت كيفنا تحب تعرف أخبار المونديال وأخبار المنتخب هكا ولا لا؟ والممرن الجديد والدنيا ذيك الكل. دونك نرجو نخليو المجال نجوى الطالبي ونرجعوا لك إن شاء الله بعد موجز الثمانية هكيك نركزوا معك أكثر. شكرا لك سي بلال. نجوى صباح النور.
2: صباح الورد، أهلا بيك،
0: نهارك سعد ليام،
2: كل عام وانت بخير. بخير وانتي وكل مستمعينا. بتبيع تحكي على الرؤية والنظارات والرؤية الواضحة، الرؤية لم تكن واضحة إلى حد ساعات الأولى بالصباح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية نعطيه التفاصيل والجديد بالنسبة لمنتخبنا.
0: مال المكان نخليه ليك والفضاء واللونتين مع المستمعين لتقديم كل المستجدات حول منتخبنا والمونديال. إشهار
3: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. إشهار
2: فلاش سبور. سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير. أخبار المنتخب الوطني التونسي والأحداث تتتالى في معسكر المنتخب متاعنا تقريبا ممكن لسنوات طويلة وفي أكثر من دورة لم نسمع ولم تصلنا قصدي عن أي بعثة للي حصل المنتخب متاعنا. باش ناخذ كل التفاصيل اللي تأتينا من المكسيك عن مدرب واسم جديد. بتبيعا نخلي زميلي أنيس الماجري اللي موجود معايا في المباشر يعطينا كل تفاصيل. صباح نور أنيس، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: أهلا وسهلا نجمة، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. الساعة الواحدة توقف ليلة مدينة مونتيري الساعة 8 بالترجيل عندكم
2: صحيح.
4: تونس طبعا تعرف فرق التوقيت. البارح كما كنت تحكي نجمة كانت لنا مشوقة، كانت برشا أحداث البارح.
2: نبدأوها من الأخير أنيس ثم نعملوا التسلسل. نبدأوا من الاسم الأخراني.
4: إيرفي لونار رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. البارح استنينا الناس كل كانت تستنى في البلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تو مرينا البلاغ هذايا، لكن كنت تستنى في رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مهند الناصري أكدنا الأخبار البارح في الليل. طبعا وكان نزل على الوطنية في ساعة متأخرة من الليل البارح ما تفاتين تليل بوقت تونس تقريبا، نزل الأخبار على الباج تعتمد الوطنية. إن شاء الله أرفي لونار اليوم يصل إلى مطار مونتيري الساعة 8 تقريبا يكون موجود مباشرة، يتحول إلى الحصة التدريبية اللي باش ينطلق على الساعة 8 ليلا بتوقيت مونتيري، باش يعمل لقطة صحفية قبل نصف ساعة من التدريبات يعني الساعة 7:30 بتوقيت مونتيري، ثم ينطلق في التدريبات. نفس الامتيازات المالية اللي كانت بالنسبة للمدرب سامي اللموشي باش تواصل مع المدرب إيرفي لونار. هذا الاتفاق إلى حين يكمل المباريات ثم يصير اتفاق، يعني الاتفاق كان مع إيرفي لونار نكمل المباريات هذوما من بعد المونديال نشوفوا في عقد طويل المدى مربوط بأهداف. بالنسبة لتوهم ما فماش أهداف المدرب أرفي لونار، نفس الامتيازات صار لموشي لحين نهاية المونديال، ثم الاتفاق على بقية المشوار إن شاء الله إذا كمل مع المنتخب الوطني التونسي.
2: أكيد، لكن قبل ما سمعنا اسم إيرفي رونار ونعرف التاريخ متاعه بتبيعة مع المنتخبات العربية والإفريقية، قبل هذه صارت أحداث بتبيعة، لأنه الحصة التدريبية بالنسبة للمنتخب التونسي البارح بين المدرب منذر الكبير اللي تم إعلان اسمه وبين المدرب صبري لموشي، كيفاش دارت الأمور بالنسبة للحصة البارح أنيس؟
4: والله البارح يعني كما قلت لك كانت اجتماعات متتاليه برشا بالنسبه للمكتب الجامعي، حاولنا نتصلوا باكثر من طرف ما نجمناش، ظاهر يعني كان المكتب الجامعي في معناها في اجتماعات متتاليه مع المدرب صبري لموشي. المعلومات اللي عندنا تقول انه صبري لموشي رفض في البدايه المغادره، تشبث بانهاء عقده، تعرف يعني صبري لموشي عقده ينتهي في 31 جويلية 2028، تمسك بكل مستحقاته الماليه، لكن في الاخير وصلوا مع الاتفاق يعني بالتراضي يرضي الطرفين. ثم يعني كانت عائلته غادره النزل، ثم هو غادر النزل يعني المنتخب الوطني التونسي، تعرف ابنه يعني والمشاكل اللي عملها.
2: صحيح.
4: اكيد وصلتكم الاداء، وصلتكم برشا اداء
2: يعني ما غاب علينا شيء اكيد،
4: حتى الواقع اللي حدثت يعني مع الجمهور التونسي تكين معنا في نفس النزل، يعني واحد جمهور من كندا يعني شيء، وكما تعرف الجماهير التونسية تحولت النزل مش تعبر على غضب متاعها كالعادة، كما تعرف في تونس لما تصير يعني الجماهير التونسية تتحول إلى مقر إقامة المنتخب تعبر على غضب متاعها. فأول سبب لما مش كان وقتها داخل مقر الإقامة هيهبط من الحافلة ويضرب يعني لكمة
2: يعتدي على واحد من الجماهير،
4: واحد من الجماهير، أهل الجماهير هذي حاب يدفع عن نفسه وخلوا لها النزل، فما رأوا إلا يعني حراسة نتاع النزل ترميه البرة ما نزل، يعني هذي اللي صار، يعني وصلنا المستوى خايب برشا في المنتخب.
2: صحيح. وصعب التعامل معاه ولا فما بالك باللاعبين
4: أول مرة يعني حتى تشوف الملاعبيه يعني نجوى اول مره نشوف الملاعبيه بالدرجه هذيك قلت ثقه معناها ثقه تروح متبسط يعني المدرب هذي أبار اللي هو يعمل هزيمه تاريخيه للمنتخب الوطني التونسي يعني فما برشا جوارات خسرناهم في المنتخب وصعب تو المنتخب ما عادش حاجته مدرب وطني بقدر ما حاجته بمعد نفسي يعني
2: صحيح.
4: اليوم الشيخ خالد معروس يعني لعب لما انت تخرج من مباراه بلجيكا تقول افضل لاعب عندي هذا معروس معناها يلعبوا ظهير ايمن في مباراه اخرى يسحق بها كمان الحاج محمود يعني
2: صحيح الوضعيه اصبحت صعبه يعني والتعامل صعب. المرجو بتبيع انه من تواجد المدرب إيرفي رونار بعد علين الجمعه على تعيينه انه يرجع شويه الثقه والاستابيليتي بالنسبه للاعبين نتاعنا. شكرا لك انيس الماجري، في كل مره تكون موجود معنا وكل التفاصيل وكل جديد ياتينا من مدينه مونتيري، يعطيك الصحه. الجامعة التونسية إذن لكرة القدم قررت أو أعلنت تعيين المدرب إيرفي رونار مدرب المنتخب التونسي حتى سنة 2026 بعد يباشر مهامه بطبيعة وبنفس الامتيازات المالية للمدرب السابق، والاتفاق ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة، وبش يتم تنظيم نقطة إعلامية للنخب الوطني الجديد في ملعب التمارين كما قال من شوية أنيس المجري نصف ساعة تقريبا قبل انطلاق الحصة التدريبية. ذكر أن المدرب إيرفي رونار أشرف في فترات سابقة على المنتخب الزامبي، منتخب الكوت ديفوار، منتخب المغرب، منتخب السعودية في فترتين فترة زاهية جدا وفترة كانت نتائجها سلبية. كل التوفيق بتبيع المنتخب الوطني التونسي اللي عنده مقابلة يلعبها ضد اليابان 21 جوان الخامسة فجرا. الصورة هذه كانت المنتخب الوطني التونسي، عكستها صور متميزة لبقية المنتخبات العربية بعد تعادل قطر والمغرب وفي انتظار بقية المنتخبات الجزائر غدوة وأيضا الأردن. البارح المنتخب المصري بنجاح متميز كما المنتخب السعودي كما المنتخبات الإفريقية الكوت ديفوار وأيضا الكاب فير البارح اللي وقف منتخب إسبانيا بنجومه. أبدأ من المنتخب المصري لعب البارح ضد بلجيكا اللي لعبناها احنا بطبيعة نذكر النتيجة المخيبة للأمال 1-1 نتيجة المقابلة. إمام عاشور أفضل لاعب في المقابلة كان هو اللي افتتح النتيجة، ثم لوكاكو في أول لمسة أجبر لاعب محمد هاني وأنه يغلط غلطة ويسجل هدف ضد مرماه توفى نتيجة 1-1. اللي عجبني في تصريح إمام عاشور بعد المقابلة قال أنهم مهمش راضين برشا بنتيجة وكانوا يتصوروا أن المنتخب المصري أكثر مرة وصل للمرمى متاع منتخب بلجيكا كان ممكن يأمن 3 نقاط. نقطة هامة جدا هي الأولى في تاريخ مصر راهو بالنسبة للمونديال، نقطة نتصور مهمة جدا قبل لقاء نيوزيلندا ويأمن بها بالتواجد في الدور 32. رودي غارسيا في الجهة المقابلة مدرب المنتخب البلجيكي أثنى على المنتخب المصري وعلى مردوده واللاعبين يعرفهم، خاصة صلاح كان دربه في فريق روما. الكل متصدر بعد تعادل إيران البارح ضد نيوزيلندا 2-2 بأفضلية الأهداف بتبيع نيوزيلندا وإيران قبل مصر وبلجيكا، لكن المجموعة هذين صار المنتخب المصري بشي أصعد منها. السعودية البارح لعبت ضد الأوروغواي تعادلت 1-1، نتيجة متميزة بتبيع المنتخب السعودي اللي كان هو بادر بالتسجيل، ونقعد مستنيو المجموعة ذي اللي فيها الكاب فير والمنتخب الإسباني. الكاب فير البارح لستمات ما خلى حتى منفذ للمنتخب الإسباني، خلى ديلا فوينتي يدخل يامال، كان معامل أنه ما يدخلوش حتى في المقابلة الثانية دقيقة 70 استنجد به، وقعدت نتيجة بتبيعها متعادلة. أولمو أيضا دخل، ومنتخب الكاب فير ممتاز جدا ذكرنا بتبيع مردود الكوديفوار أفضل منتخبات الإفريقية لحد الآن بعد فوز على الإكوادور في دقيقة 90. شي استنى فينا اليوم؟ اليوم دخول فرنسا 8 متاع الليل تلعب ضد السنغال، نذكروا أنه لقاء معاد بعد افتتاح مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وقت الافتتاح كان للسنغال. اليوم أيضا دخول العراق، العراق اللي تلعب ضد المنتخب النرويجي. بالتأكيد عودة لأخبار المونديال على امتداد اليوم مع زملائي صفحة صغيرة مع الأخبار المحلية. ترجي رياضي تونسي تعاقد مع المدرب ريجي كامف، مش أول مرة بتبيع فريق ترجي رياضي تونسي مع توديع كريستيان براكوني. في النجم الساحلي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اليوم 19 جوان ودعوة الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة التسيير إلى حين انتخاب هيئة جديدة. هكا كملت معكم أخبار، نتقابل إن شاء الله بإذن الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى تال. إشهار
3: بينا بونك، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
5: إشهار
6: فلاش سبور. في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات عديدة. بداية من اليوم وحتى 19 من جوان الحالي دورة جديدة من تظاهرة أفريقيا بيك 5 بقصر المعارض بالكرم، والتي تعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد سيتم الشروع في تدريسها في سبتمبر المقبل. المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يدعو إلى إصلاحات عملية لدعم القطاع وتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة. في أخبار الطقس، بعض السحب بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب وفق نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وإيران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرح بأنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. توثيق عشرات آلاف حالات القتل والاغتصاب والاختفاء القسري في السودان منذ اندلاع الحرب في هذا البلد. وانخفاض أسعار النفط مع تقييم احتمالات عودة الإمدادات واتفاق واشنطن وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العروبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: مرحبا بكم الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم زين. مرة أخرى عام سعيد، إن شاء الله سنة هجرية محملة بالخير، البركة، الأمن والسلام والاستقرار على بلادنا وعليكم الكل. مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح توا والثمانية وحداش دقيقة على موجاتنا. نرجع لموضوعنا اللي كنا بدينا فيه قبل ما تدخل نجوى وتعطينا آخر الأخبار الرياضية. نحكيه على النظارات في تونس، سواء كانت الشمسية وإلا الطبية. القطاع هذية شنو اللي يميزه؟ خاصة أنه يتم الإعداد لندوة دولية تصير نهار 18 جوان حول القطاع هذية. أكثر تفاصيل يعطيهم ناسي بلال الفضيلي، هو رئيس المجمع المهني للي يخدموا في قطاع النظارات بمنظمة كونكت. مرة أخرى نقول لك صباح الخير سي بلال.
4: صباح الخير مرة أخرى نحيي المستمعين. دونك كما كنا نحكيه قبل الفاصل، قلنا وأنه
3: وانقطع الخط، مسالش نعود ونتصل به في الأثناء. نعطيكم فكرة على فقرتنا خلال الساعة هذية، مش نتحدثوا على فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية في بلادنا. هذية برنامج كامل أعلنت عليه وزارة التشغيل والتكوين المهني للمبادرة الخاصة وتشجيع المبادرين خاصة من الشباب في المناطق اللي التنمية فيها ماهيش ماشية بنسق كما نحبوه نحن. ناخذوا تفاصيل من بعد من خلال ضيفنا. أيضا نحكي اليوم على السياحة الاجتماعية، بما أنه نحن صيف الناس كل تحب تتفرهد، التوينس يحبوا يتفرهدوا، كيفاش نجموا نتفرهدوا بأقل التكاليف وشنو المطلوب اليوم؟ كما مش نعملوا طلة على الشواطئ متاعنا، شاطئ رواد باش يكون محطتنا اليوم لأنه تحول إلى حصن رياضي توعوي في الدورة الثانية لمهرجان الشباب اللي صار نهار الأحد واللي مازال متواصل في شاطئ رواد. يقولوا لي حاضر المكالمة؟ حاضر سي بلال.
4: لا مرحبا بك.
3: مرحبا لثالث مرة الكلمة ليك سي بلال.
4: دونك كما كنت نحكي لك، قررنا وأنه يكون فما ندوة نهار 18 جوان هذا في نزل في العاصمة. دونك لأنه لاحظنا أنه المهنة هذه تعاني من بعض المشاكل اللي خاصة احنا نراه معنا في التروازاكس برينسيبو اللي هو معنا مشاكل توا الكونتر فاسون هذا والسوق الموازية اللي قاعدة تنخر في الميدان متاعنا وقاعدة تضر بالمواطن، لأنه المواطن ومعناتها ديزيفيرمون كيما ذوما نحاولوا باش نفهموا الناس وفهموهم اللي راهو خطر على صحتهم وخطر على عينيهم وانهم يتعاملوا ويتنقلوا ويشريوا البضائع هذه اللي مجهوله المصدر واللي راهو حتى المعطيات الفنيه نتاعها والبلار اللي فيها وكل شيء راهو مضر لصحه صغاركم وصحتكم، وخاصه نقول صحه صغاركم لانه عندنا برشا نسبه مئويه من الصغار اللي يرتديون النظارات هذه.
3: معناها اللي نشريوهم من السوق من نصبه راهو مخطر على العينين.
4: بيصير اختر على العينين لانه اولا الماتير اللي مصنوع بها النظارات راهي مجهوله المصدر، ما نعرفوش كاني ميتال ولا كاني بلاستيك، ما نعرفوش شنو هي المصدر نتاعها. عاده تكون راهي جايه من بلدان اسيا وكان الرخص نتاع الثمن نتاعها هذاك راهو يدل على انه لا ماتير اللي موجوده فيها سيتي ماتير دو ريسيكلاج، معناها مواد اللي يعاودوا يستعملوها ما تعرفهمش حتى شنو كانوا فيهم وشنو اللي ماتير اللي فيهم. ينجم يكون فيهم النيكيل، ينجم يكون فيهم حاجات مضره للبشره. ترى والعباد كلنا نعرفوا انهم يعملوا ديزالرجي ويخليوا بلايز كذا واحد. دونك هذا الماتير فما بالك البلار اللي يلبسوه معناها نوامر تبدا عباد ناقص من قريب ويلبس المرايات يقول لك او باش تقرا بها بركه، لا راهو اختار كبير لانه مش هذاك قياسك، راهو لازمك تمشي للطبيب وتاخذ وصفه طبيه، والوصفه الطبيه اللي اكزيكوتي بار لوبتيسيان
3: تمشي. اما ساعات واحد ياخذ الكادر من نصبه ويمشي يبدله، يعني يمشي يعمل عليها اقل خطوره واقل تكاليف،
4: اقل خطوره، لكن نقطه تقعد ديما لا ماتير ما نعرفوش شنو نتاع الموتور هذيك، راهو توا خاصه راهو توا في سوق النظارات عند لي زوبتيسيان راهو اللي تلقى بليزوموا الاسهم الكل، راهو تلقى النظارات ابتداء حتى من 50 و60 دينار، ما يظهر لي معناها الاسوام الاسعار، معناها انا موجود في الميدان هذا من 2004 بارابور ل 2004 2005 2006 راهو الاسعار ولات في المتناول شويه،
3: مازالت غاليه
4: الاسعار الاغز الماركت مدام الماركت مازالت غاليه، لكن احنا انا نشوف لانه فما دي موتور ب 50 و60 دينار ما كانتش موجوده هذه في وقت اخر، قبل ما كانت لي موتور الاكثر غاليه، توا لي جام الكل ولات موجوده، فما دي موتور اونتري جام معناها اللي السعر بتاعهم مقبول واللي كاليتي مقبوله،
3: واضح معناها نردوا بالنا ما نشريوش منين يجي
4: الموضوع هذا. دونك نرجع لك للجست لل معناتها الندوه نتاعنا. دونك الندوه باش يكونوا كيف حاضرين فيها، لانه كيما كنت نحكي لك على الموتير هي تم بالاساس، واحنا حبينا نتوجهوا من بالاذاعه نتاعكم المواقره، حبينا نتوجهوا للزملاء خاصه باش يكونوا حاضرين، لانه نداء راهو هذا الملتقى هذا راهو مهم برشا، لانه فرصه باش نتعاملوا ديجا مع وزاره الصحه، مع الكنام، مع اللي كوش يكونوا حاضرين، مع وزاره التجاره، دونك ليزانترفينو والناس اللي عندنا بهم علاقه مهنيا باش يكونوا موجودين، وهذه راهي سابقه في الميدان نتاعنا. دونك بالنسبه للزوبتيسيان اللي عندهم واللي يعانيوا من هالمشاكل هذه واللي باش يوصلوا الميساج للمواطنين، يوصلوا ان بون ميساج وناخذوا نرتقيوا بالمهنه نتاعنا وتكون نافعه وفعاله، راهو يلزم تكونوا موجودين. احنا عندنا المنخرطين نتاعنا، لكن حتى المش منخرطين الزوبتيسيان الكل باش تكون نهار 18 جوان 9:30 نتاع الصباح في النزل نتاع يلقاوها كل شيء موجود على الباج نتاع الجروبمون نتاعنا نتاع كونيك جروبمون دي زوبتيسيان، دونك يلقاو كل شيء، راهو سي تري امبورطون بربي النداء، هذه هي اهم حاجه انا حبيت نقولها، انه نداء للي زوبتيسيان الكل يكونوا حاضرين، شكونوا كلنا كلمه واحده، ونكونوا ونحاولوا نناقشوا مشاكل المهنه نتاعنا ونحاولوا نعطيوها قيمتنا، لانه راهو بعد المنتدى هذا باش يرجع كل واحد للمحل نتاعو ويرجع كل واحد للمهنه نتاعو، وتولي التواصل بيناتنا يولي اصعب. هذه فرصه جات باش نتقابلوا اكثر عدد ممكن، وباش نحاولوا نلقاو حلول للميدان نتاعنا وحلول للمواطن التونسي، باش نبداو كلنا على نفس كلمه وكلنا متحدين في المهنه نتاع النظاراتيين نتاعنا، اللي ما فيه صالح المهنه واللي ما فيه صالح البلاد وصالح المواطن.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك. نحن أكيد نرجع بعد المخرجات هذا اللي قال يجمع العاملين في قطاع النظارات في تونس، مع شكرنا لسي بلال الفضيلي رئيس المجمع المهني للنظاريين، هكا يتسمى ولي زوبتيسيان بالعربي، نظراتيين بمنظمة كونيكت. شكرا لكم مرة أخرى، كل عام وانتم حين بخير. 8:18 دقيقة وهاو شنو مش نسمعوكم.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: أحلى صباح وأسعد يوم الأغلى مستمعين، مرحبا بكم. 8:26 على موجاتنا، إن شاء الله يومكم سعيد. الناس الكل مرحبا بسي لطفي الرياحي، أهلا وسهلا رئيس منظمة إرشاد المستهلك، كل عام وانت حي بخير.
3: صباح الورد صباح الفل، إن شاء الله كل عام وتومة وتوانسة بالخير، يوم سعيد برك الله. حلة انبهرت صراحة،
2: انبهر بالحق تنقلكم في الكواليس،
3: خاطر ولد معناته ولد الإذاعة، لكن صراحة الديكور كل شيء تبدل.
2: إذا نحن منبهرين فما بالك ضيوفنا، لأنه المدة اللي فاتت أنت جيتنا في الأستوديو القديم،
3: في الأستوديو القديم
2: وقتك قريبا سي لطفي، وأخيرا تحقق الحلم، وكما شفت إذا هو الأستوديو الجديد للإذاعة الوطنية. تميز بامتياز، هذه شهادة نهتز بها من كل ضيوفنا اللي جاوا بحذانا ما بين البارح واليوم، ونحن بالحق فخورين ياسر ياسر ياسر بالأستوديو الجديد للإذاعة الوطنية وللإذاعات زادة المركزية والجهوية، لأنه الهدف هو أنه نقدم صورة تليق بمستمعينا كما نقدم مادة إذاعية تليق بكم أنتم اللي اخترتوا الإذاعة التونسية بكل محطاتها. وفي كل مرة ما نجمش نفلت الفرصة من غير ما نشكر الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية، لأنه بالحق الحرص يجي منها سيدة هند بن علي الغريبي، ومحبة المؤسسة زادة والجهد الكبير اللي تقوم به صباحا مساء ويوم الأحد، حتى اليوم هو نهار فيش تام صباح بكري متابعة لكل الأخبار ومعانا خطوة بخطوة نحيوها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. التوينسة يحبوا يصيفوا، يحبوا يتفردوا، يحبوا يتخلعوا، الدنيا سخنة وكل حد يخمم في الوجهة متاعه، بين النزل وبين دور الضيافة وأيضا كريان الديار تبقى ديما الأسعار غالية علينا. تجي المنظمة منظمة إرشاد المستهلك ويتصل بي سي لطفي ويقول لي أي تونسي من حقه يتفرهد، وخاصة شباب تونس وأطفالها.
3: يعطيك ألف صحة، نحن شكرا. باش نعطيه شوية أرقام باش نعرفوا اللي علاش قلنا هذا وعلاش الدين نحن في السياحة الاجتماعية، بمعنى كونه الأطفال التوانسي يزمهم يتمتعوا بالبنية التحتية بالإنفراستركتور الموجودة في وزارة التربية، ونحدوا هنا بالتحديد المطاعم والمبيتات الجامعية والمدرسية. نعرفوا اللي تقريبا حوالي 440 ألف تلميذ بزيادة قرابة 49 تلف مقارنة بالسنة الفارتة، عدد المطاعم والمبيتات توجد حوالي 896 مطعم ومقصف مدرسي، بمعنى كونه هل في العام معناتها وزارة التربية مشكورة تقديم تأمن حوالي 120 ألف وجبة ساخنة يوميا. بهذا بالرقم هذا 30 ألف فيها وجبات مدرسة الابتدائية، 90 ألف وجب الإعداديات والمعاهد، هذا كله علش ما نستغلهوش في الصيف. المطاعم والمبيتات الجامعية المدرسية بالعدد المحترم جدا هنا نجموا يتمتعوا به صغيراتنا في الصيف، اللي في الصيف هالبنية التحتية هذه الكل تقعد مسكرة بتخدمش وإلا في سيانة وإلا غيرها، وبالتالي نجم نوظفوها لتعريف خيرات بلادنا لأطفالنا. وهنا قضية كبيرة هي قضية الانتماء، تبدأ من توفير البنية التحتية هذه على ذمة أطفالنا في الصيف، بمعنى كونه ينجم في الشمال يمشي للجنوب، الجنوب يمشي للجمال، وبالتالي يقع فهمتني امتدادا للسنة الدراسية، بمعنى كونه الامتداد هذا ثقافي سياحي تربوي، باش تكون على الأقل في يقعد التواصل دائم مع المؤسسة التربوية، وهذا مفسدي في الصيف.
2: معناها أنت تقول اليوم المبيتات ودور الشباب وكل الفضاءات هذية نجموا نستغلوها، مش تكون هي المأوى لأبنائنا وبناتنا باش يستمتعوا ببلادهم ويكتشفوا مختلف الجهات.
3: البنية التحتية موجودة، وأنا زرت العديد من المطاعم والمبيتات صراحة في مستوى عالي.
2: أما كيف يردوها للعائلات وقتها؟
3: ليه صغارنا، خلي صغارنا تمشي.
2: ما نتصورش اللي الولي اليوم يبعث ولد ولا بنت
3: وحدها. طبعا نحن عندنا جمعيات نشكروهم كيما الكشافه، كيما
2: الكشافه تخيم تخيم في المخيمات وكل شيء،
3: كيما المصايف والجولات عندهم زاد دور وشباب وغيره، كيما دور الشباب. لكن نخليو الحافز هذا لشبابنا في اطار التعليف بالبلاد، في اطار السياحه الداخليه، في اطار ترهيد الصغار ببرنامج كامل متكامل ثقافي تربوي ابداعي. نوصلوا المعلومة هذه باش على الأقل تكون حافز باش نتقدموا بشوية بشوية. علاش في الصيف صغيرات؟ انت حد في الصيف شنيش كان تفرهيد؟ صحيح العائلة تحب تتفرهد، لكن المشكل الكبير هي صغيراتنا، وهنا في صغيراتنا هنا يلزم على الأقل نعطوهم هالحافز هذا باش على الأقل يبقى التواصل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حبيت نعرج بعد إذنك على حاجة مهمة جدا نعتبرها أنا، رقمنة خدمات وزارة التربية. مش معقول شهادة الحضور اللي توا تعرف ناخذوها من غير مرقمنة، ما ناخذوهاش بالانترنت، نشدوا الصف والتلميذ بدا ماشي جاي، فهمتني؟ وهاو الكرني مش موجود، وهذه مسؤوليتي انا، مش القائم العام يقول لك نعرفوا اللي القائم العام هو المسؤول على اعطاء شهاده حضور. لكن بالضغط اللي موجود بالواحد الخدمه هذه ولات صعيبه، بمعنى يلقى صف وماشي جاي، وتعرف تو ولاد الباك عندهم فيزا وعندهم برشا حاجات، فهمتني؟
2: تو اللي يسمع فينا يقول رجعنا للقرايه من اللي كان يحكي لنا على
3: بالضبط،
2: ما
3: كله
2: نرجع لوزاره التربيه. اما تو سي لطفي في دور الشباب في تونس راهي تقدم في الخدمه هذه،
3: اكيد
2: أسعار رمزية يذول لي 10,000 ولا حاجة من نوع هذي.
3: نحن نحب تعزيزها أكثر، كي نشوفه نحن نجم نوصل 40,000 و50,000 تكون على الأقل العدد مقبول، والعدد يكون يمس صغيراتنا اللي في، علاش قلناها نحن السياحة الاجتماعية بناء ما ينجمش، صحيح نقولوا نحن، لكن ثم عائلات ما تنجمش. الآلية هذه كي تبدأ مؤطرة وتبدأ موجودة بين عديد الوزارات، وزارة الشباب وزارة التربية، وعنا النقل زاد كيف عنا حفلات تاع الشباب في كامل في الولايات الجمهورية، نجموا يكون حافز لتقديم خدمة أفضل لأطفالنا في الصيف. وتعرف الصيف وإشكاليات الصيف والخلاعة، والصغير يحب يتفرهد، فهمتني؟ مع الترهيد مع التثقيف مع الانتماء مع هذا كله تكون صورة متكاملة وجميلة كما جميل استوديو نتاعكم.
2: عجبك برشا استوديو.
3: لا تبارك الله.
2: بديتنا باستوديو ونهينا معك باستوديو، ومشكون عن اللقاء القادم إن شاء الله للحديث حول رقمنة الإدارة بصفة عامة، مش فقط مع وزارة التربية، الإدارة التونسية.
3: صحيح، رقمنة الإدارة هامة جدا للرقمنة. لكن هنا حسينا نحن في الأيامات هذه بعد الباك معناتها ثم صف طويل، وثم الخدمة هذه فيها إشكاليات. رجاء رقمنة الخدمات هذه باش تبدا سهلة من بورتابليه ولا من البي سي نتاعو، ونجم ياخذ شهادة حضور هذه وتكون سلسة.
2: يعطيك صحة، شكرا ليك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، ومرة أخرى سنين دايمة، أو إن شاء الله
3: عام مبروك بألف خير.
2: يعطيك صحة. 8:34 دقيقة، أنت معكم أغنية الحمزة، شنو مستمعنا، ومن بعد نكملوا مع بقية ضيوفنا وفقراتنا.

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1400

0: 48 دقيقة على موجتنا بالطبيعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ديما تلقاو الأخبار الحصرية والآنية ومن مصدرها. الآن في تصريح حصري للإذاعة التونسية من عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب خميس الحمزاوي، حصري للإذاعة، هذا ما قاله.
1: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب الصبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبالمناسبة نحب نتوجه له بالشكر وعلى يعني حسن التفاهم، وإن شاء الله يعني مرحلة جديدة نشد مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو الفرنسي هيرفي رينار، اللي مش يكون مع الطاقم إن شاء الله غدوة أول حصة.

0: تمرينية يشرف عليها اليوم يعني على الساعة 8 ليلا بتوقيت مونتيري هنا في المكسيك، يعني 3 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي. وإن شاء الله مرحلة جديدة، وإن شاء الله يعني يقدموا ما هو مطلوب منهم، وإن شاء الله نفرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتذر له على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
1: هذا هو تصريح حصري للإذاعة التونسية من عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب خميس الحمزاوي. رسميا تم الاتفاق على فسخ عقد المدرب القديم وإمضاء العقد مع إيرفي رونار المدرب الجديد بنفس القيمة المالية، أول حصة تدريبية وانطلاقة جديدة إن شاء الله للمنتخب اليوم 8 ليلا بتوقيت المكسيك، 3 صباحا بتوقيت تونس. الحظ الوفير إن شاء الله المنتخبنا ونشوفوه في أحسن صورة في المباريات القادمة. 8:48 على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مرحبا بالناس الكل على موجة الإذاعة الوطنية. آخر استضافة معنا اليوم جينا من شاطئ رواد اللي يتحول إلى موقع للرياضة والتوعية والنظافة في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند إلهام السلامي عن بلدية رواد. بعد نقول لها يومك سعيد وكل عام وانت بخير.
3: صباح الخير، كل عام وانت بخير، كل عام والشعب التونسي كل بخير ومستمعين بخير. نشكرك على الاستضافة.
2: مرحبا بك.
3: يعيشك مدام. في إطار البرنامج الجهوي مهرجان الشباب اللي يمتد من 12 إلى 25 جويلية 2026 تحت إشراف السيد ويلي أريانا وبتنسيق من السيد معتمد رواد. عاش شاطئ رواد كما حكيت سيادتك نهار 14 جوان على وقع فعاليات الدورة الثانية للمهرجان هذايا بتنظيم من مندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية رواد ودار شباب رواد بالطبيعة. الفعاليات هذه ضمنت العديد من الأنشطة في الرياضات المائية، الألعاب الشاطئية، عروض الدفاع عن النفس نشطتها بامتياز جمعية رواد الرياضات الدفاعية. فما كانت فما ورشات توعوية وإبداعية حول مخاطر المخدرات والوقاية منها. كانت فما ورشات ذاتوليات بلاستيك مع متاع فنون في معناتها تحت إشراف دار الشباب رواد. كانت فما مشاركة فعالة لعدد من الجامعات التونسية للرياضات الموجودة اللي حضرت نهارتها كما جامعة التونسية للرياضة للجميع، الكرة الطائرة، تجديف، الأسرع، السباحة، صيد البحري. بالطبيعة كان فما تواجد أجهزة الحرس البحري، الحماية المدنية والأحمر التونسي لتأمين التضارة، وزاد قاموا بدور في التوعية للعائلات والشباب حول مخاطر المخدرات. وما ننسيوش اللي الدورة هذية كانت تحت شعار طاقتك للإبداع لا للذياع، برانسيبالمون كانت للتوعية والهدف
2: نتاعها. قديش من شاب شارك معاكم؟ قديش من واحد استفاد من مهرجان الشباب؟
3: فما في حدود 200 شاب أبار معناتها الحضور. كانت فما متواجدة الاتحاد المرأة في فرع رواد، كان زاد عنده تدخلات للتوعية، عديد من الجمعيات من المجتمع المدني برواد.
2: نهار لحد كهوى ولا مش تخليوها يتواصل ولا مش يتعاود؟
3: هو المهرجان باش يشمل معتمديات ولاية أريانا الكل. كان نصيب برواد نهار 14 جوان وباش من 12 إلى 25 جويلية باش يكون موجود في عدة معتمديات في ولاية أريانا. وتنجموا تطلعوا على البرنامج في من صفحة وزارة الشباب والرياضة وزادة باج بلدية رواد فيها البرنامج كامل وكل يوم في أنا معتمدية.
2: معناها ما أحوجنا للتوعية اليوم، وجميل أنه تتعمم هذه التجربة في مختلف شواطئنا، وكمنها تفرهيدة عومة وزادة برامج توعوية من المخاطر اللي موجودة اللي واجهها الشباب اليوم.
3: أكيد هذه كانت فرصة كبيرة للشباب، للأطفال، للعائلات خاصة أنهم يتمتعوا ببحرهم، يشاركوا في حملات نظافة، أنشطة ومسابقات للهلال الأحمر التونسي. حاسينوا كان يوم معناتها تنشيطي بامتياز، وكان يوم معناتها توعوي وفرغوا فيه الطاقات نتاعهم كما قلنا، كان تحت شعار طاقة الإبداع ليلة الضياع. وهذا ما صار معناتها نهارتها، تفرهدوا الصغيرات الشباب عبروا، كانت فما حلقات للغناء والشعر للإلقاء، تبارك الله عليهم وليدات دار شباب رواد. وكان يوم
2: وكل شباب تونس هما تبارك الله عليهم.
3: كل شباب تونس أكيد أكيد.
2: يعطيك صحة، شكرا لك.
3: يعيشك مدام.
2: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، أنت والشباب الكل اللي شاركوا وقت البارح واللي مش يشاركوا في الأيام القادمة وكل اللي يسمع فينا. هكي وصلنا لنهاية لقانا اليوم في يوم سعيد. الفريق اللي كان معنا من الستة يسلم عليكم ويهنيكم بالعام الهجري الجديد. شكرا لحمزة سفار في الإخراج الإذاعي، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في تنسيق فقراتنا، نبيل عبيد. تتمنى لكم يوم سعيد وعام سعيد. في لمن وبسلام، ونتقابلوا غدوة كما العادة 6 متاع الصباح.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
0: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
5: بدنا جوا حبيب يا مديري لي بنجوا حبيب يا مديري.
4: يوسف التميمي
6: عم معروف يا سلمى عم معروف عم فيني وروف يا سلمى أو
4: لذاع الوطنية تونسية 100%.
7: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
8: منوعات تصنع الفرحة،
7: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
8: فقرات ثقافية تثري الفكر،
7: محتوى متجدد
8: وأصوات متنوعة،
7: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعين الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. المخطط يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة. بداية من اليوم حتى 19 من جوان الجاري دورة جديدة من تظاهرة أفريكا بيغ فايف بقصر المعارض بالكرم، والتي تعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد سيتم الشروع في تدريسها في سبتمبر المقبل. بلدية مدينة تونس تعلن انطلاق القسط الرابع لمشروع ترميم الصبابط والأقواس موزعة على 3 دوائر: تونس المدينة وباب السويقة وسيدي البشير، وذلك في إطار المحافظة على سلامة المرة والمتساكنين وحفاظا على التراث المعماري وجمالية المدينة العتيقة وتثمينا لعناصرها العمرانية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن إعلان نهاية الحرب تم بشكل فوري ونهائي في كل الجبهات ومن بينها لبنان، مؤكدا أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة. ونائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس يقول لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، مشددا على أن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز. وختاما، الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية محاور تهيمن على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى المتواصلة في فرنسا إلى يوم الغد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
11: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
9: توفيق الناصر.

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخله الخمريه، هي مولات الخله الخمريه. خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي. هي والله هي مولات الخله الخمريه.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: تسعة وستة دقائق، نهاركم أسعد لأيام ناس كل، شلا عام مبروك عليكم، شلا عام الخير. احنا في الاستوديو بدينا عامنا بالحلو، بالحاجة الحلوة. عرفت ستار عمام اليوم معايا في تنشيط الحصة ذي وتقديمها لكم انتوما، بتواريخها بعاداتها بالسر التونسي بالبنة التونسية، باش نجيو على رأس العام على قواعده السنة الهجرية والاحتفال بها على قواعدها. عبد الستار نهارك مبروك.
2: نهارك أسعد الأيام، كل عام أنت حية بخير، وإن شاء الله فرحة معناها الفرحة إن شاء الله لك أنت وللعائلة كل، خاطر الواحد ديما يفرح
1: ديما
2: يفرح إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. إن شاء الله الفرحة تعم على تونس كاملة، على وليداتنا وبنياتنا، خاصة اللي جاي عليهم إن شاء الله امتحانات، نتائج امتحانات وبكالوريا وغيرها، يا رب إن شاء الله يفرحوا.
1: إن شاء الله عامهم مبروك، هو جيهم العيد الكبير في فترة المراجعة، وجيهم توا العام في النتيجة،
2: تكون مع العام الجديد 1448 إن شاء الله. على كل حال، وإن شاء الله يا ربي الفرحة والخير يهم على الدنيا كاملة.
1: اللهم أمين.
2: أنا الوالدة كانت تقول لي، تقول نسمع العباد تقول إن شاء الله المؤمنين كلهم في خير، تقول هي تقول إن شاء الله خلق ربي كل في خير. نستغربها أنا صغير، كي كبرت وبديت نفهم في الدنيا قلت لها نانا علاش، تقول لي ما كيبدو في خير يخطاونا، يتلهم في الخير يتلهم في الخير نتاعهم ويخطاونا.
1: وهذه زادت تقيا مؤخرا نقرأ فيها تقيا قال لك ربي سبحانه وتعالى كي خلق الكون هذا خلقه بلا حدود. أيوة. لا فيه صور لا فيه شيء، كل كون واحد بطبيعته بجباله بهضابه بأشجاره بكل شيء
2: بالمجرات نتاعو بكل شيء كله.
1: فسبحان الله كل حاجة باهية كلمة باهية تخرج تأثر في هالكون هذا بكل
2: كل.
1: وكل حاجة خايبة تخرج ولو تكون كلمة تأثر في هالكون هذا الكل. فأحنا شو نحب؟ نحب نعيشه في الخير. فإن شاء الله يعم على خلق ربي الكل
2: كل كل كل. أمين يا رب.
1: إن شاء الله عام مبروك يا ربي عليكم. أنا ياسر مستفيلة خير بعام سنين إن شاء الله يا ربي. ما نعرفش علاش أولا ساعة اتفقت به لورا عام بحكم الخدمة اتفقت به لورا عام مسنسة كي ما ندش نخدم ما نفيقش به لورا عام. معايا عبد ستار عمام واللي نحبه برشا، فريق عمل زاد كيف كيف عزيز برشا على قلبي، حمزة سفار، شكر بالقاسم، عواطف تدخل بحذينا بعد شوية، حميد الورغي عشرة عمر، شيخنا هشام صدقاوي اللي عندي برشا مريتوش. فأنا استقبلت العام مع الناس
2: هذوما، وفما
1: سمية،
2: فما واحدة كانت في استوديو راقدة اخي توفيق استوديو جديد هذا مبروك علينا إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
2: ما أنا ولد فيه نعرفوه فيه ولد عندها عينين من تالي فيه محلولين على البيت فيها وفرحان برشا بالفرحة
1: سمية زاوية ربي فرح قلبها إن شاء الله. فأنه نبدأ رأس عام مع ناس كيما هكا في استوديو كيما هكا. وزاد عبد الستار جاب لنا الزرير اللي يقول لك معناها رأس عام في خار هذا في خار بالفاكهة يا بابا بالعسل شنو
2: قلت قلت جو قلت لك رأس العام يزمو حاجة حلو. واحنا
1: وزاد انا كلمتك قلت لك بربي حاجة حلو
2: قلت لعبد الستار حاجة ليه مش كلمتي كي تقابلنا
1: كي تقابلنا في الافتتاح
2: قلت لعبد الستار كي مش نتقابل كي مش نهار رأس العام ذا بي حاجة حلوة يعني حاجة حلوة قلتو حاجة حلوة منها قلت احنا عندنا مولود جديد اللي هو استوديوهات انت مش استوديو هذا استوديوهات الكل تعليذات الكل خاطر رأس البارح نحكي مع رئيس المؤسسه قلت لها لا راهو كي نخمم فيها من بعديش صحيح صارت اصلاحات في استوديوهات مش ملي تعملت عام 38 هما كل مره لكن تبدل استوديو تبدل ماكينه هذا راهو تغيير صار في الاستوديوهات كلهم نتاع تونس نتاع الاذاعات الجهويه فرد وقت معناها
1: وصار معناها في من الجانب التقني ومن جانب الميكرو معناها من كل ومن جانب الضيوف
2: اي
1: الحقيقه معناها
2: ديكور وكل شيء فرحان بال المولود الجديد فقلنا زرير ما هو احنا في تونس من فرحتنا كي نفرحوا بالحاجه الجديده الزري هكا راس عام
1: وش ربي يبارك زاد في الاستوديو هذا بالفيلم تاعنا ان شاء الله يا ربي بالفيلم تاعنا
2: بالخير يا رب.
1: اسمع ما احلاها الفرحه عبد الستار انا نقول لهم ما يسالش ماكم تحبوا واحد يحب تلكليك تلكلك على الفرحه يا اخوي
2: اي
1: اغزر ما يسالش حتى على جد الجد ولد سمعت بها فرحه امشي وافرح بالكبير افرح بالصغير افرح خلي معناها مهم ان واحد يعيش حياته وهو يلقط في إشارات الفرح. في عوض نلقط في هذيك قال لي شو كيفاش غزر لي شبيه مع التليفون وقال لي شي ما عيطش عليا يا خويا دور لقط الفرحة ترى الدنيا محليها عملها بالعكس دور ولقط قول محليهم اليوم كيسات فارغين محلي اليوم عاد ترجب زرير محليه اليوم شاكر صباح عاقل وما قلقنيش
2: اليوم ذا كيفاش
1: اي من تبع الفلو نتاع الفرحة هذه هي هاو مثلا ها حاجة تبهين قعد حمزة شوية ميسيرش هاو خارج
2: ليه حمزة قعد معنا حتى اللول قال لك
1: بالحق
2: مش يخدم دوب الفاكاسيون
1: بالحق حمزة
2: كيما اني ثبتت البارح
1: ميلا خل نخرج نحسن العلاقات
2: يظل يظل يظل يصير معاه
1: اعطينا غنية خليت بالبز ما غير ما تخرج ميسيرش اي غنية طويلة شوية باش نرضيك في عقلي باش العلاقات زي ما ثلاثة سوية عمرين
2: عايز قلت لك عايز قلت لك معناها اليوم حلقة خاصة يا سيدي

0: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
1: مفاتح الدنيا.
2: نهاركم أسعد الأيام، نهار الخير والبشرة والفيل الباهي والظن الباهي والأخبار المزيانة والناس الباهية الحلوة والماكلة البنينة والموزيكا اللي تنعوش وترجع هكا فيك الروح. صباح الدعاء المستجاب زيدا. نهاركم أسعد الأيام، وهذه الإذاعة الوطنية حتى نص النهار معاكم في صباح التوانسة أنا وعبد ستار وضيوفنا. هكاك عبد ستار؟
3: صحيح. هو هي هو نقول أكثر صباح التوانسة سبيسيال
2: أو
3: صباح التوانسة راس
2: خاص بالسنة الهجرية، حصة خاصة اليوم بالسنة الهجرية. شيخنا هشام صدقاوي المفتاح عندك اليوم، مفتاح جديد من فتح الدنيا. أولا ساعة مرحبا بيك ونورتنا.
4: وبيك بارك الله فيك.
2: وثانيا ان شاء الله كل عام تحي بخير، وان شاء الله تدخل عليك السنة الهجرية كان بالخير يا ربي وبالصحة وبالعافية
4: ان شاء الله اجمعين وعلى الأمة كاملة جمعة ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام الحديث عن الهجرة خاصة في الوضع متاعنا اللي نعيشوا فيه الرهن يطلب منا صعب. أول حاجة نخرج من السردية الكلاسيكية باش نحكيو على أحداث الهجرة، الناس كل تعرفها. أما عطيني أنا شنو باش نستخلصوا أنا أنا كمواطن تونسي مسلم شنو اللي مطالب باش نستخلصوا من هالحدث الكبير
2: ده. الله يبارك فيك شيخنا، على خاطر احنا ساعات نتفرجوا في قصص انبياء مثلا، نحطوا صغارنا ما يتفرجوا مثلا، نتفرجوا معاهم ما نستخلصوا شيء هكا حكايه تحكي
3: ما محل الشاهد من خروج
2: بيه
3: محل الشاهد
2: وغيرها. وساعات مسلسل وساعات فيلم وساعات تقرا قران، تقرا قران تقول لك شكون تقرا، تقول لي كنت نقرا
3: رتل هكا نكلم
2: وقت اللي احنا مطالبين بهذا اللي كان يحكي شيخنا.
4: على خاطر المولى سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا لقد كان في قصصهم عبره، عبرة لأولي الألباب لأولي العقول. يعني أنا كي نقف على حدث الهجرة نحب نستخلص منه العبر، نحب ناخذ منه الرصيد نتاع القيم اللي به نتصالح مع إنسانيتي. ساعة مصالحة مع إنسانيته العبد يجب أن يتصالح مع إنسانيته. فك الرصيد نتاع القيم اللي يبدينا نفقده فيه بشوية بشوية في رأس القيم هذه، في رأس سلم القيم في حدث الهجرة. شنو هو الخلق البارز؟ الخلق البارز هو الخلق الوفاء بلا مراء
2: زيد فسر
4: وبلا خلاف. خلق الوفاء
2: زيد فسر لنا مساج
4: كيف تكون وفيا. لأنه اللي خرجوا من مكة المدينة ها خلق الوفاء هو اللي خلاه. خلق الوفاء سعى مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلق الوفاء
2: تبعوا سيدنا،
4: تبعوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. يا أخي أبو بكر الصديق يا أخي كيفاش وكان وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحبة، قالوا الصحبة يا رسول الله أنا معك في الهجرة. آخر الناس يخرجوا، آخر الناس يخرجوا هو أبو بكر الصديق. كان وفيا حيث سخر له جميع أهله، بنته أسماء ذات نطاقين كانت تهز في الماكلة معناها بالليل وبالنهار، ولده عبد الله أبو بكر الصديق معناها كان يهز في الأخبار، الأخبار يهزها
3: يترصد
4: الأخبار نتاع مكة ويهزها للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار هو أبوه. ثم عامر ابن فهيرة المولى متاعه هو ها كان يمحو في الأثار متاع الأقدام متاع عبد الله، معناه خدمة كاملة، خدمة كاملة. شنو هذه وفاة؟ هذه اسمها وفاة.
2: خلاص
4: أن تكون وفيا وفيا مع في العهود نتاعك. الوفاة نحتاجه في كل في كل في كل مجالات، راه في المجال في المجال الاجتماعي تحتاجه ولا ما تحتاجوش، خاصه في مجال الاسره في العائله بين الزوجين الوفاء ان يكون الزوج وفي لزوجته.
2: تعرف شيخنا
4: شنو الحد اللي يعمل لنا مشاكل؟
2: تعرف شيخنا ماذا بيك نمشي شويه في امثله تقرب لنا شويه باش ما تتخلطش المفاهيم تاع الوفاء بمفاهيم اخرى. مثلا في العلاقات الزوجيه يعني. مثلا في المجتمع شو ما الحاجات اللي مثلا شو ما الامثله اللي نجموا ناخذوهم نعبروا بهم على الوفاء.
4: تو انت عندك استقرار في الاسره اذا كان ما ثماش خلق الوفاء بين الزوجين. معناها شو معناها هذا باللغه التونسيه نتاعنا احنا؟ الوفاء تراب العشره.
2: تراب العشره،
4: تراب العشره.
2: ايوه
4: العشره بين الزوجين هذيك الوفاء. انك تراب العشره، حسن المعاشره اللي اكد عليها المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
2: وهذه يعممها على الناس الكل. هذه العشره الطيبه، هذه ما انت قلت العشره الطيبه وحسن المعامله وفاء.
4: إيه نعم
2: إيه هاو مع أختك عشرة طيبة وهاو مع أخوك عشرة
3: مع
2: طيبة
3: جارك
2: مع جارك ومع سلة أرحامك ومع زملائك في الخدمة
4: بهذه تستقر العلاقات بهذه تستقر العلاقات طول المشكلة فيش أنه ما عاش تراب العشرة العبيات تعاشوا 40 عام في الاخر بكل تشوفوا
3: معناها تلقى مصلحجي فرق في مصلحته
2: اي قالوا ناس بكري
4: فاش يقولوا عبد الستار
2: وكلوا 30 ليله ما يوكلكش ليله
4: ايوه عندك خلق الوفاء تي هو خلق الوفاء تجاوز مجال الانسان باش يكون محمود حتى في الحيوان اعزكم الله في الكلب معروف بالوفاء تي هو ممدوح في الوفاء ممدوح في الحيوان واش خلى ربي سبحانه وتعالى يعطيك حتى معناها قوس صغير نفتحه انت اصحاب الكهف علاش ربي ذكر الكلب نتاعك
2: لوفائه
4: اي لا ما هو شنو هو شنو هو الاهميه نتاع ذكر الكلب كان نجم ربي يتجوزها ما يذكرش الكلب نتاعهم
2: ممكن خاطر كان
4: يحس ذكر الكلب معهم لتخليد خلق الوفاء لتجسيد خلق الوفاء يقول لك هاكا ربي سبحانه وتعالى كان الكلب نتاعهم كان وفيا معهم ما حبش يفارقهم ما حبش يفارق اصحابه هذه خلق الوفاء نحتاجوه في المجالات الاجتماعيه في المجالات الاقتصاديه انت عندك معناها الاستقرار الاقتصادي من غير وفاء بالالتزامات من غير وفاء بالعهود من غير وفاء بالوعود انت عندك في المجال
2: وتوا تفهم علاش الوفاء بالعهود في القران تذكر اكثر من مره ونحن نقول علاش يقول لك حتى ولاد صغير
4: كتوعدوا اعطيني واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا عنا 50,000 آية جابها ربي سبحانه وتعالى
2: على العهود
4: العزيز باش يبين لنا قيمة الوفاء
2: بربي قوس صغير نحلوا لهنا يا شيخنا ونعاش معايا فيه ولا لا أنه مثلا أحنا تو في صغارنا كمل أقرأ نشري لك كعبة حلوة مثلا تقعد عقل نشري لك جلاس وبعد مثلا ما تشري لوش هنا أنت ساعة أنت إذا كانك في عائلتك ما وفيتش بالعهود وبعد ما نجمش أنا نلوم وقولش بيا في الخدمة مثلا قالت نخرج الورقة الفلانية ونصححها مثلا ونخرجها ما خرجتهاش واحد وثم أنا شربيت جيلي اللي وراي تربى على أنه أم ولا أبوه يقعدوا ما فشو أهمية الوفاء بالعهود كيفاش بعد تكبر بيك سيدة ذاك باش يكبر باش يولي غدوي كمدير ولا وزير ولا اللي هو كان تربى على الوفاء بالعهود باش تلقى حاجة ذيك مهمة بالنسبة لي ما كانش تسمعك نتاع خلي غدوة هتو أتو تعدى الويكاند أتو نصحح لك تو نقد لك تو نعمل لك شو الرب معناها ربي يبارك فيك على الموضوع الحقيقة شيخنا الحقيقة
4: خلق الوفاء يجب أن يدرس ساعة أنت في المجال التعليمي أنت كي غيب الوفاء بين المربي وبين التلميذ كيف شنو حال التعليم شنو حال العلاقة العلاقة اللي تربط بين التلميذ وبين المعلم بتاعه شنو هي علاقة وفاء نهار اخر كي يكبر التلميذ مش كان عندنا خلق الوفاء مغروس فينا احنا انا كي يعرضني المعلم بتاعي قراني عنده 40 سنة نمشي نوصلوا يده
2: على
4: وفاء وفاء لك المعلم
2: على هو زاد علم
4: وفاء لك المؤدب اللي أدبني أنا وعلمني أنا
2: ولكن خطر هو زاد عاملك بالمثل خطر الصغير راهو كل شيء
3: ربيه على الوفاء قرره كما يلزم أعطاه المعلومات الكاملة مش
4: وخطر الوفاء مربوط بخلق آخر اسمه الأمانة أن تكون أمينا
2: احنا تعدى
4: حس بثقل الأمانة
2: احنا تعدى بحذين هنا ضيف أستاذنا مثل الاسم ضع عليه لكن اللقب المسمود وما ننساهش بالكل ما ننساهش الحوار معاه وما ننساهش الأخلاق اللي ريتها فيه فبعد ما كمل هو وخرج كمل الفقرة متاعه وخرج نلقى اللي كومنتير على الباج مسيو قد فرحت لي ريتك أنا راني اليوم مختصة في طب الأعصاب الآخر أنا راني اليوم مختص في كذا ربي فضلك يا مسيو ما ننساهش اللي عملته معايا في البكالوريا هو أنا مش هو أنا عيني دمعت مش هو
4: قلت كيفاش خلق الوفاء هذا النقص وخلق الوفاء يطلب أمانة إحساس بالأمانة بثقة الأمانة التلميذ عند المعلم شنو مش أمانة الأبناء عند أولياء الأبناء عند الأباء والأمهات شنو أمانة أمانة تكون وفي مع ولدك باش يكون على اخر يا اخي البر بالوالدين في بالنهايه في ادق تعريفاته شنو البر وفاء ان تكون وفيا مع اباك مع اوليائك هذا خلق الوفاء لقيناه ظاهر في الهجره ظاهر بارز في الهجره علاش لانه خلق الوفاء يتطلب كذلك عقيده يتطلب اساس انا دي بمثل العقيده بالسيسان
3: الباز
4: بالاسس تاع البناء كيفاش العقيدة هي الأسس والأخلاق شنية هي كل السياش أكل الحيوت أكل السقف أكل السقوف اللي تحمل الأساس الأخلاق راهي تحمل العقيدة أما يزم عقيدة من اللي بكل شنو العقيدة المفترضة والمقتضات من خلق الوفاء باش تنجم تنمي فيك خلق الوفاء ثم عقيدة شنية حسن ظني بالله حسن ظني
3: نبداو
4: بتحسين الظن. أيه. تحسين الظن. شنو اللي خلى هما يخليهم يهاجروا من مكه الى المدينه؟ سي عبد الستار راهو المدينه وقتها كي نزلوا الامور في ظروف في معنى في اطارها وقتها المدينه كانت بلد الاوبئه. هما خارجين من قطره
3: ماشيين تحت الجبل.
4: شكون اللي يمشي من مكه للمدينه؟
3: حتى واحد. بلد حروب لان فيها قبائل ديما تتحارب.
4: حتى واحد ما ينجم يمشي من مكه للمدينه. يقول لك انا اضطهد في بلادي، نرضى بالاضطهاد في بلادي. أي. ونرضى نتعذب في بلادي. بعد ذلك كله عندي عشيرتي دفع عليا وعندي ارضي وعندي مالي وعندي الدنيا كل، اما يخرج ويخلي ماله ويخلي اهله ويخلي الدنيا كل. هذا تتطلب حد ادنى من حسن الظن اولا سعى بالله في انه ما يخليهاش بيك. في انه الامر جاء من عند ربي في الهجره ما يخليهاش بيك. كيما السيده هاجر ضربت لنا اعظم مثل في حسن ظني بالله. قالت له يا ابراهيم، خي هذايا ممر بينا الحدث نتاع السيده هاجر في الحج. قالت له يا ابراهيم هذا الامر من عندك ولا من عند ربي؟ تخلينا وحدنا كك في واد غير ذي زرع بكل سباع ما في حتى مقاوم من مقاومي الحياه. قال هو من عند الله. قالت له اذا فلن يضيعنا.
2: كيما ولده كيف كيف سأله هل دل. هو ما هل باش ربي قال لك
3: اذبحني؟
2: قالوا اي ربي. قالوا كهو
4: اسلمت. حسن الظن، حسن الظن، حسن الظن في صديقك، حسن الظن في صاحبك، حسن الظن في زوجك، حسن الظن في زوجتك. هي اللي تبني لك خلق الوفاء. هي اللي تزرع فيك، تسقي لك خلق الوفاء.
3: وهذا تولي الناس عندك الوفاء تولي تمثلهم الاعذار. حتى كي اليوم الخافيه العين فلان خاف اي لازم تاعب، لازم مسكين متغشش مريض سو تولي انت تفركس عليه.
4: يا سي عبد الستار شنو هدف الشيطان؟ هو شك يشكك، يشكك في كل شيء، يشكك في وعود ربي. علاش احنا عندنا عباره بعض التوانسه ننطقوا فيها عباره فجه بصراحه ان ديما نقاوم فيها زعما مو ربي ما يخليهاش بيك زعما مو كي تعمل هكا ربي يعمل لك هكا زعما
2: هكا الزعمه اللي قلتها لي انت هنا داخله
4: زعمه
2: اي عندنا
4: كلمه زعمه هذيك
3: تشكيك
4: بذره من بذور الشك يزرعها الشيطان في قلبك.
2: اي ممكن تستغفر ربي ما يغفر كل شيء
4: طبعا يستغفر ما تخافش
3: خايف على روحها راهي خايف على روحها
4: لانه شوف خلق الوفاء هزنا وحملنا الى عقيده اسمها حسن الظن بالله وحسن الظن بالخلق وحسن ظني بالخلق هما لو كان ما جاش عندهم
2: حسن الظن بالخلق وحسن الظن بالخلق يا اخي احنا توا اللي هو مشوش على قيمه الوفاء هو سوء الظن
4: هذاك هو
2: انت اللي ما يخليكش تعمل عشره طيبه واللي ما يخليكش معناها الاستاذ وتلميذ وزوج وزوجته اقتصاديا اجتماعيا ما يخليكش هو سوء الظن هو انه لا اعملها بالعاني
3: بالعاني
2: يحب يعمل كذا بالعاني يحب يغلطني قدام عارفين تو كان نشوف الخدمه بالعاني ما صحش على الصفقه هذيك باش خرجني انا ما نعرفش ما نجمش نقول
4: كي تعمل خير حتى تعمل خير تعمل جاست فيه خير العبد وعندك برشا ما عملتش مع الخير لا ثم ناوي على حاجه
2: صحيح
4: عنده برشا ما عملش معايا الخير هذايا والحاجه الباهيه 100% كل ما نحبش نقولها كلمه
2: أي أي
3: اما أي في مكتوبه عنده كذا في مكتوبه
4: اي نعم سيدي معناها يبيت النيه السيئه سوء النيه والعياذ بالله هذاك هو اللي يزرع الشك هذاك هو اللي يخلي الانسان ما يكونش وفي معناها مع في علاقاته مع الناس وال إذا كان الوفاء يهزنا باش نتحثوا على حسن الظن راهو هذوما الاثنين الوفاء وحسن الظن يهزونا حاجة الأخرى شنية؟
2: إيه
4: الأمل. والله ما يزرع فيك الأمل كان حسن الظن بالله وحسن الظن بالخلق والوفاء للخلق ما تخافش أمل قادم هذا الأمل القادم الهجرة تحمل ذكرى الهجرة تحملنا أملا قادما
2: محليها التسكيرة التسكيرة متاع شيخنا هشام صدقاوي ما تنجم تكون كان هشام صدقاوي الحقيقة هذا هو في الأخر شو ينهزنا
3: الأمل.
2: الهجرة الأرض فيها أوبئة هي هجرة أمل
4: أمل أمل مادام حسن الظن عندك بربي وحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شبيك راهو هاجروا قبل هجرة النبي هاجروا قبل قيدهم لا هاجروا قبل قيدهم انت تنجم تهاجر قبل قيد نتاعك وتقول خليها بيا تقول لها اوكي دزني
3: هو قائد وبش قايد
4: راهي حسن الظن راهو حسن الظن علاش خاطر قلوبهم مفعمه بالامل
2: ثم نمشي لارض اخرى غير ارضي وغير ناسي وهي معناتها مليانه مشاكل اخرى. والاكيد جدا انك باش تمشي للغادي مش باش تلقى معناها مسلمين مستقبليني، خاطر انا قاعد ننشر في الاسلام. فبالصعوبات هذيك الكل انا ماشي بحسن ظن بالله انه
4: من ثم امل، ثم أمل. مع العسر يسرا، امل مهما ضاقت بك الدنيا ثم امل، مهما انسدت الابواب في وجهك ثم امل. بعد المحنه ثواب، منحه بعد المحنه، محنه لابد ثم محنه. بعد الشده ثم شد لله، ثم شد حب يشدك ربي اللي هو سبحانه وتعالى. ما ثمش ما ضيقهاش ربي على المؤمن، راهو يقول لي هز سيخ تغرق سيخ، راني هز سيخ تغرق سيخ، راني تعب في حياتي، راني كذا. يودي ان مع العسر، ما قالكش ان بعد العسر، راهو ربي ان مع العسر. انت ما ريتش الامل هذاك القادم، الامل القادم، الامل صبر شويه صبر. خاطروا في الكواليس قال لي خويا شاكر، قال لي حبوا تحدثوا على الصبر. قلت وانت عندك مجال ما تنجمش تحكي، تنجم تحكي، تنجم تمتنع فيه عن الحديث عن الصبر. كل مجال فيه صبر، كل مجال. هذاك الصبر انا مسميه الوقود، الوقود الوقود نتاع حركه المؤمن. يزم وقود اسانس مازوت، شنو الصبر؟
2: صبر.
4: الوقود هو الصبر.
2: ربي يعرف لي وصعيبره،
4: يبعث فيك الامل.
2: ايه.
4: امل لا بد من الامل.
2: ايه.
4: راهو الدين نتاعنا قائم على الامل. امل سامحني، راهو يشترط فيه ربي العمل.
3: اي مش نقعد نقول
2: كيما الصبر
4: تستنى في معجزه حتى تحلف مع ربي كذا وكذا وكذا. وكل مؤمن اكل قابه عكس السكوت في داره. وتو تجينا معجزه من عند ربي كيما جات للنبي. لا ما ثماش، ما ثماش لا امل بغير عمل. لا امل بغير عمل.
3: ورسول بيدو حك، ما مش قعد قالوا
4: هيك، شفتوه في الهجره
3: هو همشى،
4: وهيك شفتوه في الهجره وخخدي تخطيط، تخطيط ومشروع،
3: قال
4: تخطيط واخذ بالاسباب ومعناها واتجاهنا معناها عكس المسار. في الهجره، خطر الهجره المدينه قدام اللي بيه وخر بتولي. عكس المسار. ومحو اثار. ومعناها معناها معناها وكشف اسرار ودولاب، معناها ثم حركه وثم اتخاذ الاسباب. هذا هنا يبين لك شو معناها.
2: معناها نرجعوا
4: حسن ظني بالله يهزك، حسن توكلي عليه.
2: هذا هذا شيخنا. انا وين كنت باش نرجع وندور نقول لك في الاخر بكل، الصبر ما يجيش من غير حسن الظن بالله، والامل ما يجيش من غير حسن الظن بالله. فشكرا اللي اخترت حسن الظن بالله، واخترت الوفاء والوفاء
4: والأمل.
2: والوفاء بالعهود والامل في الاخر بكل،
4: بما
2: انه هو فقعت معناها الامل في الاخر بكل هو قدرة ربي، نتيجه حتميه. اذا كان انت وفيت بعهودك وكنت وفي وصبرت هو نتيجه حتميه انه بقدرة ربي اللي جاي خير. فان شاء الله يا رب يكون حسن ظننا بالله ديما
3: موجود،
2: وديما حسن ظننا في بعضنا موجود. انا واحده من الناس والله يا شيخنا، من كلامك اكثر حاجه مستني وخلتني سرحت في فتره، في هكا في دقائق معينه نسمع فيكم انتوا عبد الستار تحكي، وانا سرحت في حسن الظن في بعضنا. في بعضنا قديش ينجم يسد علينا بيبان نتاع مشاكل نتاع. يعطيك الصحه عبد الستار والله العظيم،
4: معناه
2: وقديش ينجم يطول العشره بين العائلات.
4: هذاك اللي كرس فيك خلق الوفاء
2: بالضبط. وسيدنا قال والتمس لاخاك
4: عذرا، لاخيك عذرا،
2: لاخيك عذرا،
4: حتى الوفاء مع الوطن.
2: ما شنو ما شنو الوفاء مع الكل.
4: هذا هو اللي نبعثوه حتى الفريق الوطني،
2: ونختموا بها بربي. للكل
4: هي هي نحكي
2: مغش عليهم.
4: لا لا رسالة نبعثوها، رسالة بكل ود بكل تلطف بكل رفق نبعثوها.
2: كن أوفياء
4: للملاعبية بتاعنا. عليهم الوفاء، اللي حس بالوفاء مع الوطن.
2: صحيح،
4: قاعدين يمثلوا الوطن.
2: مش هما برك، هما الفريق التقني،
4: كل كل كل
2: المسيرين، كل الإداريين. توا وقفة معناتها لازم منها وقفة، نقف نقيم، نقف نزيد وننقص، وبكل وفاء وبكل وفاء وحب للبلاد هذيا.
4: الحس الوطني، الحس الوطني هذاك هو اللي نعبروا عليه بالجرينتا. شفت البارح في المقابلات، نتفرج في المقابلات البارح، شيء يرعب في الحس الوطني اللي عند الملاعبية. مش حتى مسلمين راهو، غير مسلمين راهو متشبث ببلاده.
2: بلاده بلادي.
4: كان نشوف اليابانيين ايش عملوا في اخر في الكاس العالم هذيا. جماهير جماهير جماهير، مش ملاعبية، جماهير هير ينظفوا. حمل التنظيف. ورفع قمامه.
2: عقلية شيخنا. شكرا لك شيخنا هشام صدقاوي. هذا مفتاح مزيان، مفتاح ثمين من مفاتح الدنيا، وانا باقي في حسن الظن مادام ربي بعث لنا مفتاح كيما هكا نهار
3: الاول. هذه اشاره اخرى للراس العام،
2: هذا اشاره اخرى لعامنا ان شاء الله باش يكون عام مبروك فيه كان حسن الظن والوفاء بالعهود والوفاء بين بعضنا، ويا ربي طيب عشرتنا الناس الكل. فما يد واحده تصفق هي تقول انا ما يهمنيش فيه فلان ونستغنى على فلتين، وهو فما يد واحده هي تصفق. ما المؤمن في الخير ان شاء الله، وبقلوب صافيه وبحسن ظن في بعضنا.

0: الدكتور حكيم.
1: ملوخية رأس العام أكلة تونسية فيها برشا منافع، تعطي الطاقة وتجيب الحديد للبدن وتطيح السكر وغنية بالمعادن، أما يخسرها فيها برشا زيت ونكلوها برشا خبز. ياليت نقصوا الزيت، مغرفة زيت على مغرفة ملوخية تكفي، وبعد ما تطيب نجموا نحيو كمية كبيرة من الزيت اللي قر.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعه.

0: 9:48. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في صباح تونس. اليوم حصة استثنائية باش نرجعوا فيها احنا على عاداتنا وتقاليدنا، بعد عبد الستار باش نعملوا دورة في الجهات ان شاء الله، باش نشوفوا جهة تونس كيفاش تحتفل برأس العام، وهل ما زالت تحتفل ولا انا ربحناها معناها نهار راحة وكهوي. باش نحكيوا زيد على الماكلة اللي تصيب في رأس العام، ما نحكي على قبل على عاداتنا،
1: على العادات الأصلية،
0: باش نجيو على بقية العادات زاد كيف اللي تتحضر رأس العام والزيارات والحكايات البنينة نتاعنا نتاع الزنق نتاعنا ومتاع صحيح. لكن قبلها هي باش نبداو
1: بالترتيب، معنى
0: بالترتيب باش نبداو من الاول بكل من راس الفتله.
1: راس الفتله،
0: ايوه.
1: راس العام منين جا؟
0: منين جا راس العام؟
1: كيفاش تعرف ريم؟ عن فما مده طويله اكثر من 20 سنه ولا حاجه كي بيتوا صبحوا في تونس، وقت راس الهرم في تونس في الزمان هذاك، قالوا ما عادش تقولوا وجاتنا كوميونيكي معناها فيربال وقت الاذاعه، ما عادش تقولوا راس السنه الميلاديه ولا السنه الميلاديه، قولوا السنه الاداريه. ولينا نقولوا الاحتفال بالسنه الاداريه وكذا. الحق انا شخصيا ما التزمتش بالامر هذا، ما نكذبش عليك، ما التزمتش، قاعد تقول السنه الميلاديه وكها خاطر لقيتها حاجه انكسيت زال، زعما احنا زعما مسلمين اكثر من الخيمه يقولوا السنه الميلاديه. شبيه سيد المسيح؟ سيد المسيح
0: نبي من الانبياء،
1: نبي عظيم ومن اولي العزم، وسيد النبي قال انا بشرى اخي عيسى.
0: وكل نبي جاي مرسول من رب العالمين ينشر في الإسلام بطبيعة فقروسنا من فوق طبعا.
1: فقعدت ما التزمتش بالأمر هذا، وهذه من الحاجات اللي لقطوها عليه بعد هذا ما تهمنيش دبر روسه. فعليش قال بوقتها وليت نخمم فيها السنة الإدارية، بينما السنة هذيك المسيحية أو الميلادية هي مرتبطة بميلاد السيد المسيح، أرخوا ميلاد السيد المسيح، ميلاد نبي من الأنبياء العظام، وباعتبار ميلاد معجزة لأنه تولد من غير أب وكذا واحد وشيء. لكن تخمم في السنة الهجرية علاش تعملت؟ شنو هي السبب اللي تعملت عليها؟ السنة الهجرية تعملت على خاطر الإدارة، هي كانت الدنيا نسميها السنة الإدارية، خاطر إدارة الدولة. كيفاش الحكاية؟ ما كانوا المسلمين أول في الوقت سيد النبي كانوا موجودين في مكة والمدينة وفي آخر حياته مكة مدينة كأول مرة، بعدش توسعت
0: الدموم،
1: بعدش مع أبو بكر الصديق توسعت أكثر شوية، ولد في الجزيرة بعد حروب الردة، بعدش في عهد عمر بن الخطاب بجديد توسع أكثر ويأخذوا الإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية الفارسية جزء من الإمبراطورية البيزنطية، جزء أول إمبراطورية الفارسية ومصر القبطية. إيش بشي يصير؟ مش يلقى جماعة يأرخوا بالتاريخ القبطي اللي هو الفرعوني القديم اللي هو حتى إحنا كنا نستعمله، وجزء يستعمله في العام البيزنطي اللي هو يستعمله العام الميلادي، وجزء يستعمله في العام الفارسي اللي يبدأوا بعيد النيروز، ودخلت بعضها لوطا على خاطر الوالي اللي في الشام كيبعث حاجة للخليفة مش يقول له صارت في نهار كذا شهر كذا عام كذا،
0: ما يفهمش ليخ
1: وين يعرف عليه شهر حيزوران عام ما شنو، والاخر يقول له في شهر اب في نهار كذا في شهر اب من عام كذا من دخلت بعضها. وقتاش نحسبه وقتاش وقدر كيف مش نحسبه الخراج، وكيفاش باش نحسبوا الاداءات، وكيفاش باش نحسبوا الزكاه اللي مش حول عليها الحول. دخلت بعضها، فعمر بن الخطاب قال مش معقول لازم نعملوا حاجه ننظموا بها الاداره نتاعنا، باش ننظموا اداره الدوله الاسلاميه الجديده اللي مازالت قاعده تتكون في طور التكوين، باش نعمل. لما للراي مش قال عمل استفتاء في الفيسبوك وللرأي معنى الناس اللي بعقولهم الناس اللي هكا إرسان وعندهم يقولوا برويحهم مش اللي يجي ينقز يقول اللي يحب، فجاح قال مش قولكم مش نعملوا، اللي قالوا به نعتمد عام متاعنا، وباعتبار احنا نعملوا نتبعوا الهلال يعني بأمر معنى باعتبار انه الأهلة وكذا نعملش انا السنة نعتمدوها القمرية مش الشمسية. قالوا داكور على خاطر فما وحود يستعمل السنة القمرية، فما وحود السنة الشمسية، وفما وحود خلط يخلطوا مثلا في الكالندري جويف الكالندري إبرو، فما خلط بين السنة الإدارية والسنة الشمسية
0: القمرية
1: الشمسية، يخلطوا بيناتهم مش يخرجوا تقويم. فقال نستعمل القمرية فك علينا باعتبار احنا من عاداتنا نستعمل القمرية.
0: يعني احنا من اول زمان نستعمل القمرية.
1: قمرية.
0: بعد جت سنة الشمسية.
1: الشمسية موجودة هي اما عند ملل الاخرين مش عندنا. هذه اختاروا هذه الاولاني. ثانية قالوا باش نبدأ. شتي الحدث اللي يبدأوا به. هذا كل ديانة وكل تقويم مش ديانة كل تقويم يبدأوا بحدث. حدث مهم. مثلا ما نعرفش هنا الفرس يعتبروه الحدث نتاعهم هو قيام الامبراطوريه الفارسيه يحسبهم قيام الامبراطوريه ظهور الامبراطوريه البيزنطيين اعتمدوا التقويم الميلادي ميلاد السيد المسيح كما قلنا باعتباره تولد بمعجزه التقويم القديم اللي كان عندنا في تونس في شمال افريقيا اللي احنا نسميه العجمي قايم من انتصار ملك نتاعنا على فرعون مصر اعتبروا هذاك حدث عظيم
0: ومن غادي تنطلق السنه
1: بدات السنه فقالوا شو الحدث الهام يعني الهام يعني قالوا ميلاد الرسول قالوا هو الحدث هام لكن ما نجموش نقارنوه بميلاد سيدنا عيسى لانه سيدنا عيسى تولد بمعجزه ولادته معجزه قالوا لا باه خليه قالوا ما من من من البعثه ملي تبعث ملي جاء الوحي في غار حراء وقالوا له قالوا البعثه تاريخها مانيش مقتمش ثابت راه وقتها تاريخ البعثه ما يعرفوش بالضبط العام فقالوا شنو ثابت عنا واللي تحولت به الدنيا من وجه لوجه هي الهجره الهجرة هي اللي تحول معنى كانوا مستضعفين ماكلين العصاك مساكن عاملين فيهم شر الشعف ولاو عزوة نقولوا احنا بالمصري ولاو عندهم مقام وقيمة
0: ولاو مجموعة
1: مجموعة مكون معناها ثابتة ظاهرة واضحة عندها قيادة وعندها التزامات وعندها طريقة تصرف وكذا مع المجموعة معينة قالوا علاش ما نعتبروش التاريخ هذا فاعتمدوا تاريخ الهجرة لكن الإشكال هنا فين الهجرة صارت نهار 12 ربيع الأول نفس يوم ميلاد الرسول فبيش نعملنا
0: يمشيش من بعد يوليو يخلطوا
1: تاريخيا أول حاجة وثاني حاجة جات في وسط العام خاطر مش بداية العام ربيع الأنور مش بداية العام الشهر الرابع وزيد عليها في وسط الشهر نهار 12 مش بداية الشهر قالوا أي نعتبروا نعتبروا كأنه الرسول هاجر نهار أول محرم لانه هما من الاشهر الظاهرين يعرفوا الاولين ويعرفوا الاخراني الترتيب تاع الاشهر القمريه معروفه محرم الحرام وصفر الخير وربيع الاول وربيع الثاني وكلهم واحد فمعروفين
0: هذوما اشهر معناها من قديم الزمان يعتمدوهم المسلمين
1: يعتمدوهم الجاهليه حتى في الجاهليه
0: حتى في الجاهليه
1: العرب يعتمدوهم
0: بما انهم هما اشهر قمريه ولكن احنا نعرف بما انه نعرفوا انه محرم هو الشهر الاول
1: ايوه
0: ونعرفوا انه الهجره صارت
1: في العام هذاك
0: في العام هذاك
1: نقلنا اعتبرنا حكميا كان الرسول هجر قبل بشهرين وشو 12 يوم اعتبرنا كانوا هذا وقلنا هجر اليوم هو مازال ما هجرش مازال شهرين و12 يوم مش هجر في الفعلي قلنا حكميا نعتبروا انه كاين الرسول هاجر اولا خاطر ما جاتش نبداو العام في وسط العام في وسط شهرين و12 يوم ما جاتش فحكميا الصحابه اجمعوا على ذلك والاجماع ذاك علاش الاجماع معناه يعتمدوه المسلمين الاجماع والقياس يعتمدوه قالوا مادام ابو بكر ايش اسمه عمر بن الخطاب وعبد الله بن ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب بجلاله قدره وعبد الله بن ايش اسمه عبد الله بن زبير وكبارات الصحابة
0: وافقوا
1: وقالوا نعتمدوا ذلك قالوا ملاك هاو تفصل قال عمر بن الخطاب تفصل ما دام اتفقنا عليها فما
0: هاو تولي اسمها السنة الهجرية
1: تولي السنة الهجرية نسبة لهجرة
0: الرسول لهجرة الرسول ولو أنه هو هجر
1: شهرين وعشر عشر
0: أما ما يصيرش احنا باش احنا بيدنا تكون عندنا مرجع تاريخي
1: نتاعنا
0: نرجع للانتماء والوفاء
1: خاف بينا
0: وفاء
1: للرسول وهالديانه هذه وهالكم الامه هذه الكوميونيتي الامه هذه حاجه نتاعنا احنا
0: حاجه ما شفت كيفاش عبد الستار تو انا راني قاعده
1: تربط بين
0: نربط بين الشيخ هشام صدقاوي بين تقول فيه انت معناها ما عملوش حاجه نسبوها للرسول فقط ولا نسبوها مثلا لشخص معين او نسبوها للامه
1: للامه
0: هي الهجره هي. اول مجموعه تلمت بسيد النبي صلى الله عليه وسلم واول مجموعه دافعت على الاسلام وعلى معنى الوفاء ومعنى الانتماء ومعنى الحب
1: للمجموعة هذيك والديانة هذه. فاعتبروا الهجرة الشريفة هجرة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام معناها هي المنطلق، هي بداية السنة. وهكا أمر أبو بكر عمر بن الخطاب أمر أمراء الأقاليم وولات الأقاليم أنهم يعتمدوا هالسنة هذه، وقعدت مدة مش تقر الأمر عليه، قعدت مدة طويلة. خاطر احنا مثلا في تونس جاتنا مع الفتوحات مع الوجود الاسلامي، خاطر الفتوحات في الاول ما تعرف 50 سنه قعدنا حتى يقولوا احنا ما استقر الامر راو قعد في مفاشا خلاف ما استقر الامر كان مع خلافه عبد الملك بن مروان الاموي
0: ولا نعود. خاطر احنا زاد نحبوا نرجعوا
1: في بلادك جاتنا لهنا كيفاش
0: صحيح باش نقول لك
1: ما لا يهمنا
0: احنا نعرفنا تو في الامه كيفاش صار علاش سميت السنه الهجريه ونسبه لمن ولماذا، وتو باش نرجع نشوفوا في تونس وقتاش اعتمدناها فانا وقت اعتمدناها وكيفاش
1: وكيفاش كيفاش بدات اي كيفاش بدات كيفاش تعاملنا معاها.
0: زيدا باش نرجعوا لعوايدنا وباش نرجعوا باش نطيبوا نهار ليله راس العام ونهار راس العام وباش نشيع راس العام وكل حاجة بفنونها وبطريقتها. قعدوا معنا اليوم ثلاثة سوايع حصة خاصة بالسنة الهجرية،
1: معنا مش نرجوكم حتى المنتصف النهار هكاكا هكاكا أنا وريم اليوم قررنا مش نعاقبوكم مش نعاقبوكم نهار راس العام.
0: احنا قررنا نكونوا أوفياء لكم نهار راس العام.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب ريحة البلاد.
3: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب تحديات ونجاحات.
2: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
3: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب خميس الحمزاوي يؤكد فك الارتباط بالتراضي ودون تعويضات مع مدرب المنتخب الوطني صبري اللموشي، ويذكر في تصريح خاص للإذاعة الوطنية بتعيين إيرفي رونارا مدربا للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026.
7: من الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب الصبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبالمناسبة نحب نوجه له بالشكر على حسن التفاهم، وإن شاء الله مرحلة جديدة مسدة مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو الفرنسي هيرفي رينار اللي مش يكون معه طاقم إن شاء الله غدوة أول حصة تمرينية يشرف عليها اليوم يعني على الساعة 8:00 ليلا بتوقيت مونتيري هنا في المكسيك، يعني 3:00 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي، وإن شاء الله مرحلة جديدة وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، وإن شاء الله نفرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتبره على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
6: قرار إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريقة الوطنية رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال اليوم وتستمر لمدة 7 أيام. ويأتي القرار وفق بلاغ لولاية بن عروسة إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ السبت الماضي في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، مما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. مدينة سوسة تستضيف بدءا من اليوم حتى 20 جوان الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية وبحضور ما يقارب 230 مشاركا. التظاهرة ستتضمن عددا من المبادرات الصحية والإنسانية، بينها تقديم فحوصات طبية متخصصة للمشاركين في عدة اختصاصات، إلى جانب تنظيم برامج تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من الاطلاع بأدوار قيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الجاري مع الولايات المتحدة، مضيفاً التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام، ونائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس يقول إن مذكرات التفاهم تضع إطاراً يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وختاماً، قمة مجموعة السبعة تنطلق اليوم في مدينة إيفيون الفرنسية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: تخونش عليا.
1: العشرة و15 دقيقة، إن شاء الله نهار مزيان عليكم ناس كل، إن شاء الله نهار خير وبركة وصحة وعافية، وإن شاء الله عام بعامه بأياماته بأشهرته بتفاصيله يكون مبروك عليكم. ما بعدنا نحتفلوا بسنة الهجرية بعام جديد، إن شاء الله يا ربي يكون عام الخير والبركة. عبد ستار عمامو، فرحانة أنك معايا في الحصة الخاصة هذية. والحقيقة أنا معاك مش أنت معايا.
2: بعضنا مش لا لا لا لا لا لا مع بعضنا بحق، لأن من اللي صار الاقتراح نتاع أنه نعمل حاجة خاصة في بالنسبة لمناسبة رأس السنة، الفكرة كانت أنا نكون جميع من عاش علاش حتى في الإدارة يظهر لي من عشاء
1: عادين لهم
2: حسين ولا ناكر ونكير من عرش
1: للحسن وحسين
2: حسين تقول انت
1: حسين وحسين
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وهو زاد من فضل الله، زاد حاجه اخرى انه معناتها هو اللي يقول الحمد لله راهو اللي يمتن الخير ربي، ان شاء الله يجيب بالكبير ومن واسع من عند ربي الواسع. على خاطر احنا نمتنوا اليوم لوجود مثلا محمد خضري، اللي هو مثلا مش مدير الإذاعة الوطنية، هو خو
2: ولا خو
1: من وقتاش مثلا تعرفوا انا ملي دخلت من قبل ما يكون مدير، من قبل يعني انسان قمة في الاخلاق. سامية فتحلي اللي معناتها تمشي وترجع للإذاعة الوطنية لكن بنتها وبنتنا واختنا من اللي انا دخلت كيف مثلا، وهذوما ناس هذوما ناس يعرفوا يفهموا شكون مثلا ينجم يمشي اكثر
2: مع فلان ويتعامل مع فلان ويتفاعل معاه.
1: احنا في الاخر كلنا نتفاعلوا مع بعضنا الحقيقه، والحمد لله عائله كبيره كلنا.
2: صحيح يعطي اكثر
1: في صحيح. اليوم ممتنز لوجود زملائي الكل في الاذاعه الوطنيه اللي دخلت معاهم، والتوى علاقتي جيده جدا معاهم، واللي دخلوا جدد زاد كيف معناها عبر الفترات الكل، روام الالتحاق مؤخرا فريق شمس فام الاذاعه الوطنيه كيف اخواتنا ولاو منا فينا معناتها، وبالعكس ونفقدوهم
2: واكتشفنا فيهم جدا تاع ضمار
1: محليهم متعاونين زاده فالحقيقه الحمد لله على وجودنا كعائله، واحد عنده عائله اخرى يحمد عليها ربي. عبد ستار، كنا نحكيو قبيل على انه السنه الهجريه باش سميناها سنه هجريه، مشينا في برشا محاولات وبدات اولا ساعه بتحديد انه ساعه شمسيه ولا قمريه، فمشينا للقمريه، ثم تحديد لشكون ننسبوها بداية السنة اللي هي من المفروض أن تكون سنة باش تنظم الإدارة متاع الدولة الإسلامية. فبدينا ساعة كما قلت سنة القمرية، وبعد بدينا منين نبداوها، ميلاد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تاريخ الفتوحات الفلانية، وفي الأخر اجتمع الرأي على أنه نبداوها بتاريخ الهجرة. جينا لتاريخ الهجرة نلقاوه بعد شهرين وشوية، فالحكماء متاع الفترة هذيك قالوا الهجرة هي هجرة المسلمين، هي تعود للكل، هي فرحة للمجموعة ذيك الكل واعتراف بالجميل المجموعة ذيك الكل، فستكون السنة اسمها سنة هجرية نسبة للهجرة. قلنا توا به هذا توا فهمناه، هذا وقتها في عهد عمر بن الخطاب هكا، ولا هي احنا توا بعد كيفاش وصلت لنا لتونس وكيفاش
2: هي مش تتعمم، اول كما قلنا مش يحاول يعممها الخلفاء الاولانيين عمر بن الخطاب وعثمان بن حفان ثم امير المؤمنين علي بن ابي طالب. لكن كما تعرف خاصه فتره الاخرانيه نتاع خلافه عثمان بن عفان، فتره الخمس سنين نتاع خلافه امير المؤمنين، معناها مش كون فما اقلق ومشاكل داخليه معناها وكذا، وما يتسمى ما يعرف بالفتنه الكبرى. فمش تقعد الامور متبعثره، ما عادش لهين بهذايا، لهين بامور اخرى، معناها الدوله بدا في
1: لهين أصلاً لهين في المشاكل الوجوديه مش في مشاكل تنظيميه.
2: دوله ممكن تضمحل معناها، مش يقعد العمر كما قلت في اخر الكلام مره الاخر، حتى تجي خلافه عبد الملك بن مروان اللي نجم نقول شخصيا تاريخيا هو اللي اسس للدوله هذه، ما يعرف بالدوله الاسلاميه.
1: يعني لا عمر بن الخطاب، لا عثمان بن عفان، لا علي بن ابي طالب، لا
2: تاسيس الدوله كدوله،
1: يعني كدوله منظمه وكذا، لا كدوله وقانونها
2: تنظيم وقوانين وشكون وكيف كوا شيء، مع عبد الملك بن مروان اللي مش الخليفه الاول زاد بالنسبه لبني اميه سابقينه، لكن كان راجل كلاغ فايون معناها استشرافي كذا، جو في با لي لوج خاطر فما ناس ما يحبوهش، لكن نحكيو على التاريخ من ناحيه التاريخ. وباعتبار ان الفتوحات البلاد الاسلاميه في عهده مش تتوسع برشا، لانه في عهده مش تضم تونس مثلا شمال افريقيا، مش تضم اخيرا للدوله الاسلاميه وقتها، خاطر قبل كما قلنا 3000 الحروبات جاو جاو العبد السبعة المرة الأولى في عهد عثمان بن عفان، ثم جاو جاونا من بعدش عقبة بن نافع شوي شوي، حتى لين يجي الحسن بن نعمان الغساني ويستقر الأمر وكذا باش يدخل.
1: وقتها احنا دخلنا في شمال،
2: في دخلوا في شمال أفريقيا ودخلنا في البوتقة نتاع الحساب نتاع العام الهجري. حتى احنا كان عامنا، عنا عامنا اللي مازلنا نحتفلوا به، ما مازال موجود العام العجمي اللي هو نهار تيش يجي، خاطر سنة شمسية هذيك. نهار تيش يجي نهار 14 جانفي، لو 14 جانفي كوم باغ هازار، اي كوم باغ هازار كوم باغ هازار،
1: فماش نزار في الحياة هذي راه. يلزم يبحثوا لنا العلماء، يلزم يشوفوا لنا شنو راه هذي، شنو العبرة العبرة العبرة.
2: نهار 14 جانفي من كل سنة هو السنة السنة التقويم القديم اللي احنا نسميه عجمي اللي كنا نستعمله في جميع
1: وديما 14
2: نهار 14 حتى الشمسي ما يتبدلش يقعد في نفسه
1: 14 عنا نحن يمكن هو أول نهار عندهم،
2: هو أول يناير الأعجمي كما يسميه الناس بكري، واللي كانوا توين سيحتفلوا به وانا ما زلت نحتفل به الغدوة وعنده عادات وطقوس يسرح حلوة ضامرة وضحك.
1: اللي ما زلنا 14 جانفي جاي نعملوا حصة،
2: نعملوا حصة عليه حكاية أخرى. قعدنا ان كي جاوا استقر قدم تاع المسلمين هنا وكذا، ولاو يعتمدوا التقويمين. قعدوا الشعب الكريم يعتمدوا التقويم القديم نتاعهم اللي تسمى التقييم اليولياني نسبة لليوليوس قيصر، اللي هو اعتمد التقويم القديم التونسي اللي قا في شمال افريقيا، اللي هو يقولوا البربر يقولوا الامازيغ يقول اللي تحب، لكن قديم موجود هنا وعنده 4991 سنة به، فمعنى تقويم قديم جدا نستعمله. وقعد يستعملوا به الغدوة نحسبوا به، الفلاحة يحسبوا كم به، مش يحسب الليالي والليالي البيض والليالي السود وقتاش يلقموا العود وقتاش كذا بالتقويم سنة. بالتقويم هذاك العجمي يحسبوا به الغدوه، يحسبوا به في الميدان الفلاحي يحسبوا به، خاطر هذاك قعد موجود معناه باراليل، قعد التقويم هذاك موجود. والتقويم الهجري ولا التقويم نتاع النخبه نتاع المدن نتاع ناس القاريه نتاع الاداره، ونرجع ندور دور نرجع له تقويم اداري نتاع الاداره نتاع الدوله،
1: مش يحسبوا به الاداءات،
2: مش يحسبوا به الاداءات، مش يحسبوا به الزكاه، مش يحسبوا به الخراج، مش يحسبوا به الجزيه، مش يحسبوا به كل شيء.
1: قلبي معبي على الاداءات.
2: يا وليد عسيل. ف قعدوا في تونس التقويم، التقويم الهجري معتمد رسميا، هذا كان التقويم الرسمي باعتبار المسلمين، لكن التقويم راهو حتى اللسان احنا ماشي في بالهم، ماشي برشا ناس وخاصه صغار ماشي في بالهم احنا من جهه الفتوحات الاسلاميه نتكلموا بالعربي، ليه يا بابا قعدنا نتكلموا باللاتينيه، اربع من الناس في المدن يتكلموا بالعربيه، الباديه والمدن الصغيره والقرى يتكلموا باللاتينيه،
1: حتى
2: لسنه الاخماس، حتى 1148 1148 للميلاد 555 للهجره،
1: وقتها
2: قعدنا 555 سنه
1: نتكلموا
2: باللاتينيه
1: ولكن موجود العربي،
2: موجود العربي في المدن في المدن وعند النخبه المثقفه، الشعب الكريم كان يتكلم باللاتينيه.
1: قعدت 500 سنه
2: يتكلم باللاتينيه
1: باش
2: حتى اللي جاوا قبائل بني هلال وحتى اللي جاوا الموحدين مش قتلوا المسيحيين، خاطر كانت جالي الطائفه المسيحيه كبيره في تونس، كانوا الرهبان نتاع من ايطاليا في روما الرهبان المسيحيين يجيوا يتعلموا اللسان اللاتيني الصحيح القويم في سوسه، وعندنا الادله التاريخيه اللاتينيه في ايطاليا ضعفت وتهللت ودخلت عليها كلمات اخرى دخيله، ما عادش يتكلموا اللاتينيه الصحيحه، كانوا يتعلموا اللاتينيه عنا احنا. هذا حتى سنه الاخماس، سنه الاخماس مش تبدل الامور وتولي نبداو نمشيو نتكلموا بالعربي، بالعربي في الباديه قاعد مطعم كلمه لاتينيه، كلمه بربريه، كلمه التواء موجود اللي قاعد الدالجه نتكلموا بها. ف ودخلت عليها الايطاليه والاسبانيه والتركيه وغيرها،
1: احنا ما شاء الله نتاقلموا
2: ما شاء الله علينا، لكن اللسان العربي وقتها مش يطغى، مش ولا طاغي، اما قبل ما كانش طاغي. كيف التقويم،
1: مشاو مع بعضهم يذهل
2: مشاو مع بعضهم تقريبا. التقويم كان طاغي هو التقويم البربري القديم اللي سمى التقويم اليولياني سنة العجمية كما يسميها اللي كما قلت الغدوة مستعمل في الفلاحة وإلى جانبه السنة الهجرية. وباعتبار أن السنة الهجرية سنة متاع إدارة ومتاع الدولة
1: متاع نظام
2: فما ما كان فما احتفالات لكن ما تظهرش باحتفالات العيد الكبير والعيد الصغير هذوك وحتى هذوك مواسم شرعيه ما فيهمش عمي قطعني قطعني الغدوه لكن فما زاد بعدهم اعياد اللي هما شبه شرعيه كيما عاشوراء اللي 10 ايام اخرين عاشوراء اللي التونس كانوا يحتفلوا بها احتفال كبير
1: ما عادش توا بستات
2: ما عادش تنسيت عاشوراء تنسيت فكانوا يحتفلوا بأقدمة. عندي قدامي كتاب الهدية في العادات والتقاليد التونسية يكتب عام 1900 هذا تكتب عام 1900 معنى كمل تكتب من قبل هو النجم يقول أول كتاب في الانتروبولوجي في تونس كتبه تونسي هو سي محمد بن عثمان الحشيشي صاحب الكتاب هذايا مش جمع فيه العادات والتقاليد التونسية في قديم
1: اللي بعد باش نجيو نحكيو عليها ان شاء الله
2: معاك يحكي على عاشوراء كيفاه كانت قبل محتفل بها بينما راس العام قعد الاحتفال نتاعو في صفه شبه رسم ما نمشيوش لبعضنا نعيدو
1: على خاطر قعد الاعياد الباقيه ربطناها بالدين وربطناها ممكن والراس العام
2: اداره
1: وراس العام الهجري ما عنده حتى علاقه إدارة بالدين قعد توا وتوا وكانه فما عوده شويه هكا ليه ولا
2: نوع اي نوع من كيف اقول نوع من كي تفقد تفقد حاجه بسبب طيب نحكي لك على عاده طريفه احنا في تونس المغلوب كما يقول عبد الرحمن بن خلدون مولع بتقليد الغالب للأسف الشديد مغلوبين احنا حضاريا مغلوبين نحب ولا نكره رانا مغلوبين حضاريا فبالتالي قلدنا الغالب في راس العام نتاعو انا ولينا نحسبه براس العام الميلادي باهي توا انا كي نقول لك
1: وزاد باش تبع العالم اجمع زاد
2: انا كي نقول لك حتى في خصوصيتنا انا كي نقول لك يا بنش عليا انت عام تيش مولوده بالهجري تعرف تاريخ ميلادك هجري
1: انا باهي كي نعرفوا لك ميلادي توا خنذكروا لحظه
2: وهذايا راهو شامل تقريبا ل 99.99% من التوانسه
1: معناها انا احنا ناقصين توا حسابات احنا ديجا نقوم نحسب ونرقد ونحسب تحبني نحسب لك عامل هجري اعطيني غنيه

0: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
1: كل لباس
2: العشرة وثينة وثلاثين دقيقة تكونوا توما لباس، نكون احنا لباس. هذا يتعرفوا شعاري مقبلين، انا كي نحسكم انتوما لباس تسمعوا فيا عاملين جو، معلين في الراديو تسمعوا في الموسيقى، تسمعوا في هدرتنا عاملين كيف معانا، انا نحس روحي ألايز على الاخر ويخلط لي روا. تقول اش راه ما بيناتنا مراية وباب وشباك وحيط، يخلط لي ونحس اللي انتوما ألايز ولا لا. ربي يعطيكم صحة البدن ان شاء الله. احنا بعد انا وعبد ستار عمامو عندنا مخطط.
3: مخطط سلمي راهو يمشيش يتصور.
2: ايه اما هو اما هو حاجة. مخطط باش نبداو الماكلة اسمع على قواعدها وناكلو ونقولو ما كليناش ونطيبو ونقولو ما طيبناش.
3: فما ناس في الدورة يستناو فينا.
2: ايش عنا فيهم؟
3: في الدورة يستناو.
2: ايش فيهم؟ ايش عملت انا؟ قلت له شاكر ايش نسبقوا ضيفتنا. هل تقول ايش تحب هي؟ باش نحن بعد نعمل ايش نحبو. تقول هي ايش تحب وتقصد ربي على روح. واحنا بعد نعملوا ايش نحبو.
3: ايوا.
2: ونطيبو كيما نحبو وناكلو كيما نحب. سامحنا درا.
4: ما تعرفش نحكي.
2: ميسالش تحكي للناس النظمة مثلا اللي مثلا تحب تقعد. فما ناس مهلوسة حاجة اسمها ريجيم ونظام وماذا بها ما
3: يوم ليه اليوم ليه اليوم ليه والله
2: أنا وياك ذاك أنا وياك
3: أنا وياك أما الله غالب البارح واليوم الله غالب
2: أنا وياك ذاك نبلبزوها محلية تبلبي ساعة ساعة في كل شيء محلية تبلبي ساعة ساعة واحد يكون قاعد يبلبز هكا حاجه
3: ما فيها بيس ما فيها بيس.
2: فدره بن يدر انت اخصائيه في التغذيه تحضر معنا اليوم، احنا فرحانين بوجودك معنا.
4: يعيشك.
3: تعملوا خيطك طابت ولا ليه؟
4: مازال
2: احنا باش نحكيو جوستومون. احنا وقت على فرصه العام في القديد وفما شكون يعمل مع القديد ذي زياده ولا نسمعها ساعه ساعه يقول لك حطيت فيه المرقيز الشيح ولا العصبان الشيح
4: من قبل.
2: من قبل القديد احنا نعرفوه قديد
3: راس والراس
2: يعمل راس زياده
3: راس ما هو راس العام
2: صحي
3: تقول ايش يعمل صحي البوبيخات كلهم نحكيهم لك انا بعدش.
2: ف قلنا مع هالفوضى هذه تاع الماكله تخلط عليها الحاجة الحلوة، تخلط عليها
3: الملوخية
2: صحيت ونحن نفتيو الروي احنا راه نقولوا الملوخية راهي منفعة صافية
4: منفعة صافية
2: ف يلزم شوي نظام. احنا ايش عندك فينا باش نقولوا بعد؟ انت اعطينا احنا الصحيح الصحيح اللي نسيروا عليه
4: ساعة. أول شنو؟ حاجة باش نبدا بها الفكرة نتاعك انت احنا شمك فينا من بعد؟ هو شوف
2: ما عجبتهاش إذا ما ترجع عليها
4: ليه والله ليه؟ على خاطر شفت فما فرق ما بين العبيد اللي ما عندهاش أمراض ولا كبار السن ولا ديزان العبيد اللي تعمل في ريجيم وكل شيء والعبيد اللي جوست بريفنتيف معناتها وقائيه معناتها اللي يردوا بالهم وقائي. خاطر العبيد اللي عندها امراض مزمنه والا العبيد الكبار في العمر وكل نكونوا الحق تاع ربي ستريكت فماش معناتها ما
3: نذوقوهم فوالا
2: يذوقوهم يذوقوهم
4: باش نحكيو اكزاكتومون كيفاش نتصرف. اما احنا بصراحه ما يسالش راهو احنا ما نمنعوش يعني فما كما قلت انت فما برشا بنا في الـ في, الـ في الاعياد نتاعنا في المناسبات نتاعنا وهي ذيك اللي تبلبس كل شيء. اما زيدا ما ندخلوش احنا نقولوا ما نفرطوش اما زيدا ما نمشيوش في الاكستريم نتاع الحرمان
3: ما الافراط لا تفريط
4: اكزاكتومون خاطر الافراط في الحرمان نولي وقت نمسوا الجانب النفسي وكل احنا ابخيتو اعيادنا ومناسباتنا وكل شيء لو بوت فما اللمه فما كل فرحه فما
2: حنين
4: اكزاكتومون.
2: شفتوا انا مثلا عبد ستار جاب الزرير انا والله مشي مخي الفترة معينة مثلا يحكي لي في الأوف قال لي أنا سير من أختي طابت خبزتي مثلا حاضرين قلت يا عبد ستة شخص كان يعني مثلا عملت خبز خاطر احنا في انتم صغار توا لكن احنا في مماتي وأمي مشينا معاها بالقواعد نعرفوا روحنا عنا اللي تسال الله للكسكسي بالقديد ونعرفوا نشيعوه بحاجة حلوة ونعرفوا نعملوا حاجة جارية في الليل بالحق عندهم قواعدهم. احنا شكي نكبروا شوية عنا يولي عنا حنين يحسوا روحنا مازلنا صغار بك العادات وبك الحاجات هذوك.
4: انا زيدا كونتر انه نتخضاو على كل عادات ابخيتو زيدا نهار عيد ولا نهار كيما اليوم باش ناخذوا سلطه وسكالوب وتجيش في الفول وحاجات سي اوغ دو كيستيون حتى الباسيون كيفاش ولا العبد يسمع فيه امبوسيبل يحط كلامي على شيره. دونك انا الافضل انه نحكيو كيفاش ناكلو من مكلتنا الزمنيه ولكن نكونوا
2: معتدلين.
4: نحكيو ساعه بصفه عامه معناتها للعامه معناتها للناس اللي ما عندهاش
3: الانسان العادي
4: ما عندهاش امراض معنيش به. هوني ليديال هو شنو المشكل؟ هي ديجا اللي خلينا ناكلوا برشا انه اكل لما انه كل انت طيب حاجه وين نطيب حاجه وين نذوقك وتذوقني وانت تحشم باش ترجع ليا وكل شيء. دونك هوني تولي فما افراط. هوني انا كي نكون واعيه اللي انا نعرف قديش الكونتيتي اللي تساعدني. مثلا ذقت من الكسكسي توا معناتها الملوخيه ما ناخذش معاها برشا خبز مثلا. طريقه التطيب شوش قلت لي انت؟ قلت لي فما القديت وفما الراس وفما الملوخيه وفما المرقيز.
2: اما راه مش مع بعضهم.
4: اي هذا شيء طيب.
2: انا البارح كليت كسكسي مثلا غدوه اليوم شكل ملوخيه من عشاء عبد الستار بعد يعطينا غدوه انا نضيع شويه في الوسط. اما كبشه في القديد والملوخيه خت نحبهم
4: هذوك هما الاكثر شيوعا وكل. هوني انت كي نحكيهم هكاك انا كيفاش نحكيهم؟ دهنيات دهنيات دهنيات
2: على امتداد ايامات ورا بعضهم.
4: صحيح. هوني انا ماني نحب اليوم الراس العام كليت اليوم في الفطور العشاء ناكلو خفيف. من غدوه مثلا ناخذ بلا اخر نذوق بلا اخر مثلا
2: نذوق
4: لي فوالا لو كوني الذويقه مش كيما باش ناخذ البلا كامل. نختار يعني احنا مثلا في طاوله فيها ملوخيه وفيها كسكسي وفيها برشا حاجات نختار الوجبه الرئيسيه والاخرى نذوق منها. مثلا خديت كسكسي وخديت ملوخيه. كسكسي وملوخيه ملوخيه شنو مشكلتها؟
2: هما مش فرد نهار راهم
3: يفجرت بعضهم.
4: هما فجرت بعضهم فهمت.
2: اما يعني ماهوش فرد طاوله حبيت نقول لك.
4: ساعات فرد طاوله تعرف كي تبدا ضيفه مثلا اليوم
3: البارح هما نسوا عوالت نسى تخدم وكل شيء يفروا.
4: طيب البارح الكسكسي واليوم ملوخيه يتحطوا فرد طاوله. هوني يولي فما افراط. دونك هوني كيفاش هي ملوخيه شنو مشكلتها؟ الملوخيه مشكلتها الخبز ومشكلتها برشا زيت. طريقه الطبخ نتاع الملوخيه هي اللي يردوا بينا. نحاولوا انه نقصوا في الزيت اللي نطيبوه في الملوخيه مثلا. باش نقول لك بالعكس هي ملوخيه فيها الحديد فيها البوتاسيوم فيها الالياف معناتها هايله. خاطر انت قلتي احنا نقولوا صحيح اللي نقولوا فيه الملوخيه طياره. اما شنو مثلا ما ناخذوهيش بكونتيتي خاطر ناخذوها باجيت. احنا باجيت برشا
2: ساعه من البدو ساعه وين نطيب فيها نجم طيبها على البارد مثلا.
4: مثلا دونك انت باش
2: نجم نخلي ريقه الرند في عظم الاول وريقه الرند نجم في الاخر باش نربح المنفعه نتاع الرند.
4: صحيح.
2: وراه يخلي بنته الرند خمسه دقائق يغلي سيء.
4: نحاولوا مثلا الكميه الخبز كل واحد ياخذ الكميه اللي حاجته به. العبيد اللي ما عندهاش سورتو مشاكل في الكولون تاعها وكل ياخذوا البان كومبلي هكاك. نعاونوا انه كل ما كانت الالياف اكثر في الوجبه كل ما كانت امتصاص الدهنيات الموجوده في صحن الملوخيه ولا غيره من معناتها لي بلا اللي فيها برشا دهنيات هذيك نتحكموا فيه اكثر.
2: انا هنا عندي سؤال.
4: قل
2: وفي الحقيقه هما زوز اسئله. اولا ساعتي تو قلت جمله قلت الناس اللي ما عندهمش امراض الكولون ينجموا ياخذوا خبز الكومبلي. يعني كان عندك لو كولون ما تاخذش كومبلي. سؤالي الاولاني شنو ناخذ؟
4: الخبز العادي.
2: خبز العادي
4: مع انه نعرف اللي هو يعمل التهابات وكل شيء. اما في الحالات الخاصه كي من هذه يعني يولي الخبز الابيض نفضلوا على الخبز الكومبلي يعني في الحاله هذه.
2: في الحاله هذه
4: في الحاله هذه
3: السميد بهيش
4: السميد والا الابيض هما ما يقلقوش خاطر الكومبلي الجماعه اللي عندها معناتها الكولون والنفاخ والانتفاخات ومعاه الملوخيه والكل يولي عاد وقتها الاستيمولاس معناتها يولي وقتها الكولون تاعنا ستيمولي. دونك وقتها تصير الغازات وتصير مشاكل في الكولون.
2: دونك اذا كان عندك مشكله في الجهاز الهضمي ما تهضمش عندك الكولون المسرنة الخشينة
4: اي خبز النخالة يولي يضرك
2: يولي يضرك
4: يضرك.
2: فوقتها انت بالذات يا سيد تمشي للفرينة ولا للسميد. هنا سؤالي الثاني
4: الخبز اللي نطيبوه في الدار
2: واللي نطيبوه في الدار ماهو سميد.
4: اي فوالا خبزنا اي فوالا.
2: نجي تاولو سؤالي الثاني اللي يقول لك الخبز كيكون مكنجل ولا حتى في الفريجيدير وتخرجوا تسخنوا اصح لك
4: بطبيعة الحال.
2: وقال لك حتى في الريجيم يستعملوه بالذمه يبيت الخبز. انا مثلا كما قلت يا خويا باش ناكل مثلا هوش يقول لك في الخبز اللي يتفرجوا فينا في الفيديو وفي الفيديو نتاعنا واللي ما يتفرجوش يرجعوا يشوفوا الفيديو يقول لك تاكل على قد هنا
4: قد يدك
2: معناها
4: كل واحد قد يده هو
2: الخمسه الخمسه هذا المعصم نتاع يدك
3: حتى
2: لهنا
4: وتحط
2: فوالا. دونك هنا
3: تحط المونجيل
2: وين تحط المونجيل هذا كميه الخبز اللي انت تمشي معها. فانا كي نقص على قد يدي هذايا على قد المسموح به خبز ونحطه في الكونجيلاتور ونجبد بالكعبه
4: اي مثلا
2: فانا نكون زدت ربحت دوبلومون
4: هكاك احسن اي احسن حتى
2: شفت كي انا كي نحب نعاونك نعاونك
3: اكسلون ايوا
4: اي حاجه اخرى زيده ننصحوا بها برشا برشا السلطه. السلطه حتى كان برشا ما عندناش في العادات نتاعنا برشا سورتو كي في قدام البنة اللي تبدا محطوطه اخر حاجه
3: اي
4: احنا ننصحوا انها تكون موجوده ما تكونش مزيته.
2: يقول لك الملوخيه ما تجيش معها سلطه
4: الله غالب لازمها تكون موجودة. تجي علاش ما تجيش؟
2: يقولوا ما عاش.
4: هوني الفكرة في الألياف. خاطر ديجا الملوخية فيها برشا ألياف وخلنا نرجع لنقطة أخرى في الملوخية لازمها تطيب بالكدي بالكدي بالكدي. الملوخية تعمل برشا العباد تعرفش طيبها بالكدي ولا العباد زادة اللي عندها سوء في الهضم تعمل الغاز كي ما تطيبش بالكدي. حتى العباد اللي ما عندها حتى مرض تعملهم الغاز وكي تبدا فيها برشا زيت تعمل برشا جير. دونك نردوا بالنا منها. أما بحكم فيها برشا ألياف دونك برشا يقول لك ما ناخذوش مع سلطة تجي مع سلطة. بالعكس
2: هنا جيت على الله يرحمهم وينعمهم جدودنا جيت على شو كيفاش كانوا بنس بكري او فهمت اللي هي فما قلق نتاع معده دونك يحطوا الرند اللي هو الرند
4: نحي الفوالا اكزاكتومون
2: وثم يخليوها ليله كامله تبات على
4: على النار هاديه
2: باش تفهم شويه عندهم الميدوم ولا احنا نحيوا الميدوم
4: صحيت
2: برشا يقول لك انك الملوخيه كان ميدومه فما شكون يحط فيها الكرشه بربي شنو رايك في اللي يحطوا فيها الكرشه فما اللي يعملها البقري صافي فما اللي يعملها بقري وكعبر لحم مفروم فما اللي يعملها كرشه وراس ومعشنا حاجات اخرى
3: ذيل وكل شيء
4: هذاك الشيء نقول لك باش نكونوا واضحين دهون هوني المشكله كلها يعني عاليه
2: ارجع للحم البقري
4: تكون باللحم البقري فيه الحديد فيه البيدوز فيه معناتها المنفعه

0: مع القديد يحط مرقيز
1: مرقيز شيح
0: والعصبين والعصبين وكل شيء برشا موالح. وقتها العبيد اللي عندها احتباس مائي مثلا تتقلق
1: ونحطوا معاك عبة الزيتون
0: صحيح
1: عمالة
0: اكزاكتو
1: وقرنفل في المقلز مملح
0: هوني هوني هذيك هي اللي احنا المخلات اللي احنا الدجاج نقوله مخلات مع القديد مع يعني ملح ملح ملح حتى العبيد اللي ما عندهاش امراض ردوا بالنا حتى بنقولوا احنا كليناه مره في الفيل سبق صلاته كيما أيها الناس
1: صحيح.
0: نحاول ما نحطش فيها ملح باش ننقص شوية وإنا نفضل أنه نختار واحدة يعني الميلانج متاعهم الكل برشا كان صادف أنه هي كيما قلت أنت مرة في الفيل أنسيدغات بيا نشرب الماء أكثر من لازم
1: أنا جاي لشربين الماء والقديش أنا جايتها أما بركة باش نسأل هنا آخر سؤال نسكروا به سي الكسكسي هل كيما الملوخية معناها نعمل كسكسي سميد خير من ناكل كسكسي قمحة
0: اي هوني لا مش كيستيون الكسكسي سميد خير من كسكسي قمح وكل احنا وشنو عندنا بالنسبه للناس العادي
1: على كله على اللي عنده كولون اللي عنده مشاكل معده والدجاج
0: والكل احنا بطبيعتنا ما عندناش برشا في العادات نتاعنا ما يطيبوش الكومبليكينش للناس اللي عندها
1: لا ولا لا
0: تو دخلت
1: دخلت برشا هذه ولينا نلقاو كالمقرونه سان سيغيان ونلقاو
2: كسكسي هي ما مش عام بسطوره
0: العام خاصه في العام ديابيتيك وكل ولاو يعملوا فيها صحيح معناتها العباد اللي تعمل في الريجيم البريفير صحي على الاخر اما كالعاده نفس البرنسيب للناس اللي عندها امراض القولون وكل شيء نرجع نفس الفكره راهو معناتها هذوك معناتها العباد اللي عندها الكولون لا نخاله ولا فول ولا حمص معناتها هذا كله ممنوع الدبابش
2: كلها
0: الدبابش كلها تولي ممنوعه فهمت
1: نجيو للماء
0: والسلطه زاد تولي ممنوعه النية سامحني
1: نجيو توا للماء سلطة النية والله يرحم مكلف فيم خاطر بالحق هذه مهمة ياسر احنا نقولوا سلطة سلطة الناس اللي عندهم الكولون
0: يأكل
1: سلطة النية راه يسبق منفوخ منفوخ
0: يبيت
1: دايوغ يزمنا حسة باش نشوفوا فرق بين أنه نصبح منفوخ ونقص في الميزان زاد هذه راي خاطر جماعة اللي عندهم الكولون ما هوش عارفين ويح مش يعملوا تقول لي النخالة الضعف أكثر وبعد تقول لي لا كل سنين ايش نعمل نحب نضعاف ونحب لباس
0: فما
1: إن شاء الله تنجيوها نرجع تويكا قبل ما نمشي للحلو لو نحب نمشي للماء
0: الماء
1: خاصة وأنه احنا عنا العادة متاع نحطوا ماء بالزهر هاك اللي عم
0: تتعلم
1: الشربية متاعنا قبل
0: عطرشية
2: نفوحوا
1: نفوحوا الماء
0: صحيح صحيح معناتها هذوك تفويح الماء راهو زيرو كالوري ما يقلقش بالعكس معناتها سورتو العطرشيه باهيه برشا للمعده واحنا توا معناتها الوجبات الثقيله بكري كنا نحكيو كي تبدا ماكش مستانس سورتو في العادي في سير الايام كي ما نبداوش مستانسين راهو ديما باش يصير عسر هضم وكل شيء على اول ما تاكل وجبه ثقيله دونك ديما العطرشيه اللي اكسيلونت في التعاون على الهضم تعاون معناتها للمعده بالكدا سينو ليدراتاسيون ضروريه يعني ما ننصحوش اقل من 8 كؤوس ماء في النهار برشا ناس معناتها يستناو حتى تجي الاحساس بالعطش باش يشربوا لا هوني نحاول
1: نوصل ماء
0: اي هوني اقل شيء وهوني راه ديما نذكر انه الماء على حسب الكيلوغرامات اللي نوزنوهم معناتها انا نوزن يعني على حسب ميزاني عندي 30 مليلتر ماء هذا البازيك
1: على الكيلو
0: على الكيلو مثلا انا نوزن فرضا 70 كيلو زوز اترات ماء نشربها هذيك البازيك مع صحن القديد والواحد
2: زيد
0: نص اتر
2: نص اتر
0: خلي نعملوا اكيليبر خاطر برشا موالح باش هكاك نكونوا معناتها اون سيكوريتي
1: عاده ترانش تاع القرص
0: باهي ولكن العبيد اللي عندها حريق في المعده وكل شيء نردوا بالنا مش على الخوي ولكن باهي معناتها القارص لاني سورتو كي باش ناخذوا حاجات غنيه بالموالح اكسيلونت دي معناتها
1: اعاده الجازوز مع الملوخيه
0: لا مع الملوخية لا مع الكسكسي لا مع حتى
2: من أشو من أشو ما يتشرب أخيب
0: أخيب هوني تعرف خليني برشا علاش يشربوه يقول لك
2: تفرهدني تقرعني
1: هو ياكل اللي معاش خلي يروح الفس
2: أي حتى أي
1: صحيح خاطر هي قالت جملة مهمة في كلامها راهي من اللي بديت أول جملة قالتها أنا عسيت عليها قالت كول وما تشبعش قالت
2: للناس
1: اللي لاباس واللي ما عندهم حتى شيء كول أما ما تهزش شبعك مهم ياسر الكلمة خلي الهواء
0: خلي ولا هون يشربوا الغاز باش يهضم لهم وقت اللي هو معناتها العكس تماما معناتها الاليمينيسيون دو غاز معناتها التخلص من الغازات اللي يصير من الغازات تاع الجازوز بيدو معناتها لا هضم لا حتى شيء بالعكس
1: نختم بكلمة للناس اللي معناتها في أعمارهم أو في أمراضهم ماذا بك كلمة فيسع شو توصيهم
0: نوصيهم لهنا نردوا بالنا معناتها أول حاجة نبدأ بها ساعة دويتهم ما ننسيوش خاطر ديما في في خدم اللمة والكل دونك ديما
2: نسيت الدواء تاع الدواء
0: بالعكس معناتها في خدمة البلبيز وكل شيء لهنا لا. إذا كان احنا مثلا نبداو بمرضى السكري، مرضى السكري وين المشاكل اللي نتعرضوا لها؟

0: في الكميات، مثلا كسكسي مش ما تاكلش لكن كل في مثلا في النهار والكميه المحدوده نتاعك. كليت ملوخيه مثالش ولكن باحترام الخبز المسموح لك. الحلو ما حكيناش زاده على الحلو. الحلو بالنسبه وقائيا ومش وقائيا نردوا بينا. وقائيا او كما نفوتوش اكل كعبتين ثلاثه ونحاولوا معناتها ما ناخذوش معاهم جازوز وكل شيء على السكر
1: مثلا. تي تي يكون بلغي
0: سكر ومعاه مثلا حاجه. بالنسبه للعباد اللي عندها سكر دو بريفيرونس بعد الوجبه، انت شتيت مثلا كعبه حلو خذها بعد الوجبه باش هكاك يصير الهضم معاه، هو شرب الحربوشه نتاع ولا زرق الانسولين، دونك هكاك نتفاداوك الطلوع المفاجئ نتاع السكر وكل شيء.
1: عندي سؤال على الغلاء هنا، خاطر توا حال صيف ونجموا ناكلوا ملوخيه مثلا وكشا بعدش نحط كربايه بالغله.
2: ايوا بالبيع والبطيخ بارد
1: ما حبيت. داير عمل زي من عمايلي البارحه عشاء وانا زعما سيم كسي بالقديد ومعجنه بالبطيخ وبقال باللبن، معناها تخيل انت في بالك
2: بتقعد. الحمد لله جيتنا اليوم
1: بتقعد يا ربي ما فهمت. لو نعملوا عمايل في رويح احنا ما يعمل مش في عدوها. هذه الغله بالطريقه هذه كيفاش؟ وهنا هي الطريقه السليمه نتاع الغله.
0: هوني الغله بالنسبه للعباد اللي ما عندناش مشاكل نحاولوا ما نفوتوش ثلاثه مرات في النهار، يعني مش صحن. حتى انت ما عندكش حتى مشكل بعد العشاء كعبه غل
1: عيبه غل
0: برج بطيخ شطر برج دلاع مثلا، يعني افيك بريكوسيون.
3: الوقت يعني ميساج بعد الماكله قد قد
0: بعد الماكله قد قد دو بريفيرونس باهي. ولكن هوني بالنسبه لمرضى السكر يكونوا معاهم ستريكت شويه، نحاولوا الكميه كما كنت نحكي، ولكن ديما مش في الليل. انا ديما نقول ديما هكا مع بعض
1: الفطور
0: مثلا، مع هكا كعبه ياغورت ناتشوريل ولا حاجه ناخذوا في العشيه مثلا كعبه الغله والكل هكاك ما يسالش.
1: تولي كان يلمجه مع كعبه الغله.
0: هوني الديابيتيك زاد ديما اون انسيست اكثر من الاخرين على الصلاه قبل الوجبه، خاطر باش تعاوني على امتصاص الدهون والسكريات. ونحاولوا كل مارش زاد ننصحوا بها الناس الكل. بالنسبه للجماعه اللي عندها امراض يعني تونسيون وكل شيء غرز الدم وكل القديد ماذا بيا لي، يعني مثلا قولي جماعه هذوما كيفاش نتصرفوا؟
3: نقول كسكسي برك
0: كسكسي برك، والا نقول السقا نتاعهم يتعمل لوحده، يتيب سقاهم باللحم العلوش العادي ولا الدجاج وكل، وهو كمان اللمه العائليه موجوده، اما الكسكسي هم الخاص هكيك تفاديا ويشربوا الماء اكثر من اللازم، معناتها باش هكيك نقعدوا في دون لي نور. داكور
2: دورا بنيدر شكرا ليك.
0: يعيشك يعطيك
2: الصحه. الحقيقه نورتنا برشا.
0: ميرسي.
2: والحديث معاك كان مزيان.
0: يعيشك.
1: واضح على الاخر. واضح من هكا.
2: واضح ما كان
1: فهمك. انت هي مش تخرج من هنا.
2: واسس من هكا ما فهمتش.
1: نقولوا احنا مش نقولوا.
2: اغنيه طويله شويه نعطيوها وقت تخرج مش قلبها بيوجع حيش.
1: الاغنيه ما كانش ترجع لنا من الكولوار مش ترجع لنا. ايوه وخاصه انه باعتبار الاحتفالات فما اكل الوحود هذاك عملوا فيهم لي غوبون خاف لا ترجع لنا وحده في النظام تخبط فينا.
2: انا اللي عجبني فيها انه معناها كل بقدر عطات بالضبط. الناس اللي لاباس كيفاش تاكل، الناس اللي مش لاباس ما حرمتهمش هاو زيدا كيفاش تاكل. الفيديو هذي تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. فرحت برشا بوجودك معنا دورة بنيدر. شكرا ليك. بعد شوية عبد الستار حميمون ندخلوا للكوجينة نطيبوا القديد والكسكسي بالقديد والملوخية والحكايات هذوك الكل، وبعدها باش تكون حاضرة معنا خولة صديقتنا.
1: ما مش تحيوا ريحه القديد والملوخيه بالدار حتى تلصق في حتى في الريدوات.
2: صحيح.
1: باش نفوحوا.
2: وخوله جايبه في يدها كوفري نتاع بارفان.
1: ايه.
2: لي تخوا نوت باش راس العام ما يتعدلكمش هكاك كما قلنا في البشره نحن قاعدين في الاخبار مزيانه.
1: بالباهي بالباهي.
2: الكوفري لكم انتم باش تعدلكم راس عام مزيان بقدره الاله السميع العليم، ثم بعد باش نكملوا معاك عاداتنا وطبعا مع المراسلين. شكرا لكم اللي مازلتوا معنا واللي تبعوا فينا واللي نعرف باش تقعدوا معنا حتى النص النهار.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية. مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد.
2: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. قضايا قطع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 من جوان الجاري، ورئيس المجمع المهني للنظارتين بمنظمة كونكت بلال الفضيلي يحذر في تدخلنا اليوم في يوم سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية من خطورة استعمال النظارات المقلدة.
5: ثم ندوة نهار 18 جوان، لأنه لاحظنا أن المهنة هذه تعاني من بعض المشاكل، خاصة سوق الموازية اللي قاعدة تنخر في الميدان متاعنا وقاعدة تضرب المواطن، لأنه نحاولوا باش نفهموا الناس اللي راهو اختر على صحتهم، اختر على عينيهم، وأنهم يتعاملوا ويشريوا هالبضايع هذه مجهولة المصدر، المعطيات الفنية متاعها والبلار اللي فيها وكل شيء راهو مضر بصحة صغاركم وصحتكم. أولا الماتير اللي مصنوع بها النظارات راهي مجهولة المصدر، ما نعرفوش، تبدأ عباد ناقص من قريب ويلبس المرايات يقول لك باش تقرا بها بركة، راهو اختر كبير، لأنه مش هذاك القياس، لازمك تمشي للطبيب تاخذ وصفة طبية.
4: بمشاركة عربية واسعة، تونس تحتضن مؤتمرا دوليا في الفترة بين 15 والثامن عشر من جويلية المقبل حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي، حدث علمي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن في الرابع من جويلية المقبل الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يهدف وفق القائمين عليها إلى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المستويين الوطني والدولي. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب ستبدأ يوم الجمعة في سويسرا، محذرا من أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. ولبنان يرحب بالاتفاق ويؤكد تمسكه بانسحاب الكيان الإسرائيلي ونشر الجيش. النفط ينخفض مع تقييم احتمالات عودة الإمدادات في ظل اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
7: صباح التوانسة.

0: Gewinnen um ein Fahr.
1: نهاركم أسعد الأيام السويعة الثالثة ندشنوها بالبنة والمنفع بالماكلة الماكلة خير هكا ولا يا عبد ستار
2: بتبيع بيان سور معناها الماكلة خير أول حاجة ثم فن الماكلة فنون راه
1: أي أما نستبيختوا بها الماكلة
2: تبيع خير هي
1: وفرة هي وفرة وغل. هي وفرة
2: ثم حاجة نحب نبدأ بها يعني أي. هنا أي. ملاحظة أي. احنا من الحاجات المتهمة اللي متهمين بهم أي. احنا نتهموا في روحنا حتى احنا عندك الحب جلد الذات احنا عيادنا الكلهم ماكله هكا ولا اسمح هالكلمه هذه
1: سمح.
2: قولوها الناس الكل
1: نتبناها في العيد الكبير
2: ايوه باهي وريني عيد انا نتحدىك انت ونتحدى السادة المستمعين الكل جيبوا لي عيد ديني من اي ديانه في الدنيا سواء مونوتيست ولا بوليتيست ولا تحب ما فيهاش ماكلة ما تقوليش 25 جويليا و 20 أوت و 3 أوت ولا لا لا نحكي على الأعياد الدينية في الديانات الكل كلهم ماكلة كلهم ماكلة
1: تفهم ستار
2: نوال شنوة غفيان شنوة بانتكوت شنوة كلهم ماكلة راهو الاجتماع الإنساني ماكلة أنا نكون أن أنت قاعدة في دارك وأنا ندق عليك الباب وندخل يا مرحبا ما في بالكش بيا طيب لي قهوة جيب لي كعبتين بسكويت
1: يعني مش نفرح بيك وسوي ماكل
2: الاجتماع اجتماع الإنساني راهو على الماكل هذا مش من فم الماكلة حاجة
1: كلامك صحيح عبد ستار معناها نقول لك فيها فوق من قلبي ماذا بيا ماذا بيا نطلع في التحدي حبيت رجعت عليك اسمع تروح نبحث فيها الحكاية لازم تنقى لك حويجة بلاش ماكلة
2: كلهم معناها راهو بالبحث معناها البحث ليش حريقي خاطر الكلمة دي كانت تقلقني عيادنا بالماكلة علاش احنا عيادنا بالماكلة
1: اي باهي بقول لك حاجة عبد ستار هما ماكلتهم سهلة الحقيقة احنا علوش عصبان كرشة
2: إيه تعرف تعرف
1: طلين غريبة
2: تعرف طلين
1: غريبة تعرف مقروض
2: طلين ولا سود فرنسا شو يعملوا في نوال راو ياكلوا ليني الانجليز الانجليز اسمهم الانجليز راو ياكلوا ليني يخرج مخشمهم خشوماتهم مالح وحلو راو يقعدوا على الطاوله الستة يقوموا الستة تاع الصباح كونجي راو حاجه غريبه راو الدانت فارسي وراو البياباس وراو راو حاجه اللطف لا الانسان راو عيادنا هذيك هي واحنا راس العام نتاعنا فيها عياد كيما عيادنا الاخرى فيهم انواع نتاع ماكله لكن نقول انا باقي لا افراط ولا تفريط ما تفرط واش تعمل التخمه ومن بعد تقول لي واك ماكلتها عيدكم بالماكله
1: باهي توا فهمنا اللي معناتها يلزمنا نتبعوك ويلزمنا نطبقوا اللي باش تقولوا واحنا موافقين
2: علاش فرشت انا
1: لا واحنا موافقين وغير هذا ما معناتها لا معناتها ما اكثرش من الاقناع هذا معناها كان اقتنعنا ما اقتنعناش
2: زاد معناها
1: باش نعمل صحيح باش نطيبوا هكا ولا هكا باش نطيبوا توا قل لي باش نبداو احنا عبد الستار
2: هذا شو يقول أنا جبت الوثيقة في يدي شو يقول سي محمد بن عثمان الحشيشي وتحية لسونيا مبارك
1: زعما خبز الحشيشي يتبعهم
2: من دار الحشيشي العائلة هذيك علاش قلت سونيا مبارك
1: ويأكلوا بيه الملوخية أكثر حاجة خبز الحشيشي
2: أي برشا ناس يأكلوا بيه الملوخية وأنا فكرت السيدة سونيا مبارك لأنها جدها جدها للأم يقول ماذا يفعل في رأس العام هكا من العوائد الجارية أن ليلة رأس العام العربي يجعلون فيه طعام الكسكسي بالقديد ورأس الخروف الملح والفول وتسمى هذه الليلة ليلة العزوزة والعزوز أو العزوزة والشيب
1: أيوة
2: علاش
1: علاش
2: خاطر البارح في الليل بعد ما تعشينا غرفنا الكسكسي وكذا وحطيناه واحد نغرفوا كريونة معيجنا شقيلة
1: صغيرة
2: من ربي حطوها في التركينة القبلية تاع الدار
1: ونرمي عليها القبلة.
2: اي فين القبلة التركينة القبلية حطوها في بين التراك نرمي عليها ما نيدلة
1: نيدلة
2: خليها هذاك عشا الشايب والعزوزة
1: اللي
2: الشايب والعزوزة هما تقول لي زيسبري هما لي الدار نودوهم
1: سبحان الله
2: نودوهم
1: هكا عادتنا
2: عادتنا القديمة هاو كاتبها الراجل
1: تحط لهم القديد زادة
2: حط لهم كسكسي بالقديد والفول وكل شيء اللي باش ناكلوا منه طريفك صحين صحين تحط ولا معجنة ولا هو تحط التركينة القبلية عشا الشايب والعزوزة وكانوا الكبار وهذا أدركته كانوا الكبار يحطونا اللحظة ذيك يوريونا يقول هذا ايجا شوف وساعات يمد مد يقول برا حط شي عشا شي ابو العزوزه
1: بالعاني مش انت من بعد تكمل عليه.
2: علاش الحكايه؟ ويجي يقوم هو حد كبير يقوم يبربش كلمه هذاك يقلب هكا يحط الكسكسي من فوق وكذا ويعيط لك من غدا الصباح يقول لك هكا شي ابو العزوزه جا
1: وقت اللي هو اللي عمل بالمغرب.
2: اي انت راقد هما جا جا معناها كيف اللي يحسوك اللي فما معناها فما معناها عباد معناها فما شخصيات اخرين ارواح حاجه هكا كانهم معاك في الدار. انا اغتنمت اخذيتها الفكره هذه القديمه اللي تربيت بها وهي تعملها في الدار للصغار نتاع العلال كلم بديت عليها شابوا العزوزه ولو شخصيات محلاهم يجيبوا الهدايا كان قعدت رايف. الور ولاد ولاد اخوتي صغار نحطوا الوحده هذيك على شابوا العزوزه بين نوال نتاعي انا بين نوال نتاعي انا بين نوال ما هما عندهم بوهم نوال انا عندي بين نوال انا عندي شايب العزوزه نتاعي اللي هو خارج من حضارتي.
1: اي جيب لي الهدايا
2: نحط الكريم ما عنديش ثقافه ما عنديش شلون نحطها بالتركينه القبليه وغدوه على الصباح نقوم نبربشوا ونحط لهم الكادوات نتاعهم. والله العظيم ما تصورش كبروا تويكا اصلحني كبروا
1: ما شاء الله
2: واحد وشيء لكن مع هذايا التوا مازالوا يستناو في الهديه نتاع الشايب والعزوزه. وقت اللي كانوا صغار يقول لي هي العزوزه تحبني في الليل يبدا باش يرقد زعما هي عزوزه تحب. انا ما عملتش حاجه خايبه السنة قريت على روحي انا السنة فكره انا لقيتها وحق
1: هي فكره مش انت لقيتها هي فكره موجوده في التراث وانت طوعتها واستغليتها ايجابيا به. فانا تو فهمت من كلامك انه ليله راس العام في الليل نتعشى كسكسي بالقدي وحكايه الراس الملح شنو هي هذه؟
2: الراس العلوش راس العلوش اللي قد معنا كسرناه نملحوا زاد الحنك والعين
1: تملحوهم وتشيحوهم
2: تملح ويتشيح يتكسر ويتشرح ويتشيح ويطيب في كسكسي راس العام فقط خاطر نجموا طيبوا كسكسي بالقدي في وسط العام اما نتاع راس العام مع الراس.
1: اي اما الراس برشا باش تحطوا الكل في طنجره؟
2: لا لا نحطوا الشر الراس حتى عاد الحنك والعين ونحطوا الكتف اليمين راهو مش القديد اللي يجي الكتف اليمين خاصه اليمين راهو في العلوش ديما الكتف اليمين هذاك يتقد وبكري كانوا ناس بكري لوحه اللوحه نتاع الكتف ما تتكسرش تقعد صحيحه ما نمسوهاش بالسكينه خاطر في معتقدنا بعد ما نتعشاو البارح تعشيناه
1: ليلة راس العام
2: البارح تعشيناه لوحه الكتف ما قاعده تصيح نشلوها نهزوها غدوه للمدب اليوم نهزوها للمدب الصباح المدب نتاع الحومه
1: نتاع الحومه
2: باش يقرا لنا اش باش يصير في العام ما يتصور الخرافه ما لي حاجه راي حاجه تنسخ في الكتب هو الويش مش على خاطر باش يقرا لنا باش نحسن له
1: خاطر انت مش تهزلو
2: مش نحسن له فلوس
1: فلوسه
2: هو قرالي بشرني ما احنا نحكيو على البشاره بشرني يقول
1: هو مسيك ما يعرفش يقرا ما باش يبشر
2: يقول لك مكتوبه هي فيها تو كذا هو باش يبشر هو مش يقول لك الفيل حسن مش جمل مش يقول يا راه مش تحت كسر ساقك ليه مش يقول لي راه السنه مش يزوك في الشهريه راه وكذا حسن يقول لي حاجه بهيه وين نحسن له حويجه نمد له حويجه في يده هوكا هو يعطيني البشاره للعام وين نحسن هو ياخذ البشاره
1: وشو محليهم الزوز طرفين يعرفوا
2: اللي
1: هي رحكة فارغة راهو جست احنا مودة انا نودك بكلام باهي وانت تودني
2: اما ما عطيتنيش فلوسك كصدق صدقة ليه انا اعطيتك مقابل معنى قلت لك كلام بشرتك بحاجة انت مديت لي فلوس ويهزوا بكري يجيوا للرتاج نتاع باب الدار فوق باب الدار فما لوحة كانت بكري خاطر الشقة ريحية شقة ينحيوا لوحة الكتف نتاع عمناوي تتلوح يحطوا لها حط لك تفوت على السنة
1: علاش بعد ما يقرأ عليها المد بيرجعوها
2: يحطها في الدار يرضها للدار ويحطها في الرتاج تاع باب الدار من المدخل هذيك تقعد العام الجاي ان شاء الله العام الجاي نعوضها نحي القديمه ونحط جديده معناها عادات طريفه جدا معناها طريفه جدا معناها ما انزل الله بها من سلطان راه مش ما عندها حتى علاقه بالدين الاسلامي لكن هي كيك هذا عشان البارح عشان شايبوا العزوزه
1: هذا عشان شايبوا العزوزه كسكسي بالقديد
2: والراس
1: الملح
2: راس الملح ونحطوا زاد العصبانه الشايحه يحطوه خاصه معناها البكري كانوا يحطوا العصبانه الشايحه هذه كلينا اليوم قمنا في الصباح ناخذ الحاجه الحلوه
1: ايوه
2: مكتب من ربي زرير
1: مثلا
2: حويجه حلوه
1: هذه فخار هذا الزرير هذوما العيين
2: نستفتحوا بها وش كان يصير نهار راس العام اليوم الامير صاحب البلد الحاكم السلطان الحفصي الابي العثماني الحسيني اللي هو يطبع الفلوس بالذات نتاع اليوم السكة ما كانت ذهب وفضة تتباع بدات الفلوس تتباع بدات متاع كل عام تتباع بداتها بالتاريخ
1: متاع اليوم يستبشروا بنهار
2: أول محرم الحرام 1448
1: صحيح
2: وجيه الأعيان والأكابر والوزراء يهديهم كل واحد يعطي صريرة بك الفلوس هذيك قدر حاله قدر مستواه يعطي صور هذيك هدية من عند البي
1: تتصرف
2: بتبيع كانوا برشا ناس يخليوا كعبه منهم مش وريه يقولي هو قرب معنا
1: احنا من بعد اخذيناها كالعاده كي تمشي تسافر البلاد وتروح تخلي
2: حويجه من قطعه من الفلوس نتاعها فبالتالي كانت العاده هذه القديمه واليوم شنو فطور عند لول فطور عند لول الملوخيه اللي هي خضراء خاطر علاش الملوخيه خاطر خضراء واحنا نستبشوا بالحجر الخضراء
1: تلفتش الشكر
2: شكر قاعد ياكل في روحه ياكل
1: في روحه لينا ما يمكش فيه
2: نعرف ونعرف اش قاعد نستخيل اش قاعد يقول
1: اي اسمعني وانا مش اسمع فيك اعطاني بشاره
2: اي مش تعطيه انت حويجه ماشي باخذ بعدك اي خذ حقك الملوخيه اول حاجه على خاطر الخضراء واحنا نستبشوا بالحجر الخضراء اثنين الملوخيه حلوه تعرف الملوخية على حلاوتها برشا نيش حطوا فيها الفلفل أو فلفل دخيل نلقك إنها هيك دوكيمنتير على عمي سعد عثمان الكعاك يا وليدي يقول البطاطا والفلفل والطماطم راهو جاوا من بعد ما اكتشفوا أمريكا ما نعرفوهمش بينما الملوخية نعرفوها من وقت الفراعنة
1: ما حتى الملوخية ما عندها تقول فيها بطاطا فلفل
2: ليه ما قلتش ليه لكن مش في الملوخية
1: مش في الملوخية
2: فما ناس يحطوا الفلفل في الملوخية راهي الملوخية على حلاوتها علاش خاطر حلوه مطعمها حلو فما كلاغيير قوم تاع اللدو
1: حلوه هما شكنوا مغرومين نس بكري بالملح والحلو الحلو. هاي مرقه قسطل هاي درشنا
2: اكل ما لسالي شي حلو وثاني حاجه الملوخيه جاريه شو معنى جاريه معنى مخلط معنى حاجه جاريه ماهيش تنجم تاكلها بالمغرفه مثلا الملوخيه ماهيش كيما نقولوا
1: انا ملي وعيت عليها ناكلها بالخبز
2: بالخبز هي اما هي تنجم كيما قلت لك تنجم تاكلها بالمغرفه اللي ما ياكلش الخبز الملوخيه علاش خاطر الوحده التكستور نتاعها التكستور نتاعها كي طيب تبدا ما فيهاش بخلاف اللحم ما فيها حتى شيء فيها مرقه مرقه جاريه وبالتالي يستبشوا بها مش بالعام جاري فهذيك علاش الملوخية وريحتها فيها ثم ما تنساش اللي تحطها على النار وتنساها بعد استرميها للحمى ما عندش لهوة كبيرة فعادة يأكلوا الملوخية اليوم في
1: الصيف وزادها فيها اللمة الملوخية تلم الناس تلم العباد ماشي كالحاجة اللي مثلا باش تستصعبها مثلا مش كسكسي باش تقعد تفور درق قداش تعمل تسقي درق قداش ملوخية طنجرة كبيرة
2: تحطها من الأول وانساها ثم ما تنساش اللي عندنا في تونس الملوخية علامة الفرح احنا كي نحلوا نبداو بكري كي كان جاي بداية الفرح والفرح من 25 قبل من المهار من استدنات من يرمي والخباء يعملوا الملوخيه يعملوا الفرح يبدا الفرح اول حاجه تطيب في دار الفرح هي الملوخيه علاش خاطر علامه استبشار تلموا الناس
1: انت عبد الستار قلت نطيب الملوخيه خاطر زاد هي تكستور نتاعها تجي جاري هكا اللي لكن هاو فما مثلا نثبت انا مميتي قبل كانت نهار السلام في الليل تعمل حاجه جاري
2: يعمل حاجه جاري
1: باش تقول لك العام يمشي يجري معناها باش نجريوها اكثر من هكا ما تسبق قايل نجريو ولينا
2: جابينا ليه جابينا ليه انا ماذا بيا كان نعمله معقوده
1: يظهر لي
2: في الليل نعمله معقوده لما مشي تلمتي هنا العام في خل خرج
1: والله العظيم
2: معقود عم طاجين حاجه هيك ياسه كونسيستانت هكا لا الجاري معناها كما قلنا فما ناس يعملوه فما ناس لا علاش على خاطر الجاري يتعمل في راس العام العجمي لكتاوس نتعشى في راس العام العجمي البارح في اللي تعشينا ملوخيه حطوا واليوم في الصباح نصمتوا فيها في البقايا نتاعها نصمتوا العظم نصمتوا العظم كعبه العظم على راس كعبه ونكسروها على روسنا ما نكسروهاش هكاك
1: عاده
2: هكا كسر كعبه حتى يتصاير بالكل ندش امه ودشدشها ويعمل روحه زعما كسرها على راسه ونشوفوا الفيل في راس العام العجمي لو كتر شوفوا الفيل معناها انت مثلا البنات طل مش شباك كل واحده من البنات طل من الشباك شوف مثلا البنات يشوفوا كان رات واحد يزرب هكا ماشي لخدمته خايف الكارت فوتو كشا عامتها تغير تمد الزهاز وتغسل الحوايج وتشوف شنو ناقصها وكان رات واحد كيما حالي روماتيزم عامل فيه ويمشي ويكبي كشا عامل قمر طيس عامتها فما حد شيء كانوا هكاك يستفيروا بيه وما يقفلوش 3 ايام بكري في العمل العجمي مش عربي.
1: احنا بقدره ربي كي نربي عطانا العمر
2: نعمل لوكاتور نعملوا حاجه
1: قدره ربي كي نربي خلينا حيين نعملوا حاجه لوكاتور. نكملوا مع راس العام الهجري ما نشيعوش بالحلو عم ستار. الحلو يكون نبداو بيه
2: بالو نبداو بيه
1: نبداو بيه عام نعم
2: حلو عيننا الصباح
1: على حاجه حلوه
2: على حاجه حلوه مش ديما تقعد داير. فما انا ادركت فيها كبار في العائله الله يرحمهم طويقه حطوا كاس العسل على تابل دنوي
1: في الليل
2: في الليل سبقوه حطوه غادي مش تحل حل عينه الله يرحمه كان راجل هكا كلي يشد في القواعد يحل عينه مازال ما حلش عيني بالقدا يعمل هكا يجسين زسين يحشي صبعه في كاس العسل ويمص معني يحط صبعه في فمه
1: باش يكون مش عام استبشر الصباح قام على ترفع عسل
2: معني ما قبل ما قبل ما يطلع
1: قبل ما يطلع النهار ويبدا يحط فطوره اي تو ذوما حاجات عوايد عبد الستار يستبشروا بهم العباد هذيك علاش احنا قبيله اول نبدا حسبنا قلنا معناها ابدا دور وفي عذن معناتها نلقطوا الحاجات الخايبه ولا الكلام اللي ما يعجبنيش ولا هاو ولا هاو غزر اللي دراك كيفاش ايش ابدا نقول الحمد لله طقسنا اليوم كذا ابدا
2: فركس الحاجه الحلوه باهيه فرح اللي تفرح
1: واحنا مستبشرين باقي ومستبشرين ونلوجوا في الحاجه الباهيه عندنا روايح مزيانين باش تدخلوا لنا بعد شوي
2: وي اي
1: وقال لك كاينا طولنا عليهم ولا كيفاش ولا جاعت يظهر لك الطفله هذيك في ساعه جوع خاضر
2: هي خطيه هي ما فيها ما هي فيها ما يجيش
1: لا لا لا لا لا ما تقولش لا ما يجيش مزود
2: رقيق ماذا يرفع من دقيق
1: صحيح هذا يخلط تحكي
2: انا نعرف شكون انا نعرف شكون توريك تسالح
1: احكي لذيك خليه هذاك شمتها فيه خليه اما خوله لا خوله خوله
2: يتخيل في الخبز نتاع الرواخ تقول الخبز عشيشه وتفكر الخبز غاديك في الكوشن تاع ربط الصحيحه تفكر الخبز
1: بالنسبه لي
2: ريكتو هكا هبطت هكا نغزل
1: بالنسبه لي انا ذيك متشمته فيه ولا اللهم لا شماته هذاك بالذات هذاك بالذات اما خوله مساوي لا ضيفتنا وجايبه في يدها كادو 3 نوت بنين نعم ستوستين كيف تشممه لنا وبعد شويه تدخل بحذنا نحكيوا على الروايح ونبدلوا جو الكوجينه.

0: بودكاست أحلى.
1: لحديش 29 دقيقة، أهلا وسهلا بكم ناس كل. بحثينا حول ميسي، نهارك مبروك.
2: بونجور ديم، بونجور سي عبد
1: الستار. ما تكملش القاعدة بلاش بيها
3: أي، وخاصة اليوم نهاركم اليوم نهار فرحة معناه يلزم تكون موجودة.
1: نرجع للعشرة الطيبة، مهما كانت هي كبيرة العشرة ولا صغيرة. مثلا عبد الستار أول ما شاف خولة قال يا وخرج لها وعايش بنتي وفرحت لي ريتك وكل
3: كانت فرصة ياسر محلاة، فرحت كي
1: بالمجد. كيف خولة كلمتها؟ قلت لها خولة احنا عوامنا وفروحاتنا كان بالروايح الحقيقة، ندوب رويح الماكلة احنا نشمش مو حتى لين رويح البخور حتى لين رويح الاخرين. وفي نفس الوقت قلت لها منها خطر معناها تمشي مع
3: المناسبة
1: ثم الحقيقة نعرف ستار بشي فرح برشا باللمة هذي
2: وانا فرحت برشا زيد.
1: كان ممكن عمار بعد مع الفيديو هذي تشوف لنا شكون باش يربح معنا الكوفخي تخوى نوت. سمية معنا، ما زلت معنا سمية، صحيح سامحوني الوقت
3: مانيش مش مستنسى بيه
2: طبعا، مش مستنسى بعد الحديث
1: كمل الحديث. قلت لي باش نحكيو على الروايح وحكاية الروايح كيفاش تطورت.
2: اي صحيح
1: سيدي عبد الستار معك، هذه نخرج من هذه.
2: الوغ احنا اليوم ساعة عام هجري مبارك للناس الكل اللي كريم سي عبد الستار المستمعين والبابا وماما اللي يتفرجوا فيا من الصباح يستناو فيا
1: ربي يفضلها
2: عايشك. كيف نقولوا مناسبة في دار تونسية ديما نحكيو على الروايح. اوكي، والروايح تطورت عبر الزمن، تطورت. بدينا بالمسك، حكينا ديجا في السيونس القدم نتاعنا مع بعضنا في رمضان على المسك والعنبر اللي بداو بيه، ومن بعديك كيفاش البخور الديد وشق الحاجات اللي بخروا بها والكل. واليوم نلقاو الروايح مشيو للي ديفيزور، للي بارفان دو لانج، للي بارفان او دو بارفان او دو تواليت او اليكسير دو بارفان لو بارفان والكل. هذيك علاش اليوم حابين نهديو من لي 3 نوت ديسكفري سيد اللي فيه 6 بارفانات، حبيناهم يجربوا 6 نوتات مع بعضهم.
1: مع بعضهم؟
2: ايه، كل معناها كل بارفان وحده، وكل معناها في عوض ما ياخذوا دابوزة وحدها وكبش يجربوا 6 انواع. أي. وماذا بيا الحقيقة كان شموهم وتعطيوني رايكم فيهم ديجا. بدينا بكروس ذا لاين هذاك.
1: انت اللي افضل، اللي تكملها اعطيني نعطيك دابوزة اللي بعدها. هو رسعان نستبشر
2: هذيك فلور دورانجي، هذيك فلور دورانجي، اما هذيك الفلور دورانجي نتاع مصر مش نتاع تونس.
3: خاطر مختلفة.
2: مختلفة مختلفة.
3: ريحة ايش لا ايه
1: باش تشوف لي عامنا مبروك
3: ان شاء الله يا
2: ان شاء الله يا ربي.
3: ولا ولا ولا برتقال ماك تعرف برتقال كعبه البرتقال مزيانه قلت
2: مزيانه برشا.
1: عبد الستار ما ذكركش بريحه تشبه لينا احنا في حاجه هذي؟
3: نعرفش
2: حاجه في العرب فيها البواخ.
1: لا لا خاول حاجه من العربي نتاعنا،
3: حاجه قديمه ما فهمتهاش شنو هي. اما هذاك علاش قعدت نشم ونعاود
1: شويه باش تقعد في عقلك
2: واحنا ديجا تو قعدت انا كي نعمل في الغوشيرش نتاعي اليوم باش نجيب حذيكم، قلت علاش كل مناسبه نربطوها بالبريحه؟ علاش حسب رايك ريما علاش كل مناسبه تتربط في ريحه؟ مثلا احنا في العيد نعملوا ريحه البخور هكا، في العروسات عندنا ريحه
1: للشاقودات، عندنا بخور العروسات،
2: بخور العروسات صحيح،
3: عندنا اي عندنا الجاوي نستعملوه في اوقات معلومه ليله الجمعه مثلا نستعمل الجاوي. اي صحيح، معنا كل حاجه مربوطه وزاد ممكن كل دار عندها شوية اختلاف.
2: لقيت على خاطر الريحة هي أكثر حاجة تبنينا الذكريات، نجم أنت تنسى النهار ذاك أما مستحيل تنسى الريحة. حتى ساعات أنت تعرضك الريحة هذيك في السوق ولا أنت تمشي تقول ذكرتني بريحة اللمة، بريحة الدار، بريحة العيد، بريحة
3: رمضان،
2: بريحة رمضان، ريحة أمي، ريحة جدتي. الريحة الريحة هي مربوطة بالذكريات. ديجا أنت توا شميت ريحة فيها الفلوغ دورانجي ديجيبت ماهيش نتاع تونس جملة
1: يا أخي. قلت لعبد الستار ذكرتش بحاجة أنا خاطر ذكر فيا في حاجة في ريحة شميتها قبل قديمة
3: حتى اللي توي كنشوف فيها هذاك بلاك روز.
2: اي هذيك زاده بالورد هذيك
3: بلاك روز، لكن هذه
2: فيها العنبر.
3: فوالا هذيك
2: سميت العنبر فيها العنبر بنينه برشا.
3: هذاك علاش
2: فيها العنبر
3: ياسر محليها،
1: ياسر بنينه هذيك. ياسر بنينه.
2: واليوم من التطور من الديفيزور
3: عنبر فكرتني
2: قول لي
3: سخاب. كان عندنا في الدار ماميتي كان عندها سخاب، تعرفوا سخاب؟
2: لا ما نعرفوش.
3: نوع من الشركه اللي هي معموله من مثلثات عنبر وحسك ذهب. تفرك تقطع السخاب هذاك قعد لموحته في سطوش. كنت غراب في القايله انا برباش نمشي نحل قجار اللي محطوط فيه ونحل السطوش هذاك وندخش مي محشي فيه.
1: تحب تشم الريحه؟
3: نشمه خاطر تظل لي ريحه في قدام قعد ريحه فلو هكا
2: ريحه الذكريات ديما. اي ريحه تهزك ديريكت هو شم اليوم البارفان في 2026. وقتاش صارت الحكايه هذه؟
3: هذه عندها 60 50 سنه.
2: ايش ريحه تهزك ديريكت للذكريات؟
1: وريت الكلمه ريحه كي تقعد تقدام يعني احنا تتعتق. احنا أيه؟ احنا مثلا عندنا قبل الحكايه هذه نتاع التعتيق الكل يعرف
3: تعتق الحاجه تعتق.
2: لليوم احنا نجمو نعتقوا لي بارفان مثلا. احنا كي نصنعوا دي بارفان في لي 3 نوت ما نبيعوهمش ديريكتومون، لازمهم يقعدوا في الظلام يبعدوا على السخانه. أيه مش به حتى الضوء هذا مش به معناها. أيه لازم يكونوا في بلاصه ظلام حتى الفلاكون
1: 40 يوم يظهر لي
2: اقل حاجه 40 يوم. قد ما تتعتق الريحه. وساعات ديما برشا كليونات يجيونا مثلا يقول لك شيت البارفان فات حشبيت بدل لي لونه. بالعكس هذيك حاجه باهيه، هذيك
3: لي موليكول
2: الكل صحيت لي موليكول الكل قاعدين يعملوا في رياكسيون مع بعضهم الكل. وبما بحكيت الذكريات اللي هي مربوطه برشا بالمناسبات وبالروايح والكل، اليوم في لي 3 نوت اون كريي لو كونسيبت اتولي بارفان اللي انت تجي تصنع امومو وحدك. انت تعيش الاكسبيرينس، تتذكر البارفان اللي عملته
3: هذه تقول تفكرني في واحد خلطه
2: وتصنع ريحتك انت
1: بنات. تصنع في الاخر تصنع ذكرياتك انت.
2: يعطيك الصحه.
1: يعني تصنع حاضرك وتصنع حكايتك وتصنع ذكرياتك. خاطر مثلا فما ناس في روايح نحكي لك عن الناس المغرومه بالبارفان. اولا ساعة ينجم ما تعديت قدامها ما فقدتش ما تعديت برفان قدامها تفيق وتنجم راقد وما عملتش عليه الحس وتعديت معناها ما قيموش حسك وما قيمتوش الكربيعه وكي تعديت قيمته البرفان مثلا. فما ناس يقول لك نحب البرفان تاعي، نحب ريحتي، نحب حاجه تشبه لي. وفما يقول لك ما نحبش ناس كل كي بعضنا كسري كسرونات. هذيك ذكرتها الكلمه هذيك تاع قبل
2: العيد.
1: صحيح تطورنا، كنا في حوايج ما نحبوش سري كسرونات، وفي البعون ما نحبو تولينا ما نحبوش في البارفان زاده سري كسرونات. دونك يقول لك نحب ريحتي انا. وبعد بعد لا سويت بالحق الريحه هذيك تولي بنتك ولا ولدك يشمها يقول لك هذه ريحه امي.
2: اي خاطر هي ريحتك، خاطر كان انت عندك الريحه هذيك. اي سورتو اللي هي ريحه انسبيري من البوم تاعك. من باش نسالوك اسئله على البيرسوناليتي نتاعك انت. اوصف روحك ثلاثه كلمات. انت
3: كيفاش عملتوا لي
2: ولا اي حكي لنا اش عمل البارفان هذاك؟
3: انا تعرف وليت نستعمل كي حسيت روحي تعلقت بيه. وليت الطبيب خاطر نحط البارفانات على الكوافوز. الساعه هذيك خبيتها خاطر ساعات حسيت يدخل يستعمل حاجه. هزيتها حطيتها في الكوميدينو سكرت عليها وقعد نستعمل فيها بحذر.
2: اما راهو عندنا الكونسلتاسيون تاعك اتو مومون قلنا نعاودو نعملو الريحه نفسها.
3: تعرف وليت مثلا هذوما يستاهلوا نحط البقعه هذه يستاهل نحط الريحه هذه وبالحق والله العظيم
2: حطيت لنا منها اليوم ولا
3: حطيت منها اليوم في الصباح. خاطر علاش وليت في مخي البقعه اللي نمشي لها تستحق الحق اللي حقك وليت حسيت
2: نفسها خاطر هي ريحتك ديجا
1: نفس الحكايه هذه باش تعيشها. اعتدال الماجري اللي ربحت معنا لو كوفري
3: باش
1: تعيش الكوفري هذايا بتفاصيله. احنا اليوم معناها حبيناها تكون معنا خوله باش عوده لهذا الكل، عوده للحنين للنوستالجي للي بارفان اللي كبرنا عليهم اللي انت كان مازلت تفكرهم. حاجه اخرى كان انت مازلت تفكرها جوست تعطيها الاسم تلوج لك عليه وتطلعها لك تقريبا هي بيدها. دونك اذا كان احنا في عام جديد نستبشر بروايح البنينه ونستبشروا باللي كادو نستبشروا بالحاجات الحلوه المزيانه. ف قلنا احسن ما نجم يمثل هذه خوله. شكرا ليك اللي كنت معنا خوله ميساوي. سلم لي على الوالده، سلم لي على الوالد، ربي يفضلهم لك برشا ان شاء الله يا ربي ويفضلك ليهم انت زاده. وتبدوا هكا ملمومين لما مزيانه حلوه وصحه ليهم معناها سي كبروا بنتهم وشافوها ما شاء الله ناجحه وان شاء الله من نجاح لنجاح. تقعد بنت لي ذي على الوطنيه وان شاء الله خلينا لك حتى احنا ريحه زاده.
2: اي بيان سور انتم ديجا. انا حبيت نبدا النهار نتاعي وفرحت برشا كي كلمتني ريم، ديجا بعث لك في الميساج فرحت برشا باش نبدا العام الجديد نتاعي مع ريم بن شعليه وسي عبد الستار. خاطر فريمون
1: احنا بيدنا فرحانين برشا بوجودك. شكرا لك خوله الميساوي. بعد شويه عبد الستار شو النابل يظهر لي عاداتهم غير عاداتنا
3: مختلفه
1: شويه.
3: مش بها شويه مختلفه تماما لانه الاوبوزيت بتاع بقيت
1: تقريبا نشوفوها بعد. شكرا ليك مره اخرى خوله.

0: في الجهات.
1: في جهتنا اليوم باش نبداو بزغوان. الحقيقه عبتتار احنا حابين نمشيو لنابل راهو كانت مبرمجه معنا زميلتنا فاطمه بن عثمان باش نجيو معاها شويه على عادة نابل. الحقيقه مش قاعده تهز في التليفون الساعه 10 تكون خير تكون هي لاباس ويكون عامها مبروك، هذيك اهم حاجه.
2: تشريف العروسه،
1: تلاه تشريف العروسه من عاداتهم عندهم
2: حاجه عظيمه. عندهم احتفال كبير
1: بالحق
2: في نابل اليوم راهو عيد سي لافواغ. كاش معنى لافواغ؟
1: معنى احنا قلنا احنا ما نعيدوش عيد كبير وعيد صغير كما كما عيد كما راس العام. النوبليه لا
2: لا، النوبليه اليوم لا سي لافواغ. اليوم اليوم تمشي تلقى السوق، سوق النخل هذاك، السوق
1: هذاك
2: تلقى دي زيتالاج محطوطين كلهم بالعرايس نتاع السكر، واحتفال كبير ويعملوا حتى في جمعيه صيانه المدينه وكذا. احتفال كبير اليوم، البلاد مزيانه اليوم، الوان الوان
1: نرجع بعد نمشيو
2: لها نشوفوا يعني
1: طيبوا الكسكسيهم كيفنا، يندر عندهم
2: لا
1: حاجه
2: لا
1: اخرى.
2: نمشيو
1: لزغوان خلينا نشوفوا بلاد النسري كيفاش يحتفلوا براس السنه الهجريه. حنان العباسي نهارك مبروك.
3: صباح النور ريم، مرحبا بك.
1: صباح الانوار حنين. احنا البارح طيبنا الكسكسي بالقديد واليوم الملوخيه، وانتوما
3: زغوان الحقيقه ما تختلفش برشا على تونس العاصمه. الحقيقه ماناش كيما نابل، معناش عرايس السكر، لكن كيما تونس العاصمه امس عملنا الكسكسي، كسكسي بالعلوش.
2: بالعلوش ولا بالقديد؟
3: لا بالعلوش.
2: بالعلوش تعملوش القديد
3: بالمسلين.
2: بالمسلين ايه
3: بالمسلين. واليوم الكسكسي بالطبيعة يتزين بالعظم وبالحلوى والكل، والصغار يشيخوا عليه والكل. وتكون عادة لمة العائلة في الدار الكبيرة كما نقولوا احنا، دار الجد ولا الدار الكبيرة اللي يتلموا فيها الناس الكل. اليوم تركب الملوخية مصباح،
2: ايه
3: مصباح بكري تقريبا

0: إن أغلبية النساء تعمل خبز في الدار، الخبز العربي متاعنا، خبز التابونة، هذيك يرافق الملوخية، بتبيع معاه شوية سلطة مشوية، هذيك
1: لازم.
0: لازمة بما أنه الدنيا سخونة وكل، وأكيد العشوية تكون بشوية قهوة، شوية كعك
1: كعك
0: ورقة
1: الكعك
0: بالنسري،
1: الكعك ايوه
0: أكيد أي
1: باش
0: كعك
1: كعك شي
0: ورقة
1: ما عملنا.
0: بالنسري، ذيك في العشوية
1: اي اي
0: يلزم القاعدة متاع العشوية تكون بالكعك الورقة بالنسري، وقهيوة فيها قطيرات نسري ولا قطيرات زهر. احنا نعرف سنة ما شاء الله النسري كان
1: ان شاء
0: موجود
1: الله يا ربي
0: بكثرة، كيف الزهر زاد، زغوين نقطروا الزهر
1: صحيح
0: زاد،
1: صحيح
0: الزهر موجود،
1: الحمد لله
0: العطرشية ما شاء الله، يعني الروائح البنينة الكل موجودة.
1: موجود موجود
0: هذه هي الأجواء
1: هذا.
0: اللي
1: هذا
0: عملت
1: دورة صغيرة في زغوان، يجي نعملوا. شكرا لك حنان العباسي، يجي نعملوا دورة صغيرة في جربة. ايه ما فيها بس.
0: ها
1: ايه
0: لميا بن غالي، نهارك اسعد الايام يا لميا. لميا
2: مين بجرب نقولوا كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير
1: سنين
2: وعقبال
1: دايم
2: خير،
1: سنين دايم.
0: ومن تونس نرجعوا لك كل عام وانتم بخير.
2: لا كل عام
1: ايش اقول لك،
2: بخير وعقبال دايم.
1: كان تقول لي انتوما تعملوا كسي مش بالقديد، انت احنا تسكت.
2: لا لا
0: لطف عليك،
1: خاطر خاطر خاطر نعرف ان في جلبة القديد كما يتقال، ما يقولوا هكا القديد. ها
2: قديد
1: معناها حاجه اساسيه، معناها فمش تفدليك من فمش تفدليك معاه معاه معناها.
0: والله ان احنا جبدنا جربه، وانا تفكرت الفنانه منال عبد القوي نسلم عليها برشا،
1: تحيه
0: كل عام وهي حيه بخير يا ربي،
1: تحيه الاهل في جربه كلهم.
0: الحديث هذا ذكرني في حديث منال كده تحكي هكا سلم عليك برشا يا منال، ليك وحشه بصراحه. به تو خذيته بخاطر عبد الستار، الكسكسي بالقديد موجود، خلينا على عبد الستار راني مستحشي به.
2: اي الكسكسي بالقديد موجود، لكن موجود ليل راس العام مش نهار راس العام.
1: البارح اي البارح البارح
2: البارح، لانه في جربه كيما برشا مناطق ديما يقول لك ما نقفلوش، معناها نهار راس العام ما نحطوش المقفول فوق الطنجره.
1: نسكروا البارح، سكرنا البارح العام،
2: سكرنا البارح العام الجديد القديم، تو باش نحلوا العام الجديد. العام الجديد لازم يتحل بحاجه بنينه، بحاجه هو فماش بنو الكسكسي، لكن ما يسالش ما حاجه اخرى بنينه
0: اكيد. اي جربه عندهم الكسكسي حاجه جنوب بصفه عامه، ابن بلاه والكسكسي.
1: اي
2: امبارح عملنا قفلنا العام القديم بالقديد بالعظم بالفول بالحمص، ولازم العظمه هذيك تكون موجوده على كل طبق. ولا فما حاجه اخرى تصير امبارح وباش تصير اليوم ان شاء الله كي بنفطروا، انه الصغار والكبار يعملوا مسابقه في شكون عظمته ما تتكسرش، يعني ياخذ ذاك العظمه ويدور ينقرها على العظمه الاخرى.
1: شكون اللي عظمته اصح، معناه اصح
2: ما تتكسر،
1: اي اصح
0: واللي عظمته ما تتكسرش
2: هو
1: الفايز،
2: الفايز في العام هذايا. وكان عاد كمل عاد من غدوه من اليوم، معناها نفس الشخص معناها عظمته ما تتكسرش، معناها حتى عام
1: جديد عام ومبروك، معناها
2: يكون مبروك باذن الله. هو راهو هي لعبه مزيانه تصير ما بين الكبار والصغار، وفما تكنيك حتى في شدان العظمه باش ما تتكسرش، خاصه الناس الكبار يعرفوها، يعني تلقى الجد يحب يشد الصحيح باش العظمه نتاعو ما تتكسرش.
1: هو خاصه مقامه كجد
2: أكيد
1: حافظ
2: أكيد
1: على هيبة
2: أكيد، خاطر أحفاده ما يعرفوش التكنيك تاع العظمة كيفاش تتشد باش ما تتكسرش، وغالبا مش هو اللي يكسر، هم اللي يحاولوا يكسروا العظمة نتاعهم
1: وتتشق عظمتهم وما تتكسروا عظمته تقعد لاباس.
2: واليوم زادة نطيبوا المقارونة لاصالصة، غالبا
0: معليش عاود لي
2: مقرونة مقرونة مقرونة صالصة،
0: مقرونة نتاعنا العادية حمراء،
2: مقرونة مقرونة الحمراء
0: باش تعملوها،
2: المقرونة الحمراء تحط فيها القديد كيف اليوم القديد واللحم مع بعضه،
1: مع بعضه
2: تحب حتى اذا فما راهو حتى قديد مثلا علوش والحم بقري تنجم تعملهم ميلونج مع بعضهم، فما حتى مشكله. المهم يكون القديد موجود، الحم بقري موجود، العلوش موجود.
0: الملوخيه ويني الملوخيه؟
2: هي نعم ريم،
0: والملوخيه ويني؟
2: لا للامانه ملوخيه ما عندناش في عاداتنا وتقاليدنا برشا الملوخيه.
0: اي شفت معناها كل بلاد ورتالها.
2: اي اكيد يمكن راهو انا ديما حتى كي نحكي ليهم وانت تعرفني في الجمله هذه نقول لك راهو في جربه برشا عادات وتقاليد، كل منزل وعادات وتقاليد،
0: ثريه برشا جربه
2: وحوش وعادات وتقاليد.
0: صحيح صحيح،
2: راهو نجم انا اللي نحكيه توا يقول واحد لا مش صحيح، احنا ما نعملوش هكا في جربه.
1: لا خاطر جربه ماهيش مدينه مثلا، جربه جزيره وفيها برشا برشا مدن وقرى وكل جهة عندها خاصيتها.
0: صحيح، والتو جربة عندها خاصيتها حتى حتى في سير الأيام ما احنا ما انت يقول لك معناها عندهم حاجات خاصة
1: بهم.
0: فأنا مثلا تنجح

0: دي حكايه المقرونه ذي بالقديد
1: بالقديد.
0: تنجح على الاخر في لحظتك. ايه
1: دبرت
2: لا
1: انا
2: هي
1: بقى.
2: والله اسمع، القديد راهو يتعمل ساعة مزموش يمشي للزيت كما نقولوا احنا دهن ولا
0: اه
2: المسلم. انا قديد قديد يتغلى في الماء اولا، ثم يتحط مع الصوص خاطر باش يطيب، خاطر تعرف القديد لما يطيب
1: يدايب
2: الشمس
1: شوية.
2: تحبله برشا وقت يبدا يابس، دونك من المستحسن انه يغلي شويه في الماء، من بعد يتحط وسط الصوص باش يطيب ويعطي ويبدا اوموجين. محلاها التمازج ما بين اللحم والقديد، مطعم بنين برشا برشا برشا راه. وفما
1: حاجة
2: راهو مثلا شكون ما ياكلش قديد، يلقى لحمه هكا تاع بقري، اللي ما
0: ايه،
2: كانش لحم بقري يلقى لحمه على النص.
0: فانتم تسكروا عامكم بالقديد وتبداوه زاده عامكم بالقديد، اما في عود الكسكسي يكون مقرونه. هذا هو
2: ويبدا لا الحم مع الحم،
0: والحم
2: لازم
0: مع
2: اللحمه، اللحمه
0: الحم،
2: هيك
0: اللحمه
2: لازمها تكون موجوده
0: هذيك
2: اللحمه
0: الخير، هو هذيك
2: اكيد.
0: هذيك علامه الخير.
2: فما حاجه اخرى مزيانه في جربه
0: ايه
2: باش لازم نحكي لك عليها،
0: ايه
2: دي اللي هي اليوم مثلا انا ما نطيبش، امي تجيب لي فطوري عشان غدايا،
1: علاش؟
2: على خاطر امي باش تودني تود البنيه، وامي ما طيبش هي غداها، هي طيب لي غداها ما طيبش غداها، اما خالي هو اللي يجيب لها غداها. وبرك
1: معناها هي اللي
2: خالي
1: طيبه، هي
2: ايوه
1: تجيبه لك كنتي،
2: اللي طيبه هي
1: وهي
2: تجيبه
1: تاكل
2: لي انا، وهي
1: من بيت
2: تاكل
1: خوها،
2: من عند خالي
0: مش
2: ايوه.
0: خوها
2: وبرك
0: يودها.
2: خالي ومرت خالي اللي طيبت لامي ما طيبش هي، ما تاكلش غداها،
1: امها
2: امي
1: تجيب
2: تجيب لها
1: لها.
2: ولا ابوها كان مازال حي.
0: ايوه
2: هلا ما جرن، هلا ما جرن، هلا ما
0: انا
2: جرن،
0: انا نقترح
1: هو
0: عليك
1: برشا
0: تدعاني في راس العام لمية.
2: يا مرحبا مرحبا.
0: انا الفكره
2: وفما
0: دي
2: حاجه
0: عجبت،
2: اخرى
0: شفت
2: زاده،
0: ثقافه
2: فما حاجه
0: محليها
2: اخرى
0: ريت.
2: مزيانه، اي فما حاجه اخرى
0: قل لي
2: مزيانه، اليوم العروسه اللي عرست في
1: في
2: الصيف
1: عام
2: العام
1: هاي،
2: الاول
1: في عام
2: اسمها زي يسمى عامها الاولاني،
1: هاي
2: عاد تهز معناها شقاله اللي باش تجيبها لها امها،
1: هاي
2: ساعة تكون لازمها حاجه سبيسيال، معناها
1: بالطبيعة.
2: حاجه كبيره مبينه.
1: شقال عروسة معناها.
2: اي
1: هاي
2: اش
1: هاي
2: تعمل عطاء
0: هاي
2: العريسه هذه؟
0: هاي
2: تبدا تنحي بالصحن بالصحن للمنزل كل، هذا يا فطوري جابته لي امي، هذا يا غداي جابته لي
1: تتباهى
2: امي،
1: تتباهى
2: هذا يا
1: بيه
2: غداي.
1: قدام جماعة راجلها،
2: على الاخر تتباهى بيه، على الاخر على الاخر.
0: يقعد
2: كيف
0: ليش
2: تفكر
0: يصحين
2: ليه؟
0: لها هي ولا تمشي تاكل عند حماتها؟
2: لا لا حماتها عاد باش تطيب لبناتها، دونك
1: يعني
2: هي باش
1: كل
2: تزوج
1: كل
2: لحماتها.
1: مرة طيب لبنات معناها، يجيب انت
2: صحيح
1: لنساه
2: صحيح،
1: هذا
2: هذا هو
1: معناها.
2: هذا هو هذا هو. كنت تذكر ريم في العيد الصغير حكيت لك على القفه وكيفاش نسيبي ود ما معناه نسيبي ود نسيبته
1: اي
2: بقفه تكون معبيه بالزرارع اللي نقولوا احنا الزرارع اللي هما الفواكه الجافه
1: واحد لوز وزوز وبفريوه
2: صحيح
1: وفستق.
2: صحيح صحيح.
1: اي
2: والام تبدا توزع تقول نسيبي جاب لي قفه تاع العيد، جيب نسيبي جاب لي قفه تاع العيد،
1: ايوه
2: تبدا تعمل في جو وتحط لهم حفنه حفنه حفنه حفنه حفنه حفنه، الناس الكل باش يذوق وتذوق
0: يعني
2: اكثر ما
0: الكل
2: تنزل
0: يدور على المودة.
2: كل.
0: ريت هذا
2: توا
0: كله
2: توا
0: يدور
2: توا
0: على المودة.
2: هذا هو توا الام مش بتعمل توا مش ترجع نسيبها الفطور اللي هو فطور يكون قمقوم وباهي ومزيان، باش هي تشرف نسيبها قدام اهله، باش هاوكا شوف معناها انا شوف شو
1: كيما هو ودني انا وديته
2: انا
1: زاد.
2: بس صحيح. هي هي
0: محليكم
2: راهو في جزيرة
0: محليكم
2: جربة مازال
0: محليكم
2: الحمد لله
0: محليكم.
2: عندنا مليت الماخذة بالخاطر،
0: تو
2: هي
0: كنت شسلك، تو كنت نقول لك مازلت تو مستحفظين على العادات هذه ولا
2: مازلنا
0: لا؟ الحمد لله
2: مازلنا
1: الحمد لله.
2: وحتى كي نسقت انا وشاكر امبارح في الكواليس باش نفضحك ياكل، قال لي شنو هي العادات
0: خويا شاكر قداش علاقتك
1: مسكين
0: طيبه مع
1: الزملاء؟ مسكين شاكر مسكين عمايلك.
0: ولا شفت ولا واحد تو
2: شنو هي العادات المنسيه؟ قلت له في جربه معنا حتى عاده منسيه شاكر، كل شيء موجود والحمد لله مازلنا قادرين عليها.
1: ما زلتوا تقوموا بعاداتكم وتقاليدكم عايشينها معناها
0: يورثها واحد يورثها الاخر.
2: هذا هو خاصة الجيل بالرسمي، انا اللي لاحظت وانا حتى كملاحظه كصحفيه انه الجيل الجديد اليوم يحب يحافظ على العادات
1: ونقول لك حاجه
2: هذه.
1: نقول لك حاجه انا عايشها، انا عندي مرت خويا جربيه بنت بوسلامه وتحيه ليها ان شاء الله كل عام هي حياه بخير، وعايشه في تونس طبيبه وعايشه في تونس مع اولادها، رغم ان زوجها مش جربي اللي هو خويا، مع هذه مع اولادها تحاول بعض عادات جربيه تعملهم تستحفظ
2: هذا
1: بيهم.
2: هو هذا هو هذا هو خاطر تربينا بيهم شوفي في دمنا.
0: ايش نقول لك
2: نجموش.
0: العادات كي تبدا مبنيه على المراه يقعدوا راهم يعيشوا على خاطر
2: أكيد.
0: المراه تعدي العادات وتستحفظ وتبدا حريصه حريصه.
1: هي لو غارديان دو تومبل كيما يقولوا الناس،
0: تهز التليفون وتبدا عيش بنتي وتنساش وتكلم فلان واعطي الفلتين، فربي يفضل النساء، النساء هم المفتاح.
1: صحيح
0: صحيح. سكن
1: انا
0: معاك. سكن معناها
1: لا انا معاك 100%، خاطر النساء هي امي.
0: هذا هو، هذا هو.
1: كل شيء أمي،
0: ربي فضلك. لم يبن غالي، شكرا لك. محليها محليها التليفون هذايا، ومحليها بالحق. ما هزيت رغم اني ماني جربيه، والله دخلت علينا البهجه، ماني جربيه، ولكن كيف مشيت معاها وعشت معاها الحكايه نتصورها قداش تكون محليها. عبد الستار عميم، مره اخرى تشرفت ياسر انك تكون بحضينا في هالحصه الخاصه هذيا.
1: كملنا اسمك ما نزيدوش في اخرى. ايش نقول لك، لخيتي طايبه براسها ريم مازال
0: حطوا الراس على الراس. هو حمزه راهو،
1: وحمزه شبني فيه. حمزه خلوه غاديك، اش نعمل لك، اش نعمل لك، خلوه مشاو ياكلوا في الواحد غاديك في خبز. هاني هاني ها بيناتكم، اش دخلني.
0: شكرا لك على ستار عميمو. شكرا،
1: زيد سمعتين ثلاثه سامي. حتى يا سامي، حتى العصر
0: حتى العصر ما قال شيء، ما قال شيء
1: حتى العصر.
0: ليه الحسيني بعد شويه باش تكون لهنا في ميكرو استوديو وليدة ليل، نبيل بن زكري وليدة ليلي، باش تكمل معاكم راس العام وفرحة راس العام. وان شاء الله كل عام والتوانسة حيين بخير، وانت حي بخير عبد الستار، واللي سمعونا الكل واللي باش يسمعونا ان شاء الله عامهم مبروك. شاكر بالقاسم، حمزة سفار، سمية الزوابي، حميد الورغي في فريق الانتاج، العامهم مبروك. وما زادة لزملاء الكل في اذاعتنا وفي مختلف الاذاعات، واحنا نتلقاو ان شاء الله مع بعضنا نهار الجمعة في العيادة الطبيعية. من الغادي نقول لكم في امان الله الناس الكل، ومرة اخرى عبد الستار عميمو شكرا على وجودك.
1: باي باي.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنياً وتكتيكياً، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء
2: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد،
0: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
0: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
0: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد بعد غد الخميس اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء وفق منشور للبرلمان. قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 من جوان الجاري، ورئيس المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كونكتا بلال الفضيلي يحذر في تدخل في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية من خطورة استعمال النظارات المقلدة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنظم يوم 18 من جوان ملتقا وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 8 لسلامة الأغذية، حدث وطني يهدف إلى تسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية للمستهلكين وحماية الصحة العامة. في إطار التدخلات المقررة إثر حادث انفجار أنبوب الغاز بالطريقة الوطنية رقم 1 على مستوى مفترق شوشترادس، وزارة التجهيز تعلن الشروع بداية من اليوم ولمدة 7 أيام إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار بالموقع المذكور، مضيفة أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتوجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشترادس، وذلك طيلة فترة الأشغال. سفارة تونس بالقاهرة تحدد 30 من جوان الجاري كآخر أجل الراغبين في تسجيل أبنائهم بالمخيم الصيفي لديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 أوت المقبلين بالمنستير، لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد توقيع بلاده على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز جزئيا. الخارجية الإيرانية تقول إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يصرح بأنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، في حين اعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الاتفاق صادم وأكبر فشل استراتيجي. ختاما، تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نشر اليوم يكشف عن أن ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، يتعرضون لأخطار مناخية متداخلة، وأن أكثرها شيوعا هي الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة وموجات الحر. شكرا على حسن المتابعة، مع تحياتي نفيسة حسني.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM،
7: في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس، الخبر وما وراء الخبر مع ليليا الحسين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، إن شاء الله عامكم مبروك، كل عام وانتوما بألف خير. تحية تجيكم من كامل فريق يحدث في تونس والعالم. اليوم معكم في الأعداد حنان بوربيع، وجه النمر سامي العرفاوي، في الإخراج حمزة سفار، في الإخراج الرقمي عمر جبالي، في التنسيق حميد الورغي، أيضا تحية سهيب المزريقي باش يرافقنا اليوم في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية. مرحبا سهيب.
2: يا ليك، تحية لكيف سيد المستمعات والمستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: إن شاء الله عامهم مبروك، طبعا السنة الهجرية إن شاء الله تحتفلوا بها في وسط عائلتكم وبرشة فرحة. خلينا نبدأ بالموسيقى بنغم ثم نمشي لاستعراض أبرز الأخبار الوطنية.

0: يحدث في تونس.
1: آخر الأخبار الوطنية والتعليق وتحليل الأخبار هذية في يحدث في تونس. باش نبداو باجتماع يوم أمس، اجتماع مجلس وزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري للنظر في عدد من القوانين الترتيبية، ربما أبرزها هو مشروع قانون مخطط التنمية سهيب 2026-2030.
2: نعم ليليا، وقت نشوفوا احنا انه المجلس الوزاري المضيق بالأمس يعني كان قد انطلق من مخطط التنمية، إذن نحن نتكلم على عودة الاشتغال الدولة بمنطق الدولة وبعقل الدولة، خاصة يعني في العشرية الأخيرة التي كنا قد رأيناها، يعني كانت ليست هنالك مخططات، لم تكن هنالك يعني رؤى ولا ملامح لعمل المراحل المستقبلية، وإنما كنا يعني نشتغل بإملاءات خارجية خاصة من ناحية صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية المانحة وغير ذلك. فاليوم وقت نشوفه احنا اليوم ننتقل إلى مرحلة التفكير في المستقبل، هذا يخلينا اليوم أن الدولة التونسية تشتغل بمنطق عقلي، تشتغل ب يعني مراحل تفكيكية، خاصة أنه اليوم نتكلم على أنه مخطط التنمية يعني كان قد انطلق من المحلي إلى الجهوي ثم إلى المركزي، وأيضا نشوفه أنه اليوم تم التركيز بالأساس في هذا المجلس على إرساء منطق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية. وفما نقطة أخرى ليليا، وقت نشوفه احنا أنه هذا البلاغ قد نص على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتابع يعني هذه المخططات وأيضا يعني يتابعها بطريقة دقيقة ومفصلة.
1: نعم،
2: منذ
1: متابعة
2: المحلي
1: دقيقة، هذه هي الكلمة اللي يستعملها بيان رئاسة الحكومة، متابعة دقيقة من رئيس الجمهورية لمختلف المراحل. أيضا البيان تحدث أنه هذا المخطط سيرسخ البعد الاجتماعي، سيحاول وضع التوازن بين الأقاليم ويحقق التنمية والأمن الغذائي والمائي والطاقي، وطبعا هذا المنشود اليوم.
2: نعم هو كذلك للي وقت نشوفوا احنا هذه المتابعات، اذا نشوفوا انه الدولة التونسية بكافة اجهزتها ومؤسساتها اليوم اصبحت تفكر في العمل المستقبلي من اجل صياغة مفاهيم جديدة. هنا نتكلم على صياغة مفهوم الامن القومي الشامل، اللي كما ذكرت يعني تكلم ونصص بالاساس على الدمج الاقتصادي، توازن بين الجهات، والامن الغذائي الطاقي والمالي وغير ذلك. هذا مرة اخرى يعكس يعني مرحلة الوعي بالمعركة السيادية اليوم ومعركة السيادة الوطنية في إطار هذه التحديات، سواء كانت الداخلية أو الخارجية، في إطار يعني سياق عالمي اليوم غير ثابت ومتحرك. الدولة التونسية اليوم تبحث على أن تكون يعني متواجدة بالأساس بمنطق سيادي من جهة، ومن جهة ثانية اليوم هو يعكس يعني ترجمة الدولة التونسية لشعار العدالة الاجتماعية وشعار يعني التوزيع العادل للثروة وأيضا السيادة الوطنية.
1: نعم،
2: وتفكيكها ليست فقط يعني شعارا، بل هي أصبحت واقع ملموس اليوم عن طريق هذا التفكير، وأيضا بعيدا عن كل الضغوطات الخارجية والعودة إلى ما هو جهوي وما هو محلي.
1: نعم، من أجل أن يكون الانطلاق من القواعد. هذا العنصر الأساسي. العنصر الثاني هو القطع مع السياسات السابقة وما فيها من إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية، وطبعا هذية ذكرته رئيسة الحكومة.
2: نعم ليلي، وقت نتكلم وإحنا في زوز عناوين كبرى، أول حاجة البعد البيئي، ثم سنتكلم عن البعد الاقتصادي. لما نتكلم عن البعد البيئي وإحنا اليوم نشوف يعني المخاطر المهددة للبيئة التونسية بالأساس، ونتكلم أيضا يعني حتى على ما حدث من تلوث في جابس وغيره، هذا كان نتيجة لسياسات خاطئة انطلقت من فترة السبعينات. نتكلم على الواس وصندوز وتوجه الدولة التونسية في الوقت هذاك مع الليبرالية في عهد رئيس الحكومة وقتها الهادي نويرة، حينما توجه إلى الاستثمارات الخارجية على حساب الشعب التونسي وعلى حساب البيئة وعلى حساب يعني المحيط بصفة عامة، فكانت النتيجة اليوم كارثية في عديد المناطق. نتكلم بالأساس هنا على جابس، نتكلم على عديد المناطق الأخرى. أيضا البعد الاقتصادي والخيارات الاقتصادية التي توجهت فيها الدولة التونسية لم تكن يعني سواء في الحقبة السابقة ما قبل 2010، نتكلم على الليبرالية المجحفة التي كانت متواجدة والخيارات النيوليبرالية التي توجهت فيها الدولة التونسية، أو يعني نتكلم على مرحلة ما بعد الثورة مباشرة.
1: نعم،
2: وعودتنا إلى صندوق
1: كل احنا
2: النقد الدولي.
1: بعد شوية باش نفصلوا في تفاصيل هذا المخطط التنموي 2026-2030، لأنه ضيفة يحدث في تونس هي نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي، أكيد باش نحكيوا معها مطولا في تفاصيل مخطط التنمية وأولوياته. باش نمشي بيك للخبر الثاني اللي هو يعني قرار صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية الإفراج عن الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين باشاوش، هو هو مظنون فيه في قضية التفويت في عقار ببلدية قرطاج بثمن لا يتناسب مع قيمة هذا العقار الفعلية.
2: شوف ليلي، أنا باش نتلق لك من زوز حاجات. أول حاجة يعني الإيقاف، وإلا يعني كانت عمليات التتبع مبنية بالأساس على شبهة يعني تضارب مصالح أو شبهة فساد، مبنية بالأساس على أن هنالك يعني تفويت بثمن غير الثمن الحقيقي وغير الثمن الفعلي الذي هو يعني يكون معاير، وإلا يعني يكون
1: نعم.
2: هو في حد ذاته
1: مقابل به قطعة الأرض هذه. خليني نعطي التفاصيل: 49,000 دينار فاصل 9، والخسارة اللي تكبدتها البلدية هي 800 مليون تونسي، نحكيه على 700 متر مربع، في منطقة أثرية في قرطاج، أرض على ملك بلدية قرطاج.
2: يعني شوفوا احنا ليلي انه هذا اول حاجة اعتداء على الملك العام، ثاني حاجة وقت نشوفوا احنا في منطقة قرطاج نتكلموا بالأساس على منطقة من الأحياء الفاخرة والأماكن الراقية. يعني احنا رينا مؤخرا ليلي انه هنالك يعني بنايات او هنالك يعني منازل باش يتم بيعها للمواطنين التونسيين، يعني وريناها انها 50 متر كاري ب 130 مليون. اذا نتكلم اليوم على فساد اللي هو مبني على التفويت في الملك العام باسعار لا تقابل هذه العقارات اللي موجوده. ولهنا يعني ليليا في المنطقة العام تظهر قوه الدوله التونسيه اليوم، تظهر ايضا يعني قوه القانون، قوه المؤسسات اللي تشتغل بها الدوله التونسيه. وايضا نشوفوا انه القانون لم يستثني احدا، كان كالموت الذي ياتي على كل الناس. ايضا ياكد مره اخرى التزام الدوله التونسيه
1: هي القضيه بتطهير متشعبه سهيب
2: بتطهير.
1: القضيه متشعبه، نتحدث على ارض فوق هضبه جنون اللي هي منطقه اثريه، القضيه كانت رفعتها جمعيه اصدقاء قرطاج. خلينا نسمع سلوى الجزيري رئيسه هذه الجمعيه شنو حكيت على تفاصيل هذه القضيه، وعلى العلم انه فما رفض من معهد التراث لبيع هذه الارض من تاريخ 2012 تقريبا.
0: نحكيو على ارض اثريه على هضبه جنون في قرطاج حنابعد، مصنفه معناها مصنفه اثريه صفراء، يمنع عليها البناء، وهذا بشهادة معهد التراث ووزارة الثقافة. الجمعية كما تعرفوا مخرطة في المجهود الوطني لحماية المواقع الأثرية والتاريخية في تونس. قدمنا في الشكاية هذه الحاجتين: مساحة الأرض اللي هي تباعت 733 متر مربع بثمن ما وصلش ل50 مليون، 50,000 دينار، وما عندوش حتى موجب 733 متر مربع وقت اللي حتى وكان نحكيه على المعاوضة القديمة الأرض 315 متر فقط. قدمنا قضية بالمجلس النيابة الخصوصية آنذاك وقت اللي صارت البيعة هذه العام 2012، شكينا باللي موجودين الكل، والأبحاث هي من بعد الجهات القضائية هي اللي تفرز شكون مورد شكون مش مورد. المعاوضة هما يقولوا اللي الأرض هي معاوضة للعائلة هذه، خاطر كانوا عام 67 في بقعة وعوضوا لهم في المكان هذاك، اللي هي ماهيش ما أنا ما عنديش عليها حتى فكرة المعاوضة هذه. بالنسبة لي أنا احنا شكينا على 733 متر وفي قرطاج في منطقة أثرية صفراء ب 50,000 دينار، ومش هكاكا، شكينا على حاجة أخرى. المواطن اللي خذاه 733 متر ما كفاهش، خذاه 1300 متر إضافية حسب الاختبار اللي عينته المحكمة، معناه الكل في كل 2000 متر، وبناء عليها 3 فيلات على مرأة ومسمع كل السلطات. راجل معناها توسع، حل من تالي الدار وتوسع، وهذا موجود في معناها اختبارات مش المحكمة. المحكمة طلعت لي الكل في الكل ولو 2000 متر في قرطاج ب 50 مليون. أنا عندي أنا العقد الصحح في قرطاج في سنة 2012 من طرف البلدية ب 50 مليون في 733 متر. قدمنا للقضاء باش القضاء هو اللي يحسم في الأمر. هذه أرض أثرية، البيوت نتاعنا الأخراني راهو محافظة على الأراضي الدولة والأراضي الأثرية. الجمعية قائمة بالحق الشخصي، ومش الجمعية بركة المكلف العام بنزاعات الدولة، خاطر الأرض كي تباعت بما أنها أرض أثرية فما رفض من معهد التراث، معهد التراث رفض باش تتباع الأرض هذه، وما فماش موافقة تملك الدولة. احنا حطينا الملف في القضاء، وهي أبريتو أرض الناس الكل، اللي هي أرض الجمعية، أرض التوانسة الكل، والقضاء لوحده هو اللي نجم يقول شكون أذنب وشكون ما أذنبش.
1: هذه سلوى الجزيري رئيسة جمعية أصدقاء قرطاج، أكثر من مرة تجي بحذنا الإذاعة الوطنية، هي من أشرس المدافعين على قرطاج وخاصة المعالم الأثرية، سواء في علاقة بالنظافة وإلا في التفويت في هذه الأملاك العامة. علاش سمعنا سلوى الجزيري؟ لأنه ما يقال من شبهات سياسية في هذه القضية كان لابد من التوضيح أنه الجمعية هي من رفع القضية، والقضاء طبعا سيفيد بالمتورطين فيها.
2: نعم ليليا، هو يعني نحن نتمناه أنه كل الجمعيات في تونس اليوم تشتغل بهذا المنطق اللي هو المحافظة على الملك العام، هذا من جهة. من جهة ثانية ليليا، احنا نتكلم على فترة ما بعد 2012، إذا نتكلم على فترة قد غابت فيها الدولة التونسية في فترة زمنية معينة، اللي كانت فيها وقتها حتى على مستوى بلدي ما فماش بلديات، لأنه تم حلها بموجب الثورة التونسية. إذا نتكلم عن نيابات خصوصية، إما يكون يعني شادها معتمد، أو تكون يعني على الأقل في أغلب المعتمديات والبلديات اللي موجودة كانت الأحزاب اللي فايزة خاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي اللي شدت، هي اللي شدت على النيابات الخصوصية. إذا هنا نتكلم على محاصصة حزبية وقعت، ونتكلم على ولاءات، ونتكلم أيضا ليليا على اعتداء ليس فقط على الملك العام، بل نتكلم على اعتداء على آثار الدولة التونسية اللي هي تمثل جزء من تاريخنا، جزء من هويتنا، جزء من حاضرنا اللي باش نورثوه يعني الأجيال المستقبلية. أيضا ليلي اليوم أنت تكلمت على منطق المظنون فيه، وهذا يعني مازال موجود. احنا اليوم نتكلم صحيح فما جريمة متواجدة، الأركان موجودة فيها كل كامل الأركان سواء المعنوية أو المادية، نتكلم أيضا على جريمة فيها مستفيد وفيها خاسر اللي هو الدولة التونسية واللي هو الشعب التونسي، لكن إلى حد هذه اللحظة لا نتكلم على مجرم، لأنه اليوم نتكلم على يعني قضية متشعبة، قضية قد تتحملها
1: تتحملها مجموعات بما فيهم الوزير السابق عز الدين بشاوش اللي هو زاد مؤرخ وعالم أثار، وكان يعني تقلد منصب وزير الثقافة، وفي القضية هذه على خلفية يعني منصبه في النيابات الخصوصية بقرطاج. شكرا لك سهيب. خلينا نتعداو للخبر الموالي. الحمد لله البارح تم الإفراج على 12 تونسي كانوا محتجزين في مدينة الزاوية الليبية من قبل مسلحين في المدينة هذه. البعض منهم رجع دخل تونس، والبعض منهم فضل يقعد في الأراضي الليبية. خنزيدو نفهموا أكثر الموضوع في تصريح مصطفى عبد الكبير.
3: هو كما يعرف الجميع أنه منذ يومين تم إيقاف مجموعة من التونسيين على الهوية في المدخل الشمالي لمدينة الزاوية الليبية، تحديدا منطقة المطرد، أين يتواجد مجموعة من أقارب يعني موقوفين في تونس على خلفية قضايا إجرامية، تم إيقافهم منذ سنة ونصف بالأراضي التونسية. المسار القضائي في تونس بطبيعة الحال جاري بخصوص أبنائهم، في محاولة منهم للضغط على السلطة التونسية من أجل المقايضة ومن أجل إطلاق سراحهم مقابل أبنانا الاثناش ليولوا أصبحوا رهائن. مباشرة بعد تم الإيقافهم تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم بالنسبة لنا احنا في بداية الأمر، ثم فيما بعد اتضح أنه السلطات الليبية على مستوى منطقة أمن مطرد حددت المكان وقامت بمتابعة الملف، فهم كانوا في البداية عند أقارب الموقوفين ثم سلمتهم السلطات الأمنية الليبية وأصبح الأمر رسمي. تمت العملية بالتنسيق المشترك بين كل الأطراف المدنية والرسمية من الجانبين. تحركنا كمرسى التونسي لحقوق الإنسان وتحركت حتى من الأطراف وتواصلنا مع عديد من الوجهاء وعديد من المنظمات الوطنية وأيضا السلطات الموافلة السلطات الليبية والتونسية من أجل أولا تأمين أبنانا، ثانيا العمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وهذا بطبيعة الحال يعني ما حصل يعني بعد يومين نجم تقول من إقناع الأطراف بأنه هذا الطريق هو طريق غير قانوني، وبالتالي تداعيات كبيرة على العلاقة بين البلدين وتداعيات كبيرة حتى على أبنائهم الموقفين في تونس، وبالتالي تم إطلاق سراح أبنائنا، فيهم اللي هو رجع على رأس الدير، وفيهم اللي هو واصل الوجهة نحو العمل أو أي مكان هو كان ناوي بشي يتنقله داخل ليبيا، وبذلك انتهت هذه الأزمة اللي نعتبرها أنها جعلت من أبنائنا رهائن مقابل المقايضة، وهذا ما نرفضه رفضا باتا. وكان موقفنا واضح، هو أنه لا بد من إطلاق سراحة دون قيد وشرط، وهذا ما تم فعلا.
1: هذا مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، تدخل المجتمع المدني، تدخل الأطراف الرسمية في تونس وليبيا، إطلاق سراحة 12 محتجز مدينة الزاوية في بعض المناطق منها كما المطرد ما هيش آمنة، وطبعا المجموعات هذوما كانوا طالبوا بإطلاق سراح ليبيين متورطين في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة اللي هو مستشار رئيس الحكومة الليبي، حاولوا اغتياله بسيارة مفخة في 2024، هربوا لتونس والسلطات التونسية كانت شدتهم وعندهم محجوزات أسلحة ومخدرات ومبالغ مالية، وطبعا حكموا في تونس. جزء من أهالي هالناس هذوما هما اللي قاموا باحتجاز التوانسة، الحمد لله على سلامتهم أنه تم إطلاق سراحهم اليوم. سهيل،
2: هو حمد لله على سلامتهم وحمد لله على سلامة وعودتهم أيضا إلى تونس من ناحية ليليا، من ناحية ثانية يعني هذا أكيد هو يمثل جزء معين من هؤلاء الأهالي ولا يمثل الشعب الليبي المتحضر والشعب الليبي الراقي اللي تجمعنا به علاقات كبيرة ومنسجمة. أيضا ليليا احنا نشوفه أنه هذا في حد ذاته اليوم، خاصة بعد المجهودات الدبلوماسية سواء للدولتين التونسية أو الدولة الليبية، وأيضا يعني نشاط المجتمع المدني في تونس وغيره من أجل الضغط على أن تكون هنالك عملية يعني قانونية وإجرائية موجودة في ليبيا من أجل إخراج هؤلاء المواطنين يعني وعودتهم إلى الدولة التونسية. وأيضا ليليا وقت نشوفوا احنا هؤلاء اللي خرجوا واللي هربوا من ليبيا وجاءوا لتونس وتونس شدتهم يعني بالأسلحة متاعهم وشدتهم بالمخدرات وغيره، إذن الدولة التونسية يعني قامت بدورها انها باش تحمي بلادها وتحمي امنها القومي، إذن ليس هنالك جرم ارتكبته الدولة التونسية.
1: ايضا نعم، وطبعا تسليمهم للسلطات الليبية مبني على طلب هذه السلطات للتسليم،
2: وما بيننا اتفاقيات يعني سواء ثنائية او اتفاقيات دولية. وايضا ليليا احنا وقت نشوفوا للاسف حالة كما هكا تذكرنا بالثور الشعوبي، يعني حتى نتكلم على الثور ما قبل ظهور القبيلة وليس ما قبل ظهور الدولة. اليوم الحمد لله احنا عدنا الدولة التونسية والدولة الليبية تعاملت بثقافة القانون، ثقافة الأجهزة، ثقافة المؤسسات، وانتصرت هذه الثقافة على الثقافة الشعوبية التي أرادت بعض من الأهالي تكريسها.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي. احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها، ثم نستقبل ضيفتنا زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: ضيفتنا في يحدث في تونس اليوم تمثل الغرفة النيابية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مرحبا بك بحذينا.
2: وبيك عايش.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة. مرحبا بكيف الحضور.
1: مرحبا. جيت في الوقت المناسب لأنه البارح كان فما مجلس وزاري لإعداد آخر مراحل مخطط التنمية. نعرفوا اللي شهر ماي كان شهر حاسم لاستكمال مراحل المخطط هذا. اليوم شنو نجمو نقولوا للتوانسة بخصوص المعطيات الرسمية والثابتة عن هذا المخطط؟ في أي مرحلة نحن؟ 2026 تقريبا في المنتصف، وقتاش يجهز هالمخطط هذايا ثم يمر إلى التنفيذ؟
2: وقتاش يجهز المخطط هذايا؟ هذا سؤال ما نجمش نجاوبك عليه طونك مازال ما خلطش للغرفة النيابية الأولى اللي هي تقوم بالنظر فيه في مرحلة أولى، بعدك يتعدى المجلس الوطني للجهات والأقاليم باش ننظروا فيه في مرحلة ثانية. أما المخطط التنمية راهو اليوم هو مخطط عمره ما صار في الجمهورية التونسية، حاجة جديدة، حاجة قائمة على الديمقراطية التشاركية اللي هي قامت بها إسانسيالمون. اليوم اللي أعد المخطط التنمية هما مواطنين توانسة في مجالس محلية ممثلين على عمادات، أفكار كانت أفكار فردية من عند مواطنين، كان الهدف متاعهم أنهم يخدموا جهتهم ويشوفوا المناطق متاعهم خير وراو على مستوى جودي بيان، على مستوى عمادات مش حتى معتمديات. دونك كان المخطط التنموي نابع من الجهات التونسية، وهذا هو راو اليوم المهم في بناء دولة. اليوم كي تحب تبني دولة راك ما تنجم تبنيها كان بالمواطنين متاعها في الجهات متاعها الكل لضمان المساواة في الجهات التونسية الكل، على عكس ما كان يصير قبل. كانوا يصيروا اجتماعات في المركز، ناس تخطط في مستقبل ناس ما عندها حتى علاقة بها، ناس قاعدة في إدارات تخطط جهة فكرة تقول لك خلنا نعملوا مطار الغادي ونعملوا مستشفى الغادي ونعملوا مستوصف الغادي، وليت الجهات المعتمدة العمادات الكل وأريافنا كل يشبهوا لبعضهم، تدخل الريف تلقى مستوصف بجنبه مدرسة صغيرة بجنبه ملعب ريفي، وذكا هو نفس الإيماج قاعدين نشوف فيها كي نتنقلوا نحن كمجلس وطني جهات والأقاليم. هذاك هو سيديو كوبي كولي
1: كل عام. ما فماش خصوصية، ما فماش مراعاة للبيئة المحلية،
2: ما فما حتى شيء. اليوم كي نحكي ونحن فما مناطق اليوم تنجم تكون هي دافع للتنمية في البلاد، اليوم كي نحكي على فلاحات وزراعات بديلة راك تلقاها كان في المناطق الداخلية، اليوم كان تحكي على طاقة تلقاها في المناطق الداخلية، تحكي على طاقة بشرية تلقاها في المناطق الداخلية. قعد القرار في المركز، حكموا فيه أطراف معينين، هذا هو اللي تعدينا به في تونس من الاستقلال إلى يومنا هذا. الناس اللي يتقلد الحكم هو يحب يقرر مصير مواطنين،
1: يخطط ويقرر.
2: المواطن هو اللي عمل النسخة هذه من مخطط التنمية.
1: المواطن انطلاقا من المجالس المحلية ثم التصعيد إلى المجالس الجهوية، هل يعني هذا أنه المجالس ومن وراءهم المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم عندهم مسؤولية أخلاقية عن فحوى التنمية للسنوات القادمة؟
2: بينصر هي المسؤولية من أول ما تمشي تتقدم للانتخابات. لو عندك مسؤولية أخلاقية اليوم أنا قلت لي تقدمنا ولا أي نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رغم اللي نحن نواب الصدفة ورغم اللي نحن نواب القرعة اللي هي رو فيها هدف سامي جدا، وقلت لي أنا تقدمت باش نمثل عمادتي، باش نمثل جدي بيان، باش نمثل عمادتي، على خطر حتى حد في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما كان يتصور أنه اليوم هو راو نايب شعب. الناس كل تقدمنا باش نخدموا عماداتنا، وعنا مسؤولية أخلاقية تجاه الناس اللي خرجت إلى اللي تنقلت إلى بخي لبان باش يمشي اليوم يصوت زكية معروفي وإلا يصوت للرئيس رئيس لجنة مخططات في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكرت سي محمد على خاطر سي محمد الكو
1: جابس هو زكية منزل بورقيبة.
2: الناس من جهات الكل وراه مش من جابس، راه منزل بورقيبة، راني خرجت على عمادة الحدائق. اليوم عندنا ناس خرجت من عمادات عمرها ما كان يكون لها صوت في الدولة التونسية. اليوم فما ناس اللي تنتقد ديما في المسار ذي وتنتقد في سياسة الدولة، اليوم تقول لك على الأقل كانت تكون الانتخابات بالمستوى التعليمي. راو المستوى التعليمي مهم ومهم جدا، ما نجموش نتغاضوا عليه، اما راو زاده الفلاح والا مربي الاغنام والا كلكسواش شنو كانت خدمته في البلاصه اللي هو فيها، راو خدمته كانت مهمه.
1: نعم، هي ماهيش مساله وصم بسبب المستوى المعرفي ولا التعليمي، ولكن لانه ساعات وجاوا بحذانا نواب محليين الخطاب بعيد قليلا عن المنطق، ساعات في المقترحات وغيرها من حقهم مثلا يجي يقترح لك ولايه في وسط معتمدية صغيرة يقول لك أنا رأي معتمديتي تولي ولاية، ربما بعض التصريحات هذية هي اللي خلقت هالجدل هذية زكية، بعيد عن الوصم طبعا، والمجلس مش بعيد عن الانتقادات.
2: شوف أقول لك حاجة، هو أنك تكون نايب وتحلم هي كلها أحلام، أنا نحلم أني معتمديتي، نحلم أنا اليوم مزبر جيبة تولي ولاية وسي ليجيتيم، عمره ما كان الحلم ماهوش ليجيتيم. هو إنسان قاعد يشوف في مثلا جدي نيمبورت كوا، مثلا هو ولد حوض المنجمي واليوم يشوف ان رديف تنجم تكون ولايه من حقه، وقت اللي تتوفر مقومات التنميه، وقت اللي تتوفر البنيه التحتيه اللازمه، وقت اللي تتوفر الادارات اللازمه، وقت اللي يكون فما سبيتار ديني بالمنطقه ذيك، خاطر هو يشوف في معاناه الناس ويشوف الناس، وقت اللي تولي فيه ليسيات كونفينابل موجوده كيما تستحقها، وقت اللي يكونوا فما مدارس كيما يستحقوا، وقت اللي تولي فما بوبولاسيون، تولي المنطقه ديك جاذبه للمواطنين وتجي الناس تخدم فيها، وكل فماش عليك
1: تعتبر كل المقترحات تنجم تكون احلام
2: اليوم تكون
1: وتنجم تكون مشاريع
2: اليوم تكون معتمديه عاديه نكتشفوا فيها ثروه طبيعيه. الثروه الطبيعيه ذيك عملنا منها مصنع مثلا التكرير واللي عملنا مصانع التحويليه في البلاصه هذيك، ولات المنطقه جاذبه، ولا عدد المواطنين كبير، ولات فيها الادارات اللازمه الكل دوك، ولات فيها مقاومه ولايه.
1: هذه وجهة نظر زكية المعروفة
2: وهو محترمة.
1: نعم، وانت دافع عليها اليوم
2: على إرادة الشعب.
1: بعض الأحلام اللي كما أعطيت الأمثلة هذه اللي تنجم تكون موجودة في مخطط التنمية 2026 و2030 تم تضمينها طبعا في انتظار أنها تخرج لنا النسخة النهائية.
2: شوف، هي مقترحات المجالس المحلية كل مع باجتماعاتنا مع السلطة التنفيذية، مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي كلها التي بري اون كونسيديراسيون. تبقينا اليوم المطالب كثيرة والناس الكل طالبة أكثر من يعني سقف التوقعات كان أكبر برشا من اللي نحن اليوم نجموه. اليوم وقت اللي تطلب أنت حاجات، فما حاجات غياليزابل، فما حاجات غياليزابل
1: في الأجيال القريبة،
2: فما المتوسطة وفما البعيدة. واليوم الأهم أهم شيء أنه اليوم تكون الأقاليم متاعنا الخمس أقاليم إكيليبري يعني فيها كل شيء، مقاومات الكل. اليوم أي مواطن تونسي هو الأهداف أنه ما يبعدش 60 كيلومتر ويلقى أوتوروت، أنه في أي جهة فما مستشفى جامعي قريب لك. صحيح ما نجموش في كل معتمدية نعملوا مستشفى جامعي، أما في كل ولاية أموا لازم يكون فما مستشفى جامعي.
1: نعم.
2: قادر يحيط بالمواطنين الكل، تمشي تلقى الخدمات الصحية اللي أنت حاجتك بها، المواطنين حاجتك بهم الكل، يعني الأورام السرطانية عافانا وعافيكم الله تولي تداوى في المستشفيات متاعنا في الجهات الكل، نلقاوش. نعم. كيفاش نمشي ونلقاو الخدمات الكل متوفرة في الجهات الكل بطريقة متساوية من أجل خلق توازن بين الجهات والأقاليم.
1: نعم.
2: هو راه في الفصل 85 من الدستور هي المهمة الموكولة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
1: التنمية وأحداث التوازن بين الأقاليم والجهات، ولكن مع هذا صار شد وجذب مع السلطة التنفيذية في مختلف الجلسات على مستوى المحليات على مستوى الجهويات، لأنه فما أولويات وترتيب للمشاريع هذه. اليوم هل تجاوزنا هذا الشد والجذب بالنسبة لكم على الأقل وجهة نظر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتمت صياغة المشروع اللي انتم مقتنعين به؟
2: احنا المشروع ما طلعنا عليه ديريكتومون، احنا كانت عنا في كانت لجنة المخططات استدعات ممثلي الأقاليم اللي هما عملوا التأليف، دونك استدعات مجالس الأقاليم اللي هما عملوا التأليف، ومع التأليف نورمالمون فما على مستوى الوزارات كل وزارة عندها مطالبها هي زادة، وعندها مشاريع اللي لازم تضمنها في المخطط التنمية. إلى حد الآن اليوم مشروع وطني جمع المواطنين الكل، اليوم في الآخر باش نلقاو ان كومبرومي كلكو سوا، ونتصور اللي المجالس المحلية اليوم يسون ساتيسفي بالعمل اللي قاموا به، رغم اللي من وقت اللي ساغوا فيه هما طلباتهم اللي الى حد الساعة هذه جات في مخاخهم افكار اخرى، خاطر هاني قلت لك تطلعات ديما كبيره، وجات في بالهم حاجات اخرى. اليوم يكلمك نائب محلي يقول لك سيده النائبه ولا سيده نائبه الرئيس راني اليوم طالبين كذا، نقول لهم ضمنتوها في المقترحات نتاعك، يقول لي لا، نقول له انا راني في مقترحات المجالس المحليه ما نجمش نزيد.
1: واضح
2: هذاك عمل كان في عهدك انت، اما مازال العمل متواصل ومازال نحسنوا مازالت الناس، وهذه راهو سيتون بروميير.
1: نعم زكي المعروف في هذه النقطه مخطط التنميه، تفاعل معنا صهيب المزريقي ثم نرجع لك في نقاط اخرى.
0: هو شوف اليوم وقت نتكلم على مخطط التنميه بالاساس شنو يهدف؟ هو يهدف الى فلسفه التصعيد تاع المشاغل والمشاكل اللي موجوده على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، وهذا هو روح دستور 25 جويلية 2022 اللي يخلق لنا اليوم الديمقراطيه المباشره وليست الديمقراطيه الليبرالية والبرجوازية والديمقراطية التمثيلية اللي كانت موجودة قبل، واللي اليوم يعني جزء من الذين كانوا متواجدين هما أصلا حتى في العشرية الفارتة اليوم يعني يستنقصوا أو يتوجهوا في منطق استنقاص لهذه العملية، أو حتى للنواب اللي موجودين اليوم على أساس يعني كما كنا نسمع سواء كانت الكفاءة الأكاديمية أو حتى يعني على أساس أنه ما همش متسيسين كيفنا. بالتالي احنا ما حشتناش بناس متسيسين كيفكم، احنا حاشتنا اليوم بناس وطنيين يخدموا جهاتهم وينطلقوا من محلياتهم باش انهم هم يكونوا صوت هذه الجهه ويضمنوا مشاغلها من اجل تحسينها. اليوم وقت الليل احنا نسمع انه فما يعني منطق اللي هو تضمين هذه المشاغل وهذه المشاكل خاصه الريفيه، اليوم نجم نحكيه على منطق جديد اللي هو دمج الريف في التنميه الاقتصاديه والتنميه المحليه، ما عادش نحكيه على يعني انه فما قرارات تصدر من المركز او انها تجينا من المركز كما كنا نسمع يعني فما مستوصف بجنبه مدرسه والا وهذا كله. القادر الوحيد واللي يستطيع الوحيد اللي هو يعني يشخص المشاغل متاعه هو المواطن اللي باش يعمل عملية التصعيد هذه. إذا اليوم وقت نسمع أيضا أنه باش نحكيه على منطق المدينة الريفية أو تمدين الريف ليست فقط يعني ليليا من ناحية العمرانية أو من ناحية البناء وغير نعم. ذلك اليوم باش نحكيه عليها من ناحية الخدمات، من ناحية التنمية، من ناحية المواطن الشريك في عملية البناء نعم. وليس المواطن الذي تأتيه القرارات من المركز نعم. أو الذي يعني يمارس الديمقراطية التمثيلية الليبرالية الكلاسيكية.
1: واضح زكي المعروف فيها المواطن الشريك اللي كما يسميه صهيب، هل هو أيضا اللي بشراقب تنفيذ المشاريع وإلا داخل الغرفة النيابية الثانية باش تكونوا أنتم عين حارسة لتطبيق مخطط التنمية 26-30؟
2: هو هذه الكيستيون اللي تخي بيرتينانت بالنسبة لي أنا. اليوم دور الرقابي اللي جاي للمجلس الوطني جهة الأقاليم وإلا المجلس نواب الشعب، دور الرقابي واضح في الدستور، واضح آليات الرقابة، واضحة أسئلة كتابية جلسة حوارية وأسئلة شفهية. اليوم هذا هو النائب إيسانسيلمون اللي هو مناط بعهده، وأنا كلكو سواء نائب في المجلس الوطني جهة الأقاليم ولا في الغرفة الأولى من نجم نحضر في المجلس في مجلس محلي كان كي استدعوني هم هما جماعات محلية عندهم مسؤولياتهم المناطة في عهدتهم، عندهم طريقة عمل، ناس تخدم على رواحها وناس قاعدة تراقب على الميدان فاش قاعد يصير. اليوم المشاكل برشا مشاكل تحلت وإلا كان السيد رئيس الجمهورية تدخل فيها، جات المشاكل دي مع عند النواب المحليين. اليوم وقت اللي نحكي وراه بالحق نحكي على حاجات كبيرة، راه سيد رئيس الجمهورية يمشي يتحرك ويمشي يعاين مكان بعينه، راه فما برش في برشة حالات كان الإشكال وصل عن طريق المجالس المحلية. اليوم الدور الرقابي للمجالس المحلية إن شاء الله ما ناخذوهش فك نمشي ندخل أنا نتفقد سبيتار ولا نمشي المدير سبيتار نقوله شبيك تخدم كي ولا شبي عوانك كي ذيرا، ماهوش خدمة، ما ينجمش يكون، ما نجموش يتحولوا النواب المتفقدين ما إنهم يتابعوا سير الأعمال ويشوفوا اللي مقترح متاحهم وإنه اليوم الفلوس اللي

0: انا نمشي والناس الكل يعني حتى انت في خدمتك بيجي بعدك شكون اخر، دونك
1: نعم.
0: لازم نخليه حاجه للاجيال اللي بعدنا، وما نجمو نخليه حاجه باهيه كان كي نكونوا متشاركين فيها الناس الكل، كلكو سوا بتمثيليه سياسيه والا جماعات محليه والا جمعيات ولا الناس الكل لازم تكون واعيه اللي الدوله نعم. متنجم تتبنى كان بمواطنيها.
1: وهذا الكل يفترض علاقات طيبه وجيده ووفق القانون، وانا باش نسالك على العلاقات هذية، علاقه مجلس الوطني للجهات والاقاليم بالمجالس المحليه، لانه في فتره ما سمعنا اللي فما عتب من المجالس المحليه على
0: مجلس الوطني للجهات
1: أي على المجلس، وشفناهم حتى يمشيوا في لقاءات مع مجلس نواب الشعب. هل هذا عنده علاقة بالعتب هذية من وجهة نظرك زكية المعروفي، وإلا ينجموا يكونوا يتعاطوا ويتعاملوا مع الغرفتين؟
0: شوف أنا كان جيت اليوم زكية معروفي نائبة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، منيش نائبة رئيس.
1: أنت نائبة رئيس اليوم. نعم.
0: نقول لك كلام ما نجمش نقوله اليوم، خاطرني اليوم كي أنت استقبلت زكية المعروفي قلت نائبة رئيس المجلس.
1: نعم.
0: اليوم كان تحب توصف، كان تحب تقول ان مجلس نواب الشعب هو هو هو ينجم يستقبل المواطنين الكل باش يجيبوا مشاغلهم ولا في هذا الاطار، يعطي الصحه سي ابراهيم على المبادره ذي، سيد العميد على المبادره ذي في استقباله للمجالس المحليه، فهو كذلك اليوم انا عندي مشروع وطني سياسي نحترموه كمجلس وطني للجهات والأقاليم، وإن الناس هذه جماعات محلية وعندها قانونها لتخدم به وكل، واليوم نحن نحترموا خدمتهم، ونحن رانا مؤسسات كل واحد يخدم في المؤسسة متاعه، وقت اللي فما موجب أن المجالس المحلية تجي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم باش نخدمه وتكون عنا محضر جلسة ويكون عنا خدمة واضحة تخرج العيان وتنشر وتعاون في بناء الدولة كما قلنا، كان اليوم القانون أعطانا لفافور أن نجيبوهم أنهم يخدموا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم معانا ونعملوا حاجات مع بعضنا، ويا حبة ذا أنها تتوسع ذا وذا هو مطالبنا، أما أن اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رانا نخدموا في إطار الالتزام التام بمؤسسات الدولة. كل واحد اليوم يخدم في البلاصة اللي هو يخدم فيها. احنا كنواب انا بصراحه وقت اللي يتم دعوتي، كنت قلتها يتم دعوتي اوفيسيلمون باش نحضر جلسه مع المجالس المحليه راني نمشي لهم، راني اليوم ما عنديش انا سلطه اني نقرر في بلاصه مجلس محلي ونقول له اعمل جلسه واستدعاني.
1: نعم.
0: راو هما يعرفوا ما يصلح بهم، ورئيس المجلس المحلي بالتداول في كل فتره نيابيه هو يعرف شروحه شنو يحب يعمل، ويشوف شكون عنده أهمية في حضوره للجلسة متاعه واللي أثر له على الجلسة متاعه على سير العمل متاعه. يمكن ما فماش موجب باش تستدعى نائب في المجلس الوطني لجهته الأقاليم باش يحضر جلستك في المجلس المحلي ولا في المجلس الجهوي، راه ما فماش موجب، هما اليوم عندهم السلطة التقديرية، وهو وقت اللي يشوفوا رواحهم لازمهم يمشوا لمجلس نواب الشعب. مشوا المجلس نواب الشعب بلكشي هما عندهم رؤية أخرى
1: في إطار العلاقات. خلينا نحكيه استباقا وجهة نظر زكية المعروف، إحنا قادمين على انتخابات بلدية وما زال فما لبس في العلاقة، كيفاش تنجم تكون بين المجالس التنمية المحلية المجالس المحلية والبلديات، خاصة على مستوى التدخل والمهام والمقترحات وغيرها.
0: هو كان ما نشكش في هذايا، قاعدين نتابعوا في جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كان سيد وزير الداخلية سئل في عدة مرات كلكسا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا في مجلس نواب الشعب على الانتخابات البلدية والصلاحيات والتداخل في الصلاحيات، وكنت أنا زادة تكلمت في برشا مرات وقلت لازم نحدوا الصلاحيات كيفك و اليوم في باش ما ندخلوش في التدخل في الصلاحيات.
1: نعم.
0: اليوم الانتخابات البلديه مازال ما فيهاش، مازالت ما تحددش وقتاش.
1: نعم.
0: وديما الاجابه تقول لي حتى لين مجالس الجماعات المحليه
1: تجهز.
0: يقع
1: نعم.
0: خاطر المجالس المحليه هي جماعات محليه والبلديات كيف جماعات محليه، تبقينا عملناه الفئوت نسيت عدد المرسوم نورمالمون عدد 5 اللي منشور من عند سيد وزير الداخلية يعطي دور استشاري للمجالس المحلية في النظر في ميزانية البلديات، على خاطر اليوم الأمر يهمهم بيسكو هو المجالس المحلية عندهم دور في الإدماج الاقتصادي في جهاتهم وفي التنمية في جهاتهم، على خاطر اليوم التنوير العمومي وإلا حتى النظافة وكل فيها جانب تنموي مهم ومهم جدا. دونك اليوم عطاهم جانب استشاري في هذا.

0: وكل مرة كل مرة تظهر تظهر صلاحيات، الصلاحيات راهو تعطيك لا فافور، كيما كي تعطيك لا فافور تحب توريك راني انا اليوم كي عطيتك دور استشاري في ميزانيه البلديات راهو في هذا زاد راني حددت لك راك انت دورك يبقى استشاري، تنجم البلديه تاخو بعين الاعتبار مقترحاتك ولا لا ولا لا كيف كيف. اما راهو زاد اللي قاعدين نشوفوا فيه على الميدان اللي البلديات اليوم قاعده تحضر مع المجالس المحليه وقاعده تاخو قاعده تسمع المواطنين المجالس المحليه والبلديات خاصه يعني البلديات اللي انا عندي بهم علاقه، يقول لي كاتب العام بلديه ولا يقول لي رئيس دايره ولا حاجه يقول لي راني راني كان مش مجلس المحلية راني ما نعرفش اللي فما إشكال الغادي راني ما نوصلش أنا للبلاصة هذيك ونعرف اللي فيها اللي فيها إشكال. قاعدين يخدموا في تكامل بور لو مومون وإن شاء الله النصوص النصوص الترتيبية ولا النصوص القانونية تكون واضحة وتعطي كل واحد لي زاتريبيسيون تاعو باش الناس كل تخدم على السكه اللي هي
1: باش ما يصير التداخل. نعرفوا في بدايه عمل المجالس المحليه صار الاختلاف مع البلديات مع المعتمديات وجاوا بعضنا وحكاوا هما بيدهم المجالس المحليه على هذا التداخل. زكي المعروفي باش نختم معاك بسؤال عام اليوم عن وظيفه ومهمه وموقع المجلس الوطني للجهات والاقاليم بصفتك النائبه لرئيس هذا المجلس، اليوم راضيه على موقع المجلس في صنع القرار في تمثيل القواعد في صياغة التنمية في التعبير عن الرؤية الاجتماعية للدولة اللي هي شعار المرحلة السياسية هذه؟
0: الرضا هو عمر ما يكون رضا تام. كان اليوم نوصل لمرحلة أن الناس جي تقول لك بكل فخر أنا راضي على العمل متاعنا ولا راضي على الأداء ولا ما ينجمش. الرضا هو نسبي ومش كما قايمه رواحنا كما الناس تقيمنا. اليوم يمكن العمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما هوش ظاهر، ما عندوش ضوضاء كبيرة في الإعلام، أما راهو فما برشا حاجات قاعدة يعمل فيهم المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقت اللي تشوف مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وراها تحرك للدولة في برشا مراحل. وقت اللي نعطيك اكزامبل مثلا من مداخلات قمت بهم أنا مثلا مع سيد وزير الصحة عامله وزير التعليم العالي، كي قلت له مثلا تكوين الممرضين ما فيهش عدالة اليوم، كيف ناجح في كونكور البكالوريا لازم يجيب 14 15 معدل باش يولي انفيرميه ولازم يتعب وكل اللي فما ناس تقرب الفلوس وتطلع كيف في الاخر نفس الريزلتا ويخدموا في نفس البلاصه وراو هذا ما فيهش مبدا تكافؤ الفرص. تشوف سيده رئيس الحكومه تعيط لهم بعد بيريود صغيره ويعملوا مجلس وزاري مضيق على الموضوع هذاك في حد ذاته وتقول لهم تكونوا لجنه واللجنه هذه لازمها تنظر في كراس الشروط الجديده لمدارس تكوين الممرضين ولا باراميديكال وتكون قائمه على مبدا التكافؤ على مبدا البكالوريا ونوعيه البكالوريا والمعدل في البكالوريا. لو هذا عنده قيمه وقيمه كبيره اليوم برشا. وقت اللي نوابنا تكلموا على تكلسة وتحول سيد رئيس الجمهوريه لتكلسة هذا واضح. وقت اللي نوابنا تكلموا على صيغه الفلاحين وفي 24 ساعه ولا اقل خرجت قرارات. دونك صحيح المجلس الوطني جهات والاقاليم ما يعملش بضوضاء اللي هي اليوم الضوضاء ذي تنجم تكون بها كيما تنجم تكون خايبه. راو الناس سئمت من بلغه اخرى من التذمر. اليوم كان نحن باش نقوموا نشكيوا للمواطنين والا نطلع انا في جلسه عامه ولا نوابنا يشكيوا الحال للمواطنين، شكون باش يشكي حال المواطنين للدوله؟
1: نعم
0: هذا هو اللي نحب نأسوه.
1: يعطيك الصحه زكي المعروفي، ولو انه الاعلام ديما حاضر على الاقل نتحدث على الاذاعه الوطنيه معاكم في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وانت تحدثت على تكلسه واحنا بالفعل احنا مباشره ماشيين في فقره عن قرب التكلسه، لانه الصور والفيديوهات اللي جينا من تكلسه انه فما برشا حركه بعد زياره رئيس الجمهوريه تكلسه، فما تغيرات في طريق المنقع، التنظيف، العنايه، تنظيف الشواطئ. خلينا نسمعوا اكثر تفاصيل من عند محمد العويني كاتب عام بلدية تكلسة في عن قرب متابعة صحفية لسامي العرفاوي.
2: عن قرب
3: قامت مصالح البلدية بفتح طريق المنقع نظرا لتضرره بالفيضانات الأخيرة التي صارت في فيفري 2026، وقمنا بكراء معدات واقتنينا المواد المقطعية ودخلت مصالح البلدية وقمنا منتها بفتح الطريق وما زالت العملية متواصلة. كذلك قمنا بالتدخل بشاطئ مرسى الأمراء وقمنا بعملية التنظيف بمجهودات البلدية، والمدة هذه إن شاء الله مش نحطوا الحاويات في على طول الشاطئ، كذلك في شاطئ المانجا مش نحطوا الحاويات على كامل الشاطئ. كما قمنا بكراء آلية لتنظيف جميع الشواطئ الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية بصفة يومية في الليل. كما قمنا بانتداب سباحين منقذين سيرجاء قاعدين يعملوا في تربص طوب الحماية المدنية، إن شاء الله الحماية تبعثنا القائمة ونحطوها على جميع الشواطئ. خذنا المستلزمات الوقائية لعوال الحماية، خذنا الأزياء متاعهم، خذنا الواقيات، إن شاء الله باش نبدأ نحطوا فيهم من هنا في أول آخر الأسبوع هذا. نحن بالنسبة للشاطئ المنقع معناتها تم الكراء متاعه، خاطر نحن واخذينه وكارينه عند الأبطال، تم كراء المستلزم. نبهنا على المستلزم باش يلتزم ضمن كرة الشروط بالمساحة الخاصة به، ونحن على ذمة أي مواطن يلقى أي معناتها تجاوز زراعة ولا أي معناتها انتصاب عشوائي يتصل بنا، ونحن مع المصالح الأمنية ومع وكالة حماية وتهيئة الشاطئ الساحلي إن شاء الله معناتها نقوم بالإجراءات القانونية اللازمة. بالنسبة لشاطئ البور دي برانس كرانا الباركينج طول الباركينج تم تسويقه والمعلوم هو 2000 مليم. بالنسبة للباراسول اللي عنا الباراسول هم بالنسبة للمتر مربع دينار و200 5 متر معناتها مش يكون في حدود معناتها 7000 8000 فرنك. بالنسبة للمصطفين إن شاء الله معناتها نحافظوا على نظافة الشط، عنا كل شيء إن شاء الله معناتها نتعاونوا كبلدية وكمصطفين مع بعضنا، أي إشكال نحن على ذمة المواطنين والمصطفين بصفة عامة يجونا من كل مكان من كامل تراب الجمهورية. ثم شواطئ معناتها غير محروسة ما ننصحوش العباد باش يمشوا لها.
2: عن قرب
1: كان هذا كاتب عام بلدية تكلسة في عن قرب، ختام الساعة الأولى من يحدث في تونس والعالم. الساعة الثانية طبعا باش نتحدث عما يحدث في العالم في قراءة لأستاذ القانون عدنان الإمام، ولكن أيضا باش تكون عنا وقفة عند أخبار مجلس نواب الشعب. خليكم معنا راجعين بعد نشرة الظهر للأخبار.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلة جوا حبيب هي مقدري ليدي مش محديدة هي مقدري.
4: يوسف التميمي
7: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف او كني وروف يا سنة او كني وروف.
4: لذاع الوطنية تونسية 100%.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
9: الدكتور حكيم.
10: ملوخية رأس العام أكلة تونسية فيها برشة منافع، تعطي الطاقة وتجيب الحديد للبدن وتطيح السكر وغنية بالمعادن، أما يخسرها فيها برشة زيت ونكلوها برشة خبز. ياليت نقصوا الزيت، مغرفة زيت على مغرفة ملوخية تكفي، وبعد ما تطيب نجموا نحيو كمية كبيرة من الزيت اللي قر.
9: الدكتور حكيم.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءة تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. في مشاركة دولية هامة، انطلاق تظاهرة أفريكا بيج فايف بتونس وجلب الاستثمار أبرز أهدافها. عملية إصلاح امتحانات البكالوريا في مراحلها الأخيرة. وفي العالم، طهران تعتبر إنهاء الحرب في لبنان شرطا أساسيا في اتفاقها مع واشنطن. اليوم هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448، فكل عام وأنتم بخير. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، تشهد مختلف ولايات الجمهورية عادات وتقاليد مختلفة احتفالاً بالعام الجديد. في القيروان ارتبط الاحتفال بموروث غذائي متنوع تحرص بعض العائلات على الحفاظ عليه وتوارثه من جيل إلى جيل. نادرة برجب.
5: على لسان أم رقية، امرأة قيروانية تفوح من كلماتها رائحة الأصالة والزمن الجميل، تروي لنا بصوتها الخافت كيف كانت العائلات في القيروان تحتفل برأس السنة الهجرية.
6: نتلموا العائلة ونلم الأخوات الكل، ونعمل نهار القصصي بالقديق توفول الحمص، ومنين تغلط نطيب الملوخية ونشيو الحمص ونبخوه ونحبو في اللي نطيبو ونحضرهم بكري. كل أعضاء عربي، كان قبل العربي ما كانش السوري، وطيب كمون كيبتي هكا طيب ملح مشو برشا، ويفطروا الصباح الفول والحمص نحطوا على الطاولة وتتلم العيلة العيلة متاحنا. وكاو
5: رغم ارتباط هذه المناسبة بعادات غذائية في ولاية القيروان، إلا أن بعض العائلات تستغلها لضمان التواصل بين الأجيال، وهي مناسبة للتزاور والتحابب.
6: مازال ما بطلوش، واللي عنده أمه مازالت حية طابوا لعمرها ويجيوها ويجيبوا لها الفول والحمص طيب زيتها والعظام والخيمة. نقبل نقديو الخبز الداء خبز القمح ونعملها في الميدة حضروها، ما نشوفها ما كانش خبز زي متاع الكوشة. الخبز الدار هو في الصينية، واللي يعمل فيها الزيت والأسمن يلسها تجيها شوشة وبين سمعوا سمعينك، وهم ما باش يطيبوا ولا يشروا وحضروا كما الجدود ما يعرفوش.
5: ندرة برجب من القيروان.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني. وبمشاركة دولية هامة، انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات دورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف، التي تعد أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الأفريقية. مديرة المعرض بسمة الحميدي اعتبرت في تصريح لحاتم كريسعان أن أهم أهداف الدورة جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية.
7: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد، والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا: النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس. في الدورات السابقة وقعت العديد من العقود بين شركات تونسية وشركات أجنبية، وصار أيضا فتح شركات ما كانتش موجودة في تونس وصارت موجودة من خلال المعرض.
4: هذه التظاهرة التي تتواصل إلى 19 من الشهر الجاري تجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض بترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، والذي يشهد مشاركة ليبية متميزة. مدير إدارة البترو كيميائيات والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا المحبوب دريدر:
3: هي مشاركة فعالة بكل معنى الكلمة في الأجنحة وفي المؤتمر. المؤتمر يعد حدود أكثر من 70% من الورقات العلمية هي مشاركات ليبية، وهذا يدل على اهتمامنا بالبحث والتطوير والرفع من إمكانياتنا الفنية لمواكبة التقنيات المتقدمة في صناعة النفط والغاز بما يواكب الذكاء الاصطناعي. ما فيش شك الهدف الرئيسي من المؤتمرات هذه والمعارض هذه هي لقاء الخبراء لتدارس واستعراض التقنيات المتقدمة وفتح المجال لأفاق التعاون المشترك، وهذا واضح في مؤتمراتنا السابقة. كان هناك تعاون كبير ما بين الشركات وما بين المؤسسات في الدولة التونسية وليبيا والجزائر والسعودية، وبالتالي الهدف الرئيسي هو بث روح الطاقات المتجددة في العالم، لأن هي هذه لغة العصر.
4: أكد رئيس مركز الإصلاح بالمدرسة الأعدادية برج البكوش من ولاية أريانا صحبي البقرة اليوم بلوغ عملية إصلاح امتحانات البكالوريا مراحلها الأخيرة، وأضاف في تصريح لنجاة أحسن أنه تم إسناد الأعداد الخاصة بكل المترشحين في كل المواد في انتظار استكمال لجنة مادة الاقتصاد والتصرف.
8: انطلقت منذ أكثر من أسبوع إصلاح البكالوريا، نحن الآن في العتبات الأخيرة فيما يتعلق بالبكالوريا. لم يتبقى الآن في المركز إلا لجنة تصرف الاقتصاد، تم إسناد الأعداد الخاصة بالمترشحين في كل المواد، الآن يتم تنزيلها في موقع الإلكتروني بعد ما أنزلها المصحح لكل مادة. طلبنا أن تكون الظروف طيبة حتى يكون الإصلاح منصفا للمتعلم. في الحقيقة كانت الظروف متميزة جدا، نحن متأكدون أن النتائج التي سيحصل عليها المترشح هي النتائج الحقيقية والموضوعية. في السنة الفارطة وصل هامش الخطأ إلى صفر. نهار الجمعة يتم استكمال العمل بشكل عام ونتائج البكالوريا يوم 23.
4: على صعيد وطني آخر، حذر رئيس المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت بلال الفضيلي من خطورة استعمال النظرة المقلدة، ودعا خلال مداخلة هاتفية اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، دعا المهنيين إلى المشاركة المكثفة في الندوة التي سينظمها المجمع يوم 18 من جوان الجاري بالعاصمة.
9: ثم ندوة نهار 18 جوان، لأنه لاحظنا أنه المهنة هذه تعاني من بعض المشاكل، خاصة سوق الموازية اللي قاعدة تنخر في الميدان متاعنا وقاعدة تضر بالمواطن، لأنه نحاولوا باش نفهموا الناس اللي راهو اختر على صحتهم اختر على عينيهم وأنهم يتعاملوا ويشريوا البضايع هذه مجهولة المصدر، المعطيات الفنية متاعها والبلار اللي فيها وكل شيء راهو مضر لصحة صغاركم وصحتكم. أولا الماتير اللي مصنوع بها النظارات راهي مجهولة المصدر، ما نعرفوش. تبدأ عباد ناقص من قريب ويلبس المرايات يقول لك باش تقرا بها بركة، راهو اختر كبير، لأنه مش هذاك القياس، لازمك تمشي للطبيب تاخذ وصفة طبية.
4: في الشأن الرياضي، أكد عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب الوطني خميس الحمزاوي فك الارتباط بالتراضي ودون تعويضات مع مدرب المنتخب صبري اللموشي. وأشار في تصريح حصري لرجال مختار على موجات الإذاعة الوطنية إلى تعيين إيرفي رونار مدربا للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم، على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبالامتيازات المالية ذاتها التي كان يتقاضاها لموشي.
10: تم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب صبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات. بالمناسبة نوجه له بالشكر على التفاهم، وإن شاء الله مرحلة جديدة مسدة مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معه الفرنسي هيرفي رينار اللي مش يكون معه طاقم. إن شاء الله غدوة أول حصة تمرينية يشرف عليها الثالثة صباحا بتوقيت تونس بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي. مرحلة جديدة وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، وإن شاء الله نفرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتذروا له على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: في أخبار العالم وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بدء إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد سريان الرسمي للاتفاق المؤقت. عباس عراقجي حذر في السياق ذاته من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان واستمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع واشنطن، معتبرا أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما في ذلك لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن. كما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن عراقجي قوله إنه سيتم في المرحلة الأولى التفاوض بشأن إنهاء الحرب ومضيق هرمز والحصار البحري وقضايا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإعادة الإعمار وغيرها من القضايا ذات الصلة، ليتم التوصل إلى مذكرة تفاهم ستستمر بعدها المفاوضات لمدة 60 يوما إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. يأتي ذلك بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. في لبنان أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن ينجح الاتفاق الأمريكي الإيراني في وضع حد للحرب، متعهدا بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. من جهته قال حزب الله إنه على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بمشاركة دولية هامة انطلاق تظاهرة أفريكا بيج فايف بتونس وجلب الاستثمار أبرز أهدافها. عملية إصلاح امتحانات البكالوريا في مراحلها النهائية. وفي العالم طهران تعتبر إنهاء الحرب في لبنان شرطا أساسيا في اتفاقها مع واشنطن. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري. تتابعون الآن النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية من تقديم نعيمة سولي.

0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم.
2: المرصد الانتخابي.
1: تتواصل إلى 26 من جوان الجاري الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي أفاد بعدم تسجيل إخلالات في اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، مشيرا إلى تكوين أعوان لمراقبة الحملة على الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
3: هم 5 مترشحين، فيهم 4 تحصلوا على التأشيرة لتعليق صور والبرنامج الانتخابي، البيانات الانتخابية متاعهم، والخامسة هي المرأة توا بسدد التأشير على برنامجها وصورة لتعليقها في الأماكن المخصصة، لذلك من طرف الهيئة بالاشتراك مع بلدية المكان. هناك مترشح وحيد قدم برنامج نشاط ويتمثل خاصة في توزيع معلقات وعلى الميدان. الهيئة كيف كونت 4 من أعوانها لمراقبة هذه الحملة على الميدان وأدوا اليمين، كذلك هناك عونين أديا اليمين أمام قاضي الناحية بتونس لمراقبة الفضاء المفتوح لشبكات التواصل الاجتماعي. إلى حدود الآن لم نسجل يعني أي إشكالات أو إخلالات، ما زالت الحملة في بدايتها.
2: أخبار الحملة.
1: تحسين البنية التحتية والعمل على حل عدد من الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة أبرز ما جاء في البرنامج الانتخابي للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية.
4: عبد الرؤوف الترابلسي من متساكنين متاع حي بن سينا. عنا المشاكل متاع الفيضانات في فصل الشتاء مع غزارة هطول الأمطار بعديد المناطق بالدائرة الناتجة عن انسداد قنوات الصرف الصحي، وهذه حبيت تدر نشير لها خاطر الريحة ما تتاقش وتعطل السير متاع المواطنين اللي المترجلين على ساقيهم ولا اللي على موتور وبسكليت، يا إما يتم إصلاحها وإلا تجديدها. الحاجة الأخرى عنا كل سيف مشاكل متاع الناموس، يلزم التذكير بمداوياتها في قبل فصل الربيع في الفترة هذيك باش ما تتكاثرش الناموس على العبيد بطريقة انه الانسان مع جودة الحياة تنقص.
5: حاتم الحمداوي، الحس الوطني نتاعنا وحبنا لبلدنا والتكملة للعمل اللي قدمناه قبل، العمل نتاعنا احنا تشريعي اكثر منه تنموي، مساهمة في لفت النظر وفي مقترحات. منطقة الكبارية هذه اصبح فيها ما بين 125,000 سكن. الانجازات اللي صارت انجازات كبيرة واحد بعمره ما ينكره، لكن التحولات الاجتماعية والتحولات مع الزمن والتحولات طموحات الشعب هي اللي تخلينا احنا باش نجاريه هالتمشي هذا العصري وباش نحاولوا تقديم مقترحات مع تمديد الكبارية. فيها نواقص كثيرة، لكن طموحات المواطن هي طموحات مشروع كبيرة.
1: وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ألغت نهائيا استعمال الحبر الانتخابي لتكون الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية الأولى التي تجري دون حبر انتخابي.
0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية، ولاية تونس.
6: إشهار.
7: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
8: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
6: إشهار.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أخبار المجلس.
1: ماضي ساعة و23 دقيقة لقنا يتواصل في يحدث في تونس والعالم. باش نواصلوا مع الأخبار الوطنية المرضية باش تجينا من مجلس نواب الشعب مع وجيه النمر. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: التصرف الحديث في الإدارة ينجم يتضبط بقانون، بمشروع قانون وإلا لا؟ ناخذ من عندك التفاصيل.
2: بالفعل ليلى، اليوم نحكيه على مقترح قانون جديد تقدموا به مجموعة من النواب وتم إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها، وهو مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، والهدف منه وفق ما فدنا به النائب صابر المصمودي وهو من بين النواب أصحاب المبادرة، وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وجودة الخدمات.
3: المقترح هذا الحقيقة ما نتجا بعد نقاش مع العديد من السادة النواب في علاقة بالإدارة. الإدارة للحقيقة ما نتبقات في علاقة بعلاقتها بالمواطن ولا في علاقة بشيرورة المشاريع، الأكيد ما نتثم العديد من التشكيات، ورغم المحاولات ما نت في السابق في علاقة بالمواطن، مكتب علاقة مع المواطن، إرساء خلايا الحوكمة ما نت في سنوات 2016، اليوم شفنا أنه يجب يكون ثم معناتها قانون توجيهي يرسم لنا الصورة اللي نحب عليها تكون الإدارة معناتها في المستقبل. إذا هو قانون توجيهي لإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة اللي يكون 18.6 أبواب، وهو التوجه نحبوه يكون ملزم، خاطر اليوم مبادئ التصرف الحديث في علاقة مثلا مع إرساء معايير ISO موجودة في بعض الإدارات، لكن احنا الحقيقة اليوم نحبوها توجه الدولة لكل الإدارات وملزم لجميع الأعوان العموميين. القانون يفرض توثيق مختلف مراحل معالجة الملفات، يطلب انه يكون ثم اجراءات مكتوبة، واليوم هذا هو اليوم ما يغيب عنا هو هذا اليوم كي نجيو نحاسبوا ما نجموش نعرفوا شكون نحاسبوا وين تعطل الملف. دونك هنا احنا نحب يكون ثم توجع انه لتوثيق جميع مراحل اللي ياخذها اي ملف من تاريخ دخول للإدارة حتى لاتخاذ القرار، سواء في علاقة بشيء للمواطن ولا في علاقة بمشروع. وعلاش هذا كل؟ خاطر اليوم أهم حاجة أنه يجب يكون ثم إمكانية لتتبع أي مطلب أي مشروع، يجب يكون ثم قابلية أن نتبعه، وهذا هو اللي يعطي الأكثر شفافية.
2: كما قال النائب صابر المصمودي، أنه مقترح القانون التوجيهي لإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة يتضمن أحداث مؤشرات وطنية لقياس أداء الإدارة العمومية، خاصة المتعلقة بأجال معالجة الملفات ومدى احترام الإجراءات.
3: أكيد القانون يحفز على استعمال الوسائل الرقمية والنظم المعلوماتية، لكن قبل هذا الأساس أنه يجب يكون عندنا اليوم أدلة وعندنا نماذج مرجعية وطنية نعتمد عليها، اللي كما قلت أنا تراعي المعايير الدولية خاصة معناتها الإيزو. هذا كما قلنا جد مهم. احنا اليوم كي رئيسة الحكومة تحكي على منصة رقمية موحدة ولوحة قيادة لمتابعة المشاريع، احنا اليوم هذا اليوم نحبوه في كما قلت أنا مرة أخرى نحبوه موجود في إداراتنا الكل. اليوم كي نقولوا ثم مشروع طلب سنة، علاش؟ خاطر ثم إجراءات. اليوم إذا نعرفوا مختلف الإجراءات إذا نجم نتبعها يولي ثم إمكانية للقياس وثم إمكانية للتحسين، وهذا جد مهم. في التصور نتاعنا زي كيف اقترحنا أنه يكون ثم وحدة للمتابعة اليومية للإدارة ولتطويرها، نجم نشوفهم بعد الوحدة هذه في النقاش، خاطر هذه أكيد ما نتمنيش يكون محل نقاش مع الحكومة. نجم نشوفها بعلاقة اليوم بمكتب العلاقة مع المواطن، نشوفها بخلايا الحكومة، نجم نشوفهم مع بعضنا شنو الآلية. المهم اليوم كما قلت أنا يجب ثم إمكانية المتابعة وثم إمكانية الشفافية وإمكانية أهمية المتابعة والتوثيق هذا معناتها كما قلنا يخلينا نجمه حقيقة يكون عندنا معايير للقياس الكمي والنوعي ونجمه نقدمه بالإدارة ونحسنه الإجراءات. الأبواب تحكي على المواضيع اللي أنا كنت اتطرقت لها كيف كيف ثم باب في علاقة بالأكيد هذا كل يجمه يجمو تكوين في مرحلة أولى باش من بعد نجمو نقيم ونجمو نتابعه وكيف كيف باش نجمو من بعد نحاسبه. اليوم معناتها القانون في أحد الفصول نتاعه يقول عدم احترام الإجراءات المكتوبة هذه التوثيق معناتها أنك اليوم ما تسمحليش أنا كطالب خدمة أني نعرف الملف نتاعي المراحل اللي تعدى بها دونك هذه زيادة ما تكونش هذه إجراءات موافقة زيادة كيف كيف أنا نجم من طالب الإدارة.
2: إذن هذا هو كما كنا نسمع ليليا في النائب صابر المصمودي مقترح قانون جديد يهدف لتحديث الإدارة التونسية وتطوير خدماتها في انتظار لجنة تنظيم الإدارة تنطلق في مناقشة مقترح القانون هذا.
1: نعم شكرا لك وجه النمر. ناخذ التعليق من عند سهيب. اليوم قياس أداء الإدارات العمومية في معالجة الملفات ما نعرفش إذا كان الرقمنة تحل الإشكال هذية ويمكن قياس جودة هذا الأداء. شنو تعليقك على هذا المقترح ومشروع القانون؟
0: هو في اعتقادي ليليا ثم ثالوث لازم يكون متوفر لهم حتى أنه نطور الإدارة. أول حاجة الرقم لازم تكون موجودة. أيضا تحديث التشريعات اللي هي باش ينطلق من خلالها الإداري في العمل متاعه. وأيضا يلزم الإدارة بصفة عامة تتخلص من منطقة بيروقراطية قبل أن تكون على مستوى إجرائي أن تكون يعني على مستوى فكري واعتقادي. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم إذا كان باش نحكيه على تطوير الإدارة التونسية هذا مهم وهو مطلب اليوم في حد ذاته مطلب شعبي لأنه اليوم الإدارة التونسية يعني عادة مرتبطة بالبيروقراطية التي يجب أن نتخلص منها وتكون متماشية مع ما يطمح له الشعب التونسي. أيضا المستوى الثاني على أهمية تطوير الإدارة اللي هو التطورات الحاصلة سواء على مستوى وطني أو على مستوى عالمي. اليوم الوحدة التشريعية والقانونية مهمة جدا على مستوى مجلس نواب الشعب. أيضا التطوير الرقمي والإلكتروني باش يخلينا اليوم نحكيه على حوكمة وشفافية في إطار تعاطينا مع الملفات وتعاطينا يعني حتى التكنولوجي مع شفافية يعني مراقبة المشاريع وغيرها. وأيضا هو باش يكون مقاومة الاستثمار لأن اليوم المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي يبحث على إرادة على إدارة يعني شفافة
1: سريعة ونجاعة في العمل
0: أيضا إدارة رقمية وإلكترونية.
1: شكرا لك سهيب. شكرا وجيه. يحدث في تونس والعالم والعالم أيضا مليء بالأخبار هذه الأيام. بعد شوية القراءة باش ناخذوها من عند أستاذ القانون العام المختص في العلاقات الدولية عدنان الإمام في يحدث في العالم.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: يحدث في العالم.
3: رحبوا برشا بضيفنا الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ القانون العام المختص في العلاقات الدولية. أستاذ عدنان، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة الإذاعة الوطنية.
4: أهلا وسهلا بك، وتحية لك ولكافة المستمعين.
3: مرحبا. باش نبدأ بالملف الأبرز، العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران والتبعات السياسية لهذا العدوان. نعرف اللي كانت فما سلسلة من المفاوضات، اليوم فما أخبار بالوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو مذكرة تفاهم. أعطينا قراءتك في فحوى هذه المذكرة، هل ترتقي إلى اتفاق بكل ما جاء فيها من بنود تتعلق بتقييد تخصيب في علاقة بالملف النووي، بالعقوبات الاقتصادية، بالتهدئة الإقليمية، بوضعية مضيق هرمز؟ أكيد أنك طلعت على تفصيل التفاصيل في هذه النقاط.
4: نعم، هو في واقع الأمر لازمنا ناخذ شوية مسافة بالنسبة لما وقع الإعلان عنه من الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية بالأساس وبمشاركة كذلك قطرية، لأنه أولا مازلنا ما نعرفوش بالضبط يعني المضمون الكامل لهذا الاتفاق اللي وقع التعهد بنشره، يعني ما إن يقع إمضاؤه والاطلاع المباشر بطبيعة الحال باش يكون لنا بالضبط فكرة على يعني مضمون الاتفاق وأبعاد المضمون هذا، وينجم يحددلنا بالضبط من كانت له اليد العليا في هذه المواجهة، لأن المواجهة عادة ما تنتهي بتكريس يعني موازين القوى التي رشحت من هذه المواجهة في اتفاق سياسي. وكذلك هنالك داعي آخر يدعونا إلى الاحتراز، معناها اللي هو الدور الماكر للكيان الصهيوني اللي بطبيعة الحال يسعى بكل جهوده باش معناها يحبط هذا الاتفاق أو يمنع دخول حيز التنفيذ، أو إذا ما دخل حيز التنفيذ يمنع معناها تطبيقه كما هو وكما اتفق عليه الطرفان الرئيسيين. لنذكر في هذا السياق على سبيل المثال أنه يعني ما أن ظهرت أخبار تفيد بأن إبرام الاتفاق وشيك، حتى يعني شن الطيران الصهيوني هجوم على الضاحية لاستفزاز إيران لرد الفعل ولمحاولة إحباط ذلك الاتفاق، بحيث الجانب هذا سيكون له كذلك أهمية كبرى في المعادلة الإقليمية، لأنه كيف ما نعرفه الكيان الصهيوني يعني يرتكز على يعني امتدادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نعرفه اللوبي الصهيوني عنده تأثير كبير جدا على آليات القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن نذكر في هذا السياق أن قرار الحرب وقرار العدوان ضد إيران لم يكن قرار أمريكي، بل قرار إسرائيلي مفروض على الإدارة الأمريكية، وهذا طبعا ما هوش مجرد رأي شخصي، هذايا ما انتهى إليه كبار المنظرين في العلاقات الدولية وكبار الأساتذة في العلاقات الدولية اللي عندهم يعني كيف ما نقوله معاينة مباشرة للأحداث، على كيف مثلا جون ميرسايمير أو ستيفن والت اللي معناها عندهم تأليف مرجعي في هذا السياق اللي أصدروه تحت مسمى اللوبي الصهيوني والسياسة الخارجية الأمريكية، ويعني فيه تشخيص دقيق جدا للتأثير الكبير معناها ولشبكة معناها المنظمات والجمعيات والآليات المالية والإعلامية وما إلى ذلك، التي تجعل أنه من المستحيل أو شبه المستحيل أن يرتقي لسدة الحكم، أو أن يكون نائب في مجلس النواب أو شيخ في مجلس الشيوخ شخص لا يدين بالولاء للصهيونية بطريقة أو بأخرى، ولا تشارك ولا يشارك اللوبي الصهيوني في تمويل حملته أو في الترويج له إعلاميا. بالتالي يعني لازم نأخذ بعين الاعتبار كل هذه
3: المعطيات.
4: المعطيات لي يعني ديما عندنا مسافة أمان بالنسبة لما يقع الإعلان عنه، لأنه معناها من الواضح أن هنالك اتفاق أو مذكرة تفاهم اللي هي إطار عام يعني ينهي حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
3: يعني أستاذ عدنان، ما تسرب من مسودة المذكرة، مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، سيأخذنا نحو اتفاق دائم، وإلا هو ربما مناورة جديدة أو حل مؤقت للأزمة؟ لأنه مش المرة الأولى اللي تصرح الولايات المتحدة بقرب الوصول إلى اتفاق ثم تعاود الهجمات العسكرية من جديد.
4: نعم، هو في واقع الأمر لازم يعني نعاين الواقع. الواقع هو يفيدنا بأنه هذه المواجهة انتهت بانتصار إيراني واضح على المستوى العسكري، وأن إيران كانت لها اليد العليا في هذه المواجهة، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا إنسان يعني، وحتى كبار الجنرالات وكبار المحللين العسكريين كلهم، الغربيين والفرنسيين والإنجليز والأمريكان، يعني ثم شبه إجماع على أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تكبدتا هزيمة عسكرية في هذه المواجهة. وهذا طبعا زلزال جيوستراتيجي، الولايات المتحدة لم تخسر أي معركة، يعني على المستوى العسكري لم تخسر أي معركة ولم تربح أي حرب، يعني كانت دائما تنتصر في كل المعارك، ولكن في نهاية المطاف تخسر الحرب. مثلا في الفيتنام لم تخسر أي معركة الولايات المتحدة الأمريكية، في العراق كذلك، ولكن في نهاية المطاف تخسر الحرب، لأن الحرب بطبيعتها غير متناظرة. في هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت هزيمة عسكرية في معركة، ووصلت بذلك، لأنه تقول لي أنت الولايات المتحدة تعاود القصف وشنو باش توصل كي تعاود القصف؟ لنستذكر شنو كان الوضع قبل اندلاع الحرب. قبل اندلاع الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران بالتفكيك الكامل لبرنامجها النووي، وكانت تطالب إيران بتسليم مخزون اليورانيوم المخصب بأكمله، وكانت تطالب إيران بتفكيك برنامجها الصاروخي والحفاظ على الصواريخ في حدود اللي ما يفوتش المدى متاعها 300 كيلومتر.
3: اليوم في مذكرة التفاهم تتحدث عن تقييد تخصيب اليورانيوم،
4: وكانت تطالب إيران برفع يدها عن دعم حركات المقاومة في المنطقة. هذا الكل اليوم ما عادش نحكيه عليه جملة، فهمني؟ هذا الكل
3: عندنا مكاسب سياسية رغم آلة الحرب،
4: ولا تطالب إيران بالإعلان عن أنها لا تملك لا تعتزم امتلاك سلاح نووي وتتعهد بذلك. وهذا إيران متعهدة به من عام 1979، صحيح، اللي كونها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. طبعا هذا في الظاهر، لأنه فيما وراء الستار أمور أخرى، ولكن في الظاهر إيران متعهدة منذ الثمانينات معناها، وهنالك فتوى من الإمام الخميني يحرم معناها يعني
3: تخصيب اليورانيوم لصنع السلاح النووي،
4: واستعمال سلاح نووي. ولكن أنا في تقديري الشخصي هذه الفتوى تدخل في نطاق معناها نطاق آخر، نطاق كيف ما نقوله،
3: وحتى وقت اللي بدال العدوان، وقت اللي بدال العدوان على إيران جت تصريحات أنه يمكن مراجعة هذا الفتوى بما أنه صار هذا العدوان. نحب نرجع بيك أستاذ عدنان لتصريحات ترامب هذا الصباح.
4: ثم حاجة مهمة ما قلت، يعني مذكرة التفاهم كيف ما قلنا تكرس موقف إيراني تقليدي، يعني سقف الطلبات الأمريكية مش انخفض انهار، ولات يعني الولايات المتحدة تطلب من إيران باش تتعهد بما تعهدت به منذ 40 سنة.
3: واضح.
4: وثم تطلب من إيران معناها باش يعني كيف ما نقوله معناها
3: تذهب في تهدئة إقليمية. نعم،
4: الطلبات يعني تغيرت تماما، وهذا بطبيعة الحال هذايا يجب استقراء هالتمشي هذايا على أنه على أن الولايات المتحدة الأمريكية اصطدمت بالصخرة الإيرانية وكانت مجبرة على يعني مراجعة سقف طلباتها بما يحفظ لها ماء الوجه ليس إلا.
3: سي عدنان، في العلاقة الأمريكية الصهيونية اليوم صباح دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع يقول لست راضيا على الطريقة التي تعامل بها الكيان في لبنان، جدية هذا التصريح هل يعكس فعليا توتر العلاقات بين الكيان الصهيوني وأمريكا أو نوع من المراوغات الجديدة أو رسم الأدوار بين الطرفين؟
4: مما لا شك فيه كونه هذه التصريحات تدخل في نطاق مناورات تقليدية ومعهودة ولم تعد يعني تغري أحد ولم تعد يعني تنطلي على أحد، لأنه من المعلوم أن هنالك يعني تنسيق، هنالك يعني تنسيق كبير وتوزيع للأدوار بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأن يعني الإدارة الأمريكية نفسها ليست حرة في إقرار خياراتها الكبرى، لأنه كيف ما قلنا اللوبي الصهيوني له تأثير كبير وله نوع من السطوة أصلا على القرار السياسي الأمريكي، وأن يعني ترامب يعتبر يعني منتدب في الرئاسة الأمريكية بالأساس لتطبيق أجندة صهيونية في واقع الأمر، ولذا لا يجب أن نغتر بهذه التصريحات.
3: نعم.
4: وقد وقع التصريح بذلك منذ أشهر قبيل شن الهجوم الأول على إيران في جوان 2025، وقع الترويج إلى أنه هنالك خلافات كبرى بين نتنياهو وترامب وما إلى ذلك، ولكن هذه الأمور معناها لا تنطلي لا يجب في واقع الأمر أن تنطلي على أحد.
3: نعم.
4: وتدخل تحت طائلة يعني توزيع ركيك للأدوار يعني سئمناه في واقع.
3: نعم.
4: الأمر
3: توزيع أدوار. نعم. نحب نمشي بيك أستاذ عدنان الإمام إلى ملف ثاني، هو قمة مجموعة السبع في شرق فرنسا اللي تناقش المسائل الاقتصادية وعبارة عن جمع للدول الصناعية الكبرى المتحكمة في الأسواق المالية، أوروبا التي تبحث عن التحول الأخضر، الولايات المتحدة التي تبحث عن المعادن النادرة والنفط. هل هذه القمة يمكن أن تأتي بمعادلات جديدة اقتصادية سياسية وأنت تتحدث دائما عن عالم متعدد الأقطار؟

0: ويشهد تصدع جدي بين الشق الأمريكي والشق الأوروبي في واقع الأمر، اللي مصالحهم اختلفت ومعناها ذاهبة نحو التصادم في واقع الأمر. والغرب يعاني من أزمة كبيرة تهم يعني وجوده واستمراره كوحدة، ككتلة جيوسياسية موحدة. هذا أمر يعني ربما يعني محل شك كبير في هذا الظرف بفعل السياسات الترامبية يعني الجديدة المضمنة في العقيدة الجيوسياسية الأمريكية الجديدة، التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية يعني كتلة منفصلة عن الكتلة الأوروبية ولها مصالحها الخاصة، وتنظر إلى أوروبا نظرة يعني نظرة استعلاء ونظرة يعني إخضاع ونظرة توظيف للمآرب الأمريكية الكبرى. وهذا النجم نطلع عليه في الوثيقة المتعلقة باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي اللي وقع نشرها في ديسمبر 2025. وطبعا هنالك معناها إشكاليات كبرى تتعلق ب أن أوروبا يعني تتأثر كثيرا، اقتصادها يتأثر كثيرا بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران حينما يقع إغلاق مضيق هرمز. فيعني التداعيات الاقتصادية السلبية معناها لا تطال، يعني تطال بصفة مباشرة أوروبا. يعني أوروبا يعني هي في واقع الأمر الدول الأوروبية هي ضحايا لحرب لم تقررها ولم تشارك فيها
1: سياسات أمريكية.
0: يعني كل هذه الاعتبارات تجعل أن الشرخ يعني ذاهب في اتجاه الاتساع بين الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأوروبية الرئيسية. ويعني قمة مجموعة السبع هي في واقع الأمر يعني تمثل مسعى لإنقاذ المظاهر كيف ما يقولوا معناها
1: الشكل.
0: إنقاذ المظاهر وإنقاذ الشكل ليس إلا.
1: شكرا لك أستاذ عدنان ليمام، أستاذ القانون العام المختص في العلاقات الدولية. وصلنا الختام لقنا بكم في يحدث في تونس والعالم، تحيات كامل الفريق. بعد شوية على موجاتنا يلتقيكم شهير الكافي في أخبار الرياضة.
2: اللي بقل مكتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: توفيق الناصر.

0: أحمد حمزة.
1: هي هي مولات الخلة الخمرية، هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

0: وين انتي وين هي؟ فلاش سبورت.
1: مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية، موعد سبيسيال مونديال 2026، أكيد مونديال العجائب بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا. المونديال اللي كان فيه المنتخب التونسي انطلاقته مخيبة للأمال للجماهير التونسية بالهزيمة 5-1 مع منتخب السويد في المجموعة السادسة. المونديال اللي تونس فيه دخلت أيضا للتاريخ بتغيير المدرب بعد مباراة واحدة، وكيف ما نعرفوا الأخبار تتسارع في الساعات الأخيرة. بعد إقالة المدرب صبري اللموشي وتعيين الفرنسي فيرونار اللي يوصل اليوم المونتيري في المكسيك، وكان عندنا أيضا تدخل حصري اليوم الأصباح لخميس الحمزاوي على موجات الإذاعة الوطنية اللي موجود في المكسيك مع المونديال، مدير المنتخب تحدث فيه على طريقة خروج اللموشي والمفاهمة مع رونار، وهذا ملخص كلامه.
2: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب الصبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبالمناسبة نحب نتوجه له بالشكر على حسن التفاهم، وإن شاء الله مرحلة جديدة مش تبدأ مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو هيرفي رينار اللي مش يكون معاه طاقم. إن شاء الله أول حصة تمرينية يشرف عليها اليوم على الساعة 8:00 ليلا بتوقيت المكسيك، 3:00 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل على المدرب صبري اللموشي. إن شاء الله مرحلة جديدة، وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، فرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتذروا له على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعاتنا الناس الكل.
1: باش يكونوا واضحين أكثر، اللموشي بعد قالته يتقاضى 3 جرايات، يعني تقريبا 300,000 دينار. بالنسبة لرونار باش ياخو 100,000 دينار على تواجده في المونديال في انتظار التفاهم على العقد الجديد بعد العودة لتونس. وهذه لمحة على المدرب الجديد للمنتخب فيرونار الفرنسي الجنسية صاحب 57 سنة، آخر من درب المنتخب السعودي وتم اتقالته خلال فترة التحضيرات للمونديال بسبب سوء النتائج في الوديات. أيضا قبل هذا كان درب منتخب فرنسا للسيدات، وتجربة أخرى كانت مع السعودية ولعب فيها مونديال قطر 2022 وكان ربح المنتخب الأرجنتيني وقتها نذكره في المباراة الأولى للزوز منتخبات. في 2016 أشرف على المغرب حتى 2019 وشارك معاه في مونديال روسيا 2018، أيضا كان درب ليلة الفرنسي 2015، الكوديفوار 2014 وتوج معاه بالكان، سوشور الفرنسي 2013، المنتخب الزامبي 2011 وتوج معاه بالكان الأولى في تاريخ المنتخب الزامبي، اتحاد العاصمة الجزائري 2011، المنتخب الأنغولي 2010، وقبلها أيضا تجربة أولى مع منتخب زامبيا في 2008. نمشي مباشرة لمونتيري المكسيكية وناخذ أكثر تفاصيل على الأجواء والانتظارات وبرنامج عناصرنا الوطنية وكل مهمة للمنتخب مع الصديق عرفات الحمروني الموجود معنا في المباشر. عرفات مرحبا.
3: مرحبا بك رفقي، مرحبا بكل متابعينا ومستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية. توا تقريبا 7 متاع الصباح بتوقيت المكسيك، نهار بدا يطلع هنا في مدينة مونتيري المكسيكية. الطقس تبدل شوية في الأيام الأخرى على فكرة رفقي، البارح شفنا نهار كله أمطار تقريبا، الحرارة متاع الطقس انخفضت فما برشا أمطار، لكن الرطوبة ما زالت هذا فيما يخص بطبيعة العامل المناخي هنا في مدينة مونتيري. الأجواء هنا الحقيقة بعد تعيين إيرفيرونار بدأت هكا بشوية بشوية الجماهير التونسية ترجع شوية المنتخب، لأنه الحقيقة الهزيمة اللي تكبدها المنتخب الوطني التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد السويد 5-1 الحقيقة خليت بعض من الجماهير تأيس نوعا ما من المنتخب في المونديال هذا، فما حتى شكون أنولا معناتها أصلا الرحلات الجايين نتاعو، فما شكون قال أنه ماهوش يدخل المباراة، فما ناس بدات تبيع تذاكرها. لكن تعيين إيرفيرونار خلى عند البعض من جماهير المنتخب الوطني التونسي أمل على الأقل أنه فما حاجات نجم تتصلح ربما في المباراتين القادمتين. إيرفيرونار على فكرة رفقي مازال ما وصلش هنا لمدينة مونتيري، هو حاليا في طائرة انطلقت من مطار شارل دو غول في باريس في فرنسا، توصل هنا لمدينة مونتيري كما قلت 7 متاع الصباح، توصل تقريبا مع 4 متاع العشية هنا لمدينة مونتيري، يعني بعد 9 ساعات. وكما قلنا في المداخلة السابقة الحصص التدريبية باش تكون مع 8 متاع الليل، بالتالي إيرفيرونار يوصل 4 مباشرة يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي لتدريب الفريق مع 8 بتعليل قبلها بنص ساعة، باش يكون له نقطة إعلامية مع الإعلاميين الحاضرين هنا في مدينة مونتيري.
1: ما
3: المغامرات
1: نعرفش
3: من نوع
1: عرفات
3: هذا
1: نحكيه
3: ماشي
1: شوية
3: جديدة.
1: ممكن على المدرب الجديد، لأنه باش يجيب معاه بقية الإطار الفني اللي باش يكون موجود معاه في الإشراف على المنتخب، وإلا ثم عناصر من الإطار الفني القديم باش تواصل معاه التجربة.
3: هو الأكيد أنه على الأقل وهبي الخزري باش يكون متواجد معاه، لأنه نعرفه هنا إيرفيرونار صحيح مدرب يعني قيمته الفنية ما يشكك فيها أحد وما نختلفوش فيها، لكن أنه يجي ويدرب فريق في 3 أيام ويواجه منتخب ياباني في كأس العالم مش تكون سهلة، خاصة أنه ما يعرفش المجموعة رفقي، فبالتالي من الضروري أنه يكون معاه حد من الستاف اللي فات. هنا نحكيه خاصة على وهبي الخزري اللي باش يكون عنده دور كبير كبير برشا في المباراة الجاية، خاصة أنه هو يعرف الجروب مليح، يعرف المنتخب الوطني التونسي مليح، ويعرف أجواء المونديال مليح مليح من الملاعبية اللي سجلوا أكثر لاعب تونسي سجل في المونديال هو وهبي الخزري، يعني ملاعبي يعرف مليح الكونتكست والسياق اللي جاي فيه إيرفي رونار. بالتالي هو باش يلتحقوا معاه بيان سور البعض من المساعدين نتاعو، ولكن كما قلت وهبي الخزري باش يكون موجود معاه باش يعاونه برشا برشا برشا في التحدي القادم اللي يستنى فيه مباراة اليابان
1: عرفت
3: كما قلت.
1: ما نعرفش اذا
3: وي
1: كان ايضا نحكيو احنا على الاطار الفني بالطبيعه، نحكيو زاد على اعضاء الجامعه بعد اقاله صبري اللموشي، لانه فما شكون خرج وتكلم مع الزملاء، لانه فما شكون من المكتب الجامعي اعطى توضيحات للناس الموجوده غادي والا لا.
3: الى حد الان ما فماش، لكن ننتظروا الندوه الصحفيه اللي باش تنتظم مع 7:30 نتاع العشيه في البريال في مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي. من المنتظر انه في الندوه الصحفيه هذه يكون موجود الفيرونار، لكن زيدا ننتظروا انه يكونوا زيدا فما مسؤولين من الجامعه التونسيه كره القدم للتوضيح، حتى التوضيح شنو صار والتوضيح شنو باش يصير في المستقبل في خصوص الفيرونار في خصوص المنتخب الوطني التونسي. فبالتالي
1: نعم
3: 7:30 تاع العشيه اليوم يتوضح برشا حكايات نتصور فيما يخص اللي صار في 24 ساعه الفاتت.
1: واضح، شكرا لك عرفت الحمروني، ان شاء الله اكيد نلقاو التصريحات للندوه الصحفيه وايضا الصور والفيديوهات للحصه التدريبيه للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون ماضي 3 بتوقيت تونس ب 3 الفجر، يعني تقريبا بعد اكثر من 12 ساعه من توا. بالنسبه لنتائج البارح اللي نكملوا بها مول البرنامج، البارح في المجموعه السابعه بلجيكا كانت تعادلت مع مصر 1-1 في مباراه تقويه للمنتخب المصري اللي بادر بالتسجيل، ثم اليوم الفجر ايران كانت ايضا في مباراه للفرجه تعادلت مع نيوزيلندا 2-2. في المجموعة الثامنة إسبانيا 0-0 مع الكاب فير، مباراة تاريخية لمنتخب كاب فير. وفي نفس المجموعة السعودية كانت تعادلت مع الأوروغواي 1-1، منتخب سعودي أيضا كان هو اللي بادر بالتسجيل. اليوم في المجموعة التاسعة مباراة للفرجة وللمتابعة بذكريات سابقة للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب السنغالي 8 متعليل بتوقيت تونس، 11 متعليل من نفس المجموعة العراق مع النرويج، وأيضا مباراة المنتخب العراقي فيها برشا متابعة أكيد للعرب الكل. وفي المجموعة العاشرة ماضي 2:00 الفجر، يعني غدوة، الجزائر مع الأرجنتين، المنتخب الجزائري في مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين، والخمسة متاع الصباح أيضا منتخب أردني في مواجهة للمنتخب النمساوي. يعني تقريبا المتابعة تنجم تكون من 8 متاع الليل حتى للخمسة متاع الصباح لمختلف المباريات في المونديال. وإحنا هكا نكملوا فلاش سبور، أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
0: فلاش سبور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448 عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إقرار إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوش ترادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال بداية من هذه الليلة وتستمر لمدة 7 أيام. وتبعا لذلك سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة إلى المتوجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوش ترادس طيلة فترة الأشغال. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد بعد غد الخميس اجتماعاً لمواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. مقترح هذا القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارة الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. سفارة تونس بالقاهرة تحدد 30 جوان الجاري كآخر أجل للراغبين في تسجيل أبنائهم بالمخيم الصيفي لديوان التونسيين بالخارج المزمع تنظيمه من 25 جويلية إلى 3 أوت المقبلين بالمنستير لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة. بمشاركة عربية واسعة تونس تحتضن فعاليات مؤتمر دولي حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جويلية المقبل. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين 2 منذ قليل في قصف إسرائيلي مكثف على محيط برج النور شمال مخيمات صاري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب يعد أهم قضايا المرحلة الأولى. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم في قمة مجموعة 7 بفرنسا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن الجحيم سينزل عليها إن فعلت ذلك. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: سليانا على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ريحة البلاد مع كوثر بن زلالة.
1: أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد ومتجدد من برنامج ريحة البلاد ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مصافحة اليوم هي تتوافق مع احتفالنا بالرأس سنة الهجرية، وبالتالي نقول للناس الكل في الداخل والخارج إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي سنة مليئة بالصحة والسعادة والرزق الوفير والفلوس بطبيعة الحال. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وين ما كنتم. نحب نوجه تحية كبيرة لجاليتنا المقيمة في المهجر، على اعتبار إنه هذا البرنامج يرافق الجالية وين ما كانت في كل دول العالم، وأنا سعيدة جدا بصدى هذا البرنامج وبوقعه على أنفسكم، وأنا فرحانة زيادة في كل مرة إنكم تقدموا لي نجاحاتكم ونفتخروا بيكم ونحكيوا على حكايتكم عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية. برنامج ريحة البلاد هو في الموعد مع جاليتنا المقيمة في الخارج، ولكن أيضا حبيت نشير إنه البلاد هذية تونس العزيزة الغالية اللي ساعات هكا نشعر بنوع من الإحباط. علاش؟ على خاطر نكونوا حابسين مواقع التواصل الاجتماعي أو حابسين بعض الإشاعات اللي لا تمت للواقع بسيلة. أقول الكلام هذية على خاطر كنت مؤخرا وفي الويكاند اللي فات في ولاية المهدية في مواكبة لمحفل تونس اللي انطلق من تونس ثم مشى لولاية المهدية. كان الناس وحديث الناس محليها تونس، مزينها بلادنا، أكل الجمال وكل بحر وكل الزينة وكل محفل، كان محفل بأتم معنى الكلمة. وتلألأت سماء المهدية الحقيقة بعرايس مزيانهم وبشباب محليهم وكالزي التقليدي اللي فما برشة توانسة حريصين عليه. حب نوجه تحية كبيرة للسيدة سعيدة خلادي عن جمعية المهدية البية، وأيضا علي بن مبروك كنيتو علي ذو الفقار اللي هو إنسان يصارع ويبحث دائما على الحفاظ على زي التقليدي التونسي، يمشي لكل دول العالم باش يلقى جبة عمرها مثلا 100 ولا 150 سنة ولا حتى أكثر ويشريها ويجيبها لتونس. إنسان قاعد يجمع في اللباس التقليدي التونسي يثمنه ويستحفظ عليه. دونك حبيت نرجع نقول لكم اللي كانوا فما 24 ولاية في الموعد في ولاية المهدية، فهنيئا للمهدية بالنجاح الجماهيري والتنظيمي بنجاح المحفل وكل اللباس التقليدي اللي ورنيناه للناس الكل، وكانوا بارش جماهير في الموعد. هنيئا لنا بتونس وبهالأبناء البارين اللي في تونس ويقدموا صورة مميزة على تونس. ديما نقولوا محليها بلادنا ومحليهم أولاد بلادنا. موعدنا من ماضي ساعتين للأربعة يحمل اليوم إمضاء كل من فاتن حسني علي أولاد نصر رامي مجولي وحسام الدين همامي وكوثر بنت ليلى. تقول لكم حصتنا توا بديت بطبيعة الحال في الإخراج بمشاركة أنيس الوريمي وكريم المدب. حصتنا توا بديت، مرحبا بكم.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.
2: يا خيز الفل.

0: ريحة البلاد مع كوثر بندلالة.
1: ومعكم انتم وين ما كنتوا في كل دول العالم، نبدأ فخورين بيكم ومنتشين بيكم بل وأكثر. عنا برشة طاقة إيجابية، فربي خليكم لينا وين ما كنتوا. والحقيقة راهو نستمدوا طاقتنا منكم انتم، من نجاحكم ومن حكايتكم. فبكل فخر في كل مرة نقدم صورة مشرفة لأولاد وبنات تونس اللي هما تألقوا في الخارج وحققوا إنجازات. أخيرا وليس آخرا نستقبلوا فخامة ضيفنا في فقرة سفراء. نحكيو عن نجاح تونسي بدأ من تونس وواصل إلى المهجر. نحكيو بالأساس على سيبا سامحي دوري اللي هو بدأ كأستاذ لغة إنجليزية بجامعة قفصة، ثم مكون في مهارات التواصل، ثم طالب مرحلة الدكتوراه في جامعة سوسة. وين هو توا موجود؟ هيت نكتشفوا مع بعضنا. أهلا وسهلا بيك سيبا سامحي، مرحبا. شكرا لتلبية دعوتنا ومرحبا بيك. باش تقولي أنت وين طاو بالضبط؟
2: أنا توا في سان أنتونيز كوليج في المبيت، معناها نتاع الكلية.
1: أي في الكلية وين بالضبط؟ في أي دولة؟
2: في أكسفورد في بريطانيا.
1: في بريطانيا. وإحنا نحكيه بالأساس زادة مع سي بسام حيدوري اللي هو باحث زائر بجامعة أكسفورد بريطانيا. باش تحكينا على تجربتك، كيفاش بديت من تونس، كيفاش وصلت لبريطانيا؟ خلينا نتعرفوا عليك ساعة سي بسام.
2: لا يعطيك الصحة أول حاجة مدام كوثر، وأنا الحق لي الشرف نكون ضيف على الإذاعة الأم.
1: يفضلك.
2: يعني وخاصة معك أنت، على خاطر أنا راني متابع وفي للبرنامج هذا.
1: أوه سي ولدي، زدت دخلت القلبي أنت. يخليك يا ربي.
2: ربي يبارك، ربي يبارك لك. دونك أنا بسام حيدوري، أنا أستاذ إنجليزية في جامعة قفصة، بالتحديد في المعهد العالي للإنسانيات في حي الشباب. وأنا أصيل سيدي بوزيد. وفي نفس الوقت نعمل في الدكتوراه متاعي في جامعة سوسة في كلية الأداب في سوسة. يعني والبحث الدكتوراه متاعي هو يتمحور أساسا حول الجالية التونسية في بريطانيا.
1: سيدي.
2: اللي هو امتداد امتداد للبحث الماجستير متاعي اللي هو كان على الجالية المغاربية في بريطانيا. جبت السكولرشيب هذه، بورس بتاع بحوث دكتوراه بالتعاون ما بين تونس وجامعة أكسفورد. المنحة البحثية اسمها حازم بن قاسم. وبالمناسبة مدام كوثر نحب نوجه له تحية هذه، حازم بن قاسم اللي هو رجل أعمال تونسي. يعني ويعطيه الصحة، خمم في الطلبة وفي الباحثين التوانسة، وعمل كوبيراسيون مع جامعة أكسفورد اللي هي معناها للمستمعين والمشاهدين.
1: لازمنا نكتشفوا معاك هذا سي حازم هذي. هاي الناس صحيح. مولاد وبنات البلاد الأبرار اللي يخدموا بلادهم وأولاد بلادهم.
2: يعطيه الصحة.
1: يفضلوا يا ربي.
2: يا مدام تعرف رو الحاجة معناها تفهمها أكثر كي تعيشها، على خاطر معناها البحث متاعي شخصيا معناها كان في يمشي في طريق، ولا كي جيت لهنا في أكسفورد ولا طريق آخر. معناها الفرص أكثر تحلت، معناها المكتبة الإلكترونية ضخمة جدا. دونك أنا معناها من الناس اللي نشكرهم هو سي حازم.
1: سي حازم اللي هو، وأنا متأكدة راهو هذا سي حازم لو كان يسمعك توا تحكي، هو حقق كرغبته الروحية، رغبته الإنسانية، إنه يرى غيره سعيد، إنه يرى غيره حقق حلمته. معناها وقت اللي يحكي صح عليه وكهو، باش نقول لك سخره ربي وعطاه ربي وكهو.
2: والله وراهو أكثر من كيك. إنه أنا أول ما تقبلت الحمد لله في المنحة هذه، معناها بعثت له ميساج وكان متقوف بالعكس معناها، وقال لي لا ما عملنا حتى شيء، ويعطيك أنت الصحة وكونغراتيليشن وفيليسيتاسيون. تحس روحك معناها يعطيك فالور أكثر من مساهمته، ويعطيك فالور معناها على المستوى الشخصي.
1: يفضلوا كونغ الواحد يجبدوا فعله.
2: لا ربي يبارك فيه. دونك انا تقبلت الحمد لله في البورصه هذه، معناها احنا يختارون 3 من الناس، انا الحمد لله تقبلت من 3 الاوائل هذوك، وهني لهنا توا
1: الحمد لله.
2: الحمد لله
1: توا في بريطانيا
2: الحمد لله.
1: وتحديدا في الجامعة، وقاعد تخدم على روحك، وقاعد معناها أكا في سباق ضد الوقت. نعرف البحث راهو مش حاجة سهلة، دونك لازمك تركيز كبير في بحثك. عندك علاقة مباشرة مع الجالية، احكي لي التقيت معاهم، كونت علاقات مع جاليتنا، باش تقول لي زيادة فرحوا بيك وإلا لا؟ راهو كلمة حق.
2: والله هو انا كما حكيت لك معناها البحث نتاعي هو حول الجاليه التونسيه في
1: في
2: بريطانيا.
1: بريطانيا. ايه.
2: هذا بحث معناها في بريطانيا بصفه عامه، معناها مش كان انجلترا، معناها ويلز وسكوتلاند نورث ايلاند. البحث هذا يعني عنده حلم نتاع 24 سنه 22 سنه توا، من اول زياره لانجلترا جيت في 2004، حسيت انه الجاليه التونسيه ومعناها وتونس بصفه عامه ما همش معروفين بالباهي في وسط بريطانيا بصفه عامه، يعني يعرفوا تونس معناها يا اما يغلطوا في الاسم كي تقولوا ام فروم تينيجيا يقول لك ماليزيا اندونيسيا، يا ودي لا تونس تونس
1: تونس
2: تونس يا صديقي اسمعني بالباهي، تونس الغالي يا اخويا.
1: يفضلك يا بسام يخليك.
2: ربي يبارك لك. وزاد معناها حسيت انه معناها يعرفوها جيس دو بوان دو في توريزم، فهمت؟ بينما احنا تونس معناها التوريزم جزء مهم، لكن عندنا زاد ثقافتنا وعندنا جذورنا، عندنا ابن خلدون، عندنا
1: الله
2: المسارح
1: زيدني
2: الرومانية
1: بسام. عندنا كل
2: لا
1: خير
2: لا لا.
1: والله.
2: وعندنا زاد الحاجة الأخرى يا مدام كوثر، عندنا الطاقات الكبيرة برشا لهنا في بريطانيا وخارج بريطانيا. معناها أنت تحكي لي على الجالية التونسية، أنا دونك أول ما جيت لهنا معناها جيت نهار الأربعاء ديريكت، نهار معناها نهار الجمعة مشيت نلوج على التوانسة. دونك معناها اول واحد كونتاكتيته هو ديجا شاورتهم، حتى على باش نذكر الاسماء، سي عاطف العابد اللي هو معناها عنده برشا لهنا، وهو الادمين نتاع الصفحه الكبيره نتاع توانسه في بريطانيا. سي محمد صالح عمري اللي هو زاد من الطاقات الكبيره، بروفيسور في جامعه اوكسفورد يا مدام كوثر،
1: ما
2: معناها
1: شاء الله عليه.
2: بروفيسور تونسي في جامعه اوكسفورد، وهو كان من الفاعلين المساهمين في بعث هذه المنحه نتاع حازم بن قاسم. واستقبلني معناها استقبلني كزميل، واستقبلني كاخ، واستقبلني كانسان جاي معناها لوج على توانسه. مدام صباح سندي زاد معناها ابدت معناها كل تعاون، وقالت لي معناها نجم نعرفك فيش نخدموا على الثقافه.
1: برافو.
2: الكوارجي الكبير كوتش راضي الجعايدي معناها كلمني زاد واتصلت به، يعني وحكم تجربته معناها كانت تجربه طيبه، يعني كمدرب وكلاعب معناها لتو الناس تذكره بالخير. سي سليم بالشيخ زاد استاذ في جامعه ريدينغ، من اقوى الاساتذه، يعني حتى كي تشوف السي في نتاعو معناها ما شاء الله في سيتاسيون. وبشوي بشوي هاني كل مره يعني بديت بالريزو هذاك، والريزو معناها نحن اليوم توا كنت بركه توا قاعد انا وتونسي، يعني جاي من 1994، يعني كانت اكثر من انه لقاء بحثي كان لقاء شخصي، كان لقاء يعني ممتع جدا، يعني كي يبدا يحكي لك في جيت لهنا باش تعلم اللغه والمغامرات، يعني تحس قلت له صحيح لا خليني نسمع بركه ما عادش حاسني بحد شيء،
1: والله
2: يعني عندي ما والله. الماجوريتي الحق يا مدام كوثر يعني التوانسه معناها، ومشيت المرفيه زاد للسفاره فرحوا بينا، حضرت في الايفينمون تاع الارتيست سونيا قلال، يعني فرح بين الشارجي دافير ومعناها والجالية تقابلت انا وياهم غادي الحمد
1: اوكي
2: لله.
1: انت زاد حتى مشروع البحث نتاعك ما فيهش غربه كيما الاخرين، معناها خاطر انت في علاقه مباشره بالتوانسه واش تمشي وتقابلهم، ومشيت لسفارتنا، دونك هذا الكل يخلي حده وقع الغربه هكا ينقص شوي، سورتو في مناسبات تو مثلا عيد الفطر ولا عيد الاضحى. تو اليوم راس العام العربي ما نحكيلكش، عاده ما نحبش نشوق كما كالكسكسي بالقديد والملوخيه وعاداتنا المزيانه، ما نعرفش عاد انت من سيدي بوزيد القفصه السوسه شنو هي تعمل، لو حاسيلو نغيث فيك شويه باش تعجل في البحث نتاعك وتجي بحثنا لتونس. بس باش اي قول لي قول لي مثال.
2: تفضل تفضل مدام.
1: انا نحب نعرف البحث هذا نتاعك قداش باش يقعد غاديك فينالمون، لشنية تحب توصل الهدف من هذا البحث، انك شنية تحب تحقق؟
2: والله مدام كوثر، شوف معناها البحث راهو ما نكذبش عليك، هو اول حاجه بحث علمي، معناها نحاول انا نخدم به البروغريسيون تاعي سيونتيفيك ونكمل ان شاء الله الدكتوراه.
1: إن شاء الله.
2: لكن الحاجه اللي ما نعرفش يا نقطه قوه ولا نقطه ضعف، اللي انا نندمج برشا مع الكوميونيتي اللي نخدم عليها. يعني كي نبدا نقرا ونسمع في التوانسه شنو يحكي لي، معناها ما ننسى اني باحث دكتوراه، فهمت، ونحس روحي اني ولد الشعب هذايا، خاطر انا كانتني عندي الفرص معناها نتقابل مع العام البسيط، حتى معناها للكادر الكبيره، فهمت كيفاش، يعني تجارب مختلفه. يعني الهدف اكثر من انه اكاديمي مدام كوز، انا بالحق نحب معناها نلم التوانسه في بريطانيا بصفه عامه، معناها حول مشروع نتاع كوميونيتي تكون قويه، تكون فاعله، تطرح فيها القضايا الحارقه اللي يعيشها التونسي معناها بصفه عامه لهنا في بريطانيا، تكون كوميونيتي تعرف بالطاقات الرهيبه، راني راو بالحق راو رهيبه، راني نستعملها مش للمبالغه يا مدام كوث،
1: أكيد أكيد.
2: راهي
1: أي نعم،
2: عن مرفيته انجينيور، معناها مصنف من 300 الاقوى في العالم،
1: الله
2: اللي هو
1: الله
2: تونس،
1: علينا. أي أي
2: نعم، في نورثن ايرلند، ويخدم في السايبر سيكيورتي. سي محمد صالح عمري، معناها راهو البروفيسور هذا معناها غني عن التعريف، معناها ما شاء الله، معناها طريقة حتى للناس كيفاش تستقبل فيه. دونك انا المشروع نتاعي اكثر من انه بحثي، هذا هو مشروع شخصي، مشروع نحاول مثلا ان شاء الله، خاطر احنا في التاز نتاعي عندي ما يسمى بركومونداسيون، نعمل ريكومونداسيون مثلا للفاعلين، كان في السفاره، كان معناها للناس الكبار في الكوميونيتي، نعملوا هكا كوميونيتي تري فيزيبل كيما الاخرين، تكون معناها تمطد العلاقات بين التوانسه ببعض بمختلف انتماءاتهم، مختلف معناها مشاربهم، مختلف الخدم نتاعهم، وزاد معناها يكونوا معناها عندنا صوت مسموع اكثر، معناها تترجم فيه الطاقات اللي عندنا الممتازه هذيك.
1: نوصلوا بقدره ربي يا بسام
2: ان
1: والاستاذ
2: شاء الله.
1: بسام، نوصلوا على خاطر وقت اللي
2: شكرا.
1: انت 22 سنه واليوم وصلت واصريت انك تحقق الحلم نتاعك، وقت نلقاو بلادنا وليده كيما سيادتك، وكيما برشا من اللي قابلتهم في بريطانيا، وكيما برشا في باقي دول العالم، وكيما اللي في الداخل مصرين على انه تونس تبقى في العلالي وتونس تقعد رقم واحد. بسام، اللي انا كلمتك وقت ننسق معاك في اللقاء، نقاك عرفت متدهشر، والكل من متابعه المباراه الاخيره بتاع المنتخب الوطني التونسي، وانا نحيي الحقيقه جاليتنا كوقفتها محلاها، والكل بغض النظر على النتيجه الحقيقه الثقيله.
2: والله اسمع، احنا راهو مدام كوثر ريت كي تخرج لبرا، معناها رغم اني معناها انا راني اول حاجه حبيت نقول لك، انا راني ما زلت نعتبر روحي طالب علم، معناها ما زلت
1: اي نعم.
2: ما نعتبرش روحي واحد من الكفاءات
1: اي.
2: معناها الكبيره، ان شاء الله ربي يسهل
1: اي.
2: وهنا نتعلموا على يديك انت وعلى الناس،
1: هذا
2: اللي
1: تواضع
2: تخدموا على
1: العلماء
2: الناس
1: والله
2: لله.
1: يا سي بسام، والله
2: ربي ربي ربي يبارك لك. ثاني شيء راهو ريت مدام كوثر، معناها لهنا المنتخب، راهي المنتخب هو اسمه منتخب، معناها حاجه جامعه للناس الكل، يعني كي تفيق صباح الثلاثة ونبدا نعيط هكا وحدي في الفويه، وناس تم شكون جاري طل علي، يودي لي ار يو اوكي ماي نيبر، يودي قلت له راني ام اوكي، يودي راي تونس ماركت بوند، برا خليني نكمل ماشي على روحي. لكن تعرف بغض النظر على النتيجه، فهمت، تحسك الالم، وتحس خاصه كي تخرج برا بعد لي ار يو فروم تونيزيا، تفرجت البارح وش عملت، انا عرفتك التنبير، معناتها في تونس يمكن ما تحسوش، اما لهنا تحس، على خطر معناها اي حاجه في تونس واي حاجه فيها علم تونس، رانا احنا ماذا بينا نحبوها تكون في العلالي، وتكون
1: أكيد.
2: معناها تمثلنا كيما الناس اللي تخدم لهنا يحاولوا يمثلوا البلاد بطريقه باهيه، احنا ماذا بينا يكون زاد عندنا منتخب يمثلنا بالباهي، واون بليس احنا بلغه الكوارجيه، معناها مازلنا نكوروا، مازال عندنا زوز ماتشوات، وان شاء الله ان شاء الله نفرحوا للشعب
1: ان شاء الله يا ربي، وين ان شاء الله نراك في القريب العاجل، ونطلعوا على نتائج البحث نتاعك، وحتى كان ما فماش نتائج بحث، وقت تجي لتونس تجي بحذايا، وما احوجنا بالناس هذه اللي قاعده معناها في كل مره تعطينا طاقه ايجابيه وتشرف بلادنا، فانا فخوره بيك بسام الحقيقه، وان شاء الله يا ربي يجيبك في الصويب وترفع انت راي تونس في العلالي بقدره ربي كما غيرك من التوانسه.
2: ربي يبارك لك يا مدام كوثر، بالعكس احنا انا راني معناها كيما حكيت لك، اول حاجه فرحان برشا متدخل معاك، وان شاء الله معناها نكون يعني مثلت حتى بصفه بسيطه يعني الجاليه التونسيه الموجوده لبرا، مالغري مانيش بيرمانون، اما هاني كيما حكيت لك نخدم في مشروع ان شاء الله على الناس البيرمانون لهنا، وإن شاء الله يعني هذه بلادنا، يعني بلادنا كبرنا فيها ولعبنا فيها وقرينا فيها وشربنا من الماء متاعها وكلينا من الغلة متاعها وتعبنا فيها وارتحنا فيها وضحكنا وتألمنا، يعني عشنا الحياة بكافة معناها up and down. الحمد لله، إن شاء الله ربي يقدرنا الرجع الجميل متاع البلاد
1: يفضلك
2: هذه و...
1: يفضلك والله محليك يا بسام.
2: عايشك كهو،
1: شكرا
2: إن شاء الله
1: ليك،
2: ربي
1: شكرا ليك،
2: كل
1: ونتلقاو ان شاء الله
2: عايش
1: ديما في الخير. بسام حيدوري
2: سلام
1: باحث
2: ربي
1: زائر
2: مدام كوثر.
1: قل
2: جيست الخطر بابا والوالدة معناها من المتابعين يعني الرسميين للبرنامج هذا، وليك انت شخصيا،
1: مرحبا
2: فنحب
1: بيهم.
2: نوجه لهم تحية، وان شاء الله
1: اي
2: الله
1: سميهم لي،
2: يسامحوني وان شاء
1: سميهم
2: الله
1: لي.
2: يرضوا علينا. اي بابا هو سيد بوصيري حيدوري، متقاعد من شركة الحلفاء والورق بالقصرين،
1: ربي يفضلك
2: والوالدة عايش، كل والدة هنا يا حيدوري
1: ان شاء الله، ربي يفضلهم لك وان
2: وإن
1: شاء الله
2: شاء الله
1: يفرحوا بيك.
2: وعايش
1: وبالحق معناها
2: ربي
1: قداش
2: يبارك
1: الام والبو راهو يبداو فخورين بانجازات ونجاحات اولادهم، فانا متاكده اللي هما فرحانين بيك، وانا نحب نقول لهم ان شاء الله كل عام
2: ربي
1: وانتم بخير، وربي ان شاء الله
2: يا ربي
1: تتلقاو
2: يزيد
1: في الفرحه وفي
2: ان شاء الله.
1: المناسبات السعيده. شكرا جزيلا ليك بسام حيدوري،
2: شكرا جزيلا، يعطيك
1: تونسي
2: الصحة.
1: مهاجر تونسي، هو زاد باحث زائر بجامعه اكسفورد بريطانيا، كلمنا حاليا هو قاعد يجري في الدراسات نتاعو والبحوث نتاعو، وشوفك العبره راهو من حكاياته انه يحكي لنا زاد على جاليتنا، قديش تشرف بلادنا، هذوم هما التوانسة محليهم قديش يعطيونا برشا طاقة إيجابية. مازال طاقتنا الإيجابية باش نحكيو على الدكاترة وعلى الأساتذة والكل، وتوانسة ميت إن تونيزيا، شربوا من ماء تونس وكليوا ماكلة تونس، وصارت لهم مشاكل في تونس، راهو ما نغزروش كان نص الكاس المليان. مواصلين طريقنا بقدرة ربي، ومواصلين رحلتنا عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج ريحة البلاد. فاصل ونواصل بالأنغام اللي هي منسجمة مع الاحتفالات برأس السنة الهجرية.

0: لتعني بيو الأجواء الاحتفالية، محتفلين وعاملين جو شيخين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وأيضا زاد شيخين وعاملين جو مع جاليتنا مع أخبارها الإيجابية وبرشة طاقة إيجابية. وقت نحكي زاد على الجالية نحكي عن بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية اللي قاعدة تخدم في الخفاء. فالحقيقة قلنا علاش ليه ما يكونش فما فقرة خاصة بيهم باش نحكي عليهم، على تفانيهم في العمل، على ناس تمشي للخارج أمانة تخدم بعقلية أنه عمل متواصل وخط التليفون يكون مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة للأصغاء لمشاغل ومشاكل الجالية لتوفير بعض الخدمات وغيرها. دونك في الموعد كما كل نهار ثلاثة فقرة ترجع بالسلامة.
1: ترجع بالسلامة.
0: والفقرة اليوم تحمل إمضاء سعادة السيد محسن العنتيت سفير الجمهورية التونسية لدى نيجيريا. سعادة سفير مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مدام كوثر، ومرحبا بالفريق العامل معك والسادة المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم الكل.
0: يفضلك سيدي، شكرا لتلبية دعوتنا. سعادة سفير نقولك ساعة كل عام وانت بخير. ما نعرفش ني الأجواء احتفالية اليوم غاديك في نيجيريا وإلا ليه مع السياق العادي ولا كيفاش
2: بالضبط؟ كل عام وانتم حي بخير وبالصحة والعافية والنجاح والفلاح للأسرة، أسرة الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية. وهنا أجواء يعني هي نيجيريا هي بلد نصفه يعني مسلم ونصفه مسيحي، لكن الأجواء تكون في العائلات التونسية والعربية والإسلامية، يعني حتى السفراء يجتمعوا يعني بالمناسبة ويهنيوا بعضهم. البارح كنا في يعني سفير قطر يعني جمع المجموعة العربية بمناسبة يعني رأس السنة الهجرية، وتكون هي أجواء يعني دبلوماسية صداقة وحميمية يعني في نفس الوقت.
0: أكيد أكيد، إن شاء الله كل عام بخير وإن شاء الله ديما يا ربي ملمومين بخير. اليوم فرصة باش نحكيه على جاليتنا في نيجيريا، نزيد ونقدم عليها فكرة أكثر، مجال تخصصها، مجال تكوينها، وين أكثر المهن موجودة. شنو تنجم تقول لنا سعد سفير؟
2: ولا تو قبل ما ندخلوا في الجالية، هي الجالية أهم يعني ركن من أركان الدبلوماسية التونسية في الخارج وال يعني العمليات القنصلية. جست لمحة تاريخية على العلاقات مع الشقيقة نيجيريا اللي تعود إرسال علاقات دبلوماسية متاحة مع تونس لسنة 62. يعني تم فتح تمثيلية دبلوماسية لبلادنا بالعاصمة النيجيرية القديمة لاغوس وسنة 1990 حتى لسنة 2002. يعني تاريخ الانتقال للعاصمة النيجيرية الجديدة أبوجا يعني، والجانب النيجيري بدوره قام لأول مرة بفتح يعني تمثيلية بتونس سنة 97، وكنا احنا المستوى التمثيلي كان على مستوى قائم بالأعمال. وبعد في 2016 تم تعيين سفير اللي باشر المهام تاعه إلى غاية سنة 2021. ومعنتها كانت يعني اخبار يسر العلاقات بين زوج بلدان حتى إلى غاية تعييني يعني على رأس البعثة سنة في جانف في سنة 2024 وتقديم أوراق اعتمادي يعني يوم 19 أبريل 2024. دونك هذه تاريخ يعني إرساء العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين نيجيريا وتونس. بالنسبة للجالية يعني هي الجالية ماهيش جالية كبيرة كما نشوفوا الجاليات التونسية المتواجدة في الفضاء الأوروبي ولا في القارات الأخرى، لكن احنا نتحدث على نيجيريا. نيجيريا يعني الجالية فيها ما تجاوزش يعني 30-40 شخص بين لاغوس وبين لاغوس وأبوجا، لكن احنا يعني في تواصل مستمر معهم باعتبار العدد اللي مش كبير هذايا، يعني هما يعيشوا معنا كعائلة، يعني هما من مجملهم من كفاءات يعني كفاءات في مجالات متعددة يعني تقنية يعني البنية التحتية هندسة وإلى غير ذلك. دونك لموهم في كل مناسبة، يعني هي تلم التوانسة لموهم في إقامة السفير وتكون لمة عائلية، قوموا بكل ما في وسعنا يعني باش نغطيه يعني الاحتياجات نتاع الجالية سواء في نيجيريا ولا في البلدان الاعتماد الأخرى يعني غانا والبنين وسيراليون. ورغم اتساع دائرة الاعتماد يعني الجغرافي هذه، السفارة تحرص على توفير أفضل ظروف يعني لإزداء الخدمات القنصلية والإدارية لفائدة أبناء الجالية التونسية. معناتها هما 130 مواطن يعني في اللي مسجلين في الدول المغطاة هذه، لكن فما يعني مواطنين ما همش مسجلين لدى القنصلية نظرا لبعد المسافات الجغرافية بين نيجيريا والدول الأخرى، يعني كما البنين وسيراليون وغانا، والغلاء بتاع تذاكر السفر يعني للتنقل بين البلدان هذوما باش يجيو. دونك احنا ديما نقول لهم تسهيلات بالنسبه للعمليات القنصليه باش ما يتعطلوش، وفي كل فرصه احنا نتنقلوا للدول هذه، يعني نلموا الجاليه تقولش عليهم موجودين معانا يعني في نيجيريا، وننظموا اجتماعات ونشوفوا شنو ما مشاغلهم وشنو ما احتياجاتهم ونقوموا بهم في بعض الأوقات على عين المكان، وفي أوقات أخرى يعني بعد ما نرجع نيجيريا يعني نقوموا بما يتعين يعني لتلبية حاجياتهم.
0: أي.
2: و
0: مجال
2: ولا
0: تخصصهم سعادة السفير،
2: مقاربة. سامحني؟
0: مجال تخصصهم وربما
2: هي
0: شنية
2: البنية
0: أكثر؟
2: التحتية والهندسة والصناعات الميكانيكية وغيرها يعني من الصناعات يعني،
0: اي تقييمك لاندماجهم
2: وخاصة
0: فم
2: الأشغال العامة يعني.
0: تقييم اندماج الجالية التونسية داخل المجتمع النيجيري او ربما زاد حتى الدول الاخرى، دول الاعتماد الاخرى.
2: يعني هما التميز نتاع الجالية التونسية، وكان هي مندمجة في العلاقات يعني داخل حتى الحكومة يعني النيجيرية والحكومة البنينية، يعني التواصل بين أفراد الجالية كفاءات يعني مرموقة، هما يعني علاقاتهم ياسر متميزة، ونحن ساعات احنا يعني نستحقوهم حتى في ربط علاقات مع بعض أعضاء الحكومة، ولما يتميزوا به يعني من حرفية ومن يعني في مجال تخصصاتهم كما نقولوا الهندسة والأشغال العامة والبنية التحتية والخدمات، هذه الكل تهم خاصة بلد كما يعني البنين، يعني هو في طور النمو يعني مستحق ياسر يعني للكفاءات التونسية. دونك العلاقة ساعات تلقاها متواصلة بين مديري العامين بتاع الشركات التونسية ورئيس الدولة بيدو يعني،
0: اي
2: فهمت؟
0: اي
2: دونك يا باش خاطر هما حاجتهم بينا وحاجتهم بكفاءاتنا، واحنا نشجعوهم يعني في السياق هذايا، ونمشيو نطلوا عليهم ونشوفوا يعني احتياجاتهم، ونمشيو على عين المكان وما نبخلوش حتى مرة تكون فيها زيارة ولو هي فجائية، ولا زيارة يعني منظمة يعني المشاركة في حدث معين إلا

0: ايه
1: تتجاوز يعني حتى المقدرة
0: ما شاء الله
1: معناتها
0: عليه.
1: نتاعهم وتتجاوز دبلوماتهم ما شاء الله عليهم. يعني احنا هذوما هم الكفاءات اللي عندنا واللي احنا داهيين بهم وابروكسيميتي معناتها باش ما يقعدوش هما من شيرتنا احنا ناقصين حتى شيء.
0: طيب
1: يعني
0: نحكيو عن العلاقات الثنائية كان تسمح عن نيجيريا وباقي دول الاعتماد، أكثر ما يميزها شنية آخر المستجدات اللي تنجم اليوم توفينا بها سعادة السفير؟
1: والله يعطيك الصحة سيدة كوثر اللي يعني أتحت لي الفرصة باش نتحدث على الأحداث الأخيرة اللي يعني فما حدث هام شهدته بلادنا في الأيام الماضية ويتمثل في الزيارة اللي نظمتها بلادنا للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وهنا ندخل من التعاون يعني ثنائي للتعاون متعدد الأطراف واللي زار تونس يوم 11 و12 جوان في زيارة عمل رسمية، وكان وفد يعني مرموق فيه أكثر من 10 أفراد، وهي زيارة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكان اللي والتي تحتلها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني في إفريقيا كقارة باعتبارها أحد أكبر المشاريع الاقتصادية والتكاملية على مستوى القارة الإفريقية. يعني المنظمة هذه كونابيل زليكاف هو المشروع الرئيسي لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ويرأسها حاليا بالطبيعة الأمين العام سيد واكيلي ميني، وتتولى الأمانة يعني هذه مقرها في غانا واحنا نغطي غانا تنسيق تنفيذ الاتفاقية. والاتفاقية هذه هي مهمة برشا بالنسبة لتونس وبالنسبة يعني تموقعها في الفضاء الافريقي. تم توقيعها يعني الاتفاقيه نتاع انشاء المنطقه تم تنقيحها في رواندا في العاصمه كيغالي في مارس 2018 ودخلت يعني حيز تنفيذ في 30 مايو 2019 وبدات التداول بموجب الاتفاقيه هذه في جام في 2021. معناتها وقعت الاتفاقيه باعتبارها اتفاقيه هامه للغايه، 54 دوله عضو يعني في الاتحاد الافريقي. والزيارة هذه كانت مهمة برشا، يعني وزارة الخارجية خدمت عليها بالتنسيق يعني المحكم والتنسيق المستمر مع سفارتنا في أبوجا، وكان الموعد يوم 11 و12 جوان في تونس، وكان تم الاتفاق على خطة عمل لتعزيز التجارة التونسية في جميع أنحاء إفريقيا والتأكيد على العمق الإفريقي اللي تمتاز به بلادنا ومدى معناتها تجاوبها مع المنظمات الإفريقية الدولية كما زبيكاف. والزيارة هذه يعني يؤكد عليها السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويؤكد على أهميتها على خاطر عزت يعني الشراكة بين الأمانة العامة والحكومة التونسية، واختتمت يعني بخطة عمل المتفق عليها لتحويل مكانة تونس المتقدمة يعني بموجب الاتفاقية إلى توسع معناتها في التجارة عبر القارة. وكانت فما لقاءات وكانت اجتماعات يعني على
0: على أعلى
1: مستوى
0: مستوى.
1: يعني وزاري، يعني سيد وزير الشؤون الخارجية، سيد يعني وزير التجارة وغيرهم يعني من أعضاء الحكومة اللي شاركوا في الفعالية هذه، وسيد الأمين العام يعني للمنظمة هذه تكن له لقاء مع السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج السيد محمد علي النفتي وسيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، وتوجه بالمناسبة إلى السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد في تونس من خلال يعني فعالية في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وكانت معناتها ناجحة لأقصى درجة وكانت له حوارات يعني حتى مع القطاع الخاص في تونس صلب مركز تنمية الصادرات يعني سيبيكس، وتم تنظيم يعني عبر وزارة الشؤون الخارجية مؤتمر صحفي ختاميا مع وسائل الإعلام الروسية. وكان الأمين العام يعني بحضور السيد الوزير يعني يرحب بمكانة تونس بين الدول الأطراف يعني الأكثر تقدما في تنفيذ الاتفاقية هذه معناتها بتاع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اللي صادقت عليها تونس في عام 2020، وشاركت يعني في مبادرة التجارة الموجهة وقامت بتفعيل يعني جدول التعريفات الجمركية الخاصة ببلادنا وفتح سوقها للتجارة التفاضلية بموجب الاتفاقية اللي كنا نحكي عليها. حتى

0: الآن معناتها أصدرت يعني السلطات المختصة في تونس أكثر من 300 شهادة منشأ، يعني بموجب الاتفاقية هذه مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسهلت التجارة بين الشركات التونسية في مختلف يعني أنحاء إفريقيا. تعرف إفريقيا فيها أكثر من 54 دولة، وكل دولة هي مهمة، يعني فضاء مهم بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين الدول اللي هي بيتها، يعني تيغان فاج، يعني الناس الكل تنجم تربح وتربح يعني،
1: أكيد. معناتها تقولي
0: وزاد
1: أنت فما
0: أشاد يعني
1: آفاق
0: الأمين
1: نتاع
0: العام خاطر
1: تقولي أنت فما آفاق نتاع
0: سامح.
1: عمل نتاع مزيد تطوير العلاقات نتاع
0: بالطبع
1: التوانسة، زيدوا
0: بالطبع
1: معناها يستثمروا وينفتحوا على إفريقيا.
0: بالطبع هو السيد الأمين العام يعني والسيد وزير الشؤون الخارجية ركزوا الاثنين على الزيارة اللي خذات شكل خاص، يعني حتى مع القطاع الخاص، مع القطاع الخاص اللي يعتبره الأمين العام بيدو يعني عامل حاسم في جعل الاتفاقية ذات جدوى تجارية بالنسبة لتونس وبالنسبة للدول الأخرى اللي تتعامل معها، معناتها وفي حواره مع الشركات التونسية زادة، يعني هي ديما في يعني في إطار القطاع الخاص. حدد الأمين العام يعني الأسواق كأولوية قصوى، يعني سواء الأسواق الإفريقية اللي يمكن لتونس التصدير لها ولا اللي يمكن الاستيراد منها، فهمت؟ وهذاك ديما ينطلق من مبدأ ضرورة يعني وصول المنتجات التونسية خاصة إلى الأسواق الإفريقية، التصدير التصدير ثم التصدير، يعني خاطر هذاك اللي نجم يحل لنا مشاكل يعني التوازن يعني التجاري
1: طبعا
0: بين تونس والدول الإفريقية اللي احنا عندنا فيها حظ كبير، وعندنا كفاءات اللي تنجم يعني تغطي العديد من المجالات في أفريقيا. ومانيش
1: أكيد
0: نحكي كان على نيجيريا، من نيجيريا والبنين، وبالنسبة يعني الدول اللي نغطيهم أنا يعني 4 دول
1: وغانا
0: نغطيه، زاد زليكاب على خاطر احنا من غانا. وبنفس المناسبة يعني الأمين العام استعرض يعني الأدوات التشغيلية المتاحة اللي جبت عليها سيادتك يعني للشركات، بما في ذلك معناتها يعني النظام المدفوعات والدفعات والتسويات الإفريقية الشامل كما نقولوا لها، نعبروا عليها باللغة الإنجليزية بابس، اللي تتيح التسوية بالعملات المحلية معناتها، والأدوات الرقمية باش تربط الأعمال التجارية وجميع معلومات السوق يعني في إطار مبادرة رقمنة التجارة يعني، وهذه يدخل في إطار الرقمنة بالنسبة لتونس وبالنسبة للدول الإفريقية كقارة يعني، وهذا بدأ مش من اليوم لكن بدأ من 2000 و 2000
1: ألفين
0: وتم الاتفاق يعني بين الأمين العام والسلطات التونسية على خطة عمل تركز خاصة اللي هذه تهم المواطنين وتهم يعني الدوائر يعني الاقتصادية ودوائر الأعمال على النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة إنشاء الممر التجاري اللي يربط يعني منطقة الساحل بالبحر الأبيض المتوسط بتشريك يعني القطاع الخاص. وهذا احنا كل يعني نقوم بربط العلاقة بين زليكاف وبين الإدارة المركزية اللي هي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، باش الأمور تمشي على أحسن ما يرام، وباش ما يكونش فما حتى يعني حواجز بين الاستراتيجيات التونسية في الميدان الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف والمنظمات يعني الإفريقية والدولية اللي يخصها الأمر هذا، يعني حتى
1: واضح.
0: في المجال هذايا السيد يعني السيد الوزير والسيد الأمين العام توجهوا يعني صوروا تونس كقوة كبرى نحو التصدير إلى الأسواق الراسخة يعني، ومعتبرينها يعني فرصة للتنويع في جميع أنحاء القارة، ويحبوا يعني يتجاوزوا العراقيل باش يكون فما تكامل إقليمي في المجال،
1: إن
0: يعني
1: شاء الله يا ربي.
0: القارة الإفريقية باش تكون مفتوحة أمام تونس للاستثمار معناتها في مجالات تتجاوز حتى الكوميسار، يعني الاتفاقية نقلت يعني من شكل بشكل كبير يعني من مرحلة التفاوض اللي كنا نحن نعيش فيها من 20 حتى 23 وبعد إلى مرحلة التنفيذ توا، يعني ما عادش اتفاقية منطقة التجارة مجرد مفاوضات، أصبحت واقع ملموس يعني، وتونس من بين الدول اللي قاعدة تثبت في النجاح نتاعها
1: إن شاء الله كل التوفيق،
0: في الذكاء.
1: كل التوفيق إن شاء
0: ودونك
1: الله من حسن إلى أحسن. نختم ممكن تسمح
0: يعيشك
1: ساعات.
0: دونك، ولا نختم بكلمة وكون نشكركم على هالفرصة اللي أعطيتوها لنا يعني باش نعرفوا يعني بالعلاقات التونسية النيجيريا باش هو البلدان المغطاة، وتعامل السفارة يعني مع الجالية والعلاقات الطيبة اللي تربط يعني الجهتين.
1: ايه
0: وإحنا عندنا برشا حاجات نقولوها يعني على نيجيريا. نيجيريا يعني دولة فيها أكثر من 250 مليون ساكن،
1: ايه
0: هي بالنسبة لتونس سوق كبيرة، ودخلنا لها يعني من الباب الواسع منذ سنتين، يعني اللي احنا يفرحنا وكونه معناتها المجهودات هذه ما مشاتش معناتها في الهدر. يعني المجهودات انا كيف يعني وصلنا في جام في 2021 نلقاو يعني المعاملات التجارية بين تونس ونيجيريا ما تتجاوزش 7 مليون دولار.
1: اي وصلنا
0: دونك اليوم ما شاء الله بعد سنتين، السنة يعني 2025 وصلنا ل 94 مليون
1: ما
0: دولار.
1: شاء الله به ان
0: دونك
1: شاء الله كل التوفيق.
0: فما تقدم هائل، وهذا معناتها يثلج الصدر ويدفعنا يعني للمضي قدما يعني في اعمالنا وفي ربط العلاقات يعني بين تونس ونيجيريا، وحل يعني بعثنا برشا وفود يعني تجاريه واقتصاديه لتونس. تعاملنا مع مجلس الاعمال التونسي الافريقي يعني وما زلنا نتعاملوا يعني
1: واضح.
0: معامله يعني متميزه ومحكمه. في سنة 2024 بعثنا الفتاة يعني
1: اي
0: التمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بعثنا في 2024 35 رجل أعمال بما
1: ما
0: فيهم
1: شاء الله
0: يعني أعضاء من البرلمان وأعضاء من مجلس الشيوخ. في 2025 الفتاة كان تم تنظيمها يعني وجعلوا فيها نيجيريا عن الأهمية متاحها، يعني أهمية
1: اي
0: السوق متاحها،
1: واضح.
0: ضيف شرف في نسخة 2025. دونك عملنا مجهودات كبيرة باش يعني بعثنا لتونس وفد يتكون من 70 رجل أعمال بما فيهم زوز وزراء وزوز حكام
1: تيكم
0: ولايات
1: الصحة
0: وزوز
1: تيكم الصحة باش نختم
0: يعني
1: باش
0: أعضاء
1: نختم.
0: مجلس الشيوخ.
1: واضح
0: على كل حال هذوما الكل يعني هما
1: مجهود
0: جابوا
1: كبير.
0: النتيجة، يعني اللي قلت لك 94 من 7 ل 94 في سنتين، معناتها ان شاء الله نقدموا
1: إن شاء
0: قدام
1: الله
0: مع بعضنا
1: إن شاء الله
0: وربي يحيي تونس
1: كل
0: ان شاء الله.
1: التوفيق، ومرة أخرى إن شاء الله كل عام وأنتم محيين بخير
0: يعيشك بارك
1: سيادتك
0: الله
1: واللي
0: فيك.
1: في نيجيريا الكل. سعادة السيد محسن العنتيت سفير الجمهورية التونسية لدى نيجيريا. نمشيو للأخبار
0: بارك الله فيك
1: ونواصلوا
0: مدام
1: رحلتنا.
0: كوثر، شكرا شكرا.
1: بفضلك سيدي، شكرا
0: يعيشك بارك
1: جزيلا
0: الله
1: لك
0: فيك.
1: في
0: إلى
1: أمان
0: اللقاء
1: الله.
0: إلى اللقاء
1: بعد شوية
0: باي
1: نواصل
0: باي باي.
1: الجزء الثاني، لكن بين هذا وذاك الأخبار.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: وتتفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة.
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
1: فقرات ثقافية تثري الفكر.
2: محتوى متجدد.
1: وأصوات متنوعة.
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك. وسع بالك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
5: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تأمين العودة الطوعية لـ91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء اليوم، تزامنا مع نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر صفر بالعاصمة نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلية. انطلاق فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج 5 بقصر المعارض بالكرم لتتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري. هذه التظاهرة تهدف إلى جلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والأجنبية، حسب ما أكدته مديرة المعرض بسمة الحميدي في تصريح للأخبار.

تسجل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق العليا من ولاية سوسة والمنستير والمهدية، والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ترجع هذه الاضطرابات التي ستتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء إلى التوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة عكارتها على إثر الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ على المنشآت المائية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريح صحفي اليوم خلال اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، يقول إن مذكرة تفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل ودون رسوم. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى بدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وختاما، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 28 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج ريحة البلاد ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. قلت لكم شنواصلوا بالطاقة الإيجابية إن شاء الله وبالأخبار الزينة وبفخر الانتماء لتونس وبفخر الأسماء التونسية اللامعة في الخارج. باش نزوروا زاد أكثر من دولة ونزيدوا نحكيوا عن مجموعة من الأسماء اللي الحقيقة تألقت أخيرا وليس آخرا. فرنسا احتضنت لقاء علمي أكاديمي جمع خيرة الخبراء والدكاترة التوانسة والفرنسيين وبإشراف زيادة بطبيعة الحال فرنسيين وتوانسة. باش نحكيو عن هاللقاء هذية اللي ضم 49 بالضبط باحث كانوا في الموعد وإن شاء الله يا ربي نحكيو عن هاليوم العلمي هذية اللي شهد نجاح كبير لطلبة الدكتوراه والتأثير كما قلت لكم ساهمت فيه أيادي تونسية وعقول تونسية 100%. أيضا في حكايتنا نتحدث عن مجموعة من المستجدات خصوصا ندوة التونسيين بالخارج. الندوة هذه اللي ربما باش تقطع مع الصورة النمطية وين باش تنتظم السنة في القيروان قليل وين الحقيقة نلقاو معناها الندوة هذه تنتظم خارج العاصمة. دونك انها تنتظم في ولاية من الولايات وتحديدا القيروان وكزينة البلدان القيروان واللي انا ديما نقول لهم القيروان فيها برشا حاجات مزيانة مصاب نثمنها مصاب نحكيو عليها. دونك باش تكون الانطلاقة السنة من القيروان وباش ناخذوا تفاصيل اكثر ان شاء الله. هذم هما باش تكون محاور حديثنا في حصتنا اليوم اللي باش تتواصل في الجزء الثاني الى حدود الرابعة. نواصلوا بالأنغام ولا نعودها.

0: بسلتوا عني بي مواصلين حصتنا وحكايتنا وبرشا أشواق راهو لجاليتنا المقيمة في الخارج، وإن شاء الله يا ربي يكونوا بخير وين ما كانوا في كل دول العالم. باش نحكي ونستقبلوا زيدا اسم من خيرة أسمائنا التونسية اللامعة في فرنسا. نحكيه عن أستاذ جامعي قدم الكثير في الخارج، تألق وقدم زيادة الكثير لطلبة تونس في الخارج اللي يجتازوا مرحلة الدكتوراه. كما قلت لكم كان فما نجاح باهر واستقبلت فرنسا تحديدا، وين نطنوي فيكم بالتفاصيل، 49 باحث كانوا في الموعد. التفاصيل باش ناخذوها في فقرة من القلب. من القلب وبكل حب نستضيفه ابن تونس البارسي محمد مصباح، هو أستاذ جامعي مساعد ورئيس المساعد رئيس اللجنة العلمية المشتركة التونسية الفرنسية، أو بالأحرى نائب رئيس اللجنة العلمية المشتركة التونسية الفرنسية ونائب رئيس في جامعة فرنسا. سي محمد شرفتني سيدي، شكرا لتلبية دعوتنا. ألو،
1: أهلا وسهلا. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا مدام كوثر، السلام عليكم وتحية لجميع المستمعين، تحية لكم ولجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا لتلبية دعوتنا، مرحبا بك عبر موجات إذاعتكم، نسمع أخباركم ونحتفي معاكم وبيكم. وأنا قلت لك يا راهو يا سي محمد حتى نجي نبدأ تعبة في الخدمة وقت لي نسمع أخباركم الإيجابية فنزيد نطير وتيران معاكم، هكا ولا ليه؟
1: يعيشك والله، حتى احنا كي نسمع أخبار البلاد ولحة البلاد، هذا برنامج معناها عندها قيمة كبيرة ياسر، حتى احنا راكي طايرين معاك.
0: يفضلك يا سيدي. اي باهي، بالاخبار الايجابية باش نحكيو على المستجدات نتاع استضافة مجموعة من الباحثين الدكاترة، كيفاش الحكاية سي محمد سيدي قل لي؟
1: والله هذا عندنا هو برنامج، عندنا برنامج يسمى PHC اوتيك. هي معناها هو برنامج تعاون علمي بين تونس وفرنسا، يدعم البحث العلمي المشترك، تكوين الاجيال، يدعم زادة العديد من المشاريع المشتركه بين تونس وفرنسا. وفي هذا معناها في هذا المسار فيه زادة فيها لي دكتوريال، نسموهم لي دكتوريال، هي اللجنة هذه زادت تحقق تكوين الباحثين عبر الدكتوراه المشتركة لي كوتوتيل، ومكننا معناها في الدورة هذه، هي مرة في تونس مرة في فرنسا، المرة هذه جات في فرنسا، نظمتها في فرنسا وتنظمت المقابلة هذه في أركاشون هذه جاية تقريبا، احنا نسموها سيدي بوسعيد متاع تونس، جاية قرب مدينة بوردو. باهي، الدكتوريال هذوما هما تقريبا كما حكيت في المقدمة 29 باحث وباحثة، أكثرهم بنات تونسيين في مرحلة الدكتوراه، هم باقين معناها مازالوا يتكونوا في الدكتوراه متاعهم، وفي الخدمة متاعهم يعملوا دكتوراه بين مخابر تونسية وفرنسية. واش عملنا في المؤتمر هذاي؟ بيان سور الباحثين هذوما قدموا الخدمة متاعهم، تعلموا زادة تلقوا الكثير من المساندة والكثير من الكونسيل،
0: من الدفع والنصائح
1: وتعدوا نهارين ولا ثلاث أيام بالحق على الكيف على الكيف على الكيف.
0: هو يصير انتقاء أو اختيار قبل ما يوصلوا لليوم هذي، اليوم العلمي لطلبة الدكتوراه حسب الترجمة اللي أنا عملتها بطبيعة الحال. دونك يصير انتقاء، معناه فما منافسة، فما اختبارات يقوموا بها قبل ما يجيوكم؟
1: هما ديجا يسون سيليكسيوني على خاطر قبل ما يدخلوا في المشاريع هذوما، ديجا هما معناها ديجا وقت اللي يدخلوا في المشاريع هذه هما ديجا اختاروهم، يسون سيليكسيوني لي بروفيل اللي جاو من احسن، معناها من احسن الدكاترة الموجودين في تونس، يعني هم ديجا مختارين قبل.
0: وانت باش تقول لي ساعه سي محمد وقت عمليه الاختيار صارت حيره هكايا تقول انت باش ناخذ هذا ولا هذا، فما منافسه شديده كانت؟ خاطر اليوم علاش سالتك السؤال هذا، على خاطر ربما ساعات يقول لك القرايه في تونس سافا با، ليه ما عادش يوصلوا؟ دونك هل ان ما زلنا نراهنوا على الماده الشخمه التونسيه؟
1: لا والله نحب نعطيك معناها رأيي ونتمنك.
0: أي
1: يلزمنا نعتقد في المادة الشخمة التونسية،
0: الله
1: على خاطر
0: الله
1: هالثلة اللي جات، هالثلة اللي جات والله أني بيرسونالمون الحق عجبوني على الأخر. على الأخر راهم كلهم موتيفي وكلهم يحبوا يخدموا وكلهم يحبوا يوصلوا، والحق معناها أني متفائل وقت نشوفها هالثلة هذوما متاع التوانسة وكيفاش معناها يخدموا وش الدين وهالاجتهاد. نقول لك بيسير مازالت وحنا راهو اسمع راهو تونس راه يمكن ما عندهاش حوايج اخرين، ما عندنا حاجة يلزم نكونوا فايقين بها. راهو عندنا هالكفاءات راي البلدان الاخرين الكل يحبوا معناها الغناء اللي عندنا في الكفاءات يحبوه، وحنا عندنا الكفاءات ومازالت لاباس بها ومازالت يلزمها تواصل. واللي مازالوا في بدايه المسار نقول لهم واصلوا، راهو لابد باش ان شاء الله توصلوا. دونك الجواب على السؤال نتاعك بطبيعه الحال مازالوا هالكفاءات هذوما وان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم.
0: ان شاء الله يا ربي. احنا حكينا على الكفاءات، على هالنجاح نتاع اليوم العلمي اللي طلبت الدكتوراه واللي فيه ايادي تونسيه مهمه جدا. كما سي محمد مصباح تبارك الله سيره ذاتيه ثريه جدا. تو انا بديت بالاكتواليتي والمستجدات وعلى اهميتها، ولكن ما يخفيش اني زاد باش نقدمك للتوانسه للناس اللي يسمعوا فينا. شكون سي محمد مصباح؟ خلينا نعرفوك اكثر.
1: والله أني أستاذ جامعي تويكا في انستيتي بوليتكنيك دو بوردو في جامعة فرنسا.
0: أي
1: ساعني خريج، نعود هذه ديما نقولها في الانترفيو متاعي، أني خريج المدرسة العمومية التونسية.
0: الله عليك زيد معاك والله.
1: قريت لا وهذا فخر واعتزاز، راهو نعودها فخر واعتزاز. قريت للبكالوريا في الجمر، جيت المهدية في الجم. من بعد وصلت دراستي العليا في فرنسا، تحصلت على دكتور في الهندسة في الإعلامية، ثم وصلت في دكتوراه في الإعلامية، وبعد تحصلت على بوست منصب في مدينة بوردو في الإعلامية. دونك حاليا أنا أستاذ جامعي وعندي ونائب رئيس متاع الجامعة تاعنا متاع بوردو يان بي في جامعة بوردو. الخدمة متاعي نخدم على الذكاء الاصطناعي والإعلامية والتحول الرقمي والنقل. وما تحصلت على العديد من الامتيازات وعديد من الجوائز، ما عرفش كان ندخلوا فيهم.
0: ما شاء الله عليك تبارك الله.
1: ممكن نحكوا فيهم بعد.
0: قديش من عام عنا تو في الخارج؟ ما نحبش نقول غربه، على خاطر ما شاء الله عليك معناها وقت تبدا دكتور ومعناها ماشي بفارض شهادتك العلميه وفارض كفاءتك، ما تنجمش تكون غربه، فانه انسان باش يمشي وقت مستقطع يخدم على روحه ويرجع لبلاده.
1: والله ديما احنا ما نحبوهاش غربة، على خاطر الغربة سي فيجوراتيف، معناها حاجة نيجاتيف. احنا نقولوا توانسة في الخارج، على خاطر حتى إذا كان اسمعي حتى إذا كان سافرنا تونس تبقى في القلب، معناها تمشي معنا تونس. تونس ما تفرقناش مهما 30 عام تقريبا، أكثر من 30 سنة
0: رحلة.
1: معناها ورغم الرحلة هذه بيان سور نبقوا باتصال بتاع تونس، وتونس ما تفرقناش. دونك الغربة، وخاصة احنا عندنا جمعية في مدينة بوردو فيها برشا توانسة واللي كلهم يعملوا جو تونسي، معناها نحس بتونس حتى ولو نكونوا جغرافيا، نقول بيان جغرافيا بعيد عليها شوي.
0: أبرز النجاحات، التكريمات، التوسيمات، كيفاش كان لخصوها سي محمد؟
1: والله تحصلت على جائزة في البحث والابتكار سنة 2021. هذه
0: إيه؟
1: جائزة هي معنا على مسيرتي العلمية، وتم أخيرا معنا السنة الفارطة 2025 تسميتي في قاموس يسموه قاموس هوز هو إن أون فرانس. هو هذا قاموس يكرموا فيه معناها المسيرات بتاع الشخصيات اللي عندها تأثير على المجتمع، فيه الفنانين، فيه الممثلين، فيه السياسيين، ويختاروا بعض الأكاديميين. وكان من معناها كان من حظي أني موجود حاليا في القاموس هذا، يسموه
0: برافو
1: هوز هو إن فرانس
0: برافو برافو.
1: 2023.
0: اي
1: يعيشك يعيشك.
0: اي وقت لي اهلك ما نعرفش، ولا وقت لي اهلك يسمعوا سي محمد مصباح اسمه في القاموس هذية، وشكون يوصل معناه المركز من نوع من المراكز هذية، والنجاحات والتكريمات على اهميتها كيفاش واقعها، سواء على عند عائلتك اللي ربما يشتاقوا لك وماذا بيهم لو كان ولدهم قعد في تونس، وقت اللي يسمعوا تكريم من نوع هذية ونجاح وفخر انه وصل معناها الى مراتب عليا، ما نعرفش كيفاش يتبدل رايهم، يقولوا لك اخدم على روحك ربي يعينك ما يسالش.
1: يقولوا لي اخدم على روحك ربي يعينك ما يسالش. لا هم والله هو بطبيعه الحال ثم نوع من الفخر والاعتزاز والتضحيه، خاطر كل شيء لو هذا مش معناها مش حاجه جايه من لا شيء، لو
0: طبعا
1: تضحيه هم ضحوا معناها مش تضحيتي كان، هم
0: اي
1: زاد ضحوا، خاطر
0: صحيح.
1: وقت اللي ولدك ولا بنتك يخرج ويبعد شوي بيان سور هذا الكل تضحيه، ولكن ابوه معناها في اخر المسار النجاحات هذه والتكريمات هذه بيان سور نشاركهم معاهم، على خاطر زاد هو نتيجه لهم هم، معناها هو نجاحاتهم هم زاد
0: اي
1: نجاحتي بيان سور،
0: محليك يا سي
1: مي
0: محمد.
1: نشاركهم في كل النجاحات نشاركهم، ونشارك له
0: اي
1: جميع الاهل والاقارب وحتى التوانسه، يعني ماذا بيا التوانسه، ونحب نحكي عليه على المسار هذا مش على خاطر بصفه عامه انا نحب التواضع وما نحبش نحط روحي هنا، مي وقت نحكي عليه خاطر نحب زادك الشباب اللي يسمعنا والتوانسه اللي يسمعونا خاصه في الوقت هذا، نقول لهم راهو اذا كان يعملها راهو اخرين نجموا يعملوه،
0: صحيح
1: معناها ان شاء الله يكون نموذج يعملوه وربما يعملوا اكثر منه،
0: إن شاء الله.
1: معناها ابقوا ثابتين واجتهدوا، والعمل هو العمل والصبر والاجتهاد، هذا اللي يلزم الواحد يخمم فيه.
0: مفهوم القيادة مرسخة فيك الحقيقة، تحسك شاربها معناها من المدرسة العمومية إلى معنى رد الجميل، وصولا إلى أنه معناها نقدموا نصائح للناس، ولا لا تستسلم وبقدرة ربي نجاح حليفك. وإحنا اليوم نحكيه عن قصة نجاح في الخارج. سي محمد مصباح، سي محمد وقت تجي بحذينا لتونس باش تجيني بحذايا للإذاعة الساعة، خاطر سؤالي هذا يتعلق بعلاقتك بتونس، وقتاش تجي، هل أنك معناها مواظب كل عام تجي بحذينا، فترات العطلة متاعك تجي فيها لتونس، في العموم علاقتك بتونس كيفاش؟
1: والله علاقتي بتونس تقريبا منذ 10 سنين لم تنقطع،
0: اي
1: خاطر المسيرة هذه أعطتني درس اللي ما يمكن ما نتعلموش في المدارس وفي القراية، هو أن الواحد لازم يحافظ على الجذور متاعها، على الاصل متاعها،
0: اي
1: راهو كي الشجره من غير جذور معناها في ساعه تموت.
0: اي
1: الجذور متاعنا احنا نكونوا موجودين في تونس ولا خارج تونس،
0: اي
1: في تونس، دونك لازمنا نحافظوا على العلاقه وعلى حب صادق، نقول بيان حب صادق للوطن، ولا يعني معناها حاجه عاديه وطبيعيه. مثلا المؤتمرات الكل، عديد المؤتمرات نشارك فيها تكون في تونس، عديد المؤتمرات نهزها لتونس، نعمل كثير من الاشتراكات مع نتاع تونس. دونك باش نجاوب على السؤال نتاعك، بطبيعه الحال ديما نجي لتونس، عمري ما قطعت السيله نتاع تونس،
0: مرحبا.
1: وتقريبا كل شهرين ثلاثه نجي الحق لتونس
0: مرحبا.
1: مع هذه سي يعيشك، هذه حاجه طبيعيه.
0: اوكي معناها نسالك جايه انا بقدره ربي في القريب العاجل، نبدا نحسب من
1: إن
0: توا
1: شاء
0: سي
1: الله.
0: محمد، ان شاء الله ان شاء الله تحضر
1: إن
0: بحدينا،
1: شاء الله.
0: وان شاء الله نزيد ونتعرف عليك اكثر، نعرف اللي نتعسف عليك في التوقيت باش نختصر الحديث، ولكن ان شاء الله تكون لك مصافحات اخرى معنا. نشكرك برشا اللي تلبيت الدعوه اولا، ونقول لك مبروك عليك نجاح اليوم العلمي لطلبه الدكتوراه، وان شاء الله من نجاح الى نجاح وتكريمات اكثر.
1: هو شكرا اخت كوثر، هو راهو نجاح جماعي على خاطر ني وحيد التقليب معناها الاوفيسيالمون نعمل هالندوه هذه، ولكن عاونوني جمعية التونسيين بالخارج، التونسي جمعية التونسيين بفرنسا فرع اكيتان اللي هم توانسه معناها يخدموا في جمعيه مدنيه، ورغم انها جمعيه علميه عاونونا على تنظيمها، عاونونا على استقبال التونسيين والتونسيات، عاونونا على نجاح هذه الندوه، ونحب عبر الاذاعه نحييهم على خاطر التوانسه الموجودين راهم ديما يحبوا يساعدوا وديما يحبوا يساندوا وديما يحبوا يهزوا تونس، ونحب نشكرهم عبر الإذاعة على خاطر عملوا عمل ممتاز وعمل جبار.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى سي محمد مصباح، أستاذ جامعي مساعد رئيس اللجنة العلمية المشتركة التونسية الفرنسية. نحكيوا على نجاح، على فخر هالأسماء اللامعة في تونس، نحكيوا على سي محمد مصباح اللي معناها وقت اللي سموه في قاموس باش يكرموا فيه أبرز المسيرات الناس اللي والشخصيات اللي كانت مؤثرة في المجتمع، هو كان نموذجا. حكايتنا باش تتواصل إن شاء الله معاه في مصافحات أخرى. فاصل ونواصل حديثنا وحكايتنا مع جاليتنا اللي احنا فرحانين بها، ونقولوا لها اللي موجودة توا حاليا في تونس مرحبا بكم، واللي مازالوا ما جاوش راه نقول لكم ننتظروا لقائكم، راهو والله قلوبنا ما تعمر بالفرحة كان وقت اللي تجيو انتوما وكالعشوية واللمة مع مهاجرين. الطاقة تولي في العلالي. سمعنا سيدي كريم طوال أغاني.

0: مداد لسامي يوسف توصلنا الماضي 43 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتم. مازلنا نحكيو عن جاليتنا على ما شاء الله عليهم ناشطين وقاعدين متميزين في تونس وفي الخارج. علاش نقول في تونس وفي الخارج؟ على خطر هو كان في تونس وما جاناش للإذاعة. أما كمام أنا قلبي طيب وننسى ميسالش ونسامح وباش نستقبلوا في فقرة أنشطة الجالية. من إيطاليا معانا سي خير الدين الهداجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا. مرحبا بك سي خير الدين. سيدي شرفتني.
1: أنا عسلام أخت كوثر.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بزادة ما شاء الله البارعة وعيد عيد الهجرية العام الفات.
0: إن شاء الله كل عام وانت بخير. اليوم عاد اليوم عنا احنا.
1: اليوم اليوم اليوم.
0: اليوم. ما أنا ما طيبوا لكش ملوخية غادي في إيطاليا. ريتك قط بحذانا في تونس ركليت كل خير.
1: لا اليوم ناكل كسكسي بالقديد.
0: انتم بقى الحك سي كل واحد كل بلاد ورطالها. دونك فما اللي سبق الكسكسي ولحق الملوخيه وفما اللي بدا بالملوخيه.
1: ما هنا مفقوده عندنا هذاك اللي قديد قالوا تحصلوا عليه. جابوها من تونس.
0: انت حقك توا. انت البارح روحت لإيطاليا قلت لي كلمت قلت لي مازلت وصلت لإيطاليا
1: وين العظيم السيطاليا.
0: وما جيتنيش وما جيتنيش.
1: هاي سامحيني والله رجع جيت عندي قعدت جي 10 ايام في تونس قعدت شويه كاين شغل بين مكتب التحضيرات للجاليه التونسيه باش تكون موجوده في
0: بالضبط. وهذا مخ الهدره باش نحكيو عليه خاطر نعرفك ما شاء الله عليك ناشط وتقدم في الخدمات سواء في ايطاليا والا كي تجي لتونس. احنا باش يكون حديثنا حول بالاساس ندوه التونسيين بالخارج واللي هي تخرج من العاصمه وتمشي الى ولايه القيروان. حاجه مميزه برشا سي خير الدين.
1: والله هذه حاجة ساعة نشكركم أنتم على القاعدين تتابعوا في الجالية التونسية بالخارج وكل يوم ما شاء الله عليك يعطيك الصحة كل مرة تستضيف اللي الناس الناشطين في خارج حدود الوطن ومشكورين ولهذا قاعد يقدم من جهته وإحنا نحن كل نخدم على دربه التونسي ولا لا لا لا قاعدين نخص ولا حد شيء. نحن نخص نحبوا نوصلوا نخدموا بلادنا باللي نقدروا ونوصلوا بصوت المهاجرين باللي نقدروا هذا كهي
0: إن شاء الله يا ربي.
1: بالنسبة للندوة التونسية بالخارج مش نعملوها في عداد الولايات المجاورة مش نعملوا ندوة. سيد رئيس وزير الداخلية اللي هو بعث مراسلة قال اللي انت بتنجموا تعملوها الولاية القيروان تعملوا اللجنة ذي التونسية بالخارج على الولايات اللي موجودة مثلا نحن نجم نقولوا نحن على الاقليم الثالث معناها بالولايات اللي موجودين مجاوره ولايه القيروان. الندوه هذه مش تكون ندوه والحاجه هي نجموش يجيبوا الاستثمار في تونس ومش يكونوا موجودين والناس اللي ناشطين بالخارج سواء توانسه سواء اللي نحن نحبوا زاد باش يشاركوا فيها ويشاركوا فيها بعض الولايات اللي موجودين المجاوره كل مش يكونوا حاضرين في ويجيبوا زادة هم اللي الناس اللي زادة اللي المهاجرين أو الناس اللي رجال الأعمال اللي موجودين على المكان اللي قاعدين يستثمروا في تونس في الولايات هذوما مش يكونوا هم يعطونا التجربة اللي جنية اللي مشت سنين ناقصة ونحاولوا نحن باش نزاد نخدموا على المجال الفلاحي خاطر المناطق هذوما كلهم أكثر فلاحية فهمتي. هذيك هي الندوة هذي ومش تكون ندوة باهية إن شاء الله يكون احنا في اول اوت مازال متسامد ما قررش النهار ما مشكول في اول اوت
0: في اول اوت اي به الندوه هذه هل وقع الاختيار على شكون باش يحضرها بالضبط؟ جاليتنا بالضبط منين باش تجي معناها من كل الدول اللي باش تكون متوفره في تونس؟ اعطيني بعض التفاصيل تهم الامور هذه نتاع الاستضافات والحاضرين ان شاء الله.
1: بالنسبه لجاليتنا مفتوحه لاي مواطن يعيش في الخارج وعنده برنامج وعنده مشروع في يحب يعملوا اي مواطن يكون موجود في الندوة هذه. وثاني والباقي اللي هم المسؤولين الولايات مثلا احنا نجم نذكر الولايات ولا لا مثلا ولايات
0: مجدية
1: ولا بوشكية مثلا سوسة ولا الاقليم الثالث معناه ولا وقصرين وكيروان وسيليانا هذوما مش يكونوا معناها الاقليم الثالث مش يكونوا موجودين معناها الولايات هذوما. اما يجوا معناها يكون سيد الوالي حاضر أو السيدة مع التنظيم معناها هي أكثرها يجوا الولايات يكونوا حاضرين على الندوة دي وهم منظمة من سيد مدير العام التونسي بالخارج من تونس معناها هو اللي يكون موجود زاد.
0: وربما يزيد يترأس الندوة. الندوة هذه نحب نعرف ما نعرفش إذا عندك معلومات بطبيعة الحال عن جاليتنا في الخارج اللي هي أصيلة ولاية القيروان. برشا شوية.
1: أنا نقول لك تنجم تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة ولاية القيروان في المهاجرين بالخارج. ومقصورهم عنا 5 سنين فاتوا كانوا مثل المهاجرين عزاب مش كيباش

0: نرجع مرة أخرى لندوة التونسيين بالخارج اللي هي تستضيفها وتحتضنها ولاية القيروان إن شاء الله في أوت 2026. الاختيار كيفاش كان على القيروان؟ هل من قبل معناها مجموعة معناها المنظمين أو المشاركين أو شكون بالضبط اللي قال السنة نحبوها في القيروان؟
1: هم هي عملوا عملول الندوة التونسيين بالخارج في المهدية.
0: صحيح.
1: وهم قاعدوا متواصلين معناها كل عام يعملوها في ولاية من الولايات. الولاية من الولايات، لكن هم حبوا سنا ولاية القيروان هي مصدر معناها نحن نقولوا فيها برشا الفلاحة، ما يمشوا هم الولاية اللي فيها سنا هذه سياحة توريست نخدموا عليها نحن شنو نجموا نجيبوا رجال أعمال المشدد تستثمر في المنطقة هذيك معناها في المهدية في مستير أو سوسة أو سليانة معناها البلايصة سليانة والقيروان معناها مناطق فلاحية نحبوا سنا معناها اللي يستثمر في الفلاحة ماذا بين يكون موجود أو زاد عرضوا فكرة أخرى ينجم أنا يمشي يستثمر فيها يجي مش اللي هو ناس مسؤولين صفها هم على يشروا على المشاريع هذوما باش يفهموهم وشنو تمشي وشنو ما تمشيش وشنو نجموا تستثمر والدولة بكل ونشكر الدولة هي حارسة على المشاريع هذه
0: قبل ما نوصلوا هذه الندوة التونسيين بالخارج واللي عادة التوانسة في الخارج يحكيوا على مشاغلهم مشاكلهم شنو أهم المعوقات اللي تعترضهم ربما زيادة فما شكون اللي يثمن إنجازات الدولة والكل ولكن عادة هل الندوة هذه هي بالأساس لطرح الإشكاليات في تقديرك شنو أكثر حاجة سي خير الدين السنة ولا أكبر مشكل ربما بشي تحط على طاولة النقاش؟
1: أنا والله يعني تو أنا نتبع تو سنين ربي وأنا ننشط في المجتمع المدني والتحركات التونسية بالخارج والدولة التونسية أنا ريت عملوا له سنة ثم ياسر ياسر التحركات الدولة التونسية وقاعد تتبع التونسيين بالخارج صراحة سواء مسؤولين سواء
0: ديوانة ديوانة التونسيين بالخارج وزارة الخارجية الكل
1: يعطيك الصحة صراحة قاعدين يتبعوا في أولادنا وقاعدين يخدموا معنا يتعاونوا معنا ويحبوا سهلوا الموضوع سهلة تكون أخطاء ولا سوء تفاهم بين مواطن أو ديواني ولا أو مسؤول في أي إدارة فما سوء تفاهم لكن في النهاية لو ما ثماش واحد وما خدمش بطاقة تعريف نتاعو ما ثماش واحد ما خدمش باسبور أما ليك هذا هم التونسيين بالخير شنو عندهم الشر عطلة صيفية معناها الشر مرات واحد ياخذ الشر يحب مسكين يروح لتونس والصيح من حقه هو من ذاك الزادة لازمنا نصبر على بعضنا ونتحملوا بعضنا
0: وسع البيل
1: من برا يحب يعمل عنده شوية مرمى مثلا في الدار أو يبني دار أو يجي تعطيلات في الإدارة شنية الإدارة التعطيلات مثلا في المقاتلة في المقاتلة فتطلب شوية وقت لكن نحن اليوم فضل حرص الدولة على أولادنا ولو أش عملوا ولو في كل مؤسسة أو في ولاية القيروان وكونوا لجنة برأسها سيد الوالي اللجنة هذه شنية خدمتها باش تنسق مع المواطن اللي مش يكون مقيم برا في الخارج ويكون موجود فيه وهذه نحن نقوله على القيروان ما نحكوش على ولايات أخرى فهمتني اللجنة هذه يرئيسها سيد الوالي ولا سيد معتمد شنية الوضع معناها المشي جاي من برا لازمه كان عنده مشكلة في مقاتلة ومقاتلة ولازمنا نحن تو مش يعملوا كل إدارة تعطي واحد اللي هو يكون فرمانونسك الشهر هذا كامل معناها يخدم كل يوم يعطي واحد مثلا ولا واحد فرمانونس هذه تو قاعدين نخدموا عليه وقاعد يخدم عليه سيد الوالي وسيد معتمد إن شاء الله مش يكون كل واحد مثلا كل إدارة تجي فيها واحد مسؤول على أي مواطن تونسي اللي مقيم برا في كل وقت ينجم يكلمه بالتليفون يكون في جنبه أو سواء باش يصب بطاقة تعريف يجي ينجم يصب يا سيدي وعدونا الأمن قالك حتى تجي يوم الأحد يصب الباسبور بطاقة تعريف نقبلوها عليه نهار الأحد ونهار الاثنين يجي يهز الوثائق نتاعو
0: يا سي خير الدين العز كان تحضر هالإجراءات هذه الكل ومعناها وتبدأ محطوطة على الذمة قبل الندوة باش نهارة الندوة اللي يجي يشكي من مشكل يقولوا له فوالا أنا وفرنا لك كذا
1: مش خاص هذه مش تكون حاضرة ونوعدك وخطاوثة مش تكون حاضرة قبل الندوة مش تدي زادة مش تدي أرقام خضرة معناها الموجودين التوانسة اللي موجودين في ولاية القيروان
0: برافو
1: مش تكون عند مسؤول الأرقام هذه موجودة ليست مستهبط على الباج تاع الولاية ومنكون على

0: مثل الارقام اللي مسؤول على مثل اي اداره ينجم يتصلوا به ويقولوا في كل اي وقت. ولا
1: اي
0: ولا انا ولا ولا ريت معناه الحرص عليهم، معناه قال لك حتى يوم الاحد مثلا حاب يمشي له يكلمه بالتليفون حتى لو هو في دار ويجي ويحل له ويخدم له القضيه نتاعه. معناه شوف
1: ها
0: كيفاش تسهيلات السماء اول
1: صح،
0: مره، ونوعدك اول ما تهبط الباج ده بعث لك منها
1: نستنيك
0: الارقام هذه.
1: نستنيك يا سيدي بيه، واحنا كل ما يخدم الجاليه رانا نحطوه لهنا ونقدموه لجاليتنا، دونك من هنا الاوت انا نستنى زيارتك وتجيب حذايا لهنا
0: ضروري
1: للاستوديو ان شاء الله.
0: ضروري، بعد ثم اجتماع مش يكون قبل مش تستمعوا اللجنة
1: اي
0: قبل الاجتماع هذا بتاع القديم الثالث،
1: اي
0: ونودك نوصل لك المعلومات وتشوف ايش تم معناها المشي اللي نعملوه ان شاء الله.
1: وين على ذمتك
0: وزاد
1: ونشكرك
0: واحنا
1: برشا.
0: نشكر السيد وزير الخارجية قاعد يخدم على أولادنا في الخارج، وقاعد زاد ينقصوا شوية من الحرقة ولا حاجة أخرى تو، وتسهلت إيطاليا اتفاقية مع إيطاليا سهلت لهم الفيزا، ما عادش يقبل يرفضوا لهم الفيزا نتاعهم، تو الفيزا سهلة شوي ونقصت الحرقة، وقاعدين تو قاعدين يجوا لإيطاليا معناها أمور قانونية ونشكرهم. ثم
1: يعطيك
0: حاجة أخرى
1: الصحة.
0: كان نجم
1: هيت
0: التركيين
1: هيت هيت
0: احنا شكون وصل لنا صوتنا وصوت التمثيل بالكامل،
1: هيت سيدي،
0: كان الوطنية والإذاعة الوطنية بصراحة.
1: مرحبا.
0: عندنا المشكلة صغيرة، كان ينجموا يسمعونا، وعندنا طيارة معناها من خط بولونيا في إيطاليا اللي نحبوه يروح المستير، معناها شنو هي المستير؟ خاطر عندنا برشا عائلات صيفية
1: ايه
0: ويبعثوا صغارهم، والراجل يبقى يخدم لهنيك يلحق آخر الوقت، معناها يلحق في الشهر
1: ايه
0: بيوت. ماذا بينا يعملوا لك الخط، كان يخدم قبل الخط بين مطار بولونيا ومطار مستير،
1: مستير
0: ينجموش معناها يسمعونا ويوصلوا الخط، خطر علاش المرأة تهبط في الليل تهبط العشية تهبط المغرب بصغارها تيجي روحها مشي ساعتين
1: بعيد
0: وثلاث سوايع، فماش إمكانية ينجموا يرجعونا الخط هذا.
1: انت هيك وصلت النداء اليوم، وانا ان شاء الله ناخذ على عاتقي في كل مره نزيدوا نوصلوا الصوت ان شاء الله. يا رب يقع احداث خط او اعاده الخط بولونيا المنستير، او الدعوه من سي خير الدين الهديجي، ان شاء الله يا رب نوصلها في كل مره. سي خير الدين شكرا ليك في كل مره على المستجدات اللي توافينا فيها، على راهو يقولوا لي كيفاش تعاون في جاليتنا في ايطاليا ويعلموا فيا، راهو الاولاد ما يخلونيش نقص معلومات، هما راهو اللي قالوا لي انت في تونس. يفضلك يا سيدي، شكرا ليك، محليهم التوانسه اللي كيفك. والله يا سي خير الدين شكرا جزيلا لك. خير الدين الهديجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا، ومع هو نوصل لختام حصة اليوم من برنامج ريحة البلاد. هالبرنامج هذايا اللي قلت لكم راهو نستمد طاقتي الإيجابية ونعطيكم بقدرة ربي الطاقة، وطاقة تدخل الإيجابية لكل دار تونسية تسمع في البرنامج هذايا. علاش؟ على خاطر نحكيو على كفاءات، على أسماء تونسية لامعة، على أساتذة تعليم عالي، على دكاترة، على ناس شرفوا البلاد في كل مجالاتهم وفي كل اختصاصاتهم. حكينا اليوم معناها مع مجموعه من الدكاتره واللي حكيوا على كيفاش معناها رد الجميل للبلاد هذه، على خاطر هما تخرجوا من المدرسه العموميه، وكيف عارفينهم بالوفاء لبلادهم وكيفاش يحبوا ديما مصرين على انه بلادهم تكون رقم واحد. هذا اللي حشتنا به، وهذا هو القسم المشترك بين البرنامج هذا والمتدخلين معنا. شكرا جزيلا لكامل فريق البرنامج اللي وسع باله ونعرف استوديو جديد وساعات يصير إربيك في التليفون، فشكرا جزيلا رامي مجولي، شكرا على المساندة والإسناد سامية فتحلي اللي حاضرة معنا من أول حصة، كريم المدب، فاتن حسني، أنيس لوريمي، شكرا جزيلا لكم في الجانب التقني، وزميلنا العزيز في الإخراج المرئي علي أولاد نصر حسين الدين في اختيار الأغاني، وكوثر بن دليلة تقول لكم في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح للأخبار تراجع عدد المتسللين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية للبلاد، وهو ما يبين نجاعة برنامج العودة الطوعية وفق تعبيره.
1: الاجتياز والتسللات عبر حدودنا البرية 2023 ثم 17,000 اللي دخلونا، 2024 ثم 14,000 متسلل عبر حدودنا البرية، 2025 ثم 1700، ومنذ بداية السنة إلى حد هذه اللحظة ثم 270 متسلل فقط، وهذا يعكس لكونه ثم وقفة حازمة من طرف وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود البرية في تنسيق مشترك ودائم وعمل دائم مع الجيش البر وكذلك في سواحلنا البحرية. وهذا كله اللي لاحظناه نحن من تسجيل يومي من طرف الأفارقة جنوب الصحراء في برنامج العودة الطوعية واللي تم إنجازه على الميدان، يعكس قدرة مؤسساتنا ومؤسسات الدولة على التحكم في الوضع والتعامل معه بكفاءة واحترافية. والنجاح المسجل كذلك في برنامج العودة الطوعية يؤكد كذلك ثقة المهاجرين غير النظاميين في هذا المسار الإنساني الآمن.
0: إقرار إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، على أن تنطلق الأشغال بداية من هذه الليلة وتستمر لمدة 7 أيام، وتبعا لذلك سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة إلى المتوجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس طيلة فترة الأشغال. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تواصل بعد غد الخميس النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيتم نشر نص الاتفاق مع إيران بشكل رسمي خلال يومين، متوقعا أن تسير المرحلة الثانية منه بسرعة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يرجح عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم في سويسرا، ويحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة. وختاما، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان تحذر من تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1,400,000 شخص. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقز نطير انا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية تواكب معاكم إشراقة العام الهجري الجديد 1448، وتتمنى لكم سنة مباركة، كل عام وانتم بخير.
2: فكم لله من لطف خفيف.

0: يسر
1: حبيبي
0: وكم يسر أتى من بعد عسر
1: يا حبيبي
0: وكم

0: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النقزة نطير أنا.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
2: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
3: كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله عام سعيد، سنة هجرية مبروكة على الجميع. هذه السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير والأمة الإسلامية قاطبة بكل خير. مرحبا بكم، موعد متجدد من العشوية على الوطنية. اليوم يواكب ويوافق هذه هذا اليوم الأول من العام الجديد، العام الهجري، إن شاء الله عام مبروك. فاتن حسني كل عام تحيي بخير، كريم المدب كيف كيف نقوله كل عام تحيي بخير، أيضا علي أولاد النصر نقوله كل عام تحيي بخير، ورامي المجولي كيف كيف نقوله كل عام تحيي بخير، كل المستمعين، كل اللي يسمعوا فينا، كل الزملاء، إن شاء الله كل عام وهم بألف خير. سيف الدين كيف؟
4: مرحبا بك سي معز،
3: ربي يحيك لمثالك،
4: ربي يبارك فيكم. مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
3: معاش شكل شكلك نتاع كريت ملوخيه ولا كسكسي بالقديم؟
4: مازلت الحقيقه، مازلت الحقيقه، مازلت
3: في العاده. في سيدي علوان الكسكسي قبل ولا الملوخيه قبل؟
4: هو الساحل الكل ليله راس العام يعني تتمرق الملوخيه ويتفوح اللحم.
3: الله الله.
4: ولكن العاده جرات العاده معزن وكسكسي الصباح ومع العشيه، تعرف الملوخيه تقلق شويه، هي
3: في الليل ثقيله
4: تقلق شويه، ما لكن الكسكسي بالقديد تو الناس اون برينسيب راهي كليت كسكسي.
3: اليوم عبد الصالح عميم وقبل البال الحسن مع ريم بن شعلية سمعته الصباح، حكى على العادات والتقاليد وحكاوا على تبارك الله عليك، تعرف عبد الصالح يعني مغروم بكل التفاصيل نتاع الحياه اليوميه للتوانسه منذ زمان، فبرشا حكايات نعرفوها وفما حكايات ربما نكتشفوها، وكل كما قلت جهه وكل عائله عندها طريقتها في الاحتفال، وفي اخر الامر هو موعد مهم وتاريخ مفصلي ان صح التعبير في الامه الاسلاميه، لانه من خلاله
4: في امتداد من العهد الفاطمي للعهد الحفصي
3: التقويم الهجري،
4: وحتى القديده اللي عندنا احنا معناها تمتاز به تونس يعني من اصول بربريه تنجم تقول، يعني معناها تنجم الناس اللي في العيد قبل كانت تعيد باكثر من اضحيه معز، والقديد تعرف فيه برشا منافع.
3: ومن الحاجات اللي ربما سامحني سيف للقديد ربما ماش نتوسع برشا في الحديث اليوم على الاكلات، انه بالفرنسوية فوت دو مويان، يعني انه ما فماش ثلاجات، ما فماش حد شيء يحمي اللحم نتاع العيد الا القديد
4: التجفيف،
3: يعني بالضبط، يعني ما عادش ياكلوا نقولوا في اقصى الحالات 4 كيلو ولا 5 كيلو فتره العيد، وفات الحكايه ومن بعد اللي بقى عاد ذاك
4: للتجفيف يقعد يتعمل
3: فيه اسلوب بطبيعه وطريقه ذكيه جدا.
4: وديما مثلا احنا ان شاء الله ساعه يا ربي ان شاء الله يمكم كل خضار ونوار وعمار بجنبي، ان شاء الله يا ربي عام هجري سعيد مبارك على تونس. البارح يا معز تقريبا ممكن نقول عنها 23 سنه ما شفناش ليلة العام الهجري تصب الشتاء، تعرف التوانسة الكل
3: يستبشروا
4: يقول لك معناها خضار الأرزاق يتسمى، يعني الليلة تعرف من عادات والتقاليد متاع التوانسة أنهم كيطيبوا الكسكسي بالقديدة مع العظم، والعظم يحطوه تحت
3: في بعض الجهات
4: في معظم الجهات، فما شكون يعمل عروسة الحلوى اللي جاي معناها تقليد ايطالي بالاساس ويعطيو للبنيات العرايس والاولاد ياخذوا، وفما شكون يعمل البار القديد معز يعملوا العصبين، تو في جربه يعملوا العصبين المقدد، يقدوا العصبين، عصبين تقديد تتسمى، وفما اللي يعمل العصيده يثردها باش يبدا العام كله خير. وهي شنية الحكاية الكل أنه ما تبقى من مؤونة من مخزون العام الماضي يستعمل للسنة الهجرية الجديدة. طبعا أنا قلت يا معز أنه العام هذا عام خير إن شاء الله، عام خير لأنه يعني قبل كانوا فك العادة اللي موجودة ومعروفة ومعلومة، احنا قبل يقول لك فلوس الجازية الأولاد نحضروا العاشورة ومعناها ويحضروا لها بالكدي انطلاقا من رأس العام الهجري، فيحطوا ميتنا قبل يحطوا العظم تحت الميزاب ويستنوا الشتاء تصب عليه.
3: واو.
4: فالسنة سبحان الله معناها ربي عز وجل يعني شاء الأخضر أنه الشتاء تصب. وديما معلوم أنه كي تصب الشتاء في بداية مع بداية وانطلاق عام جديد تكون سنة خضراء إن شاء الله يا ربي عام مبارك على تونس يكون في الداخل والخارج وعلى الأمة الإسلامية قاتبة كما كنت تقول.
3: بالفعل صيف اليوم كالعادة باش نحاولوا نعديوا أكثر ما يمكن من الأنغام اللي هي فيها الجانب الروحي والروحاني. وسمعنا الابتهال نعفو بصوت محمد عمران هو فكم لله من لطف خفي كلمة علي بن أبي طالب وعديد الأعمال الأخرى رائعة إن شاء الله باش نسمعها. ومن خلالها سمعنا بها سلطان في هالإعادة في برنامج صاحبة سعادة وقتها مع سعاد يونس كان فجأنا بك الأسلوب الرائع في الأداء ونعفوه في أغاني رومانسية فنية يعني
4: خفيفة. هو انطلاقة بها سلطان كانت بنغم اللي عرفوه منه الناس الكل تقريبا كان عام 89 أغنية يا ترى
3: 89
4: الزونة ديك متاع
3: 99
4: يا ترى
3: تعرف علي 99 خدرينا عامتها في آخر 99 مشيت للمصر وقتها الشريط كما يقولوا احنا مكسر الدنيا وده وقتها جبت الشريط اللي فيه احلف ويا ترى
4: وبعد بدأت الشائعات وعركته من الخصام مع نصر محروس واتجه نحو الابتهالات. دونك القيمه الصوتيه نتاعو خليته يمشي للتلوينات هذه كما يسمى الاغنيه الدينيه الاغنيه اللي فيها نوع صوفي. صوته مانيش باش نحكي على صوت بها سلطان طبعا من ابرز الخامات الفنيه حتى انه نتذكر في جلسه فنيه فيها عمرو دياب فيها محمد حميد فيها برشا مطربين ثامر حسني ايضا وكلهم قالوا معناها بها سلطان من اجمل الاصوات
3: في يمكن هو اسم مطرب يليق بيها اكثر من الاخرين يعني الاخرين يغنيوا
4: هو صوته فرد طربي 100%
3: طربي به 24 دقيقة جبت لنا هدية ثمينة وانت نعرفك دائما غواص في بحر النغم.
4: شوف معز احنا في عديد المناسبات نقولوا انه الإذاعة الوطنية التونسية عندها سجل كبير و
3: طبعا
4: يعني عندنا مكتبة
3: وانت خير العارفين
4: مكتبة غنائية ولو انه كلمة مكتبة غنائية ديما نحب نبعد عليها الكلمة هذه انه نعتبر انه عندها موروث سمعي ما فما في حتى دولة عربية الحقيقة أيه. لأنه احنا حكينا في المرات السابقة قلنا سيدي مصطفى بوشوشة اللي هو نجل سيدي علي بوشوشة اللي هو معناها متخرج من انجلترا وعلي بوشوشة واللي عامل جريدة الحاضرة ترجع للثمانينات بتاع القرن الماضي كان لبس عليه معناها مدين لبس عليه هو معناها أشرف في البداية على القسم الموسيقى قسم الموسيقى في الإذاعة أيام التأسيس متاعها نحكيه على 38 39 40 41 فكان مخصص الفلوس متاعه دنته معناها أموره المادية الكل لاقتناء الاستيوانات أنه كان يجيب في الاستيوانات ويثري بها في الخزينة العامة الأصل السمعية خلينا نقول فديما نرجع نقول أنه الحفلات اللي موجودة في الإذاعة الوطنية التونسية ونرجع حتى الريبو بناج يعني تقريبا عنا في البيت الكوبي على ما نذكر توا في السنوات تقريبا 15 سنة ممكن أما لكن الذاكرة مازلت موجودة الحمد لله عنا 47 ريون بوبيناج فيه كل ريون بوبيناج فيه 384 شريط 384 شريط مقسمين مجزئين إلى الحجم الصغير بالكل تلقى من 001 حتى 144 ثم ينطلق من 145 حتى 288 ثم من 289 حتى 384 أضربهم هذا بالكل في 47 زيدهم كل استوانة عندها زوز نسخ تلقاها في شابر روج احنا نقولوا البيت الحمر
3: يعني
4: اي فوقت اللي تخرج انت غنية مثلا سواديزون علي الريحي مثلا زينة يا بنت نشير تلقى عندها ثلاثة فيرسيونات لا
3: مش
4: تلقاها غنية في حفلة غنيها في عرس سجلت وغنيها في السجو معناها شوف الكم هذا من المطربين التوانسة والفرنسيس قبل وقت اللي انشوا خاطروا ما انشوها هما الحقيقه فتلقى الاغنيه تدخل بالترتيب مش مثلا علي الرياح يعمل الاغنيه غدوه تلقى مثلا صبيحه ولا ساموره ولا حبيب امسيكه ولا الشيف رشدي ولا هنا رشد عملت اغنيه تتصنف ديما في الرقم الموالي معناها مش كل مطرب عنده ريون بوبيناش خاص به كل اغنيه تدخل عندها الكاتي دي متاعها عندها الكاتو متاعها تترسم تتسجل وتحفظ فاليوم قلت انا الابتهالات هذه والاجواء نتاع الابتهالات عندنا تسجيلات لشيخ انا اعتبره من من من ابرز الشيوخ اللي عمل مدرسه حتى في الحكواتي. هو مصري اسمه عبد الرحيم دويتر
3: دويتر
4: دويتر
3: دويتر
4: اي. قلنا احنا ناقص كل ما يعتني ببدايه السنه الجديده الهجريه ناقص الحقيقه الانتاجات. معلوم معز انه اخذت حيز الاغنيه الدنيويه على الاغنيه الدينيه, معناها اخذت
3: مساحه. وربما كما قلت مناسبات رمضان الاغاني يعني ابتهالات الاغاني تتغنى برمضان والا
4: بالمولد النبوي الشريف.
3: مثلا عندنا اغنيه الهجره مش برشا,
4: عندنا اغنيه تقريبا يتيمه هي بصوت محمد الجاموسي شعل الفتيله. فما حاجة أخرى العام الهجري باش نقول لي فما في معناها أنا معز حسب الصوتية حسب
3: شبيلة,
4: لأنه شبيلة راشد وقت اللي جاء عبد العزيز محمد لتونس مش عبد العزيز محمود, كان كما نقولوا احنا هذية ينتدب المطربين لفائت إذاعة مصر. فقابل السيدة صريحة وكان هني معجب اي ما اعجب بصوت شبيلة, حب شبيلة تخرج لانه القراءه الصوتيه لشبيلة القراءه الصوتيه لشبيلة راشد كانت الاولانيه باش تخرج, لكن رفضت صريحة انه بنتها تخرج. فلحن الاغنيه هذه ولحن اغنيه اخرى لعلي الرياحي لانه كان يؤمن انه علي الرياحي قادر انه يعطي في معناه يعطي اضافه للون الشرقي ويحادي البطحاء. الاغنيتين هذوم كان اهداء منه هو لصريحة فغنتها شبيلة ولي علي الرياحي يحد يربطها. فقلت انا اليوم خليني نمشي لعبد الرحيم دويتار وغنيه ما نعتبرش غنيه هو كان مغرم يحب ياسر فايز احمد معناها
3: دويتار
4: توفى تقريبا عام 2023 مواليد الثلاثينات معناها عمر برشا. والابتهال صدقني معز نسمع فيه اكثر من مره ديما نسمعه يعني تقول تعمل البارح.
3: يلا نسمعه.
4: تفضل.
3: صلاة
5: الله وسلامه

وانظم من الشعر آية شعر محكمة تقال قائلها في المدح حسانا واقطف

0: صلوات الله وتسليماته على البشير النذير والسراج المنير المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. شكرا سيف، بالفعل تسجيل نادر، و يعني كما قلت كأنه بحث سجل لأنه فيه كل ما يهم هذه المناسبة.
2: 1963 تقريبا، كتقول 1963 تحسب تلقى سنوات
1: سنوات، يعني مناسبة دينية الهامة في حياتنا هجرة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. باهي باش نواصلوا أكيد الخمسة غير أربعة على موجاتنا. تحية لكل اللي يسمعوا فينا في ديارهم، في محلاتهم التجارية، في المغازات، في السيارات، في أي مكان. نعرفوا اليوم نهار راح عند برشا ناس، وفما نستخدم كيف ما الإذاعة، وتحية للأمن والجيش الوطني والحماية المدنية والحرس الوطني، كل والديوانة طبعا، كل أسلاك العاملة وكل المستشفيات والمصحات، وخاصة كما قلنا احنا الناس اللي تشتغل يعني في قطاع صحة وفي قطاعات حساسة صحة
2: حيوية
1: حيوية، لأنها ما عندهاش راحة،
2: مرتبطة بمشاغل اليومية.
1: أنت زوجتك في بداية زواجكم بدات راهي متفاجئه كيفاش تخدم نهار حد، تخدم نهار اثنين عشيه، في عيد، في في في رمضان، هذه الكل تصير لنا. تقول لك اخي ما هو اليوم عطله. اي عطله عندك انت، انا
2: ما عندناش عطله
1: احنا نخدموا على كل المهم.
2: احنا وصلنا نبيتوا لهنا معزز.
1: طبعا طبعا، يعني وكل مهنه كما قلت فيها، لكن زاد عنا راحتنا وعنا اوقات اللي نلقاو فيهم راحتنا، وخاصه سيف يحب النوم الصبح بكري باش به. الأسرة الفنية فقدت نجم من نجوم الأغنية التونسية منذ يومين، الفنان الكبير كمال رؤوف النقاتي، اللي أنا كان صديق عزيز وخفيف الظل، فنان بأتم معنى الكلمة، ان تري بون فيفون، يعني راجل جاب الدنيا وسافر. ويقول لي في آخر حلقة أنا ما كونش فلوس، لكن الفلوس اللي كونها سهر بها وسافر بها ومشابهة للعواصم الكبرى في العالم، وعرف ناس وعنده أسلوب طريف، دي أكيد عرفته لأنه كان صديق المرحوم
2: هو أفكار هذي. أفكار هذي معز كمل ميسيلش كمل،
1: هو طريف وعياش وحبوه، بيحب الناس والناس يحبوه. وساعات والله كان يحرجني بها أنه ساعات في عيد ولا في مناسبة يكلمني قبل ما نكلمه أنا، يعني الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه. نعم،
1: فنان كبير برشا برشا ونجم. سيف يعني أكيد بوك الله يرحمه حكي لك شكون كان يلقى فضاء في كمال رؤوف النقاتي في المناسبات وفي الأفراح وفي المهرجانات، يعني كل وسامة وكل فخامة وكل حضور اللافت، فنان بيأتم عليك.
2: هو معز الحقيقة عام 2016 في برنامج اسمه صغاريد كنت نقدمه أنا وعماد الزرقة، مشينا عملنا معه حصة مدار مباشرة
1: في مرسى الهروية.
2: فما الحقيقة ما احنا نحبوا نمشيوا للصحيح، يعني كمال رؤوف النقاتي نجم نقول يعني الرجل
1: اللي الصورة متاعه الآن على الشاشة
2: اللي ينتقل من صنف الآخر بصوته بنجاح. يعني البداية متاعه كانت بالأغاني الرومانسية، أتوا نذكره في غابة جميلة فتينة عرمنا مشينا تعالى نقطف في الزهر عام 67، وبعد مشي لترجمة الأغاني العالمية استيوانا عملها عام 67 فيها ثلاثة أغاني، غوانتيناميرا ترجمها، يعني وقتها أغلب لغات العالم ترجم بها برشا أغاني، يعني خذا الشانسون لارا اللي هي أغنية فيلم جيفاغو نذكره بطولة لعمر الشريف، وعمل أغنية أخرى عنوانها الدنيا ظلام، عمل أغنية أخرى ما نشحتش الحقيقة هذه الدنيا ظلام خاطر تحكي شوي على هزيمة 67، وبعد مشى لفرانكو أراب وعمل ياسمينة والأغنية الشعبية لليري يمن أيضا غنى اللون الشرقي. لكن فما حاجة معزة هنا ريبرتوار نتاعو الحقيقة يلزم سنوات باش نلموه الحقيقة، تو الإذاعة الوطنية قاعدة تراكم
1: في النصر مشكور قاعدة
2: تراكم في الصور، لكن فما حاجة باش نقولها حصرية، يعني راهو البداية نتاعو ما كانتش بالأغاني التونسية، البداية متاعه أنه كان يؤمن به برشا ويؤمن بصوته الملحن عبد الرؤوف عيسى. عبد الرؤوف عيسى هذي هو اللي لحن أغنية محمد عبد المطلب يا حاسدين الناس، اللي هنا نحكيه على كلمات مصطفى الشندويلي، وأعطاه أغنية مصرية سجلها في إذاعة مصر اسمها إيه الحكاية.
1: وعنده غنية أخرى أيضا مصرية اللي هي غريب في الليل اللي عملها له كمال طويل وقتها نحبها برشا ذيك.
2: باش نمشي ما كنت كان فما وقت لم تنرجع فيك كلمات رضا الخويني الحان كامل روف النقاتي هذه بدايته في التجربة تجربة التلحين وبعد على الرملة مشينا كلمات الهادي حمو الحان كامل روف النقاتي يعني نحن روحه بنتي انتي يا وجيها ممكن من الأغاني الغير المعروفة كلمات مصطفى الشندويلي أيضا الحان كمال خليل. الحقيقة ما قلت لك اليوم يقول لك ولا لا الماضي ندم الله معانا يا وليدي اللي في الخارج. الحقيقة قائمة طويلة برشا علاش قلت لك من ناحية التدوين ناحية أنه معناها نقفوا عند هذا الرجل ونشوفوا الأغاني اللي عملها تقريبا يا معز في حدود 98 أغنية فيها برشة تلوينات موسيقية يعني
1: أحلى أولادك يا تونس
2: أحلى أولادك يا تونس. فما أغنية أخرى معز استنى نقول لك أنا ما من حب ننسى شيء اليوم نقول لك ولا ليه الماضي ندم والله معانا في الصفحة الأخرى نقاو أكثر من أربع أغاني أكثر من أربع أغاني أولهم غنية عنوانها حوتة وخمسة وقرن غزاء كلمات البشير اللقاني الحان الزبير اللقاني مش لازم كلمات رضا الخويني الحان كمال روف النقاتي غنوا يهد الحي فاطمة. ونرجع لك الأغنية عنوانها إيه الحكاية اللي ذكرنا شكون الملحن متاعها تقريبا 98 أغنية من نجم أقول هم وليد 38 عاش تقريبا 85 سنة كان 38 أكثر من
1: 85 يعني لقيت هو 88 عام يعني 89 عام
2: 89 89 عام عانى في الفترة الأخرانية يعني مرض وقعد في الدار وما يخرجش
1: لكن أنا أصلا قاتي تحية ليه اللي هو من العائلة كان ديما يحكي لي يقول لي رو يزوروا باستمرار لأنه يعني عبصار يسكن قريب حذية وديما يحكي لي على صحته وديما نسأله عليه يعني
2: أبار هذي رو معناها في الذوق وفي اللبسة وفي في الوهرة وفي في الهنك خليني نقول
1: فينا
2: بركل عليه
1: أرتيست
2: أرتيست
1: وذكي كان لبق

0: الانجليز، واللي واللي واللي واللي كان عنده دور كبير برشا في التعريف بالاغنيه التونسيه في باريس.
1: 44 دقيقه في تونس في هذا اللقاء المباشر، باش نواصلوا مع اختياراتنا الخاصه باليوم هذا احتفالنا بالسنه الهجريه الجديده 1448. رحم الله كمال رؤوف النقاتي. نغم جاهز سعد محمد. سونيا مبارك، اوكي يا سعد من زهر النبي ومشاعره.

العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: خلقي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار.
2: انتي اللي تسمع فيها. انتي واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
3: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
4: إشهار
5: معنا احنا بدايه الحكايه
6: ومحلاها حكايه،
5: محلاها محبه،
6: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليان أمس تتسبب في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليان فضل شنوفي. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف يعلن اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ويضم الائتلاف أكثر من 12 دولة إفريقية وأكثر من 300 جمعية. بمشاركة عربية واسعة، تونس تحتضن فعاليات مؤتمر دولي حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 و 18 من جويليا المقبل. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية، وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. فتح باب الترشح للفوج الرابع لسنة الجامعية 26 و 2027 في الماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية. ويستهدف هذا التكوين رواد الأعمال الثقافيين وخريجي مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المشاريع الإبداعية، فضلا عن المهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة الثقافية وتسويق الفنون والثقافة والاتصال والعلامة الترابية والابتكار وريادة الأعمال الإبداعية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد اليوم أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، تزامنا مع عقد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا. تراجع سعر برميل نفط برانت اليوم إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من يوم الجمعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اليوم هجمات منفصلة جوا وبرا على مناطق عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، بالتزامن مع تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض وبشكل كثيف في أجواء العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقز نطير انا.
10: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
11: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: 15 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم من جديد يا شوية على الوطنية لهذا اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. سيف الدين الكافي مع عزيز الغربي وفاتن حسني كريم المدب رامي المجهولي وعلي أولاد نصر كامل الفريق يحييكم إن شاء الله يقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. تعودتوا تسمعوه كل نهار أو كل 15 يوم من كل جمعة نص النهار حتى النص ساعة الدكتور محمود جبلة. قولوا إن شاء الله كل عام تحيي بخير.
1: كل عام أنتم حيين بخير. تحية ليك أخي معز وتحية إلى كل من يعمل في الإذاعة الوطنية.
0: شرفتنا يا أخوي.
1: يشرف مقدار
0: في الاستوديو الجديد.
1: الاستوديو الجميل يعني فعلا يعني
0: لحظتك دخلتك استبشرت يعني
1: استبشرت وانبهرتك بهالديكور الجديد وهالصورة الجديدة. بالحق الإذاعة الوطنية أم الإذاعات تستحق كل خير.
0: بارك الله فيك. شكرا لك باسي محمود. حدث مهم في تاريخ المسلمين هو هجرة رسول أكرم عليه الصلاة والسلام. أصبحت منذ قرون هذه هذا التقويم الهجري يعني أنه نحسبه بالسنة الهجرية أكيد وباش نرجعوا للتاريخ هذايا. هات نبدأ من البداية ونحيي يوسيف اللي طبعا يحييك.
1: نعم.
0: بالمناسبة أنت أصدقاء يوسيف.
1: محمود. نعم.
0: باش يضحك سيف.
2: نعم 2015 تقريبا.
1: تقريبا كانت عندي معها أكثر من مصافحة سيف.
0: يعني. سيدي مرحبا بكم زوز. هجرة الرسول هذه المحطة المهمة في الدعوة الإسلامية.
1: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ في مكة وبدأ الدعوة في مكة يعني قاس ويلات عديدة في مكة، جحود أهل مكة وتعذيب لأصحابه، وكان ثم تضييقات كبيرة برشا انتهت بحصار في شعاب مكة لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدر وثيقة.
0: شو الجملة اللي قلتها؟ لأهله
1: أي لأهل الرسول.
0: أي.
1: لبني هاشم.
0: أي.
1: من اتبع الرسول من لم يتبع، حتى أنه بعض من أعمامه وأبناء عمومته اللي ما كانوش على دينه أيضا وقع حصاره في شعب مكة. وتكتبت وثيقة أنه لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لا يتاجرون معهم ولا يتجروا ولا تقوم يتجروا في أسواقهم. إذن حصار كامل إلى أن وصلوا معناها إلى أكل الأعشاب، يأكلوا في الحشيش باش ينجموا يعيشوا سنتين كاملين من الحصار. واللي أعانهم على فك الحصار هو حمزة، وقتها ونعرفها القصة في الرسالة، عرضت في الرسالة.
0: نعم.
1: ولما علقوا هك الصحيفة هذيك في باب مكة وهي صحيفة مقاطعة ومحاصرة للرسول وأهله صلى الله عليه وسلم، معجزة أنه ربي صلت حشرة على الصحيفة هذيك وهي كانت من الجلد، فأكلت تلك الوثيقة ولم تترك منها إلا باسمك اللهم.
0: سبحان الله.
1: قال حمزة وتريدون معجزة؟ هذه معجزة باسمك، أنا على دين محمد.
0: نعم.
1: وكان وقته. فبعد خروج الرسول من هذه الأزمة ربي سبحانه أكرمه، ولأنه بعد مباشرة بعد حادثة هذه الحصار ذهب إلى الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم. أراد أن يجد نصرة أخرى من أطرافي من أطراف مكة،
0: اللي هي مسافتها زادة مش قريبة،
1: مش بعيدة، مش قريبة مش بعيدة، يجي تقريبا 60 كيلومتر تقريبا من الطائف
0: في
1: على أي في الأحواز يعني. فأراد أن، ولكن أهل الطائف تعرضوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقساوة عديدة وقساوة كبيرة، حتى لين أنه دا يدعي في ربي سبحانه عز وجل، قال ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكت وأمري؟ إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي. حتى أن ربي استجاب له، بعث له ملك الأخشبين، معنى الملك قالوا لو أردت يا حبيبي أن أطبق عليهم الأخشبين، معنى هزوز جبال نطبقهم على التاب. قال ربي أهدي قومي فإنهم لا يعلمون لعل يأتي من أصلابهم من يعبدك ويوحدك. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاش على قومه. ولكن لما رجع جاءت حادثة الإسراء والمعراج وهي إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ربي يقول له إن تخلى عنك أهل الأرض يا حبيبي يا محمد فأنا لن أتخلى عنك. وكانت تلك الحادثة مكرمة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزة للرسول، وفرضت عليه الصلاة لقيمة الصلاة وقيمة هذه العبادة. بعدها مباشرة بأقل من سنة أو بسنة جاءت حادثة الهجرة. يقولوا المؤرخين العلماء يقولوا إن كانت الإسراء والمعراج هي نقلة للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد على رسالته وفيها قربة من الله تعالى، فالهجرة كانت نقلة للأمة بصفة عامة، وكأنها كانت القطع بين مرحلتين، مرحلة الاضطهاد والتضييق والتنكيل، ومرحلة أخرى مرحلة جديدة في بناء المجتمع المتكامل المجتمع المتسامح. الأصل أنه ليخرج من الضيق إلى هذه الساعة ثم شكون تبقى فيه أكل أثار متاع النقمة وكل أثار، لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد حليم. أن يمحو الأثار ذيك الكل بحلمه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأعطى يعني وثيقة المدينة للتعايش في المدينة إلى غير ذلك. فكانت نقلة أخرى، نقلة للأمة، صورة أخرى. إذن في حادثة الهجرة لها أهمية كبرى لما عاشوا أيضا الرسول في هذه الحادثة بالذات. أولها لما كان باش يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمع أهل قريش لقتل الرسول،
0: نعم
1: صلى الله عليه وسلم. فيعني دبروا، قالوا مش نعملوا، ما الذي يجزن من نعملوا مش نقتلوه. قال إن قتله شخص منا قال علم ذلك الشخص ووقع الانتقام منه. قالوا وثمش حتى واحد مش يقبل، واحد وواحد يقتل الرسول. قال علينا أن نختار من كل قبيلة شاب قوي يضربون محمد ضربة رجل واحد، فيتفرق الدم نتاعو بين القبائل، ولا تستطيع قبيلته أن تأخذ بثأره أو يعطيهم الفدية يقع افتداءه. فاجتمعوا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد الخروج. فأول ما عمل الرسول خلى علي سيدنا علي في فراشه، ثم خرج من بين أيديهم، وربي سبحانه عز وجل جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال ربي فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وغادر من بين أيديهم وما فقوش به. فلما فاقوا في الصباح وثبتوا في فراش رسول الله يشوفوا الشكور راقد مشي يثبتوا، يلقاه علي، قالوا تبا لنا كنا نحرس علي ليلة كاملة. فقال زادتنا علماء هل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك علي للمجازفة بعلي؟ نعم، علي ضحى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن تركه لأمر آخر. وهذه قوة النبي، وهذه قوة هذا الرسول. ما كانش يدعو مجرد كلام دعوة الإسلام، ترك علي ليرد الأمانات إلى أهلها. يعني كان من أهل قريش اللي يجي مسافر ولا باش ينقطع عن البلاد لمدة معينة، يجي يخبي الأمانة نتاعو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وهو ليس على دين محمد، لأن كان يلقب بالصادق الأمين
0: فعلا.
1: فكان تترك الأمانة، فترك علي في ذلك المكان ليؤدي الأمانات إلى أهلي. قال واحد آخر يقول كانوا مخرجين مطرديني من داري، ما نرد لهمش لأمانات ولا نعطيهم شيء. لا، ليس هذا أمر الدين، كما برشا من الناس يقول لك ما هو كافر هو مساش مغشو. لا، ما تغشوش،
0: لا
1: يجوز لك، لا يجوز أن تسيء معاملته، مش خاطره مش على دينك، لا، أن تحسن إليه، هذا من الواجب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أهم الحوادث اللي حدثت بعد الحادثة هذه حدثت الغار.
0: نعم،
1: لأنه وقت جاء مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قال له الصحبة يا رسول الله، فاستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معاه،
0: رغم مشقة المسافة والطريق.
1: مشقة المسافة، لأن أبو بكر كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان أمة، كان يمثل الأمة. حادث الإسراء والمعراج لم يكن الرسول في حاجة إلى شاهد على هذه الرحلة، لأن كانت مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: أما حادث الهجرة فكان معه أبو بكر شاهد على ذات كل الوقائع، لأن أبو بكر كان أمة. فلما التجوا إلى غار حراء، وهو غار صغير، اختبأوا فيه اللي مشاو تول الحج وزاروا ويزوروا يتعديوا بالغار حراء، يقول كيف هذا، كيف شرفع هذا زوز من نهز. وما ذلك اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر، ونعرفوه القصة
0: نتاع العنكبوت
1: ونتاع الحمامة إلى غير ذلك. فلما اختفى أهل قريش أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى بهم الأثار عند ذلك الغار، فقالوا أبدا لن يكون محمد وصاحبه في هذا الغار، هم غديك. فأبو بكر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله، لو كان واحد منهم يخزر الخيوط صباته تويرانا، أش يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول له لا تحزن إن الله معنا.
0: ما شاء الله،
1: شوفوا هالثقة الكبيرة في هالضيق هذا. هذه رسالة لكل إنسان أحيانا تكون في ضيق، فإن أنت استشعرت معية ربي سبحانه عز وجل فالله تعالى يكون معك.
0: لا تحزن إن الله معنا.
1: لا تحزن، يقول إن الله معنا.
2: الشيخ في غار ثور مش في غار ثور
1: في غار ثور سمع
0: ثوري
1: لا لا غار حراء هو أين نزل الوحي
0: هو غار
1: نعم
0: ثوري.
1: أين نزل الوحي غار ثور
0: أنا بدي مش أقول
1: أي غار ثور معذرة معذرة الله يبارك فيك خويا سيف إذن فأصبحت قرآن يتلى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولا قرآن يتلى لأن تلك هي معجزة من معجزات ربي سبحانه وتعالى لنبيه ولصاحبه ثم خرجوا واللي كان يأمن فيهم من امرأة وهنا قيمة المرأة في الإسلام المرأة عندها قيمة استثنائية في الإسلام
0: نعم
1: بخلاف الإسلام خرجها ماكل أكل العزلة خرجها لأن تكون في المجتمع تكون عنصر فعل فكانت اللي تأمن الصفرة متاعهم أسماء بنت أبي بكر ذات النتقين كانت تجيب لهم الماكلة وجيب لهم
0: المأونة
1: جيب لهم المأونة متاعهم وجيب لهم الأخبار لأن يعني بقوا ثلاثة أيام في ذلك الغار جيب لهم الأخبار وبعد جاء الدليل معها وكانت تأتي بالغنم لتمحو أثار الأقدام متاعها لما تمشي وترجع من ذلك الغار باش حتى واحد ما يقتفي أثره قال الرسول
0: تفضل هي الرحلة دامت 15 يوم ظلي
1: تقريبا يعني أي تقريبا نعم إذا منهم ثلاث أيام في ذلك المكان باش تركح الأمور كما يقولوا ويستتب الأمن واستأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من غار ثور قاصد المدينة
0: يثرب.
1: ولكن يثرب ولكن قريش ما سلمتش استعجرت سراقة وهو رجل كان خبير بالطرق وخبير باقتفاء الأثار
0: كشاف
1: نعم كشاف قال له تخرج ولك 100 ناقة ثروة ثروة باش يعطوه كما تجي تقول أنت اليوم باش نعطيوك 100 سيارة هامر ولا من نوع هذا لأن يعني النوخ كانت هي سفينة الصحراء وثمينة جدا فخرج بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه واقتفى أثرهم حتى أنه الحق به فلما الحق بهم لما اقترب منهم كانت الأقدام تاع الفرس نتاعو تغوص في الرمل كي لا يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الوقت يجبدها من الجام ويرجعها في اتجاه مكة تعود لكن لما يحاول يرجعها باش تختفي أثر الرسول تغوص السقيها في مكة
0: سبحان الله
1: فقالوا يا رسول الله أعطيني الأمان يا محمد أعطيني الأمان ولن أختفي أثرك قالوا أعطيك الأمان وارجع ولك سوار قصرة كسرة نقايس متاع ذهب متاع كسرة وقتها شوف أنت شوف الأمل الكبير لفتح الرسول لأنه ينظر بنور الله راجل مطارد خارج مطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله مهاجرا بديني مع صاحبه سيعطي لسراقة سوار كسرة معناها العقل يفكر بعقل مجرد من كل شيء يقول لك الحكاية ومع ذلك سراقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعتبره صادق وأمين
0: فعلا
1: قال ولك سوار كسرة فرجع فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت بلاد فارس وكانت من الغنائم سوار كسرى فأتي بها إلى عمر فخرج عمر ينادي أين سراقة أين سراقة لك ما وعدك به رسول الله
0: سبحان الله
1: أنا أشوف أمان عن أمان فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الطريق فطني لقى وقت جاع وعطشوا مشاو لقاو خيمة فيها أم معبد فهالقصص هذه اللي حفظت للرسول صلى الله عليه وسلم تبين طبيعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألها أنها تعطيهم شيء من الحليب قالت ما عندي شيء لا أملك شيء وكانت هذه امرأة كريمة كانت ديما على طريق القوافل كانت تكرم الضيف وتكرم من يمر به قالت له ما عندي شيء قالها ما عندك شاه نحلبها قالت له الشياه الكل خرجوا وقال هاني راه في شاه في آخر الخيمة قالت له هذه مخلفتها الغنم مشيت كبيرة أصابها الهزال حتى المشي ما عادش تقدر على المشي قالها جيبيني بها تنحلبها ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ظهره وذراعيها ثم بدأ يحلفها حلبها
0: سبحان الله
1: حلبها فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حلبها بدأ يقولون بأم معبد صاحبتها قال أشرب هذا تحليب ثم أثنى بصاحي بالدليل متاح
0: دليل
1: متاح ثم مع الدليل كان ثم معين لهم أعطاه الحليب قبل ثم أعطى لأبي بكر فرفض أبي بكر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ساقي القوم آخرهم لسقي القوم. شو حتى في ذلك يعلم فهم في الحكم. فرفض أبو بكر وبجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة شهيرة أبو بكر لتقف معه القلوب والعقول، قال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: واو سبحان الله،
1: الرسول يشرب وأبو بكر يرتوي. هذه فرة المحبة، هذا فرة العلاقة الصادقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم بعد ذلك دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا الكل فبارك ربي فك الأغنام متاعها وبارك ربي في فك الشياء متاعها. لما رجع زوجها لقاها عندها حليب في الركن متاعها، قال منين هذا؟
0: حكيت له
1: قتله حكيت له، قال إنه صاحب قريش، ووصفته وأبدعت في وصفه أم معبد، قال ذاك هو صاحب، قال لو أدركته لأسلمت على يده. يقول من بعد مشى هو وأم معبد وأسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ثم أتى الدخول إلى المدينة إلى يثرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى يثرب، يعني لأنه سبق عهد الحديبية وسبقت البيعة وسبقت برشا حوالي، سبقت البيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية لأهل المدينة لما جاءوا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الاستعداد، استعداد أهل المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معاهدوه أن ينصروه في كل الحالات وأن يدفعوا عنه وأن يدافعوا عنه ويحميوه. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل مستثمرا في العداء الموجود في المدينة بين الأوس والخزر، لا، ألف بين الأوس والخزر، ثم أتى بوافدين على المدينة وهم أهل الهجرة، ناس مهاجرة جابوا جدد داخلين للمدينة، شو يعمل الرسول؟ أخى بينهم، وكان ذلك الميثاق، وكان ما يعبر عنه المؤرخين وعلماء الاجتماع بالمتغير الاجتماعي.
0: نعم.
1: أول حاجة خدم عليها الرسول كيف يؤلف بين أفراد المجتمع.
0: شكرا، سنعود طبعا وأكيد سيف له بعض الأسئلة مع الدكتور محمود بعد قليل. أنت فينا يا رسول الله، ياسمين الخيام ومحمد رسول الله، نعرف جمال سلامة هو الذي لحن الدكتور جمال سلامة طبعا في مسلسل محمد رسول الله في سنة 80، كان يبث كل سهرة خميس، تفكر سي محمود يعني في أجزائه الأربعة يعني.
1: نعم
0: نعم، يلا

0: الإذاعة الوطنية تواكب معاكم إشراقة العام الهجري الجديد 1448 وتتمنى لكم سنة مباركة. كل عام وانتم بخير.
1: خمسة وستة وثلاثين دقيقة سيف، أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بك. كان حوار شيق بين سيف وسي محمود خارج المباشر، وسيف ما شاء الله يعني كثيف المطالعة والاطلاع، ومهم جدا أنه النقاشات هذه تكون يعني بين الزملاء والأصدقاء. به شنو واصل سيف مع هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم نحتفي بهذه المناسبة السعيدة وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. اليوم كنت حكيت لنا سي محمود على أهم المراحل اللي مرت في مسافة الرحلة من مكة إلى يثرب إلى المدينة المنورة، ووصول الرسول عليه الصلاة والسلام واستقبال كبير كان للرسول. الاستقبال يعني كيفاش وقع الإعداد ليه؟ يعني أهل يثرب أهل المدينة اللي هما لليوم مشكورين، يقول لك حتى الناس اللي تزور البقاع المقدسة في العمرة وإلا في الحج هما كلهم إخواننا وكلهم أصدقائنا، يقول لك لكن كي نزور مكة
2: فما عن سماحة أهل المدينة
1: بالفعل، يعني فما معاملات جيدة في مكة ولكن نحسوها أكثر في المدينة.
2: نعم صحيح، وذاك معناها هي المدينة دعالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي يثرب، هي طيبة، هي المدينة المنورة، لها أسماء عديدة وعديدة جدا. طيبة لأن يطيب فيها العيش، واستقر فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرغم أن مولده كان في مكة.
1: نعم.
2: وعادة الإنسان دائما يحن إلى موطني ولادتي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة شعر لأن احتوات المدينة، لأن المدينة أخذته بحب، وبحب كبير، بحب عميق،
1: سبحان الله.
2: حتى أنهم أهل المدينة لما سمعوا بخبري، لأن ثم هناك المرافق لهم سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، لأنه لما أمن الطريق الخادم تاعهم سبقهم باش يبشر أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا أهل المدينة، مسلمي أهل المدينة من أوس وخزر ومن سبقهم، سبق المهاجرين بالهجرة، لأن ثم ناس مشوا قبل المدينة هاجروا قبل، خرجوا كلهم في مشارف المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من بينهم بنات بني النجار اللي هم بكل تلقائية غناوا أغنية طلع البدر علينا من ثنايات الوداع، وهذه يعني أين كانوا يودعون مش يسافروا إلى مكة، مفك الثنايا هذيك أقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وطلعوا على النخيل والمرتفعات، وكل منهم مع الأعناق مشرب كلهم يشوفوا في نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد عظيم.
1: فاتن جهزنا فاتن طلع البدر، فاتن جهزنا طلع البدر اليوم كلثوم ثلاث دقائق هذيك تفضل.
2: نعم، فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا استبشر بهذا الاستقبال، لأن فيه ترحاب، لأن خرج يعني مطارد من مكة وكانوا يخطوا القتل، فخرج يلقى أمان ويلقى سلامة في المدينة ويلقى استقبال رائع بتلك التلقائية وبتلك العفوية.
1: وفما حاجة أخرى مهمة برشا وسيف، أكيد الكل نعرفوها والكلنا شهدنا الأفلام اللي وثقت لهذه الحادثة المهمة، إن كانت فيلم رسالة شهير لمصطفى العقاد، أو لأفلام شيماء أخت رسول وغيرها من الأعمال، المسلسلات الدرامية التاريخية الدينية، كل واحد يقول له الليلة تبيتوا عندي يا نعم. رسول الله، يعني كل واحد يحب الرسول يجي حذاه ويستقبله في بيته. نعم. ولكن الرسول ارتأى أمر آخر،
2: يعني وذلك تلك من المآثر الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لحسن خلقه ما كان حب يحرج حتى شخص،
1: كل واحد يعني يقول له رو ضيافتك عندي رو،
2: فلكي يعني يعطيهم يعني شبه أن يحول وجهة الاهتمام تاعهم، قلم دعوها فإنها مأمورة، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من أعلى ناقته، وهذه الناقة شيماء كانت مشهور بها رسول الله واشتهرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: المشهد في فيلم رسالة محلاه كيفاش يوريك الناقة وكل عكاز الرسول عليه الصلاة والسلام،
2: فتمشي الناقة تمشي إلى أن اختارت الموضع، فقال وقتها أهل الأنصار والمهاجرين قالوا هنا نقيم بيت رسول الله وهنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللي هو
2: طول
1: المكان ذاك اللي احنا نزوروه في المدينة المنورة.
2: ويقولوا أنه الآن المسجد النبوي الآن احتوى كل المدينة على عهد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: المسجد النبوي كل هو لمدينة رسول الله.
1: قديش في طمأنينة المسجد.
2: نعم
1: طمأنينة. في راحة إن شاء الله ربي
2: طمأنينة طمأنينة كبيرة جدا. وهنا بعد المتغير الاجتماعي كي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وآخى بين المهاجرين والأنصار وعمل لك الوثيقة، أول حاجة أخرى فكر فيها هو إنشاء مركز ثقافي للمجتمع لتثقيف المجتمع ولتعليم المجتمع.
1: فك العام ذاك.
2: أي شنو هو المركز الثقافي؟
1: مركز ثقافي.
2: مسجد رسول الله كان مركز ثقافي.
1: نعم.
2: كان فيه تلتقي الجموع، كان الناس يتعلموا فيه دينهم، كانت حتى فيه ألعاب رياضية في بهو المسجد. يعني كانوا يجيوا من الحبشة مصارعين وبعض الأعمال الرياضية تقام في بهو المسجد، وكان يستقبل فيه الوفود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وفد يأتي يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مجالس العلم ومجالس التدريس وكانت كثير من المسائل. فأن تثقيف الشعوب واجتماع الشعوب، لأن الناس تعودت أنه كيف يجتمعون في
1: على
2: مكة
1: 14 قرن.
2: نعم كيف يجتمعون في مكة؟ كانوا يجتمعون في دار ندوة ولكن كانت مخصصة للنخبة ولنخبة النخبة، وفي المدينة كانت لهم دواوين وكانت لهم مواضع لكن لا يجتمع فيها عامة الناس، فجعل يعني المسجد لعامة الناس، الناس كل، يعني هذه الثقافة للجميع والتربية للجميع والعلم للجميع وعبادة الله للجميع. فكانوا الأعراب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وليسوا على دين الإسلام، ليسوا على دين الإسلام لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستقبلهم في المسجد هالمعلم العظيم، هذا المعلم. ومن ذلك انطلقت من هيك الموضع ذاك، لأن شوف أخي معز أنه مكة تربى فيها الأفراد على جملة من القيم وعلى جملة من المبادئ. نعم. ولكن اللي قال أن يقول أي لو تتاح لكم الفرصة أن تكونوا في بلد يعني أنتم تديرونه زعما مش تحافظوا على هذه القيم، فذاك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما كانوا في مكة كل شخص تربى بشكل فردي انطلقوا، وهذه حكمة ربي سبحانه. فرضت الصلاة قبل الهجرة.
1: نعم.
2: فالصلاة هي نقطة اجتماع للناس، لأن لم تكن لهم نقطة اجتماع في مكة، كان كل واحد على ذمة روحه لا تجمعهم الصلاة.
1: هاي.
2: فلما دخلوا المدينة دخلوا والصلاة تجمعهم، وهذه قيمة عظيمة. دخلوا ولهم قبلة يتجهون إليها، القبلة الأولى نعم قبل أن تتغير لقبلة ثانية، ولكن كانت لهم وجهة، كانت لهم وجهة يتجهون إليه. ثم بعد المتغير هذا الثقافي أتى المتغير الاقتصادي، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم للسوق وأعاد تعديل السوق، لأن السوق كانوا مسيطرين عليه اليهود، كانوا يأخذون السلع من أهل المدينة لأنهم كانوا فلاحة ينتجون التمور وينتجون الخضروات والغلال وغير ذلك، كانوا يشترون ويبيعونهم في الأسواق بأسواق من زيد. فرسول صلى الله عليه وسلم بدل،
1: يعني بلغة اليوم الاحتكار ذي.
2: الاحتكار أي. بدل وكسر هاك القواعد القديمة وأنجز قواعد جديدة، لأن أهل مكة اللي هاجروا من مكة المدينة كانوا تجار في الحقيقة، كانت مهنتهم الأساسية طبعا. هي مهنة التجارة، وازدهرت سوق المدينة لم تكن مزدهرة، وركز الرسول صلى الله عليه وسلم على الجانب الاقتصادي، ووردت كثير من الأحاديث من غش فليس منا ولا يدخل سوقنا إلا من كان يفقه في ديننا، يعني كثير من القواعد اللي تؤسس للاقتصاد السليم ولبناء سوق يعني عادلة بين الناس. ونزلت الآيات تعويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم بعد هالمتغير الاقتصادي بحث الرسول صلى الله عليه وسلم في المتغير السياسي، وخرج إلى القبائل، وهناك هادنا جملة من القبائل أن يدافع عنهم ويدافعون عنه، أو أن لا تدافع عني ولا أدافع عنك ولا أحاربك ولا تحاربني. يعني ليش بشي أمن الرسول صلى الله عليه وسلم بشي أمن تلك المدينة ويبني مجتمع آمن. إذن أهل المدينة استبشروا خيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحدث معادلة جديدة في المدينة، عمل حاجة جديدة في المدينة. وقت كانت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج كان ثم اقتتال، كان ثم ضحايا في على أقل حاثة تحدث بينهم ما يحدث بينهم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع قبلي
1: يحتمل على ناقة على كذا نجم تصير،
2: فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشي يمحي تلك الفوارق يمحي تلك الفوارق. وحتى أنهم فعلا الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا حتى على مسألة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النقاشات اللي صارت في سقيفة بن ساعدة يعني كانت فعلا يعني كانت فيها رأي حصيف، وكان فيها من تكلم، وتكلم فيها علي، وتكلم فيها كثير من الخطباء، وفصلت المسألة. المسألة اليوم متعلقة أنه هالهجرة هذه واللي الآن كيفاش نخضروا لها احنا، كيفاش ننظروا لها تاريخ الهجرة؟
1: نعم
2: ننظروا يعني بنظرة أخرى، أنه تغيير لحياة المجتمع نحو الأفضل.
3: القطع سامحني سيدي،
2: والقطع تفضل
3: مع الهوية المنغلقة.
2: يا الله يبارك فيك.
3: معناها الرسول عليه الصلاة
1: والسلام، اللهم صل وسلم
3: على رسول الله، 14 القرن التالي، الرؤية أن القطع مع الهويات المغلقة، النظر إلى الإنسانية الشاملة،
2: نعم،
3: النظر إلى لم الشمل وفكر جديد، يعني برشا حاجات توا قاعدين نعيشوا فيها هي عشناها قبل 14 قرن، يعني بعنوان وجيز القطع مع الهويات المغلقة والانفتاح على كل
1: كلمة نختم بها سي محمود.
2: كلمة نختم بها هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلخص هذه المعاني الهجرة، فيقول في حديث أورده البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن، المؤمن واللي هو أعلى درجة

0: في العاده فما بعد يعني نشرة رياضية الخاصة بالمونديال.
1: بالمونديال نعم.
0: به نواصلوا نسمعوا طلع البدر علينا. نعم. نرجعوا تفضلي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
1: الإذاعة الوطنية معكم وين ما كنتم. سبحان الله سي محمود ربي كتب لنا بزيدوا 10 دقائق مع بعضنا في هاللقاء ومن خلاله باش نختموا اليوم احتفاء بمثل هذا اليوم العظيم بمثل هذه المناسبة المهمة في تاريخ المسلمين. شنو العبر اللي نستخلصوها منها؟ شنو احنا اليوم اللي نعيشه في القرن هذا القرن 21 شنو اهم ما نستخلصوه من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
2: عليه الصلاة والسلام يعني ثم نقطة إيجابية ركز عليها ولفتت نظر متاعي سيف وهي كلمة حلوة برشة معناها هتنقلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد للمجتمع في المدينة أن يخرج من العزلة
3: انغلاق
2: من الانغلاق
1: إلى الانفتاح
2: بكل أشكال إلى الانفتاح، لأن في الحقيقة هذا هو الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فيبين لنا أن قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع فاتحا لمكة بعد مكوثه في المدينة ورجع ودخل إلى مكة في يعني موقعة فتح مكة وحديث فتح مكة لم يرجع منتقما، لم يرجع منتقما أبدا، لأنه كان داعي إلى التراحم وإلى الرحمة، كان رسول الرحمة، لم يكن مناقضا لما كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض مرات الإنسان يجي تلقاه يدعو في الفعل ولكن في الفعل يمارس شيء آخر مغاير،
1: يقول لك أنا طردوني من بيتي من مدينتي.

0: خرجوني.
1: فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلموا بين يديه قال ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ شنو تتصوروا باش نعمل لكم؟
0: أي.
1: يعني هو سؤال وجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أراد أن يذكرهم أنه خرج مطرود من أهله، حاصروه، فكلوا أمواله، فكلوا أرزاقه، قطعوا عنه أهله، ثم بنته بقات غاديك مقطوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدعوا في عزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعذيب أصحابه ورسول الله. قالوا ما؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أخوك كريم، أنت إنسان طيب، أنت إنسان باي. فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، مشيوا. يعني هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين أو من الهجرة فيها دروس عظيمة نجم ناخذها، هو الخروج هذه من طور العزلة والانعزال إلى أنك تنفتح على العالم كله. نعم. مش كان على وهذا اليوم دورنا احنا كمسلمين بصفة عامة، راهو يزمك تعطي صورة طيبة وانطباع جيد للناس كل. وهذا هنا رناه حتى في ما حدث في مثلا في غزة وغيره. شوف الناس علاش تبنات قضية غزة، علاش تبناوا قضية فلسطين، لانه ثم امثلة عظيمة جدا تعطات، لم يكونوا من اهل الانتقام، شدوا اسرى ولكن رجعوا.
2: هذا هو مفهوم الإنسانية.
1: نعم، هذا مفهوم الإنسانية، وهذه مفهوم الإنسانية ركز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بوثيقة المدينة، حفظ حق الناس كل حتى اللي مش على دين. قال اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم أحمالهم حقهم هم في المدينة، ما لم يحاربوا، ما لم يعادوا، ما لم إلى غير ذلك من الشروط هذيك، لكن أنت عندك حقك وتاخذ حقك بالكامل. معنى آخر وهو معنى جميل، أنه كل إنسان عليه بأن يجتهد من موضعه. وقد دخلوا المهاجرين الأنصار قال لهم إجا نقسموا معاكم، نعطيكم من أراضينا ونعطيكم كل شيء. قالوا لا، دلونا على السوق، لأن التواكل مش باهي في حياة المسلم، ما تكونش متواكل. مش كخاطرك أنت هاجرت من مكة إلى المدينة وأنت متظلم وأنت مستهدف هكا باش تمشي غاديك، مادام لقيت السيد مش يقسم معك نقسم معه. لا، ما علمهمش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ربهمش على معنى ذاك. وهذه لابد أن نربي أبنائنا ونربي أنفسنا أنه التواكل مش باهي. المجتمعات المتواكلة هي مجتمعات مستهدفة، هي مجتمعات ضعيفة، هي مجتمعات غير قادرة، هشة. ثم تثقيف الشعوب وتوعية الشعوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الجامع وأنزل المسجد ويش باش الناس تكون واعية، لأن راو حتى دعوة الرسل ارتبطت بهذا الجانب، بجانب الوعي. يقول ربي سبحانه عز وجل في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس، والبينات هي الحجة لرفع وعي العباد باش الناس تبدأ واعية وفاهمة. علاش؟ لأنهم هم الذين سيقومون بالقسط. أنت مش تقوم بالقسط، أنا وأنت والآخر والآخر والآخر والآخر، مهما كانت أوضاع الناس كلنا نساهم في أن نكون من المقسطين، نكون من العادلين.
0: نعم.
1: لأن مش الرسول مش سيرها الكل، وهذا كما وقع زرعه في أنفس الناس.
2: وحاجة المحافظة على الحقوق أيضا.
1: نعم،
2: معناها كيف معز، كيف ترجع للتاريخ متاع الأوس والخزرج تلقى يعني معناها ديما في حرب، ديما في
0: صراع.
2: حتى ترجع أنت لعمر بن ود تلقى. نعم. من الأوس، معناها. نعم. أوسي.
1: نعم. نعم.
2: طبعا معناها ممكن الحاجة أنه الحق، دعوة للحق في. نعم. في الدعوة الإسلامية هي دعوة للحق، دعوة الإنسانية، دعوة للانضباط،
0: العدل.
1: نعم، دعوة للعدل،
2: تأسيس مجتمعي،
1: على تأسيس مجتمع يقوم على العدل، يقوم على القيم، يقوم على مبدأ التراحم،
0: إنصاف.
1: على مبدأ الإنصاف، على مبدأ العدل. يعني وهذه المبادئ الأساسية اللي تصون وتحمي المجتمعات. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم في المدينة معنا أسس أيضا لسوق عادلة، سوق ناس كل نجم التاجر، كل إنسان نجم التاجر، بشرط أنك ما تغشش، أنك ما تبيعش بيع ضرر، حاجة مضروبة تمشي تبيعها وتستغلها. لا تبيع على بيع صاحبك، مش صاحبك باع وانت تمشي تبيع بيع أخرى ولا تشتري
2: مضاربة.
1: ولا مضاربة، يعني هذه كلها ممنوع.
0: الربا
1: ممنوع، التطفيف في الكيل والميزان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور في السوق، مرة كان يدور في السوق ودخل يده في حبوب، أتت جابها واحد حبوب فخرجت يده مبتلة، قالوا ما هذا؟ قالوا من غش في السنة؟ قالوا يا رسول الله، وإحنا جايين رأوا أصابنا عارض من المطر، أصابنا عار تبلل، كي فرغت العديلة، معنا فرغت الشكارة متاع القمح كما يقولوا، ولا الشكارة متاع النعمة، هاك المبلول هذاك جاب اللوطة. قالوا اكشفوا للناس خرجوا أي وظهروا أي امر بسيط في حد ذاته. ثم الحديث يقول الرسول من غش فليس منا، قال ما قالش من غشنا كما يجيب بعض من غش، اي انك تغش اي كان مسلم وغير مسلم. فهذه معاني عظيمه نستفيد منها من هذا التاريخ، من تاريخ الهجره، وعادك نبقوا منفتحين على كل التواريخ الاخرى. يعني ما عندناش احنا المسلمين، ما عندناش مشكله، ما عندناش عقده الانتساب لشيء دون شيء اخر. بالعكس، فالمسلم لا يخشى من الانفتاح، لان الله تعالى قال يا ايها الناس وانا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا المبدا العام، ان نتعارف مع بقيه الشعوب.
0: شكرا استاذ محمود جبلة، شرفنا
2: بك برشا سي
0: محمود، بارك الله فيك.
1: الله يبارك،
0: شكرا لكم. نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. سيف انت غدوه ان شاء الله في الشويه مع ملاك وعلولو، ونهار الخميس ان شاء الله نتقابلوا كالعاده، ونهار الجمعه مع الدكتور محمود جبلة نص النهار في رحمه العالمين. الى اللقاء، ونلتقي ان شاء الله قريبا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: ملوخية رأس العام أكلة تونسية فيها برشة منافع، تعطي الطاقة وتجيب الحديد للبدن وتطيح السكر وغنية بالمعادن، أما يخسرها فيها برشة زيت ونكلوها برشة خبز. ياليت نقصوا الزيت، مغرفة زيت على مغرفة ملوخية تكفي، وبعد ما تطيب نجموا نحيو كمية كبيرة من الزيت اللي قر.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. اليوم تأمين العودة الطوعية لحوالي 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية إلى 5000 شخص. أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية يتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية. بمناسبة يوم الطفل الإفريقي، الإعلان عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلداً. وفي الشأن الدولي، صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان يحذر من تفاقم معاناة حوالي 1,400,000 نازح لبناني. تمت اليوم عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تبعا مغادرة 69 آخرين هاجر حماص.
8: أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح للأخبار أن قرابة 5000 مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى أن منظمة الهجرة الدولية قامت بترحيل 27,000 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم منذ جويليا 25 و2000.
9: تقريبا منذ جويليا 2025 إلى حد الآن انتفع قرابة 5000 من انتفعوا بهذا البرنامج. كانت العمليات في خصوص التجميع الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، ثم أصبحت حاليا في 4 ولايات: تونس، سوسة، صفاقس ونابل، والمخيم الكيلومتر 21 الخاص بالعودة الطوعية، وهي نقطة التجميع الكبرى، المركز الوطني للعودة الطوعية. نحكيه على قرابة 1000 مهاجر غير نظامي متواجد في المخيم. المنظمة الدولية للهجرة قامت بترحيل 27,000 مهاجر غير نظامي لأوطانهم في ظرف 3 سنوات. استراتيجيتنا خاصة في حماية الحدود والأحزمة البحرية الثلاثة اللي قلصت من عملية الإبحار خلصة. نحكيه على في سنة 2023 كان ثم 97,000 مهاجر غير نظامي أبحروا خلصة في اتجاه الفضاء الأوروبي. 2024 ثم أقل من 19,000. بالنسبة ل 2025 ثم قرابة 4,900، وبالنسبة حاليا منذ بداية السنة إلى حد هذه اللحظة ثم 1,100 مهاجر غير نظامي أبحروا خلصة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
8: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أضاف أن عملية ترحيل تجري بنسق حثيث، إذ لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر، في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين أسبوع وعشرة أيام، وذلك بتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجانب.
9: بالنسبة لعملية العودة الطوعية في العامرة بين 3 أيام وعشرة أيام، بيتم تقسيم المهاجرين غير النظاميين على جوز مجموعات. المجموعة اللي عندها وتتحوز على جوازات سفر تفروا في أقصى تقدير تغادر في 3 أيام، وبالنسبة للمجموعات الأخرى اللي ما عندهاش جوازات سفر تقريبا بين أسبوع و10 أيام بعد التنسيق مع الإدارة العامة للحدود والأجانب وسفارات بلدانهم. كانت تقبل رحلة كل شهر، ثم بعديك زوز رحلات في الشهر، لو نحكيه على رحلة أسبوعيا يوميا ثم عودة توعية. الأسبوع هذا على امتداد الأسبوع كامل ثم 205. اليوم عدنا قرابة 100 نفر من أفريقيا جنوب الصحراء اللي غادروا، وثم قرابة 200 اللي مشيوا للمخيم العامرة باش نحضروا لهم الإجراءات نتاع العودة الطوعية نتاعهم.
8: وأفاد العميد حسام الدين جبابلي بتقلص الاجتيازات والتسللات عبر حدودنا البرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
7: أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقاء عين دراهم نهز 500 مليون دينار. واعتبر في تصريح تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار برقاء عين دراهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحة تشيكية، اعتبر أن المصادقة على مثل التهيئة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد أهم الرهانات التي ينتظرها المقبلون على بعث مجمعات سياحية كبرى بالجهة، مما من شأنه أن يعزز الحركية السياحية. ومن جهته أكد سفير تشيك بتونس ريتشارد كادلشاك أن تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجعل منها وجهة ثرية ومثيرة للاهتمام بالنسبة للسائح التشيكي. بهدف تعزيز فرص تشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالمناطق الداخلية، افتتح اليوم بمدينة سيدي بوزيد مركز إليف الجديد التابع لمؤسسة تونس للتنمية، ليكون الخامس ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة للمؤسسة الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية. ويستهدف هذا المركز الذي تم إنجازه بشراكة نموذجية بين مؤسسة تونس للتنمية وألمانيا وفرنسا تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة خاصة في المجالات التكنولوجية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين.
10: تدشين مركز أليف في سيدي بوزيد وهو المركز الخامس لبرنامج أليف باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement وتخدم المستقبل، تخدم الشباب، تخدم التنمية المستدامة وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
7: ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية غدا افتتاح مركز مماثل في ولاية توزر لتبلغ شبكة المراكز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولايات سيدي بوزيد وتوزر وسليانة وباجة والكاف وجربة. تحصلت الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز على شهادة المطابقة الأوروبية التي تعكس امتثال سيارات الشركة للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وقال مؤسس الشركة ومديرها العام بوبكر سيالة إن الحصول على هذه الشهادة يساهم في زيادة درجة ثقة التونسي في المنتوج ويخول تصدير سيارات الشركة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
11: هذه نتيجة العمل المثابرة نتاع شركة ناشئة عمرها 4 سنوات. طبعا كنا ننتظروا احنا صرفنا برشا فلوس باش تخدينا السيرتيفيكاسيون. انت تعرف ستارتف كهرباء لازمك تسيس كهرباء الهومولوجاتور في ألمانيا يدخل كهرباء يعملها لتيست دي سيكوريتي، فما دي تيست تكنيك بيرفورمانس، تيست يشد الكهرباء فيزيكمون ويغرفصها، مسهل باش تومولوجي كهرباء. أصعب ما فما بالشهادة تخول لنا تصدير سياراتنا لدول الاتحاد الأوروبي وأصدقاء دول الاتحاد الأوروبي ما مصر ومغرب والجزائر، واحنا هكاك نكونوا اول شركه تونسيه مصنعه للسيارات الكهربائيه تحصل على الشهادات الاوروبيه، واللي هو حتى في تونس كيف الناس تعرف البرودوي سيرتيفي اوروبيا هومولوجي في اوروبا يسركل في المدن الاوروبيه تولي عنده ثقه اكثر في البرودوي هذا اللي احنا هنا معناتها مختصين في الموبيليتي دوس. انا نحب التونسي يوليو يشريو كرهبنا باكو موتورز خاطر لو التونسي ما عنده ثقه في البرودوي نتاع بلاده ومنتوج بلاده نجموش نواصلوا.
7: أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وبيّن خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، بيّن أن هذا الائتلاف يضم أكثر من 12 بلداً إفريقياً وأكثر من 300 جمعية، عددها قابل للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية.
12: تونس كبلاد من بلدان القارة الإفريقية وكبلاد رائدة في ميدان حقوق الطفل، شعرنا أنه من واجبنا نقوم بالمشاركة بالتجربة الإيجابية اللي في تونس اللي مكنت أغلبية الأطفال التونسيين باش يخلطوا للحق الأدنى من الحقوق متاعهم، حتى إذا كان فما برشا نقائص لا يمثل بما يعانيه الطفل خارج البلاد التونسية في القارة الإفريقية. ولذا خدمنا مدة أكثر من 3 سنوات لتكوين هذا الائتلاف، لتبادل التجارب، لدعم القدرات نتاع المجتمع المدني في إفريقيا في مجال الدفاع على حقوق الطفل، ولتكوين الائتلاف اللي مس مش الجمعيات المجتمع المدني فقط لكن كذلك الجمعيات الطبية. كنا عندنا زاد حديث مع القطاع الخاص. الائتلاف نتوى يضم أكثر من 12 بلاد متوزعة على القارة الإفريقية وفيها تقريبا أكثر من 300 جمعية اللي مشاركة في الائتلاف هذايا.
7: تنظم جمعية صيانة مدينة نابل اليوم وغدا مهرجان على رأس السكر بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة رأس السكر. فاطمة بن عثمان.
13: تحتفل مدينة نابل برأس السنة الهجرية بطريقة مميزة ومختلفة، وذلك من خلال أعداد الكسكسي وتزيين المفرد بالحلوى وعروس السكر.

الأهالي حافظوا على عادات الأجداد وخلقوا منها أجواء فرحة وبهجة من خلال مهرجان عروس السكر سنويا بمقر جمعية صيانة مدينة نابل. مزيد من التفاصيل حول خصوصية المهرجان يوفينا به رئيس الجمعية زهير بلامين.

الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم مع طهران تنص بوضوح على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق إلى الكونغرس لمراجعته. وأضاف ترامب في تصريح صحفي خلال اجتماعات مجموعة السبعة في فرنسا أنه سيتم نشر نص الاتفاق مع إيران بشكل رسمي خلال يومين، متوقعاً أن تسير المرحلة الثانية منه بسرعة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق اليوم أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، تزامناً مع عقد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكاً للاتفاق مع أمريكا. من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اليوم، قال خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان. ورغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث عمدت قوات الاحتلال اليوم إلى شن هجمات منفصلة جواً وبراً على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، بالتزامن مع تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض بشكل كثيف في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. في الأثناء، حذرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن عدد النازحين في لبنان بلغ حوالي 1,400,000 شخص. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. اليوم تأمين العودة الطوعية لحوالي 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وارتفاع عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية إلى 5,000 شخص. أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية يتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية. بمناسبة يوم الطفل الإفريقي، الإعلان عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلداً. وفي الشأن الدولي، صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان يحذر من تفاقم معاناة حوالي 1,400,000 نازح لبناني. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في مجله المونديال على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. توا 26 دقيقه على موجاتنا، نتواصلوا كالعاده حتى الساعه 7 مساء. المنتخب الوطني واخباره في كاس العالم واخر اخبار الفرق المشاركه. بعد شويه باش يكون معنا عرفات الحمروني مراسل الاذاعه التونسيه والجديد فيما يخص المنتخب التونسي. طبعا الموضوع اللي تبعتوه إيرفي رونار مدرب جديد للمنتخب. معكم مهدي عبيد في التقديم والاعداد، فاتن حسني تحياتي في الاخراج، رامي المجولي في التنسيق العام، وفاروق الزرعي مرحبا بك فرانكو على الديجيتال. تابعونا على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه على موقع فيسبوك. أمير العمراني سعداء جدا باستقباله، اللاعب السابق تحياتي أهلا وسهلا.
1: مرحبا مهدي، مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله اليوم عنا إضافة إن شاء الله.
0: كل عادة أخوي، أنا تشرف ديما بحضوري معك وحضورك معايا. إن شاء الله بينتو المدربة، إن شاء الله تعم في شهيدك وكل شيء. أميرة
1: بديت نعم في شهيدي، وإن شاء الله بينتو إن شاء الله ندخلوا عالم التدريب إن شاء الله.
0: رؤساء جمعية اللي تسمع والله يفهم برشا كورة، والله كنا نحكيو فيه هنوف، ومن الصدف إنه تقابلت مع ولد البروموسيون تاعك معناه في الشهادة تاع الكاف سي.
1: وي الكاف سي
0: نادر عايشي كوتش، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بك مهدي، شكرا على الاستضافه، وان شاء الله نعملوا اضافه مزيانه ان شاء الله.
0: شكرا ليك، مرحبا بكم. اش قولك في الاستوديو؟
2: لا ما شاء الله،
0: انت جيتني في القديم
2: اكيد. انا جيت قبل، جيت في استوديو الاخر هذا ما شاء الله،
0: برو ماكس
2: نتاع مونديال.
0: شكرا كاميرا يشرح على الخدمه
1: حاجه بيه.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. انتم في الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه، كما قلت باش نحكيو على جديد المنتخب الوطني التونسي، ونمشيو مباشره للمكسيك في الو مونديال.

0: عرفات مباشرة من مونتيري في المكسيك. تحياتي، أهلا وسهلا عرفات حمروني مراسلة إذاعة تونسية، مرحبا بك. ألو ألو عرفات، لحظات يكونوا معانا باش نحكيو أكثر على المنتخب الوطني التونسي في الأثناء. خلي الجماعة يزيدوا يركحوا الأمور على المستوى التقني. أمير ونادر، كلمة كلمة. إيرفي رونار اسم كبير يجي للمنتخب الوطني التونسي، تشاطرني الرأي الأولاد في السؤال. أول اسم كبير بعد رجال أمير
1: هكاكا، ما كانش باش عندي صوت أصلا.
0: أي لحظات معانا في المباشر عرفات، دقيقة برك أنت في المباشر، مرحبا بك تحياتي.
2: إيرفي رونار هو أول اسم كبير كما قلت أنت مهدي،
0: بعد لومير،
2: بعد أكيد بعد روجي
0: لومير، اسم أجنبي ديما نقوله
2: احنا. أكيد أكبر اسم أجنبي بعد روجي لومير، واللي أنا الحقيقة ممكن حكينا فيه قبل الوقت اللي حكينا على المنتخب، اللي أنا كنت نتمنى أنه يكون في المنتخب عنا مدة، كنا نستحقوا اسم كبير كما إيرفي رونار، كنا نستحقوا اسم كبير كما إيرفي رونار، لكن مخر شوية وقت صغير جدا،
0: وقت صعيب،
2: صعيب على الاخر، وسيتواسيون ماهيش سهله، لكن يقعد اسم كبير فيرونار يلعب على اسمه ما يقبلكش معناتها في وقت كيما هكا، سيتواسيون كيما هك.
0: فاجئك شويه الاسم؟
3: وي فاجئني
0: انا والله، جاتني المعلومه وجيت باش نخرجها حشمت قلت زعما زعما بالك اللي عطاني المعلومه يضيع فيا. رينار في تونس وفي وقت هذا واكلين فيه خمسه وفي وقت قصير، لوجيكمون ما تتصدقش.
3: صحيح مهدي، حبيت في مخي في ساعة نلقى عنوان، قلت الرجل المناسب في الوقت الغير المناسب.
0: وي مثلا ان شاء الله يولي وقت مناسب،
3: صورت انه يكون قبل باش يعرف يحضر وباش ياخذ ليزاتو الملاعبية اللي باش يخدم بهم وباش يحط ديسبوزيتيف. مي فما حاجة مخليتني متفائل مهدي، اللي منتخب الياباني تقريبا كتاب مفتوح قدام إيرفي رونار، خاطر إيرفي رونار نعرفوه كان مدرب المنتخب السعودي وقابل برشا مرات المنتخب الياباني، أكيد عنده فكرة كبيرة كبيرة على المنتخب الياباني، وممكن الفولي هذاك اللي باش يخدم عليه هو.
0: ممتاز، يعطيك الصحة، ينجم يكون طبعا مفيد جدا لبروفيل المنتخب التونسي رغم ضيق الوقت، رغم الوقت اللي جا فيه الكل، معناها الحقيقة عملية ريسكي برشا، معناتها انه مدرب من الحجم هذا يقبل يدرب منتخب في الوضع الصعيب هذا. وبعد نفهموا شوية بالكواليس اللي عنا والتفاصيل اللي عنا، شنو اللي خلى إيرفي رونار في سويعات قليلة يقتنع بعرض المنتخب التونسي؟ وبعد نوروكم بشوية إضافات. عرفات تحياتي، بلاي بلاي خلينا نعاودوها هنا مونديال، عجبتني بلاي خلينا نعاودوها، والله عجبتني، خلينا نعطيوه هكا طاوله وكراسي عرفات، ان شاء الله ما انت يكون حاضر. هاي تفضل.

0: تولت وليت الامور رسميه تو. اهلا عرفت.
1: مرحبا مهدي. مرحبا بكم مستمعينا على الاذاعه الوطنيه 5 على 5 تو. نسكن السنه في ايرفيرونار مهدي. نسكن ايرفيرونار موجود تو حاليا فوق المحيط الاطلسي، مازال في الطياره، مازال ما وصلش عليه لمدينه مونتيري المكسيكي. يوصل هنا في حدود 3:30 لربعة، هذا التوقيت اللي منتظر أن يوصل فيها
0: وقتك أنت في المكسيك، يعني 6:30 7 يعني بوقت تونس.
1: لا نحن نجده نحن
0: 7:30
1: يعني تقريبا يوصل مع 10 ل 11 تعليل توقيت تونس.
0: أوكي،
1: هذا بالنسبة لتوقيت وصول المدرب إيرفين رينار. بش يتحق مباشرة فور وصوله مباشرة باش يتحقق بعد المنتخب الوطني التونسي، بما انه مع 8 تاع الليل بتوقيت مونتيري، يعني مع 9 تاع الصباح بتوقيت تونس، عنده اول حصة تدريبية لي مع المنتخب الوطني التونسي، وهي الحصة التدريبية الاولى لمنتخبنا تحضيرا لمباراة اليابان، بما انه حصة امبارح كانت اكثر من حصة استرجاع نوعا ما، اكثر من حصة اكتفاء.
0: معناها الكونفرنس، سامحني التقديم الرسمي، الكونفرنس وقتاش بوقت تونس بربي؟
1: التقديم الرسمي باش يكون نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية.
0: ما دي ساعتين ونص بوقت تونس.
1: فنحكيو على ما دي ساعتين في انتظار التأكيد باش يتم تقديم ايرفيرونار رسميا للدفاع للزملاء الصحفيين والصحفيين الموجودين غادي على عين مكان في مدينة مونتيري المكسيكية. بالمنتظر في انتظار التأكيد مهدي انه يكون مصحوب بالطبع بمساعد ومحلل أداء ومعد بدني، عفوا مستار كامل تاع صبري لمش تقريبا باش يتم التخلي عن تم التخلي عن خدماته. باش يبقى شكون؟ باش يبقى وهبي الخزري هو اللي باش يكون الحلقه الرابعه، وهو تو اللي باش تكون عنده الخدمه الكبيره، بما انه ايرفيرونار ما يعرفش الجروب، ما عنده وقت ضيق نتاع 3-4 ايام لتحضير مباراه ثانيه، وهي مباراه اصعب برشا من مباراه السويد من ناحيه الكل. بالتالي وهبي الخزري باش تكون عنده مهمه انه هو باش يعمل باساسيون بين الستاف القديم والجديد، هو اللي باش يكون الحلقه الرابعه بينات اللي كان سابق وبينات ايرفيرونار ومجموعته. دونك توا العمده الكل الحقيقه راهو مش على ايرفيرونار هو، خاصه على وهبي الخزري اللي لازم يلعب دور كبير برشا برشا برشا بانه يوصل اكثر كم من المعلومات لايرفيرونار وستاتو باش نوصلوا لبر الامان، خلينا نقولوا في الجوج جي في نهار مباراه تونس واليابان.
0: شكرا لك عرفات. كان فما اضافه اخيره؟
1: هذا هو كما قلنا، الناس كلها هنا نستنوا في ايرفيرونار.
0: شكرا.
1: نحكيو على ما بعد ايرفيرونار، نشوفوا بعد يوصل يدرب مجموعه نتاعو، وبعد نبدا نحكيو على حصيله الجدد. تحيه كبيره للجماهير نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي باش تقول معظمها باش يواصل راهو تشجيع المنتخب. صحيح سمعنا ممكن فما شكون قال انه فما البعض من الجماهير بدات تبيع السكره وكل، لكن اغلب الجماهير راهي باش تبقى وباش تساند المنتخب لاخر رمق مهما كانت الظروف وما بكيت
0: نتائجه. شكرا لك، ان شاء الله زينا للمنتخب الوطني التونسي. كان معنا عرفت حمروني مراسل اذاعه تونسيه في المكسيك. هتوا نعملوا زوم على نص

0: تو باش ندقوا اكثر في الخبر هذايا. إيرفي رونار وصوله للمنتخب الوطني التونسي. امير شو نجم يبدل؟ تو نبداو نحكيو اول حصه تدريبيه كونفرنس دو بريس، ثلاثه حصص تدريبيه معنا اربعه على اقصى تقدير عنده. شنو الديسكور اللي ينجم يتعطى معناته؟
1: ولا ماتي اكثر حاجه باش يخدم عليها المدرب هو المونتال، باش يبدا بالديسكور بوزيتيف، خاطر باش يحاول يخرج الملاعبيه من قله الثقه اللي وصلوا لها بعد الدو ريزلتا الاخرانيين نتاع لي ماتش، الماتش اميكال نتاع بلجيكا والماتش هذايا. معناها فريق قبل 10 اهداف وخاسر في اللونتام نتاع الكوب دي موند بخمسه. معناها المدرب الفولي الاولاني باش يبدا يخدم عليه هو يرمم معنويات الملاعبيه نتاعو. اكيد باش يحط برشا حاجات في الاكسبيريونس اللي عنده، باش يحط برشا حاجات سور تيران في البلاسمون وفي لي شوا نتاع الملاعبيه. اكيد معناها هو من البارح راه بدا ياخذ في فكره على الافكتيف اللي عنده وشنو الملاعبيه اللي باش يستحقهم في الديسبوزيتيف اللي باش يختاره باش يبدا به الماتش نتاع اليابان. الخدمه نتصور عنده هو بدا تقبل الحصه التدريبيه في مخه، بدا يحضر في الديسكور نتاعو
0: في الطياره ديجا مصوره.
1: اكيد اكيد اكيد راهو حتى اكيد راهو صار ترينيوم مع ستاف تكنيك في الطياره، في الوقت عنده برشا وقت في الطياره باش يعملوا، ينجموا يكونوا عندهم لي فيديو نتاع لي ماتش الاخرانيين نتاع ليكيب ناسيونال، باش يحاول يحضر يربح الوقت. يربح الوقت، احنا متوسمين خير الحقيقه بعد الصدمه نتاع الخساره الاولى. التغيير كان لابد منه في سمعه البلاد، هذه سمعه البلاد اضعف الايمان انه تكون فما رياكسيون على الاقل. معناها المشجع التونسي والمواطن التونسي اللي استنى المنتخب بامباسيونس واستنى وسهر وكان ينتظر في حاجه كبيره يقدمها المنتخب، وهذا ما صارش. على الاقل على الاقل يكون فما ردة فعل ويكون فما رجة نفسية ان شاء الله تعود بالنفع على المنتخب الوطني.
0: نادر، مهم انه المدرب يكون مصحوب بزوز من الاطار الفني؟
2: اكيد اكيد مهم جدا، على خاطر المدرب وحده ما ينجمش يقدم الإضافة اللي ينتظر فيها يعني الجمهور واللي ينتظر فيها زاد الستاف والمكتب الجامعي. ومن رأيي زاد معناتها لازم هو المدرب اللي يجيبهم معاه يكون يعرف كيفاش يتعامل معاهم ويكون يعرف طريقة الخدمة متاعهم، ولازم يكون يتفاهم معاهم فرد طريقة متاع خدمة باش ينجم على الأقل يقدم الإضافة. الإضافة بالنسبة لي أنا صحيح باش تكون فما رياكسيون كما قال أمير، باش تكون فما رياكسيون واضح. معناتها أنا حاجة اللي نتوسم فيها خير انه كي يجي اونترونور جديد وباسم كبير كيما إيرفي رونار وبعد الخيبه الامل اللي تعديت هذيا راهي باش تكون فما رياكسيون. لكن من من من من معناتها من منيوش العبيد، من منيوش الساحه نتاع الجمهور التونسي، من منيوش الجمهور نقولوا له راه باش تصير رياكسيون باش تربحوا اليابان مثلا ولا باش نعملوا ريزولتا طيار. الحقيقه امكانياتنا راهي الغلط اللي صار في الـ في الـ في الـ مع صبري اللموشي راهو غلط، مش كان في مباراة السويد، راه غلط نتاع كونفوكاسيون، غلط نتاع ما قبل الكونفوكاسيون هذه كامل من ماتش الهايتي ماتش كندا، وانا قاعدين نشوفه في الاهداف يعني تلخص كل شيء.
0: احنا بالصدفه انه عندنا تو الصور معناها الاهداف نتاع طول السويد، يعطي الصحة المخرج اللي ودنا معناها بذكريات جميلة
2: والله جميلة جدا جدا
0: نخدموه والبونتوات معنا ونبوك
2: ولا يزيد يأكدولك، يزيد يأكدولك بارشا حاجات، يزيد يأكدولك الوضع اللي وصلت له ليكيب ناسيونال بقيادة صبري اللموشي اللي هما الأهداف هذوما. عمرنا ما قبلنا أهداف هكرة،
0: وضع لا يحتمل، ما نجموش نزيد
2: مستحيل، ما تنجمش ما تنجمش.
1: شوف نادر باش نتفاعل معاك،
2: نتفاعل معاك قول لي ايه
1: شنو باش اللي يسمع فينا يفهم شنو هو ريفينونار قادر انه يبدل في المنتخب. صحيح. احنا نعرفوا لي كات فاكتور نتاع الكوره شنو هما، فيزيك ما ينجمش يبدلو خاطر ديجا تخدم، تكنيك ما ينجمش يبدلو خاطر بارابور على فالور نتاع لي جوار وهذا ما هو مختارش. بقاولوا لي دو فولي هما مونتال وتكتيك. المونتال والتكتيك هذا لا شك فيه نعرفوا قوة شخصية المدرب، وشفنا قديش مرة حتى في المباراة الشهيرة نتاع الأرجنتين والسعودية الديسكور اللي صار ما بين الميتونات واللي كنا تفرجنا فيه وقلنا اللي يتفرج يقول هذا المدرب هذا اللي يستحقوه هذا اللي نورمال مو يكون معانا،
0: كنا نتمنوك نتفرجوا فيه.
1: كوتي تكتيك، كوتي تكتيك انك توقف بطل العالم هذا ما لا شك فيه القيمة الفنية نتاع إيرفي رونار، وشفناه مع منتخب زامبيا ومع منتخب الكوت ديفوار والخبرة الكبيرة اللي عنده. دونك باش يحط لي جوار اون بلاس ان شاء الله. ديما احنا ديما نحبوا نعديوا الميساج بوزيتيف، هذوما لي دوفولي اللي نجم ينجم في الوقت الضيق ينجم يحسن فيهم، ما نقولوش راه باش يوصل
2: أكيد
1: فيهم
2: لنيفو عالي. اكزاكتومون هو جاي، المهمه انه يحسن صوره، فما صوره بلاد كما قلت انت معناتها ماهيش شويه، صوره بلاد كاملة يخدم عليها ريفيرونار. والحقيقة معناتها مدرب كبير، أنا منشوفه بالمنتخبات الإفريقية أحسن مدرب درب المنتخبات الإفريقية هو ريفيرونار. يعني حتى المنتخب المغربي عمل له إنجاز معناتها كان يستنى فيه 20 سنة ورشحه لكأس العالم بعد 20 سنة غياب، ماهوش شوية زادة. يعني ريفيرونار الحقيقة كنت نتمناه وقلتها قبل، كنت نتمناه أنه يكون هو الناخب الوطني للمنتخب الوطني التونسي، خاطر نستحقه ونستحقه فرحة مع مدرب كبير. ما نكذبوش على بعضنا، مش معناتها المدربين اللي كانوا في المنتخب ما همش كبار، لكن تحطوا سولو تيست وما نجحوش سيلو مومو انه نحن نجينا مدرب اجنبي عنده اسم وعنده كارير.
1: صحيح.
2: اخي نحن توا كي نجيو نتسائلوا نحن علاش جاي صبري لموش، شنو هي كاريره مع المنتخبات، شنو هي كاريره؟ اخي نحن نحكيو ديما ونسمع حتى في فيديوهات مهدي، انا ديما نتفاعل معاه على فيديوهاته. عايش عمل مع منتخب الكوت ديفوار؟ عنده جيرفينيو، عنده دروغبا، يا توري اللي عنده
1: جيل الذهبي متاع
2: جيل الذهبي متاع الكوت ديفوار، مباراه تشيك هذيك تقعد تاريخ، راهو رابح خرج لي خرج العناصر المهمه الكل في الفريق نتاعو خسر، اللي هي معناتها اخطانا اخويا من التاريخ. اعطينا طول الحاضر مباراه السويد، فوضى تكتيكيه عمرها ما عملها المنتخب الوطني التونسي، فوضى تكتيكيه بالطريقه ذيك.
0: صحيح.
2: معناتها فريق بركة انا ريتو يلعب بدفاع متقدم وما يبريسيش، هو البرسا والوحيده اللي عندها الحق تعمل هكاك على خاطر متدربين ومستنسين وعارفين علاش. معناتها هانزي فليك عارف علاش يقدم في الدفاع وما يبريسيش، ويبريسي سيرتا مومون يبريسي، خاطر عمرها انت تعرف معناتها مكور كوره وزيد قريت كوره ونعرفوا بالكدا انه راك تقدم الديفونس نتاعك راك باش تبريسي، انت قدمت وما بريسيتش. يعني هذا لا يدل انه على فوضى تكتيكيه.
1: شوف لونتام تاع الماتش عطانا لامبريسيون قبل ما بديت ضربه البدايه، منتخب حط الكوره اون بلاس في بوستيرا وحطينا سبعه ملاعبيه باش نضغطوا
2: بالضبط،
1: لكن احنا فكره هذه ما كملناش فيها، احنا جست حاجه سرقها المدرب على لويس انريكي حاب يابليكيها، لكن هذه راهي ماهيش اكسيون، هذه معناها لازمها اكسيون ريبيتي سويفي باش تتعاود. انت ما تنجمش تلعب بلوك طايح وتلعب الكره الاولى تحطها في التوش وتطلع تبريس نتاع واحد باش يلعب. انا ريت كي شفت لونتام كيكا فرحت، قلت مدرب ما يخافش، مدرب عنده شخصيه اليوم باش يحط كل شيء وباش نطلعوا البلوك وباش نعملوا حاجه. مين بعد للديسبوزيتيف؟ اوكي ما عنديش مشكله مع ديسبوزيتيف، خاطر كنا نجمو ننجحوا بيه كان جا الشوا نتاع الملاعبيه. صحيح، راه ما تنجمش تنجح ديسبوزيتيف وانت عندك ملاعبي مثلا نقولوا مثلا بن حميده يلعب ارير جوش عام كامل لعبته وانت اكسيال جوش، فهمت؟ بن سليمان اللي عمره ما لعب اتاكون شفناه اتاكون، ما تنجمش تنجح بديسبوزيتيف وتجربه في كاس العالم ومين با جربته قبل ما تبدا. احنا توا شنو صاير مهدي؟ المتفرج التونسي ولا المشجع التونسي يقول لك شبينا كان احنا ما عملناش ريزلتا
2: بالضبط،
1: شبيه الكوت ديفوار ربحت وشبيه المغرب عملت ريزلتا وشبيه السعوديه شنو نشوف هذوما باش فايتينا. اول حاجه فايتينا بها مهدي هو ستابيليتي كوسوسوا في ستاف تكنيك والا على الافكتيف. انا كي نشوف مثلا اخر مباراه لعبناها رسميه في كاس افريقيا ضد مالي فما سته ملاعبيه ما همش موجودين، معناها 60% من ولا 50% من من من من المنتخب ماهوش موجود،
2: واسماء مهمه جدا
1: زي. واسماء مهمه صحيح. ونحكي راه نحكي على دي كادر ونحكي على راي المنتخب، انا لعبت شويه في المنتخب ونعرف راه المنتخب مش كنتي راه منتخب مجموعه تعرف تعيش مع بعضها، منتخب دي كادر يعرفوا يعرفوا كيفاش يمتصوا مثلا فما مشاكل تصير لا فيديو جروب راه ديما يصير فيها مشاكل مع المدرب ومع الملاعبيه.
0: هذا اللي للاسف وقت صبري لموشي ما نجحناش فيه لدرجه انه اقالته وخروجه ولا ترند كما نقولوا، معناها ولات حاجه توندونس توا العالم الكل يتحدث عليها. هانت تعديوا للفقره القادمه.

0: للأسف المنتخب التونسي ولا مادة مستهلكة في الصحافة العالمية. جريت ليكيب الفرنسية نعرفوه ما احنا صحافة فرنسية تحبنا برشا وعندها تاريخ معناها كبير برشا مع ما يسمى الكشف. ديما يستعملوا المنتخب التونسي بعد كل ديسيبسيون يقول لك الكشف معناها متاع المستور متاع خنار المنتخب الوطني صار تقبل استغلوا عاد شادلي المتكلم وقعد تصريحات للأسف موجعة حتى لتو. وعديد من معناها فما صحافي مثلا مولينا ولا شو اسمه انت غريب جدا الصحافي هذا مسيب بلاده ومسيب المشاكل اللي صايره ما بين مبابي ولاعبين الاخرين وديشان وما يتقال على ازمه ماديه في الجامعه الفرنسيه وشاد تونس معناها بدرجه انه يثير شويه شبهات. اليوم جريده ليكيب تتحدث على عديد من المواضيع في اقاله صبري لموشي. ما بين المواضيع اللي حكوا عليها يقول لك فما ثمانيه من ابرز الملاعبيه في المنتخب التونسي توجهوا للمدرب صبري لموشي في مقر إقامة المنتخب الوطني طلبوا منه ولا أكدوا له أنه في صورة إقالته فإنهم باش يغادروا هم المنتخب الوطني. ما عادش نحكيوا على ثلاثة ولا بحكيوا على ثمانية ملاعبية. ويقول لك فوالا هذه المعلومة ثابتة راهو تو الأولى ما نعرفش الحق من المعلومة الثانية راهي ثابتة أنه بعض اللاعبين رفضوا تعيين مدرب تونسي. هذا راهو مؤكد أو تشوفوا حتى في الأفيش موجودة في جريدة ليكيب في جريدة ليكيب. دونك يتحدثوا على 24 ساعة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. معلش معناتها تو شوف فما حاجات في الصحافة احنا نفهموهم ولاد المهنة معناه بيير جينياك اللي هو في المكسيك مقيم في المكسيك وهو معناه في وسط تقرير هذه الصحافة الاستقصائية اللي عملوها يقولوا انه لموشي معناتها القى معاملة خايبة حتى في النزل وشاف الناس ماهيش فرحانة به مشى استدعاه سي جينياك هذا وقعد تعشى بحذاه في داره وكل شيء. شكون عطاهم المعلومات هذه الكل اوتوماتيكمون سي جينياك من صبري لموشي. معناتها احنا في وسط كومبيتيسيون جبناها لرواحنا انه نعيشوا هذا الكل الفوضى هذه الكل نعيشوها بالعديد من الكواليس راهو يحكيوا فيهم. نعرفش انا صبري لموشي قالوا لهم كل شيء واضح ما قالوا لهمش كيفاش هز ولده معناها للتربص نتاع المنتخب كيفاش فرض علينا ولده ولهنا نداء للجامعه ولوم للجامعه كيفاش تقبل بحاجات هكا سامحني معناها مداب انت شرعت له انه يتصرف كما يحب يهز ولده يجيبه معاه للاستاج واكثر من هذا نقول يعارك في الصحفيين وانا كنت حاضر وقتها وقلنا راه شنو فيها وعادي وامي موجوده معايا في النزل وكذا معناها ولينا في ممارسات خايبه على الاخر. وماذا به كما اللي حكينا على معاملاته مع اللاعبين وعلى العركه اللي صارت مع دحمان وعديد من الاشياء معناها راه في كل جروب كما قال امير يصيروا حاجات اما كان باش نخرجوا هكا معناها اترافير دراشكون صديقه ولا كذا خرج معطيات على المنتخب هو زاد مطالب انه يجاوب على العديد من الاشياء اللي تخص زاد تعاملاته وتخص خاصه استدعاءه لعائلته أفراد عائلته موجودين في مقر إقامة المنتخب هذا يا سيدي يتعدى ولده لابس وهبط معانا وهبط مع الملعبية زاد أصلا في كي مشيوا للدورة الأوروبية الأولى النمسا معناتها حاجات الحقيقة منعرفش تحبوا نعلقوا ولا خليكم في
1: أكيد نعلقوا أكيد نعلقوا
0: أنا نادر ونرجع الكاميرا تفضل
2: على هذا على هذا والله شو الصحافة الفرنسية مش أول مرة يعني تحب تقول.
0: مش معناها احنا رانا نضاف نشعل
2: لا أكيد, أكيد أكيد
0: أيوة لكن مش كون واضحين احنا زادة نغلطوا أما زادة أخويا تحدث صحيح. على مشاكلك غادي صحيح. في فرنسا تلهاب مشاكلك غادي
2: صحيح طو مجلة ليكيب مش أول مرة تخرج تيتر بالعاني باش تلقى هكا الثغرات هذوما باش تزيد دخل الشك وما ما يحبوناش على سويد عينينا معناها مش أول مرة تصير وبريتو زادة احنا رانا قاعدين نتعاملوا فما كي سيد نوعا ما انا قاعدين نتعاملوا مع صبري لا مش عباره ولدنا راه ماهوش ولدنا راه لازمنا نفهموها راني ما انا حاجه هذه الحقيقه راهي وترتني راه ماهوش ولدنا ما تعاملوش معاه على اساس اللي هو تونسي وطني ولازم يتعامل بوطنيه
0: هو اصوله تونسيه
2: عنده الجنسيه
0: لا اصوله تونسيه لانه زاد ابوه تونسي ما ينجم ينحي له حتى حد
2: هو اكيد انت تونسي
1: وعندك نحكي رياضيا
2: صحيح انت تونسي صحيح. وعندك جنسيه
0: رياضيا
2: رياضيا اللي صار قبل اللي صار قبل ما ننكرهوش
0: معناتها هو تصرف بتصرف يخليه معاه تونسي رياضيا قبل
2: توكي ولات فيها مشاركه نتاع كاس عالم وفات فيها باش ولات فيها باش تعاود تحير اسمك وتطلع دخل ترجع اسمك معناتها في العالم وكل شيء ولات فهمت وزيد الحكايه اللي صارت هذه الحقيقه وفما إشاعة ما نعرفش كنت أكد لي أنت مهدي عندك المصادر من الصحفيين أنه فما اعتداء من أصدقاء ولده ولا ولده في المكسيك على أحد الصحفيين ومعناتها ريت هذا الكل
0: هو تو الموضوع ذاك جبدوها بطريقة أخرى بطريقة أخرى يقولوا إنه فما بعض الجماهير تهجمت على العائلة متاع صبري لموشي صارت فعل وكذا. معناها رأوا كل طرف
2: كل طرف عنده قصته، لكن عمرها ما صارت لنا، عمرنا ما سمعنا به.
0: بالنسبة للإقالة المؤكد إنهم شاخوا 3 جرايات معناها 300,000 دينار، ورغم ذلك يبدو أن الجامعة توصلت معاه الاتفاق بالتراضي أنه ما يطالبش حتى معناها بحاجة أخرى ولا سيباراسيون لاميابل دوك ميشكيش ولا حاجة، وده ما نتصورش لأنه المعدن متاع صبري لموشي يخليك معناها تتأكد أنه بشيشك وبش يعملهم الكل
1: بشيبان من بعد هذا.
0: لا هو بان في 94 واضح، اللي في 94 كما قال نادر واضح
1: الثابت مهدي الثابت أنه ما فهميش ديسبلين في الإكيب ناسيونال، وهذه ماهيش معناها راو كما حكينا من الاول قلنا سمعه البلاد. هذه من حاجات اللي على سمعه البلاد، معناها كي تشوف انت معناها ابن، احنا ما عندناش مشكله مع الشخص ولا ما نعطيوش انتماء كشخص،
0: قلنا تونسي هو كشخص تونسي من حياله حد راو اما رياضيا اخطا مع المنتخب الوطني،
1: انتماءه رياضيا معناها جاته الفرصه باش يصلح، جاته الفرصة باش يصلح علاقته مع التوانسة رياضيا، لكن هو ما استغلهاش. ونستغرب أنا إنه معناها كي حس إنه معناها فيزي من المسؤولين وما عاد مش مرغوب فيه، خرج الكوزينة انتير نتاع المنتخب خرج الكوزينة انتير، والملاعبية اللي دافعوا على المدرب أكيد معناها نفس الانتماء اللي حكينا عليه الرياضي
2: بالضبط،
1: معناها هما نفس تفكيره هو إنه احنا نخدمه جروب جروب
0: بالضبط. نعطيه بعض المعطيات أمير ونادر على بلي في الأثناء زميلنا سليم مدب، تحياتنا ليه سليم. سليم معناها نتمنى له كاس عالم سعيد، موجود في مونتيري في المكسيك. سليم يهبط على الصفحة متاعه معناها طبعا المؤسسة العالمية متاعه، يقول صبري لموشي وبالدليل قدم ترشحه لتدريب منتخب مالي يوم 26 مايو الماضي أثناء تدريبه للمنتخب، بالدليل بالمراسلة اللي بعثها لا هذه في الاتحاد المالي خرج الأسماء ولا حاجة هكا، مراسلة على كل حال على ذمة زميلنا اسلام المدب بالداتا 11 مايو هذي انت صبري لموشي فرنسا،
2: يبين لك
0: هذي صادمة
2: لو كانت تطلع هذي صحيحة يبين لك
0: بالدليل بكل شيء معناته.
1: اكيد معناها وكيل اعماله هو اللي
0: هو صحيح
1: اكيد هو وكيل اعماله هو اللي حط.
0: لا يقول لك مثلا بعد كاس العالم ما تمشيش الامور،
1: متوقع انه متوقع خاطر هو يعرف امكانيات الموكل نتاعو.
0: بالنسبه لرونار لا معقول جدا، بالنسبه لرونار صار الاتصال معاه في سويعاته قليله معناها وافق، وخلينا نقولوا انه ما كانش التدخل من الجامعه فقط كذلك من وزاره الشباب والرياضه، معناها صار انسجام ما بين الجامعه والوزاره خاصه من حيث الامكانيات الماديه الموضوعه على ذمه الجامعه من اجل انها تجيب مدرب. الاتصالات مع إيرفي رونار عبر فيها الطرف التونسي عن استعداده لدفع معناها المبالغ اللي طبعا يتفق عليها الطرفين، مش كما قبلكم نسمعوا انه فما سقف، مرة هذه تبدو كل الحدود معناها ممكن ان شاء الله معناها عنا ليميت بطبيعة، ويبدو زاد المدرب فيرونا متساهل شوية طبعا من اجل انه يدرب المنتخب التونسي، ما خممش برشا ووافق على باش نعطي معلومة زاد الاتفاق حاصل حتى على عقد طويل المدى، الجامعة براغماتية تو في الموضوع ماشية بالتدرج، أعلنت فقط أنه زوز مقابلات هذوما، لكن الخطوط العريضة تاع العقد اللي به الفائدة اللي قد يكون حتى ل 2028 هذوما معطيات طبعا في انتظار التأكيد باش يتم الإعلان عليه والتفاوض عليه بصفة نهائية ورسمية بعد كأس العالم، أما المبالغ الخيالية اللي كان ياخذ فيها في السعودية مش هذيك تونس باش تخلصها، عامل دي ساكريفيس عامل تضحيات من أجل المنتخب التونسي. وإيرفي رونار حتى في حديثه مع المسؤولين اللي تواصلوا معاه يأكد أنه عنده ثقة اللي بش يعمل حاجة بجنيراسيون هذي، معناها الحاجة اللي سهلت المفاوضات اللي هو منبهر بين ظفرين بالكاليتي اللي عند الملعبية التونسة. وتأكيد الكلام كمير قبيلة ولا نادر أنت ظهر اللي تحدثت على أنه بش يربح الوقت بش يتفرج ويشوف، يعرف عديد من اللاعبين خاصة المحترفين في أوروبا وفي فرنسا، علي العابدي، منتصر الطالبي، حنبع المجبري، برشا ملعبية الياس السخيري، راني خذيرة، يقول أنه يتبعهم ويعرفهم من قبل، بعض اللاعبين واجههم مع المنتخبات اللي يلعب ضدها لقاو منه الحماس هذي، ولقاو منه أيضا بعض التسهيلات المادية على أساس أنه منفتح على تجربة طويلة مع المنتخب الوطني التونسي. اسم منظر الكبير في البداية معناها طرحة، لكن كما قلنا صار معناها اتفاق في الكواليس ما بين الجامعة وأيضا دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة أنه يقولوا توا وقيت متى مدرب أجنبي وإحنا حاضرين مش نجيبوا الفلوس ونمدوا الفلوس، دونك هذه حاجة مهمة جدا. كان أيضا في الحسبان أنه أنيس بوجلبان يتحول إلى المكسيك، هذه المعلومة للبارح في الليل ما عرفش شنو صار بالنسبة لأنيس. كان مطروح أيضا دخوله للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذه تقريبا أبرز التفاصيل. حاجة أخرى مهمة مش من شروطه، وما من معناها حتى في الاتصالات معاه يقول راني

0: أنا عندي تعقيب على كلمة كفاءات. كفاءات بارابورا كوا؟ بارابورا لبطولة محلية؟
1: جري والله.
0: نحب الحق، نحب نفهم.
2: كلامك صحيح ومعقول جدا.
0: أنا أنا أنا وقتها من المسؤولين اللي توا فهموا إيش معناها كأس العالم ب 48 دولة، إيش معناها حدث عالمي أول مرة بيصير في التاريخ. بعد ما سمعوا الصدام تاع الريزلتات تاع الجمعيات الاخرى قال لك احنا توا باش ندخلوا. انا حبيت نعرف وقت اللي هما قالوا عنا كفاءات وباش نحطوا كفاءات باش نمشيوا لكاس العالم، اسكو الكفاءات بارابورا على العالم ولا بارابورا على محليا ولا اقليميا؟ فهمت توا نحس انه قاعدين يكتسبوا الخبره بعد ما قاعدين ياكلوا في الاعصاب. يعني احنا قاعدين ناخذوا في الخبره لكن مع خساير. احنا حبينا ان بعد الخايبه اللي صارت في الكوبا راب وكاس افريقيا حبينا وقتها تصير رياكسيون هذه ووقتها يتبني المشروع. صح. على الاقل على الاقل حتى كان ما وصلناش رانا عملنا ريزلت احسن.
2: exactly.
0: ولا رانا عملنا نويو نتاع ملعبيه. انا خذيت شويه في الماتش في الستاج الاولاني اللي عملوا صبر اللاموشي كي شفت لؤي كي شفت الملاعب اللي ما جاش
2: بن فرحات
0: وخليل عياري وشفتك المنتخب اللي فيه فيفاسيتي والمنتخب اللي فيه السرعة قلت
1: اوه وصار باش بدل من بعد باش ضيع
0: في بداية الانهيار نهارة اللي هبطت الليستة متاع كاس العالم.
1: كان فيها بعض الخيارات غريبة.
2: رو ريت اللي قالوا
1: في جديد خير معناتها ما قعدوش برشا في اللموشي.
2: ايه لا اكيد اكيد هو اللي قالوا رو اوني اون روتار وني اون روتار حتى الديسيزيون هذه روتار. والبروبليم انه علاش ما صارتش رياكسيون بعد كلام حنا بعل بعد كوب دافريك؟ راهو اللي قالوا يمس برشا ومسنا الناس كل وحكينا فيه. علاش ما مش من بعد عملنا رياكسيون؟ علاش ديما نحن في طابعنا وفي صبغتنا نعملوا رياكسيون كان بعد ما ناكلوا كف؟ ديما نعملوا رياكسيون كان بعد معناتها ما ناكلوا كف. اصلا فكره زيادة اللي نحب نحكي عليها انها تشبيب ليكيب ناسيونال ان ندخلوا الشباب في ليكيب ناسيونال راهي لازم لعبة تفهم راهي مش لهدف الكوب دي موند. راه ما تخلطش. راه الفكره هذه خذيناها السنه صحيت معناتها راه اول ما نبداو نشوفوا الريزلتات مع اونترونور كبير كيما ايرفيرونار راه ما تنجم تشوف الريزلتات هذه كان في كاس افريقيا. كاس افريقيا اللي من بعده راه ما تنجمش انت يعني في عام بعد ما تجيب دي جون وكل شيء تحبهم يخلقوا اوتوماتيزم وتحبهم تكون ايكيب ناسيونال اللي تعمل بها ريزلتات به. اخطانا من لموشي ومن غيره نحكيو كوره تو فهمتني.
1: هو ثابت انه واللي وعد به رونار انه مش باش يتفلسف برشا في التشكيله وحكاها حاطه على ديسبوزيتيف نتاعو يقول راني معناها نشوف فما امكانيات هجوميه في المنتخب التونسي وكان حتى مستغرب من الدفاع المفرط وكان مستغرب من الخوف الشديد اللي كان يلعب به المنتخب. معناها حتى في مرحله جس النبض معاه يقول لك انا راني باش نلعب بالامكانيات الموجوده. معناها كيفاش زادها سته ملعبيه ولا خمسه جناحات
0: يلعب فيهم حتى واحد
1: مشاو الكل في القائمه وحتى حد ما يلعب ونغيروا الخطه باش نحطوا كما قال امير البيفو يولي مهاجم
2: والاخري يولي اريير
1: كلام هذا معناها
2: فوضى.
1: الوعد نتاع رونار في الزوز مقابلات هذوما للمسؤولين في الجامعه يقول لهم باش نمشي بالامكانيات نتاع المنتخب التونسي بلاش فلسفه بالسهل الممتنع وبريتو راهو شوف فما حاجه زاد يقول لهم راني انا عندي ليماج نتاعي سيد معناها راهو يعرف علاش قادم. معناها العمليه راهي فيها بعض المخاطره لانه رونار اسم كبير في العالم يقول لك تو باش ناخذ ترام مارش واكيد عنده في روحه ما يقول. فما نقطه نحب نسال عليها امير وانت نادر نعلق عليها بعجاله قبل ما نكملوا بالبرنامج والنتائج. قبيل عرفات يتحدث على وهبي الخزري فجاه من لاعب يصبح معناها تو في الوقت هذا بالذات وكانه المفتاح معناها نتاعك الباساسيون ما بين فتره لموشي ورونار. وقت اللي خزري مش مدرب وقت اللي خزري ما عنده الشهيد الخزري ما عنده حتى علاقة بالتدريب. معنا زادة نحيو العاطفة نحبو برش نحبو برش اما فما حاجات بالرسمي لازم نقولوهم باش معاش نطيحوا فيهم باش معاش وصل فما شكون اقترح وهبي الخزري يكمل هو مدرب مكان صفر.
2: ريت الفوضى اللي حكي عليها امير سامحني قصيت عليه
1: بلاش عاطفه فهمت.
2: ريت الفوضى اللي حكي عليها نتاع الكفاءات راك تحط عباد اونتي سبور اونتي دومين تحطهم في بلايص ماهمش بلايصهم راهو يعملوا اقتراحات ويعملوا دي شوا كيما هكا وانت تشاطرني
1: ونقول الخزري بيدو زاده نحبوه كل
2: باهي خزري وكاريرو باهي لكن
1: معرفش كان غلط قولوا لي
0: كان حبينا نعملوا ريكومبونس لوهبي الخزري رانا عملنا له مثلا مباراه

0: تكريميه.
1: امير ينجم يكون في الستاف يعمل ديتاش محدوده جدا نتاع خدمه سبيسيفيك من الاول. انا قالوا لي قلت لهم مش يعمل قالوا سبيسيفيك للمهاجمين شويه امبيونس هكا باساسيون ما بين المدرب واللاعبين تقال زيد اونتروتر اللغه الفرنسيه نتاع بعض اللاعبين معناتها باش يسهل كذا.
0: شوف اقول لك انا هو جاء باش يحسن علاقة المدرب بالمزدوجي الجنسية اللي يجيو.
1: يتصير هذه في عديد من المنتخبات تاش هذه متى باساسيون متى كورديناسيون.
0: لكن احنا اللي شفناه انا شفت وهبي الخزري يحكي مع المدرب في ديشوا وسط الماتش مدرب. شفت وهبي الخزري قاعد يكور في الانترينمون مع الملاعبية. معناها احنا جبنا وهبي الخزري باش نعطيوه المنتخب هكا كوم كوا ريكومبونس لي هو الوقت اللي احنا قلنا رانا نلعبوا وقت اللي احنا قلنا رانا نلعبوا على سمعة تونس ونلعبوا على في اشيونس كبيره وكاس العالم. وهبي الخزري اوكي كان ملاعب كبير في تونس وعطى المنتخب التونسي سور تيرا. من بعد باش نعطيوه احنا ديما نرجع لك على كلمه كفاءه بارابور اكوا كفاءه في الملعب كملاعب اوكي
1: أي كلمة كستاف. كلمة فقط على الخزري ربما كان ينجم يتقبل إذا كان مشيت الأمور يقعد استاف في الأرجيم تلموشي ومعناها يخلي روحه في التاش متاعه. أما تو ولينا نحكيه وكما كان يحكي عرفت رسميا ولينا نحكيه على خزري مدرب مساعد اللي هو عمره ما كان عنده شهادة في التدريب باش نكونوا واضحين وأمناء في نقل الصورة
2: رول في كلمة أي أكيد باختصار على وهب الخزري هو كأونسيان جور كلاعب معناها ككارير لاعب راه عامل كارير مزيانة برشا لكن هو أنت باش تشاطرني في الحاجة هذه راه مش أي أونسيان جور ينجم يكون مدرب ممتاز ومش أي أكاديمي
1: ينجم يكون بلاش شهايد ما هو موجود في الدبلومات ويعطي إضافة كمدرب
2: لكن فما أغزر فما جانب البيداغوجي فما الجانب البيداغوجي فما الجانب اللي لازمك تاخده من عند الغير. نحن في الفورماسيون اللي سواء اللي ناخذوهم على مدة 3 سنين من اللي نابس ولا ناخذوهم معناتها من الفيدراسيون اللي بتعاون كلهم دي فورماتور من اللي نابس كلهم معناتها ساده جامعيين
0: دكاترة
2: راهو هذوما فيهم بيداغوجي فيهم طريقة فيهم ستركتور. ما نجمش أنا ندخل في وسط ستاف ونحاول اني نوظف اللي خديته كلاعب في كاريري في وسط الستاف هذاك ما تنجمش. عندك كونترينور عندك ادجوان عندك بريباراتور
1: سامحوني احنا جوست باش نكملوا بالبرنامج والنتائج لحظات
2: عندك ستاف انت كامل ومتكامل ما نجموش نحن نجيو نحاولوا نحطوا لاعب خاطر كاريره باهي من غير ما يتعدى بالمراحل هذوم.
1: شكرا نادر يلا

0: البرنامج والنتائج.
1: فرنسا السنغال افيش منتظره كيما 2002 ربحوهم واحد بليش. نادر وقتها مازلت تقرا في المكتب نورمالمون.
2: لا تولدت 2002.
1: تولدت في روحي. عمراني مش بعيد عليها برشا.
3: انا كبير، انا فرشت.
1: فرشت كبير. عام نوفيام العام هذاك اكبر منكم. فرنسا السنغال
2: ان شاء الله السنغال
1: بالطبيعه.
2: ان شاء الله السنغال الحقيقه خاطر السنغال اليوم عندها لي كاليتي، عندها جوارات باهيين على معناتها نيفو مونديال، عندها لاعبين ممتازين جدا قادرين انهم يواجهوا الحقيقه اللاعبين الممتازين والطياره بالنسبه لي انا نتاع المنتخب الفرنسي اللي هو المرشح بنسبه كبيره بالفوز بكاس العالم. لكن الحقيقه انا نحبذ نحكي عاطفه وحتى مش عاطفه السنغال
3: اليوم. انا قلت فما ميلانش بين الموهبه الكبيره اللي موجوده عند لاعبين المنتخب الفرنسي والترسانه نتاع المهاجمين ضد لا سوليداريتي والعيلة فيديو جروب اللي يعيشوا المنتخب السنغالي اللي شفناه في كاس افريقيا. معناها باش نشوفوا اليوم ديسبلين تكتيك وملعبيه تلعب على اسم المنتخب والبلاد نتاعهم ضد منتخب مدجج بالنجوم ومدجج باللاعبين تقريبا اغلى لاعبين في العالم وموجودين توا في المنتخب الفرنسي.
1: المرشح الاول لكاس العالم،
2: المرشح الاول لكاس العالم. ديمبيلي، بالون دوري، مبابي معناتها هداف الليغا ونجم
3: ريال مدريد، افضل لاعب في المانيا.
1: لكن شركي، ريان شركي،
3: لاعب مانشستر سيتي
1: ممتاز جدا
3: خاصه
1: استعرابي.
3: في هجوم تقريبا عندها افضل خط هجوم.
2: يظل افريقيا الكل اليوم ورا السنغال خاطر منتخب محترم جدا اثبت اللي هو منتخب ممتاز وان شاء الله يشرفنا اليوم.
1: هذه الافيش المهمه اللي حكينا عليها اليوم. اذا فرنسا السنغال في المجموعه التاسعه اللي فيها ديجا 8 متاع الليل مقابله وال11 في نفس المجموعه عراق نورفيج، منتخب عربي زاد ننتظروا منه كلمه امير على العراق في ثواني.
3: المنتخب العراقي معناها
1: وقف اسبانيا،
3: وقف اسبانيا في ماتش عندهم انتماء كبير للبلاد نتاعهم في البارابور اللي عاشوه في السنوات الاخرى معناها اجتماعيا في البلاد والحروب اللي صارت. نتصور باش يعملوا رياكسيون كبيره، نعرفوا عندهم برشا جاليه في امريكا باش يكونوا جماهير غفيره من العراقيين وان شاء الله يعملوا رياكسيون
1: ان شاء الله. مات ساعتين نتاع الليل زاد مباراه منتظره شقيقه الجزائر مع الارجنتين.
2: ان شاء الله الفوز للجزائر. الجزائر عندها زاد منتخب جميل جدا ومنظم تكتيكيا بالكدا شفناها مباراه هولندا كان اثبت اللي هو منتخب كبير ويلعب على اسمه. الجزائر ماهيش الجزائر نتاع 2000 ونتاع الكوب دافريك اللي فاتت، تحسنت جدا ولا عندها اسامي اكبر وباهين وعندها دي جون ما شاء الله وتكتيكمو قويه برشا. الجزائر نظن انها سوف تصمد ما نقولوش لكن نجم تصير مفاجاه. كوديفوار عملت مفاجاه، السعوديه تسمى عملت مفاجاه، المغرب كيف لكن انا نظن انه الجزائر كونتر الارجنتين سوف تصمد باذن الله ان شاء الله.
1: جزائر
3: جزائر محاربي الصحراء بشي اليوم بشي تعبوا ميسي نصور. نعرفوا نحن توانسه وتزيريه تقريبا منتخب واحد
2: اخوه
3: ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوا منتخب جزائر اليوم في حله جايه
1: ان شاء الله بالتوفيق. ايضا في نفس المجموعه النمسا مع منتخب الاردن بالتوفيق ليه 5 متاع الصباح. امير العمراني نورتنا في ساعة في ساعة تعدى الوقت، يعطيكم الصحة. نادر عايشي أيضا عودوها وبيش نعودوها بالثنائي هذا، يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا. لحظات تجيكم مريم الغربي في موجز الساعة 7. إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز السابعة مساء للأخبار. الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز تتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية التي تعكس امتثال سيارات الشركة لمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. ووزير الصحة يؤكد خلال هذا الاجتماع أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك، مشددا على أهمية الترصد الوبائي وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق بلاغ للوزارة. اليوم انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. بمشاركة عربية واسعة، تونس تحتضن فعاليات مؤتمر دولي حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي في الفترة الممتدة بين 15 و18 من جويليا المقبل. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. في الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن أبرز بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. المذكرة تنص على التزام إيراني بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، مع تأجيل بحث ملف المواد المخصبة إلى مرحلة المفاوضات اللاحقة خلال الشهرين التاليين لتوقيع الاتفاق. وبحسب الوثيقة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفاؤهما يلتزمون بوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك في لبنان. من جانب آخر، طهران تجدد التزامها بعدم السعي لامتلاك أو تطوير سلاح نووي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا لاتفاق مع أمريكا. ورغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقوات الاحتلال تشن هجمات منفصلة اليوم جواً وبراً على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.

أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عام هجري سعيد، نتلقاو معاكم في اليوم الأول لشهر محرم 1448. كل عام وانتم حيين بخير، كل التهاني لكم الكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ساعة من زمان باش نقضيوها مع بعضنا، والحديث الحقيقة باش يتزامن مع الاحتفالية هذه، باش نحكيو على تراث غذائي مهم جدا نحتفلوا به ونحكيوا عليه بأكثر حضور في هذا اليوم، خاص بمدينة نابل. بعد شوية نعطيكم تاريخ التراث الغذائي للاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة بمناسبة مهرجان عرائس السكر، مع إن شاء الله رئيس جمعية صيانة مدينة نابل الأستاذ زهير بلامين. كذلك باش نحكيوا على الموروث الموسيقي الخاص بهذه الاحتفالية. هل عنا موروث موسيقي خاص بالاحتفال بالهجرة النبوية، بذكرى الهجرة النبوية أم لا؟ إن شاء الله باش تلقاو الإجابة معنا في لقائنا اليوم في ويحلو المساء. تحية ديكم الفريق الكل، وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، رامي ماجولي في التنسيق العام للحصة، وفاروق الزارعي في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نقضي وقت مزيان مع بعضنا، نستمتعوا وإن شاء الله الإفادة تحصل، خاصة في مستوى الاستضافات وكذلك الموسيقى اللي نختارها لكم.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
2: مرحبا بكل مستمعينا مرة أخرى، كل عام وانتم حيين بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. كنت قلت في التقديم اليوم باش نحتفيو بتراث غذائي مهم جدا أنه نذكر دائما بالتاريخ. الاحتفال هذية شنية أصوله، منين جاي التطور متاعه، وهذية قيناها فرصة ما أنه اليوم الاحتفال بمهرجان عرائس السكر بمدينة نابل، أنه نحكيه في التراث هذا مع سيد زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي زهير.
3: مرحبا بك أخت عبير، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية الإذاعة الأولى. احنا سعداء باش نتقدموا بالتهاني برأس السنة الهجرية الجديدة لكل التوانسة، وإن شاء الله طالع خير على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية وكل المستمعين. يسعد لك كل عام في مدينة نابل نحتفلوا برأس السنة الهجرية بطريقتنا الخاصة،
2: وتكون مميزة الحقيقة مدينة نابل وتستقبل عديد الزوار من مختلف أنحاء الجمهورية.
3: اليوم كان يوم حافل، معناتها العرايس والمشاهد والأجواء معناتها على الأطفال، معناتها وكان يوم مشمس، كان يوم عيد بأتم معنى الكلمة.
2: سي زهير لو كان تسمح فقط المكان خاطر صوتك قاعد يتقطع، فلو كان تحافظ على نفس المكان. اليوم كان يوم حافل انطلاقا من 9 متاع الصباح، كان استقبال الضيوف، ثم فما تنشيط موسيقي، وكانت فما مائدة مستديرة، وهذه العادة المهمة جدا اللي في كل سنة تزامنا مع هذا الاحتفال، لكن ثم كذلك كل مرة موضوع يتم تقديمه. سي زهير نستسمحك فقط نعاود نتصلوا بك لأنه نوعية الصوت مش جيدة، فبش نعاود نتصلوا بك. خلينا نسمع حسين عامر، حسين العفريت في صاحب الشفاعة، ثم نرجع يكون حاضر معنا إن شاء الله سي زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. خلينا نتبع شنية ومعاه شنية الأجواء اللي كانت اليوم، وخاصة عندنا برشا أسئلة فيما يخصك العروسة هذيك المزيان، عروسة السكر اللي تزين المثرد النابلي تقريبا في نابل وفي ولاية نابل. المثرد هذاك اللي بالحلوى، الكسكسي اللي يكون زادة مزين بالطبع السكر وبالحلوى بالبشكوتو بشكيكة عامنا، إن شاء الله يجي حلو كل عسل وكل سكر.

0: هذه الغنية باش نسمعوها احنا من بعد نكملوا، لانه من التراث النابلي نحكيوا على برشا تفاصيل وكلمات. من بعد سي زهير يفسرهم لنا بصوت الفنان حسن سعدة من التراث الغنائي الخاص بمدينة نابل من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون. سي زهير.
1: نعم،
0: سي زهير بلامين، مرحبا بك رئيس جمعية سينت مدينة نابل. إن شاء الله المرة هذه الصوت يكون 5-5 وهكاك النجم ونستفيدوا الحقيقة باللي باش نتقدمه لنا. خلينا نرجعوا بإيجاز، كيفاش كان اليوم، خاصة كما قلنا كان فما استقبال للضيوف انطلاقا من 9 متاع الصباح، فما تنشيط موسيقي، ثم فما المائدة المستديرة اللي كل سنة فما موضوع تطرحوه.
1: احنا اليوم كان يوم حافل متميز في مدينة نابل مع عروسة السكر ومع الأكلة النابلية متاع رأس العام. المائدة المستديرة كانت حول الأكلة التقليدية وما يدور حولها من المضار ومنافع. ذاك علاش جبنا أخصائيين في التغذية وطبيبة في أمراض الشيخوخة باش قدمت النصائح للحضور. أنت تعرف الكسكسي مثلا متاع رأس العام في نابل مالح وحلو، والنتيجة كونه ينجم يكون نافع ولكن لا إفراط ولا تفريط، معناتها من نجم ديما نحافظ على العوائد الغذائية متاعنا.
0: الحاجة الباهية أنه من قليوش ما يتقليش، فما الزهر اللي يتزيد في التقلية معناه من اللول هذاك يتصب الزهر، كما قلت أنت حار وحلو مش عامنا يتعدى مالح وحلو بليتو مالح وحلو اي الحار لا
1: لا في لا طماطم لا فلفل معناتها وفواح بالزهر
0: واصفر واصفر
1: اي بالخصوصيه حاجه ولا حاجه خصوصيه برشا في الكسكسي تاع نابل. وكذلك عندنا العروس عملنا ورشه مفتوحه لصنع العرايس باش اللي جاوا زاروا نابل واللي جاوا زاروا مقر الجمعيه شافوا مراحل كيف مراحل اعداد العروسه هذه من الصبان نتاعها من السكر للتزيين إلا وضحة فوق المسرد، خاطر العروسة في نابل ما يشو حدا، فما أنديو فما ثنائية تمشي مع بعضها اللي هي العروسة والمسرد، هذو مجوز ديما موجودين. وفما الجانب احتفالي كما قلنا عنا على الأقل في ثلاثة حاجات، عنا العرايس الكبار وفي مسرد كبير ديما يهديوهم المخطوبين معناتها الخطيب بالخصوص يهديوهم في الموسم معناتها الموسم تاع راس العام هذه ما فماش برشا بلايص يلزموا يهدي الموسم تاع راس العام.
0: في ولايه نابل هذه فما اي وفما شكون اللي بعد 40 سنه مازال مستحفظ بك المسرد هذاك صحيح ولا
1: فما شكون يقعد فما شكون يعرس وبعدك شي تقعد البوها تقول مش بيك ما جبتليش العروسه نتاعي
0: المهم انه الجيل الجديد اللي انا كانت مفتوحه للعموم هي الورشه نتاع اعداد عرايس السكر والتزيين، لانه الاعداد حاجه والتزيين نتاعها زاد حاجه، وكل كل مرحله عندها التاريخ نتاعها منين جاتنا.
1: في كل المراحل نتاع الاعداد العروسه كلهم ولا مثلا في التزيين احنا في تونس وفي نابل خصوصا العروسه نزينوها بالملونات الغذائيه الطبيعيه، دونك ثم الوان زاهيه الوان حلوه، ثم العاده هذه مشابهه مش هي بيدها في مصر يعملوها في عيد المولد ويلبسوها حوايج من الورق
0: معناها الورق الملون
1: من الورق الملون، في حين احنا العاده تقتضي كونه مثلا بعد 10 ايام ديما في عاشوره يكسروها العروس، وكيف تبدا ما فيهاش كليبايات او بلاستيك وكل حاجات اضافات برشا كانوا ياكلوها، اما تو المستحسن تقعد بالزينه خليها للفرحه وللاحتفال يكفي معناتها. والخصوصيه هذه
0: لهنا هذا هو سي زهير، هالخصوصيه هذه منين جاتنا؟
1: الخصوصيه احنا تو بوع الجد اليها موجوده، ولكن وقت اللي بحثنا والاساتذه نتاع التاريخ كل واحد باش يقول هي أصيلة البلاد التونسية مع توجد مع الفاطميين ومشيت لمصر وبعد رجعت لنا عن طريق الصقلية، ما تعرفوا الصقلية كانت تابعة جدا للدولة الفاطمية. وعلاش قعدت في نابل؟ خاطر فما الناس اللي في نابل ديما معناتها الخرافيين وكل ما يصنع بالأيدي تلقى عنده رواج وعنده معناتها استدامة، وفما أوجه تشابه بين صناعة الفخار وتزيين الفخار وصناعة العروسة هذه والتزيين متاعها، فما لقاء تلاقي هذاك اللي خلاه العادة هذه ما تندثرش وتقعد موجودة في نابل، وخصوصي كوني ديما قلنا مربوطة بالمسرد اللي يمشي معاها. يعني في الاخر ما هيش هي لا هي متاع تعبد ولا هي متاع مظاهر احتفالية وعطاء خصوصية اليوم مبارك معناتها مرة في العام تعمل.
0: القالب اللي يصنعوا به
1: القالب قبل ذلك على شو قلت لك القوالب كانوا قوالب من الخشب ومحفورين محفور في وسط المثال وذاك اللي كان يخلي معناتها القوالب دي حتى تترف وكانت بعض العائلات اللي مختصة في صناعة العروس هذه هي اللي عندها قوالب هذوما بعد التطور وصل لكل شيء ولات القوالب هذه معمولة من الجبس وهذه اللي سهل عملية الصنع لبرشا عباد وزيد الأشكال خذت تطور معناتها خاطر صنع القالب من الجبس أسهل بكثير من صنع القالب من الخشب لأخي التطور هذا ساعات انحرف بينا على التقليد وعلى التراث لأن ولينا نشوف أشكال بعيدة كل البعد على التراث متاعنا ولا التقليد متاعنا
0: ودي يعني ما تحبذوش
1: الأشكال من احنا عنا هي نهار في العام والنهار في العام عنده خصوصيته وعنده رمزيته في كل حاجة بالديتاي يعني إذا احنا باسم التنوع ولا يعني التطوير نخرج على العادة ما أنت مصادة الحكاية فما عندنا برشا أوجه للنجم نكون ونطور مع المحافظة على التقليد وعلى التراث احنا كجمعية سيانة ما أنت من واجبنا كون نحافظ على تراثنا فما بخلاف ما تنمشيه الأشكال ممكن فيها تشويه للجانب التراثي ماذا بينا ما نحرص أكثر على الجانب الصحي للعروسة باش اللي يأكلها شخص ولا الألوان
0: تكون طبيعية
1: تكون طبيعية تكون غذائية ما تكونش ما أنت تكون محافظة على البيئة المفرد متاعنا نستحفظ عليه نجم نزين به ما أنت نجم نزين المفرد
0: سي زهير
1: معناتها فما عديد الاوجه نتاع التطور نتاع التطوير نتاع الحرفه هذه اما الاصل والعروسه وكل ما بينا نحافظوا على اللي توارثناه
0: لهني في الاطار هذه فما اقبال فما تشجيع على الامتهان خاطر اللي هي مهنه في الاخير فما شكون يعملها غرام وفما شكون يمتهنها
1: نقول لك حاجه اليوم اليوم في العشيه خرجنا ما قعدت حتى عروسه معناتها في السوق تبيع الكل هذايا اش يعمل في اللي توفى السلام يجيب فما ناس اخرين اللي هما خارجين على المهنه يشوفوا الجانب التجاري ولكن وقت اللي احنا يولي الانتاج معناتها الجانب التجاري يطغى على الجانب التراثي ويطغى على كون الناس اخرين تدخل للصنعه يولي يلزمنا الانتباه اكثر باش ديما اللي ماشي يخدم يكون يتقن الصنعه ويكون يحافظ على الموروث هذايا اكثر منه اللهث وراء الفائده الماديه المستعجله يعني هذه مسؤوليه جماعيه لنحنا باش نحافظوا على تراثنا نطوروه ولكن ما غير ما نطيحوا في حاجات اخرى مثلا نحن رينا في سنوات هو نعملوا علاش ما نعملوش قوالب بالشوكولاته وعملنا حاجات اخرى وعملنا ملونات اخرى هذا الكل فيه ابتعاد عن الاصل وابتعاد عن التراث
0: على الخصوصية لأنه هذاك التراث يخلق تنوع التراث التونسي الكل
1: بالشخصية وبالهوية النابلية والهوية التونسية
0: هذا هو سي زهير أنا نحب نختم احنا بدينا بالكسكسي الكسكسي والمثرد الكسكسي في نابل بالخصوصية متاعه أنه يطيب بالزهر يتحط فيه الزهر
1: احنا الكسكسي نتاعنا بتاع نقولوا كسكسي اخضر يزمو مفور في نهار وجديد
0: جديد
1: ماهوش كسكسي قديم شايح راهو الكسكسي جديد هذا مفور نتاع نهارو ويحضروه يعني بالمناسبه ويتاكل طري ويتفوح بالماء الزهر وبالكركم معناتها والعظم معمول بالزعفران وبالكركم
0: باش يبدا اصفر لونه اصفر
1: ولا فيه فلفل ولا فيه طماطم دونك وكذلك فيه زبيب فيه الدقلة فيه الفطع عليه الحلوى كالحلوى احنا نقوله اللوبيا ولا الملابس
0: يعني والسكر زيدة طبع السكر
1: وتبقى الفواكه وتبقى القديد على السلام والعصبان الشايح اللي احنا نكونوا حضرناه بمناسبة ما انت من العيد
0: من العيد جديد
1: القديد مالح ياسر نزلنا نسخنه شوية ماء باش نحيو الكثافة متاع الملح ونحضروه شوية ويتفور وهذا الفطور الرسمي معناتها
0: الفطور هذا نهار راس العام
1: اي خاطر احنا فيه المالح والحلو ومعمول اخضر يعني تبارك بالعام الجديد، وفيه العظم ذاك رمز للخصوبه، والحم معناتها دوام الرخاء ان شاء الله، وقت الواحد ياكل باللحم معناتها ان شاء الله ديما بلادنا في خير، وذاك
0: والزهر ان شاء الله بالزهر زيد عامنا يكون
1: بزهر ان شاء الله الزهر ديما تونس ايامها مزهره،
0: وامين يا رب.
1: عندنا فاوحه بريحه الزهر، بريحه الزهر ومزهرة كيما تعرف في نابل نقولوا احنا ديما الزهر ان شاء الله الزهر طالع خير العام هذايا، واحنا البارحه فما زخات من المطر ان شاء الله ذاك زاد بشرة وطالع خير للعام الجديد
0: ان شاء الله. احنا قبيله السي زهير هكا طلعنا شويه من اغنيه اما توش نسمعوها، هي كنقول لك انا يا البيضه تراث نهزك لدار شعبين الفهري هكا ولا اي مش تعرف تنجم تفسر لنا الكلمات نتاع لانه فيها مفردات نابليه
1: مثلا
0: قل لي انت شنو تتذكر منها؟
1: الغلاش نتذكر منها
0: ايه يا البيض ما تتذكرش ها
1: بيه هي مش نتذكر الحلوه البيضه نتاع دار شعبان. احنا عندنا النوقة، عندنا النوقة نتاع دار شعبان اللي هما يسميوها النوقة، اما الحلوه نتاع دار شعبان معروفه معناتها هذيك في نهار الحضرة نتاع سيدي الفهري لازم معناتها تاكل الحلوى البيضة معناتها هذيك مطغيب معناتها يحضروها في دار شعبان الناس الكل، الحلوى البيضة نتاع دار شعبان بالجلجلان وبال
0: هذا هو احنا هو باش نسمعوها وباش تختم يا المختار يا المختار الغنية اللي تتغنى في الوطية النبلية اللي عندها خصوصية.
1: المختار المختار هو معناتها رسول الله معناتها رسول هو
0: والغنية هذه نجم نقولوا تعليلة نوعا ما من التعليلة اللي تتغنى غنى
1: في الماشطة يغنيوها الماشطة
0: اي تتغنى في الافراح في الوطية النابلية اللي هي عندها ميزة كذلك خاصة. احنا حبينا اليوم هاك بكنا من التراث ننطلقوا من المهرجان ونضويوا على التراث، احنا باش نبداو شوية هاك مع الموسيقى بنابل ثم بعد شوية ان شاء الله باش نحكيوا على تراثنا الموسيقي بصفة عامة. شكرا ليك سي زهير بالامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل على هل كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وان شاء الله كل عام ومتوما حيين بخير وكل مستمعينا وين ما كانوا حيين بألف خير.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1400

0: الملوف التونسي دائما تراثنا الموسيقي غني جدا ومرافق لنا لاحتفالاتنا لكل تفاصيل حياتنا. كذلك الموسيقى هي جزء كذلك من الهوية التونسية. هذاك علاش باش نطرح السؤال على أستاذ الموسيقى وباحث في التراث الموسيقي الأستاذ علي السياري، هل عنا أغاني خاصة بالاحتفالات الدينية وبالخصوص بمناسبة السنة الهجرية؟ أستاذ علي سياري، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: كل عام تحيب خير.
1: مرحبا بيك وإن شاء الله عام هجري مبارك على جميع التونسيين وعلى أحباء الإذاعة الوطنية والمسلمين إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ علي السياري. هكا بدينا بالمألوف قبل المداخلة، لأن كذلك أنت باحث في التراث الموسيقي التونسي، هل في تراثنا الموسيقي لدينا موسيقى خاصة بالاحتفالات الدينية أو المناسبات كما هذه؟
1: بطبيعة الحال تاريخيا، وهذا مش خاص بالموسيقى التونسية ولا التقاليد الموسيقية بصفة عامة، كل عنده علاقة بظاهرة التعبد أو بظاهرة المعطى الديني. وفي تونس نجم نقولوا اللي الموسيقى اللي عندها توجه ديني خاصة في نصوصها نجم نقسموها لثلاثة يعني أنماط موسيقية. فما في إطار مألوف ما يسمى بمألوف الجد. مألوف الجد هو مألوف، لكن ما يميزه أولا الغرض نتاع النصوص نتاعو لتكون في غرض ديني روحاني بحث تصوفي. ثم نجم نمشي زادا للممارسة الإنشادية الطرقية، نلقاو زادا الموسيقى أو الأرشدة الإنشادية الطرائقية اللي عندها علاقة بالأولياء الصالحين، وهي فيها زي جانب كبير إذا من الممارسة الموسيقية الدينية، ونلقاو فيها جانب من الششتري. والششتري هو رصيد موسيقي تصوفي عنده علاقة بأبو الحسن الششتري. ونمشيو حتى في المجال الأغاني الشعبية، نلقاو زاد العديد من الأغاني

0: يكون في طابع نتاع اجتهادات او اناشيد دينيه او اناشيد في المدح الديني او اناشيد يعني تبرز مثلا السيرة المولدية وغيرها من المعطيات اللي عندها علاقة إما بالدين الإسلامي أو بالذات الإلهية أو بمدح الرسول وللوصل للممارسة الشعبية اللي عندها علاقة بمدح زاد الأولياء الصالحين وفيها جانب كبير زاد من التصوف.
1: هذه هي الميزة الكبرى. احنا في مناسباتنا دائما تكون فما الأغاني كما قلنا النجم نصنفوها العقائدية سعلي اللي هي معناها اللي قلنا عليها احنا توا.
0: اي هو المصطلح عقائدي عادة عنده مجال ما نلقاه في مجالات اخرى في البحث او في المجالات العلمية اللي عندها علاقة بالفكر الإسلامي وفلسفة الإسلامية وغيرها. أما بالنسبة للممارسة الموسيقية عادة نحن نقول مألوف جد عنا وعنا الابتهالات وعنا الطريق الطرق ولا والتصوف
1: الاشكال نتاعهم التمظهر نتاعهم. هل فما آلات مصاحبه؟ هل فقط باليد بالصوت؟
0: اذا كان مثلا ناخذ في اطار الزاويه باش نلقاو هنا الششتري عاده باش يعتمد كان على آلة الطار اللي هي تسمى كذلك تشتري أو ششتري نسبة للرصيد نتاع أبو الحسن الششتري. ونلقاو آلة النغارات هذوما يعني الآلات الإيقاعية فقط يعني في إطار الزاوية عادة ديما نلقاو كان المرافقة إيقاعية بالآلات البنادر والطار والششتري. بالنسبة للمألوف الجد في الممارسة الحالية إذا كان مثلا ينجموا حتى بالآلات الموسيقية لما لا. الأغاني بتبيع عادة تنفذ يعني حسب الإطار متاع المجموعة الموسيقية اللي كان جوق ولا فرقة وترية أو فرقة شعبية أو حتى تكون معناتها ترديد جماعي في إطار يعني مجموعات صغيرة ينشدوا مثلا بعض القصائد كما نقولوا في رأس السنة الهجرية. عادة يركزوا على بعض القصائد اللي عندها علاقة بالهجرة ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. على غرار مثلا كي نمشوا مثلا للمولد النبوي نلقاو اكثر الظاهرة الاحتفالية تبرز اكثر وعلى ذلك ما نلقاوش رصيد يعني خاص بالرصيد غنائي ديني خاص بالرأس العام ما فماش. اما او كي ناخذ المولد نلقاو عند قصائد والمولدية وغيرها. أما في رأس العام أوك ينفتحوا على جميع كل ما هو مديح نبوي أو ديني وابتهالات وقصائد إلى غير ذلك تكون ديما في طابع ديني تصوفي روحاني.
1: واضح. شكرا لك أستاذ علي السياري أستاذ موسيقى وكذلك باحث في التراث الموسيقي. مهم جدا أن نرجع للمرجع للبحوث وقت اللي باش نتناولوا موضوع خاص. شكرا لك. وانت حكيت على الأغاني احنا باش نختموا على الأغاني اللي كنا نحكيوا عليها مع الأستاذ الموسيقى سي علي السياري الحضرة اللي دائما حاضرة كذلك في احتفالاتنا في مناسباتنا الدينية. أما قبل هذا خليني نحيي كل الفريق لأن وصلنا الختام لقانا فيه ويحلو المساء. وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي رامي مجولي في التنسيق العام للحصة تحية عابر بوليلة إلى اللقاء وكل عام وانتم حيين بألف خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤدي حاليا زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وفاء أبو بكر كيلاني. الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز منظومات الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين ولتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تضمن تمتعهم بحقوقهم الأساسية. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، منظمة الأمم المتحدة تدعو اليوم إلى تعزيز توظيف التحويلات المالية للمهاجرين في دعم التنمية الريفية وريادة الأعمال وخلق فرص العمل. وفي الشأن الدولي، زعماء مجموعة السبع يقرون اليوم بتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة تزايد نقاط الضعف العالمية المتعلقة بالديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الحيز المالي اللازم لتحسين الخدمات العامة. ودعوا في بيان إلى زيادة الدعم المقدم للبلدان المثقلة بديون مستدامة والمطبقة لبرامج إصلاح قوية. وفي ذات الإطار، وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكدا أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي. القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تعلن عن اجتماع طارئ في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع تحدي الفاصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.

dia, ma lo stare in un spesso la risegnare.

Thank you.

0: التريكي لهاد الجويني صالح المهدي علي الرياحي صالح على مستوى الغناء وغيرهم باش ما نظموش حق حتى حد في مصر عبد الحمولي محمد عثمان سيد درويش عبد الوهاب السنباطي القصبجي زكريا احمد ام كلثوم واسمهان وغيرهم بالعمالقه نتاع رحباني فيروز ودي عصافي حاسيلو بلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة بالنسبة للكراديفو. زاد هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صار لنا في المؤتمر، لأنه تدخل في تقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية
1: عندها علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
0: بالطبع
1: دولة عربية
0: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا توا في تونس معناها عنا المحلة أنفون معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كراديفو يقصد تعدد وتنوع وتغير الأذواق حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
1: وكذلك أي بطبيعة الحال وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع
0: أي.
1: كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو أي. الأرباع
0: صحيح.
1: اللي كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا ولذلك
0: وقعدت من بعد
1: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم معناتها لازلنا
0: لأنها مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت بالذوق
1: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
0: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
1: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية من بينهم أحمد القلعي على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن عنجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كمانجا، وحسن الغربي على آلة القن.
0: نستمعوا إلى السماعي
1: زنكولة
0: زنكولة لعلي الدين.

0: قلنا في الحصة السابقة سي علي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي تبع في النشاط الوفد التونسي لما جاءتهم أصداء أن الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه كلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أن الملوه لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكيوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي تحدثوا عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل متاع الكازينو بعد قليل تحدثوا فيه، يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عندهم مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحسوا بالردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعي أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه مش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة لتأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم هي من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932.
0: نعم. كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسي علي الجندوبي حسب صاحبه سي علي الدعاج يقول هو اللي اقترح على شباب تحت السور واللي مثلهم انه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه باش يحط الحفل تحت اشرافه هو، وتم الحفل يوم غره جويليه 1932 يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد، وحضرته لعده وجوه معروفه في الشيخ المدينه سي علي السقاس مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جو عنا مع قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذا بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على في خميس تني نتذكروا محمد غانم وعلي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خير
0: وخيلو بحضر من
1: أي حضر موجود
0: عدي رياحي، أنا شفت الصورة متاعه موجودة محمد التريك زاد حضر حسيلو جميل الدين بوسنينة الهدي العبيدي غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سعلي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غراء جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سي علي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودور ديرلانجي. طبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها تلامذة متاع مدرسة الموسيقى معناها عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر النجم الزهرة
0: توا نقلوه مقعدش هنا بعد استقلال الوفاة متاعه. وخطب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون دي لونجي، قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل قالوا نقسم أمامك أن ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي الدرويش، وأشار له الهدي العبيدي اللي هو من تلمذته من تلمذة الشيخ علي الدرويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها الرقي والعلالي. بذكرى إذا البارون دي لونجي قالت عالقة تلت عقود عند جمهور المثقفين وحتى ما بعد الاستقلال في تونس، واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60 قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقه إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر، قال شمس النهضة الموسيقية بزغت من جبل المنار حرفيا هكا قال. وغيره قال لولا هذا الرجل المخلص لبقي فننا في سلة المهملات. وفي هذا القول أنا في رأيي مبالغة لمحالة، ولكن صحيح كان عنده دور حاسم في رقي الموسيقى التونسية. نتعداو الفصل الآخر سي علي.
1: الفصل الثاني باش يكون من المألوف، اخترنا منتخبات من براو نوبة السيكا، تتكون من برو الأول صاحب العيون الحوارة
0: إيه؟
1: وبرو الثاني الله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته ليش الحبيب ينسى الحبيب مصعب عني فرقته، من أشهر براو النوبة السيكة. التسجيل هذايا يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
0: شكرا سالين، استمعوا من البراو النوبة السيكة.

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبة السيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة رشيدية. السي المختار لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين من طرف الشيخ علي الدرويش وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيد رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء
0: تحلو الأمسيات.
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تستمر وقتها في آخر 32، العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية. كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوا. سامي شوا هذا اللي ما يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيه أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبر هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بدها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وين فما جالية عربية كبيرة
0: اللبنانية خاصة الشمال.
1: اللبنانية صحيح. هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاء أحسن عناصرهم مسرت لهم نادرة هما، وقعدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم نتاعنا هو الحياة الموسيقية. أما صرت لهم نادرة أنه المحتسب نتاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس، أو ساعة صرت لهم مشكلة في الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان احسن نزل في تونس واضخم في الفتره هذيك. لكن هما صارت لهم مشكله، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من الاسكندريه لبيروت، ما حبوش يقبلوهم في بيروت لانه متاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم. ومن بعد بالصيف مشاو لمرسيليا عملوا شويه دويات للمرضو، ومن مرسيليا جاوا لتونس تعطلوا. اذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عداوا الكارونتينه في البحر.
1: هي عداوا الكارونتينه في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، اما قلوا احنا خفت الامور وجاوا لتونس. لكن السي المحتسب هذا اللي بعثوه ومصري هو زميله اللي معاه، اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب، ما لقاوهش بيت مصبح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحان نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل، وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر، وصاحب بيرم التونسي. كانت عندهم هما ناويين بعد تونس مشيو للجزائر، بعثوه لمدينة ستيف في نهار وليلة كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة السيف. قال له ماذا بيه الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد التفاهم معه. قالوا ليه ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قالوا خمسة شيخ وبتبع عمد، أما رأك مش خلصوني خطر حاجتي بالفلوس. قالوا تفضل، فما حتى مشكلة، أنتم أخوان المصريين وكذا وكذا، لأنه رئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها ذوما حاجتنا بيهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيله باش خذي الفلوس، خذي شيك، عطاه شيك في الخوي، هو يحكي هذا بديع خيري، قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا. كانوا محجوزين سي نجيب الرياحي وبديع مصابني.
0: نجيب الريحاني.
1: نجيب الريحاني، وبعد واصلوا عاد بعد مشاو للمغرب وحقيقة هذه بديعة مصابني معناها رجعت لتونس من بعد في بعد تأسيس الرشيدية تنحكيوا عليها. في الفترة هذيك نفسها زارتنا الممثلة الكبيرة تعتبر في مصر سلطانة الطرب منيرة المهدية، ولاقت عروضها المسرحية والغنائية قبل طيب من طرف التونسيين. هي منيرة المهدية هذه سبقت أم كلثوم، مولودة عام 1885 ولا ما بين 85 و88، معهاش ثابتة. كتبت عليها الدكتورة رتيبة الحفني كتاب خاص لأنها كانت سلطانة الطرب، كانت مثلت عهد كامل من عهود الفن المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين. هي أطاحت بها أم كلثوم وقت اللي طلعت أم كلثوم، يقولوا وقت عرفت أنه أم كلثوم معناها باش تغلبها لبست كما نقولوا احنا السفسيريا عندنا، ومشيت حضرت في حفله باش تشوفها الطفله هذه اللي طلعت عمرها 18 19 سنه الناس كل في جرتها. انتشرت اغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها الاسوانات نتاعها موجودين. حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي أم كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبه نتاعها. المهم انه مرحله مهمه من تاريخ الاغنيه العربيه هذه منيرة المهدية، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35 ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغناية اخترنا احنا على السادة المستمعات مستمعين مش سمعوهم غناية لانها معناهم ما باش نعيشوهم في الجو نتاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
0: هي من احلى اغاني سلطان الطرب منيرة المهدية، اغنية بعنوان اسمر ملك روحي، والاغنية دي هي في قلب التقطوقة من تلحين محمد علي لعبة.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شط اللي حكينا عليه مطولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه، كان فيها الطار الحداد والقسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي. خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غالي فضيلة ختمي، عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الإيديال في السينما الإيديال لازل كيف كيف معناها خذية صداء، رغم اللي فما في شق كبير من الوسط كان معناها ما عجبوش الميوزيك هول خطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد غربي مش تونسي. فشافي رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويل زادة كيف كيف رتيبة والويزة زادة التونسية زادة معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني والموسيقي المتنوع حرك سواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا، حتى في الوسط القراية يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبة أنه البي أعطى وسام الافتخار لسي علي درويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسينا في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاول سي عبد الرحمن الكعكي العادة وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، هو الحفل هذا فوق في حفلة وكذا، لكن خاصة الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي درويش نفسه حثوا الشباب الحاضر في الحفلة كانت الخلدونية معبي نهارتها بعد سمعوا الموسيقى اللي فيها خميس تنان بالطبيعة محمد غانم تلامذة الشيخ علي درويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنة باش نكونوا نادي الموسيقى التونسية، هذا نادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو المهمه نتاعو اللي قالوا نعملوها في الحديث نتاعهم، انه نلموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقه بصناعه الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسه من الشباب نتاعنا الكل من الاجيال الكل من المشايخ من الفنانين الصغار الكل نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نرميو نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه هذاك المتدني، ويحبوا يعملوا فيه محاضرات يعملوا فيه مكتبه يعملوا فيه خزانه نتاع الاستوانات، وقتها مازالت الاذاعه ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للالات الموسيقيه، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر الجمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر اللي هي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية في أفريل، وكونوا لجنة عملت القانون الأساسي وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة والشاعر والناقد المعروف سعيد أبو بكر، دي برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شعر هام ياسر في الفترة هذيك، وسعيد أبو بكر كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر نتاع الجمعيات نتاع سبتمبر 5 سبتمبر 88 عملوا نادي في صورة جمعية وبعثوا الملف نتاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف يرجع لهم بالنظر، لكن استناوا بعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خطر وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
1: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
0: أي والثقافية حتى في المسرحية ما تتعدى مسرحية من جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة الرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم الحزب الدستوري القديم ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين ما يوافقوش عليه وقتها معناها فهموا صارت نوع من الإحباط، لكن فهو باش نحكيوها بعد الفصل هذا نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات. فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها، تفضل سي علي كان قدمنا
1: نمشيو مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة عرفناها بصوت علي الرياحي لكن اليوم مش نسمعها بصوت الويزة التونسية بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي الرياحي في مقام النهواند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي الرياحي لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
0: ايوه سي علي، عندي ملحوظة على الأغنية هذه من الكتب اللي قريتهم، كتاب كتبه الدكتور ذولي سعيد المستيري على المصف بي الله يرحمه، على البي هذاك البي الوطني. الأغنية هذه يقول سي سعيد، يقول أنها خذت صدى في صيف سنة 1942. هو سي مصف بي خذ ولا بي في الفترة هذيك وقت وفى أحمد بي في جوان ولا جويلية 42، كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر نتاع المرسى معروفه لتوا في العشيه، ويخرجوا الناس اللي يحبوه، كانت عنده شعبيه كبيره، يحبوه خطر مواقف، ومش يحبوه هكاك خطر عنده مواقف ضد المقيم العام، وحب يفرض على معناها خيارات وطنيه على المقيم العام،
1: عرف بالنفس الوطني
0: وطني. وقتها تنساش انه فرنسا كانت محتله، وانه المقيم العام كان معينه المارشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف هو المصبي حب ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه كما حبيب بي كما حمد بي. يقول لك كان عنده حتى ميولات دستوريه مع الحركه الوطنيه، كان عنده الفرقه النحاسيه نتاعو تجي على الشط وهو يبدا في القصوره في قدام البلار في البحر وكذا، وتعزف الغنيه هذه
1: بالموسيقى
0: النحاسيه، يجي الجمهور الشعب الكريم نساء بالسفساري ورجال من بعيد شباب وكذا، ويتبعوا الغنيه هذه معناها، وحتى هي تغني بالطبيعه بالموسيقى برك، وخاصه البنات يتبعوها بالغناء بشويه بشويه لانه كانوا يحشموا شويه، معناها وديك الغنيه هذه منتشره ترجع لعام 42. وعلي الرياحي ما نعرفش كيفاش رخص للبشير الرصايسي ولويزا باش سجلوا الاسطوانه هذه، لانه ما عرفناه كان بصوته.

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل تأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بصفته رئيس الناصرية وكل شيء، حب يوحد الجمعيات النصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذا كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية. النحاسية هذه تون نثيرهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش قال نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذا اللي بدع. للاسف الشديد عملوا جلسات طويله، وكل مره تقع مشكله ظهر انه سي عبد الستار البحري رئيس الاسلاميه ماهوش حابب بشي، وزيد زيد زاد وقت له مشكله سي مصطفى صفر وقتها نحى من البي، طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من اداره التشريفات، لانه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقه نتاع النحاسيه نتاع النصريه هذيا، حسيت وهي انت اللي عملوها بعض الخصوم نتاعو قراب للبي،
1: فما مكائد حصلت
0: مكائد. المهم انه ولا حاله نتاع احباط لدى الوسط

0: هي غالب مشاريعنا القومية. يوريك معنا علاش نحكيو على هذايا، باش نوريك كيفاش زيت الحاسة اللي خليت تسمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع الملوف، باش ناخذوا منتخبات من برول نوبة رمل المية، برول دموع العين، يليه برول اللوز وانشر بنودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,424 تلميذا، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. الوزير أكد بالمناسبة انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس انعقاد الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الجزائري الليبي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ينتقل إلى مرحلة ثانية. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق مرتقب الجمعة المقبل في سويسرا بين البلدين. وفي لبنان، مقتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل الجبهة اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك ونضعك في الأهداف لو تنساني أنساك وتريني بنسى دفاك أشتاق لعذابك.

0: وساعتها يهون في هوا في هوا
1: أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك. 9:19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجدداً أهلا بكل الذين اختاروا موجاتنا إيقاعاتنا في مسافات لهذا العدد، مسافات حتى 11 ليلة، مسافات في جولة بين أبرز العناوين الثقافية، المساحة التي أردناها دائماً للشأن الثقافي وللشأن الفكري وللشأن الفني، رغم أن المزاج الرياضي عموما مش في تونس، في العالم ربما في تونس كثرنا شوية اعتبار لبعض الإشكاليات، لكن لباس إن شاء الله يجي خير. مسافات لهذا العدد أكثر من عنوان، ثم حوارات تتعلق بإصدارات جديدة فكرية، أيضا محطات ثقافية في جهات من تونس العزيزة، مهرجانات أدبية في صائفة ساخنة، فضلا على بعض الأخبار الفنية والثقافية التي أردنا أن نتوقف عندها في مسافات لهذا العدد. وهبي في الإخراج التقني، فرانكو في الإخراج الإلكتروني، عبد اللطيف في التنسيق العام، أمام هذا المزح صديقكم عز الدين بن محمود. قلت البداية باش نتحاوروا حول آخر الإصدارات، هو فقرة من فقراتنا باش تحدث على دولوز المفكر الفرنسي في علاقة بالسينما، وباش يكون معنا صاحب هذا الإصدار الأستاذ الأكاديمي المتفقد العام والباحث في الفلسفة قميص بالي. باش نحدثوا بعد على محطات عندها علاقة بالحساب الذهني بالنسبة للأطفال والتلاميذ في مسابقة مخصوصة أو خاصة، خليني نقول تسحقنا نتوقفوا عندها لأنها تفتح المجال أو تخلي تقدم أرضية لاكتشاف المواهب في علاقة بالحساب الذهني والرياضيات، ونحتاج كثيرا في الواقع إلى مختصين، إلى باحثين في الرياضيات في أجيالنا الجديدة، لأنه كي نتبعوا التوجيه الجامعي ونتبعوا المسارات الأكاديمية في علاقة بالجامعة التونسية، ثم تراجع كبير في الإقبال على الرياضيات، والرياضيات أس هكا بالعربية الفصحى، أس من أسس البحث العلمي. أرسطو يقول من لم يكن رياضيا لا يدخلن علينا. باش نمشي لمجد بالعباس في الساعة الثانية، باش نحط على مهرجان أيضا صيفي عنده علاقة بالشعر والأدب، القصيدة العمودية التي تغلق عليها الباب. تو بعد اكتشفوا علاش قلت الكلام هذايا مع الشاعر والمسؤول على هذا المهرجان وهذه الدورة وهذه التظاهرة الحبيب الحاجي. هذه فقراتنا اليوم في مسافات، بدأنا بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أهواك وأتمنى لو أنساك. نمشي صوت تونسي نحبه برشا، نجاة تعطي غناية معتقة قديمة، نادوا معايا الصبر. بعد ننطلق في أولى فقرات مسافات لهذا العدد.

0: نجات عطية في تجربة عبد الكريم أصحاب وتجربة مهمة دائما نتطلع أن تعود نجات عطية إلى هذه الأغاني وهذه الإبداعات المتميزة نستذكرها ونتوقف عند تجربتها هذه على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:28 دقيقة على موجاتنا الآن إلى فقرتنا الأولى إلى ضيفنا الأول ضيف خبير في المسألة التربوية في القضايا التربوية متفقد عام أستاذ في الفلسفة كاتب وباحث أيضا وناشط أيضا من خلال جملة المحاضرات المداخلات التي يتولى تقديمها في جهات عديدة فضلا على إصداره الجديد دولوز فكر السينما نحو أنطولوجيا الصورة. سعيد أن يكون معي الأستاذ خميس بالي. مساء الخير أستاذ.
1: مساء الخير أستاذ عزدين، مرحبا بك وبالسادة المستمعات والمستمعين.
0: يسعدني كثيرا انك تكون معي اليوم. نتحدث على الانطولوجيا وعلى الصوره وعلى السينما وعلى دولوز وعلى الفلسفه في مزاج معدل على التسلل والركنيه والمدرب وهذا وقديش وباش خرج والكل نحتاجه كثيرا في الواقع وندافع بكل شراسه على المساله الثقافيه والمساله المعرفيه لانها اساس الحضارة وأساس التقدم بصرف النظر على الاهتمامات الأخرى اللي هي أيضا مهمة في حياة الناس وفي في في تفاصيلهم اليومية. دولوز ومسألة السينما وفكر السينما هكا عنوان مكثف أستاذ خميس بوعلي صدر أخيرا في تفصيل في العنوان أنطولوجيا الصورة الأنطولوجيا دي ليماج، مغري العنوان خاصة بالنسبة للناس المهتمين بالمسألة الفكرية والمسألة السينمائية والمسألة الفلسفية وبتوجهات دولوز اللي حقيقة دولوز أعاد سؤال ما الفلسفة وأجاب عنها من جديد في العقود الأخيرة.
1: شكرا على هذه الاستضافة، ورغم ما أشرت إليه من انشغال عمومي بشأن آخر وما أكلفها شؤوننا، يعني هذا لن يمنعنا كما تفضلت بأن نهتم بالثقافي والفكري في حياتنا. فعلا هذا إصداري الثاني حول جيل دولوز، وفي الحقيقة أتفرغ اليوم للكتابة حول دولوز وحول فكر دولوز وللكتابة في مسائل أخرى متعددة. هذا الكتاب الثاني الذي أردت أن تطرق فيه إلى مسألة مخصوصة وركن ربما يعني غير مطروق ولا يتم الاقتراب منه كثيرا لأنه ذو خصوصية أولا، وثانيا لأن كتابات دولوز هي نفسها في هذا الحقل مثلت صدمة وتجديد قوي للفكر الفلسفي. مثلت صدمة كما كان كتابه الأول سنة 73 لونتيوديب صدمة للمحللين النفسانيين وصدمة للطب النفسي وصدمة لتلك الثقافة السائدة في السبعينات حول دور المحلل النفسي الذي شبهه فوكو بكاهن العصور الحديثة. وكان خصومة كبيرة بين دولوز ومدارس الطب النفسي وغيره. كذلك سنة 83 و85 من القرن الماضي يعني دولوز ظهر إلى العالم بكتابات مستجدة طريفة كيف يمكن لفيلسوف ولمفكر أن يكتب عن السينما وعن الصورة. المعروف أن الفلاسفة منذ أفلاطون يهربون من الصورة، سواء كانت في شكل أيقونة أو سيمولاكر، يعني شبيه للمثال أو شبيه يعني لدرجة أن أفلاطون شبه الفن الإغريقي بأنه فن منحط لأنه نسخة للنسخ. وهذه مشكلة الفلسفة، كانت نوعا ما خوف من الصورة ونوع من الحذر من الصورة لأنها ليست الحقيقة. الصورة هي نسخة للحسي والحسي هو نسخة للمثال، ومن هنا كانت الفجوة التي تبرزتها التقاليد الفلسفية إلى العصر الحديث. العصر الحديث الصورة أخذت منزلة كبيرة لدرجة أننا نسمي العصر الحديث عصر التمثلات الصورة، معنى لوموند مودرن لوموند لا ريبريزونتاسيون، يعني حيث ظهرت الصورة في فن الرسم، الصورة في أشكال أدبية وتعبيرات كثيرة في الشعر في غيره، وأصبحنا نعيش الصورة أي صورة العالم. نحن لا نعيش العالم وإنما نعيش في صورتنا عن العالم، هذه الصورة التي تظهر في الأنظمة الرمزية، في المقدس، في الكتابة، في الشعر،
0: يمكن هذه الصورة يمكن اعتبارها وسيط يعني؟
1: ما هي وسيط بمعنى ما هي ميداتور يعني بيننا وبين العالم.
0: ولكن نعم. أستاذ خميس بعد إذنك، هذه مقدمة على الحساب، سنتوقف قليلا ثم أعود إليك. الآن مستمعين الكرام، يرفع إليكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: نظل دائما قريبا من اهتمامات أصدقائنا المستمعين بتنوعها في الواقع، وقلت منذ البداية أننا سنظل نجتهد دائما في سبيل الدفاع عن القيم المعرفية والثقافية، ونسعد كثيرا بأن نستفيد من أساتذتنا في هذا المجال في مختلف الأنساق والبرامج الأدبية والثقافية والفكرية. وجدد ترحابي بالأستاذ خميس بوعلي، المتفقد العام المهتم بالفلسفة الباحث، والذي تفرغ الآن ليثري المكتبة الوطنية والعربية والعالمية أيضا خلال كتاب آخر جديد يصدر، دولوز فكر السينما. انطلقنا، أهلا وسهلا بك أستاذ مجددا.
4: مرحبا.
3: انطلقنا في مقدمة في الواقع حول هذه الصورة التي شغلت بال دولوز. خلينا نسألك سؤال بربي أستاذ خميس، هل يمكن اعتبار دولوز فيلسوف؟
4: دولوز بالمعنى العام هو فيلسوف، ولكن إذا وضعناه ضمن قامات أكبر عارفها تاريخ الفلسفة فهو مفكر، يعني من المبدعين الكبار. قال ميشيل فوكو سنة 73 أن جور سي سيكل سيرا دولوزيان، في يوم ما يكون هذا القرن دولوزيا. قد تتحقق نبوءة فوكو، قد لا تتحقق، على كل حال هذا متروك للتاريخ وللبحوث للأيام القادمة.
3: الفكر الفرنسي يقول أنه ثمة مواجهة بين حفريات فوكو وتفكيكية دولوز، هك ولا؟
4: معنى لا نستطيع أن نضع دولوز ضمن تفكيكية. دولوز ينخرط يوضع ضمن ما يعرف بفلسفة الاختلاف، لا دي فرنس
3: نعم،
4: والتي تنأى بنفسها عن مفهوم الاختلاف عند داريدا أو عند هايدوغير أو عند غيره. دولوز نعم. يعني في مسألة الصورة مثلا التي ترقها بعد أن كتب كتابين حول فن الرسم، يعني لوجيك لا سونساسيون حول فرانسيس بيكون، يعني تفرغ إلى الصورة السينماتوغرافية. أتى إلى الصورة دولوز وهو مسلح بتجربة فلسفية قوية، بحث يعني تلك أكثر من 30 سنة في السيرات مع فرانسوا ساتلي، ثم تدريس وكتابات حول أطروحة حول سبينوزا، وكتابه الأساسي الذي اطلح عليه فوكو بأورغانون فلسفة الاختلاف وهو الاختلاف والمعاودة، ثم كتابه الذي سيظهر اعتمدته كثيرا في كتابي هذا لأنه يلتق، وهو منطق المعنى. منطق المعنى هو وعنوانها الفرعي ديستويسيان أو لويس كارول، من الرواقيين إلى لويس كارول.
3: نعم.
4: من الرواقيين، وهي مدرسة
3: يونانية قديمة
4: بعد أفلاطونية. نعم. ومدرسة نقدت كثيرا على المستوى المنطقي وعلى مستوى تصور العالم وعلى مستوى فهم الإنسان وعلى مستوى مفهوم الفعل،
3: فلسفة الطمأنينة يسميها.
4: نعم.
3: فلسفة الطمأنينة،
4: الانسجام مع الطبيعة.
3: نعم. الطمأنينة،
4: العيش وفق الطبيعة. نعم. العيش وفق الطبيعة. نعم. هي إيثيقة كاملة الفلسفة لديهم، هي إيثيقة وإيثيقة وجودية يعني قريبة من. نعم. الحكمة الصينية لوزان شينوا
3: نوعا ما. لا تراكسيا أو غيرها. نعم. خلينا نسألك سؤال، نقرب شوي للمسلمين اللي يسمعوا فينا الآن مهتمين بالشأن هذا، ما الذي يضيفه فيلسوف في مقاربته للسينما؟ طبعا الحديث عن السينما عنده برشا أوجه وأبعاد، السينما النص، السينما المضامين، السينما الواقع، السينما.
4: نعم.
3: الصورة.
4: لطرفة المقاربة،
3: طرفة المقاربة، شنو جاب جديد دولوز، هذا المفكر وهذا الفيلسوف وهذا الباحث الفلسفي، شنو جاي في مقاربته للسينما للصورة هذه؟
4: سؤالك هام، أنت محق في هذا. نعم. أولا ما الذي يفعله فيلسوف في السينما؟ ماذا يفعل؟ نعم. يقول دولوز أنا لن أعلم السينمائيين ماذا يفعلون. هذا الأمر يقوم به المخرجون ويقوم به السينمائيون.
3: نعم.
4: يعني لست هنا لأنظر للسينما أولا.
3: نعم.
4: ثانيا يقول لن أكتب فلسفة حول السينما، ما أكتبه ما يسقط بصدده وهو كتابان، أو ما كتابان سينما واحد لماج موفمون، سينما اثنين لماج الصورة الزمن، الصورة حركة والصورة زمن.
3: نعم.
4: يعني لست مناظرا، ليست فلسفة هذه التي أكتبها، لهذا ترى أن العنوان هو فكر السينما وليس يعني دلوز يميز بين الفكر. دلوز يعتبر أن الفن يفكر، الرسم يفكر، العلم يفكر، و كل له أدواته.
3: على عكس سيد جير يقول العلم لا يفكر.
4: هم كسياق آخر لمفهوم هايدجير. يعني هايدجير يقول لأنه يخص التفكير الفلسفة.
3: نعم.
4: ولازم يستعمل مفهوم آخر. الفلسفة هو الكونسيب. كونسيب بار كونسيب. الفن يفكر بار بيرسبت. والعلم يفكر بار فونكسيون. يعني بالوظائف والدوال العلمية. إذا لكل له أدواته. ولكن من يبني المفهوم، من يبني الخلاصة هي الفلسفة. طبعا عندما أتى دلوز إلى السينما لم يؤرخ للسينما، رغم أنه حقب بطريقة إجرائية لتاريخ السينما، لكن السينما الكلاسيكية التي تنتهي
3: بالحرب العالمية. حقب يعني بوابها تاريخيا إلى حقبات تاريخية. نعم.
4: لكن إجرائيا، المسألة إجرائيا أكثر منها تاريخيا.
3: نعم.
4: إجرائية لأنه قال هناك حقبة استعملت فيها تقنيات معينة للسينما، مفهوم الحركة، مفهوم اللقطة في التركيب، في المونتاج، في غيرها، وفي حقبة أخرى أدرجت تقنيات جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن انهار المخطط سنسوري موتر الحسي الحركي، لأنه انهيار باراديغم كامل نظرا للصدمة الكبيرة التي عاشتها الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، انهار صورة البطل والمنقذ والسردية العادية للبطل الأمريكي، الصورة الكلاسيكية للسينما تلك انهارت تماما، وأصبح نوع أدرج نوع جديد من الفن، من الصورة، من البناء، من التردد، من التوقف، من إلى غير
3: من الخيال. نعم. نعم.
4: نعم. من الخيال، من التردد، يعني أدخل مفهوم الزمن. الزمن أصبح هو الذي يتحدث، حتى أحيانا بصورة ثابتة المشاهد يدخل ضمن الصورة ويحس كما يحس ضمن، تماما كما فعل الشعر الحديث. الشعر الحديث من خلال ترديد نفس الكلمات، من خلال التوقف، من خلال نصف بيت إلى غير ذلك، أدرج يدرج القارئ ضمن القصيدة ويصبح القارئ يفكر مع القصيدة. بعيدا عن الصور الشعرية القديمة، صور المتنبي وأبي تمام وغيرها. السينما إذن دولوز أتى ليقول أولا هذا حال فن جديد، فن يحتاج إلى أن نؤسس له فكر. يعني تقريب كل الفنون لها استتيقة إلا السينما. دلوز هو أول من بادر بأن وضع استتيقة للسينما، وهذه الاستتيقة يقول يجب أن نستعين فيها باستعانة ببيرس وهو منظر إعلامي. دونك السينما هي فن الصورة، ولا نقرأها مثل العلامة اللغوية سيميولوجيا، بل نقرأها سيميوتيقيا. لا سيميوتيك سي لو موين دو لير ليماج سينماتوغرافيك. هذا هو ثانيا
3: إتيقة صورة يعني، ولا أنطولوجيا صورة؟ فهمتش، قرب شوي.
4: لا، أنطولوجيا صورة شيء آخر. هو
3: هذه إتيقة صورة.
4: السيميوتيقة هي العلم الذي يدرس الصورة، تتابع الصور، بناء الصور، تتالي الصور إلى غير ذلك.
3: نعم.
4: السيميولوجيا تقرأ البناء اللغوي.
3: نعم.
4: الحركات، الأفعال، الجمل الفعلية الإسمية، هذا في النظام اللغوي العربي.
3: نعم.
4: عندما ننتقل ربما إلى اللغات الهندو أوروبية نجد نظام آخر. هذا دور فكر السينما بالنسبة للثانية. دلوز جلب معه فلسفة بيركسون حول الديمومة، حول الحد، وتمكن من خلال كتابات بيركسون التي اعتبرها كتابات للسينما قبل السينما نفسها، لأنه بيركسون بيركسون كتب في اللحظات التي بدأ فيها الأخوان لومير في الكتابة.
3: لوميري، نعم، من أخوان لومير. نعم.
4: أولا، ثانيا، بيركسون عاش خصومة كبيرة حول مفهوم الزمن مع أينشتاين، وانتصر لتصور فلسفي خاص به، مفهوم الديمومة، مفهوم
3: الحدس،
4: نعم، الحدس إلى غير ذلك، خلافا للفهم العلمي التقني للزمن عند أينشتاين، سواء في الفيزياء النسبية أو الفيزياء التي ستكون لاحقا لدى ماكس بلانك وبور وهيزنبرغ، هي فيزياء الارتياب. هذا مشكل أولا.
3: تقريبا هذا، نعم، تقريبا هذا.
4: جلب معه أيضا منطق آخر بالنسبة لدولوز، يعتبر مثلا البيليكول، نسميها القشرة، الشرير، هي جلد السينما، وهذا الجلد، جلد السينما، هو شبيه بجلد الإنسان، حيث تجري عليه أحاسيس، والشخوص التي يحركها المخرج على جلد السينما هي شخوص يشبه نوعا ما الشخوص التي نحياها يوميا، ولكن بطريقة الخلق الفني والترتيب الفني والمونتاج والكادراج. إذن هناك جانب تقني، هناك جانب فني، ولكن هناك جانب وجودي. وهنا تصبح الصورة تأخذ استقلاليتها. يعني هذا أنطولوجيا الصورة. أنطولوجيا الصورة هنا تعني كأن الصورة تصبح عالم على حدة، لم تعد نسخة من العالم. نحن نخطئ عادة عندما نعتقد أن السينما تصف العالم. لا، السينما لا تصف العالم ولا تصف الوجود ولا تصف حركات الإنسان.
3: ماذا تفعل؟
4: الأشرطة السينمائية التي تعتقد أنها تصف الواقع وإلى حاجة أخرى. معناها إما تكون دوكيمونتير، وحتى الدوكيمونتير عنده تقنياته، وإما تكون سينما يومية، يعني تصف أحداث كأنها تصور ما يجري في الحياة. لكن السينما هي خلق فني. هل ننتظر من بيكاسو أن يصف لنا المشاهد الطبيعية؟ لا يصور بيكاسو المشاهد الطبيعية. يخلق تقنيات، يخلق زاوية نظر، يخلق تركيب معين للألوان، يخلق إضاءات معينة، يشتغل على الظل واللون وغيرها، يشتغل على الألوان وينشئ حسيس جديدة. تماما. الفن هو تركيب. هذا تعريف دلوز، هو يحتفظ بتقريبا تصور كانت للفلسفة، التمييز التقليدي بين الفلسفة والعلم والفن. دلوز يحتفظ بهذا.
3: أستاذ ميس،
4: عنده تركيب. الأدب تركيب، فن الرسم تركيب، والسينما تركيب. الأدب تركيب للكلمات والأحرف عبر الأسلوب. اللغة تركيب، وهي لغة داخل لغة. الإبداع ماذا؟ نحو اللغة موجودة في المعجم، ولكن عندما تقرأ مثلا الجاحظ، أو تقرأ طيب صالح، أو تقرأ شكري مكود، فبما تميز هذا عن ذلك؟ تميز عبر الأسلوب، عبر التركيب، عبر الصور الفنية. كذلك في فن الرسم، وكذلك في السينما. أنت عندما تشاهد جودار، أو تشاهد تاروفسكي، أو تشاهد يعني مخرجين معناها لهم مدارس معروفة، يعني مخرجين كبار، ميلوني، روسوليني، غير يعني سيرجيوني في أعمالها المختلفة، معناها تجد أن هناك طابع خاص فني، وهناك أسلوب في السرد السينمائي، وهناك طريقة في طرق المواضيع بالصمت، بالتردد، بالحركة، بالصورة. والصورة هذه اليوم نحن أنا عدت إلى الصورة. لماذا؟ لأننا نعيش عصر الصورة، شئنا ما بينا. وخاصة عندما تدخل الصورة الخوارزمية، نصبح في لخبطة كبيرة، ونصبح في مشاكل كبيرة جدا. فلابد أن نفهم دور الصورة، وأن نفهم تقنياتها وأبعادها ومراميها ورهاناتها، عسى أن ننقذ أنفسنا أولا من الصورة، وعسى أن نجعلها مجال إبداع، لا مجال للهيمنة وللاستلاب الفكري والهيمنة عبر التسويق وعبر الماركتينج.
3: ممتاز. فتحت لنا شهيد قراءة الكتاب، لأن يعني الحقيقة يعني مقاربات لقضايا دقيقة ومهمة تهم الفنان، تهم السينما، تهم الباحث في تاريخ الفن، تهم الباحث في مجالات العلم. تحدثت على التأليف وعلى الجمع وعلى التركيب وغيره. الأكيد أن هذا الكتاب سيفتح آفاق جديدة أمام الباحثين من داخل عائلة السينما أو من خارجها، من النقاد أو حتى من المهتمين واللي عندهم مقاربات فلسفية أخرى وفكرية نظرية تتعلق بالسينما. سؤال أخير أستاذ خميس بعلي، أنا متابع في نشاطاتك فضلا على هذه المنشورات وهذه المداخلات، تابعت تحدث في مداخلة على الكونية، المسألة الكونية. نسألك سؤال تحبك جاوبني بشيء من الإيجاز، هل ما زال الحديث عن الكونية ممكن الآن؟

0: الأخير
1: التعالي الحضاري. نعم نعم.
0: الكونية أفق التقاء وليست شيئا منجز. لم تنجز الكونية، لا أحد يستطيع الدعاء أنه أنجز الكونية، ولكن تبقى أفق بلغة دولوز بمثابة مظلة نأمل أن
1: نستظل بها،
0: نعيش تحتها. نعم. نعيش تحت الكونية باختلافاتنا. نلتقي، الكونية هي مجال الالتقاء بإقرار الاختلاف أولا.
1: نعم.
0: وإقرار التنوع، وليس بالخضوع أو بالهيمنة أو برفض الآخر، لأن كذلك بعض الكتابات نحترمها جميعا، ولكن التي تنطلق من تشنج، بأننا هناك واقع.
1: تقصد تشنج حضاري؟
0: أي
1: تشنج حضاري فقط. نعم.
0: هناك تشنج، أولا التشنج لا يولد فكر، ثانيا رفض الآخر ليس فكرا.
1: نعم.
0: هذا موقف سلبي. الفكر يجب أن يكون توكيديا وإيجابيا، وفيه الاعتراف ولكن فيه توكيد الذات، فيه معناها الانطلاق الراسخ من الذات، وليس الخوف والذي ينتج عنه التردد أو الرفض أو التقوقع.
1: نعم.
0: ما تكون هذه في علات لاستعادة أساليب أو ربما أفق قديم، وهذا ما يهلكنا بطريقة معينة.
1: نعم. نتوعد على لقاءات قادمة أستاذ خميس بعلي، الحوار معك مفيد للمستمع، وتطرق يعني قضايا نحتاج إلى الخوض فيها أو فهمها أو تفكيكها في هذا المنعطف الحضاري وهذه المفترقات الحضارية المهمة اليوم في ظل هذه الفجوة، أيضا الفراكتور، الفجوات العلمية والفجوات الفنية والفجوات الثقافية التي تنعكس سلبا بكل أسف على مسارات الإنسانية بقاراتها الخمس. على كل حال شكرا لك الأستاذ خميس بعلي.
0: مرحبا، شكرا لك،
1: تشرفت كثيرا باستضافتك في هذه المساحة الإذاعية، ونتواعد على لقاءات قادمة.
0: مرحبا بكل وقت.
1: شكرا شكرا شكرا الأستاذ خميس بعلي، الباحث في الفلسفة، المتفقد العام والكاتب أيضا، الذي قدم لنا كتابه الجديد دولوز والسينما أو الفكر السينما، هكا 9:53 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. راجع لعيونك في الليل، هكا يقول راغب علامة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة ليلا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليوم زيارة فجئية إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية التي انطلقت بها منذ أشهر. وانتقل رئيس الجمهورية بعد ذلك إلى جامع عقبة ابن نافع. المزيد مع مراسلتنا نادرة بن رجب.
3: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث قام في بدايتها بتفقد سير أشغال تهيئة فضاء فسقية الأغالبة، أين اطلع على مدى تقدم الأشغال. ويذكر أن مشروع تهيئة وصيانة فضاء فسقية الأغالبة تتم تحت إشراف الهندسة العسكرية. وقام الرئيس قيس سعيد إبان الزيارة التفقدية بالاستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين الذين حضروا بأعداد كبيرة أمام الباب الرئيسي لفسقية الأغالبة. نادرة برجب من القيروان للإذاعة الوطنية.
2: وزارة التربية تعلن اليوم أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم الخميس المقبل على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. افتتاح مركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد بهدف مزيد تدريب الشباب على المهارات والتطوير المهني ودمجهم في شركات القطاعين الرقمي والصناعي ودعم الشركات الناشئة. في العالم، القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن اجتماعا طارئا في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. والاحتلال الإسرائيلي يوسع الخط الأصفر بحي التفاح شرقي مدينة غزة عبر ضغط السكان نحو المناطق الغربية والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

0: علي قرا من مراسيلك هكا صاب رباعي وأسارة وصلنا بهم العشرة وثمنتاش دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات المساحة الإذاعية التي نخصصها لمواكبة أبرز العناوين الثقافية على أبواب إيقاع جديد للثقافة وللنشاط الثقافي من خلال توجه للمهرجانات والسهرات الصيفية. معقول إسخان وصيف والكل هذاك علاش أغلب الأنشطة الثقافية تولي سهرات فنية وغناء موسيقى وشوية عروض أخرى فنية. على كل حال بعض المهرجانات لها مواعيد صيفية رغم السخانة ورغم الإيقاع بتاع الحياة تصر على أن تحافظ على موعدها الصيفي في السخانة في سهرات صيفية الكل، لأنه المعلوم أنه الأنشطة الثقافية والأدبية والندوات والمحاضرات من الوزن الثقيل عادة تكون في الشتاء في المواسم الثقافي بداية من شهر سبتمبر حتى الموافى شهر مايو الكل. مهرجان يعز كثيرا علينا الحقيقة لأنه وراه مجهود كبير وراه رؤية وراه خلفية ثقافية تناقش كثيرا في الواقع، لأنه برشا يناقشوا فيها الحكاية هذه في ماجل بالعباس. ماجل بالعباس اللي فيها مهرجان آخر أوت باش يكون إن شاء الله في هذه السنة آخر أوت طبعا 26 غزلان الخيال، هكا مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي من 29 إلى 31 أوت 2026. مهرجان في برشا أنشطة متفرعة، العنوان الكبير هو أدبي شعري بالأساس وعمودي تقليدي كلاسيكي بالأساس. هاتنا نمشي وإحنا للصديق الشاعر حبيب الحاجي حتى يضعنا في الإطار ويبين الخلفيات الثقافية ربما التي تطبع وتميز هذا المهرجان، مهرجان غزلان الخيال. مساء الخير أستاذ حبيب.
1: مساء النور سعودي، مساء النور أصدقائنا مستمعين الإذاعة الثقافية
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: اعتزازي بالإذاعة الثقافية يا زمان يا حصلك، نحن في الإذاعة الوطنية نعم
1: كلها إذاعتنا كل إذاعتنا نعم. المحبوبة نعم. وشرف لي أني كنت في استديوهات تقريبا استديوهات الإذاعة الوطنية والثقافية واللجان والشباب وكلهم زرتهم الحمد لله. شكرا على هذه الاستضافة في الإذاعة الوطنية. بطبيعة الحال احنا موجودين على ذمتكم في يعني بعض التفاصيل حول هذا المهرجان، المهرجان الذي ياتي في الصيف كما قلت يا عزيزي في الصيف
0: لا وعاده يا حبيب عاده المهرجانات الصيفيه اللي عندها طابع ادبي شويه تكون قريبه للبحر، فهمتني؟ مثلا مهرجان قليبيا مثلا معروف هو ديما في الصيف، لكن على خاطر قليبيا اكل نسميه احنا نقول كف تونس التي تصافح المتوسط من من من من من شواطئ قليبيا الى سباسب ومرتفعات والارض الطيبه هناك في ماجل بالعباس. مهرجان غزلان الشعر هكا غزلان الخيال
1: للشعر العربي بمجب عباس في دورة الثامنة. ربما هو تعودنا في اكتشاف بلادك أنا دائما يعني نجانب المعروف معناها المتعامل به
0: المألوف يعني مهرجان نعم.
1: المألوف نعم. مهرجان في عز الصيف في غرغور الجيلة احنا اخترنا لانه اولا هو مهرجان مخصص، خلينا نذكر انه مخصص لمسابقه خاصه بمعارضه المعلقات ومن قال المعلقات طلعها الشعراء الصعاليك الذين يعيشون في هجير الصحراء
0: يلزم يكون يعني في السخانه في الصيف معك واخترت طرف ابن العبد هذه الدورة.
1: هذه الدورة هي دورة طرف ابن العبد. كنا أعلننا على المسابقة منذ العاشر من شهر أبريل للفرد. فتحنا باب المشاركة المسابقة في معارضة المعلقة حتى ل 15 أوت هو آخر انتهاء
0: يعني الأجال نتاع تقديم نعم المشاركة.
1: ثم نقدم كل يعني المسابقين المتسابقين او المشاركات بين الظفرين. المشاركات هي في الايميل عند لجنه الفرز وليست عندي الحقيقه لحد الان حسب ما علمت انه عندنا ثم سبع مشاركات
0: لحد الان يعني مازال عاد برشا وقت
1: مازال العام الفرد كنا وصلنا في لبيد بن ربيع وصلنا 51 مشارك يعني.
0: خلينا نسالك سؤال اول الشارح في بالحاجي
1: نعم.
0: يقال أو نقول دائما المعلقات السبع
1: نعم.
0: ونحن في الدورة الثامنة كيف سنحل هذه الإشكالية؟
1: خلينا نتفق أولا أنه المعلقات السبع في اختلاف
0: رمزيا سبعة ما هم أكثر يعني
1: سبعين هم أكثر هم سبعة حتى لوصل الأربعة عشر يعني. لكن هو يعني الحقيقة يوم أسست هذا المهرجان كان نيتي ليست المعلقات السبعة فقط أو المعلقات المعروفة فقط هناك معلقات آدم فتحي له معلقة يعني هناك معلقات
0: تحدث على معلقة القدس في كفي بغداد ولا لتجربته الكل
1: نعم القدس في كفي بغداد يعني هناك معلقات هناك يعني قصائد شعرية ربما لا تضاهي لكن تصل يعني قوتها الفنية الأدبية والصورة الشعرية فيها وغيرها إلى المعلقات هذه هناك نصوص تستحق أنها تكون في تستحق أنها نعمل لها معارضة إلى جانب أنا كانت عندي الفكرة الحقيقة أنه إلى جانب معلقات يعني ندرج نص من نصوص أبناء شعراء أبناء مجمع بس في معارضة كانت الفكرة هكذا ثم تخليت عليها لأنه ظرفنا المادي الحقيقة خلينا
0: يا لهذا الظرف المادي لا مثالش قولي تعب شوية الظرف المادي في بنس المهرجان
1: خاصة أنا دايما ما نتشكيش الحقيقة ونكمل حتى من جيبي وما نحكيش باش على الظروف المادية لكن أثناء هذه السنة بالذات وألزمنا أنه تكون جمعيات المتبنية للأنشطة الثقافية مسجلة في الرنو السجل الوطني للمؤسسات وأنا الحقيقة اكتشف بلادك لم أسجلها وكي ألزمت وأصبح الأمر إجباري تعدي مشينا للرنو طلبوا علينا 1,700,000 1,700,000 بالنسبة لي تكلف لي غالي يعني إذا كان مش نأخذ منحة بثلاثة ملايين
0: اشتر مشاهر معنات أكثر مشتر
1: مشاهر لو تخليت تماما واني صبر ربي وإن شاء الله نلقوا تبتلات حل إن شاء الله نلقوا يعني تمويل
0: والله مش عزيز على القصرين وعلى المندوب الجهوي والثقافة والكل لأنه في آخر الأمر معناته هذا مهرجان مناضل وهذا مهرجان مقاوم لأنه تجي تعمل مهرجان في مجب العباس في آخر أوت يهتم بالأدب وبالشعر وفيه مسابقات وفيه جدية وفيه لجنة تحكيم عليها على معناتها عليها تكتم كبير وكذا وفيها أستاذة جامعين يعني من المفروض أنه
1: والوحيدة عربيا المسابقة الوحيدة عربيا والمهرجان الشعري الوحيد في ولاية القصرين
0: ثم مهرجانات أخرى في القصرين ثم مهرجان شعر شعبي وكل
1: مهرجان الشعر بدنا نحكي على الشعر الفصيح العمودي هو الوحيد تقريبا هو الوحيد هناك خيمة الشعر خيمة علي الراهم للشعر
0: في جدليان
1: يعني في جدليان لكن هذا بهذا ليس هذا نتجاوز مهرجان
0: خلينا نقول عنوان آخر وعنوان آخر
1: نحن يميزنا محتوانا ما يميز هذا المهرجان هو المحتوى ما يميز هذا المهرجان هو الضيوف وما يميز هذا المهرجان أن لا نستدعي أحدا معناش أصحاب في الساحة الثقافية أصحاب الكل
0: لا أنا بشوية يعني مهرجان لا يستدعي أحدا هذه مش كأنها فيها شوية وأنتم أهل الكرم والجود كيفاش مهرجان لا يستدعي أحد
1: هذا الباب مغلق
0: إيش معناتها فسر لي
1: يعني أنا يعني إذا كان أنا بشتري عزيز محمود باش يجي مجمع عباس يقرأ شعر فصالح بن علي في بن قردان باش ينغر يقول شبي ما سألعني شنا
0: ما كل دورة تعيط تتنادي تستدعى شكون
1: والله لو تجيب شعراء تونس كل في دورة واحدة تلقى شعر يترش لو كل بابا زي نسكروا أنا عندي مسابقة يجوني متسابقين 17 ولا 20 ولا 15 حسب إمكانياتنا المادية مع لجنة التحكيم مع المحاضرين مع منشط أو اثنين ينشطون الأمسيات مع الفائزين في المسابقة العام الفارض يعني هكذا وصلنا إلى 30 شاعر موجودين في الساحة فلماذا نستدعي في شعراء آخرين يعني أنا استدعيت آدم فتح
0: علاش آدم بالذات
1: لأنه حتى حد في تونس ما عنده قيمة أدبية شعرية كي آدم فتح لانه هذا بالنسبه
0: انا جا في ذهني تو مثلا شاعر كبير ربي يشفيه وما عادش نجم جي لانه عنده ظروف صحيه كله هو جمال السلاعي مثلا جاش جمال السلاعي بحذاك
1: جمال السلاعي احنا مش كينيلو جمعيه تكتشف بلادك هي اللي مشات للدوز وكرمته لانه ظرف الصحي لا يمكن له ان يتلقى.
0: اغلبتني بها
1: فاحنا اللي مشينا له احنا اللي كرمناه في دوز ما نسيناش
0: منصف الوهابي يكتب القصيده العموديه جميلة الماجري تكتب القصيدة العمودية
1: لا أنا والله نقول أنا ما عندي حتى مش منصف الوهابي هذا التليفون طبته سي منصف عنا مهرجان عنا وقت المنتدى فكر والفنون وسام مهرجان المتلوي مهرجان الوطن للشعر المتلوي أنا استدعيته قال لي أنا والله نفضل نمشي للمتلوي نفضل برا المتلوي مجمع عباس انساها تفضل اي
0: بطبيعه الحال تفضل. لا ربما ما عوزته وقتها خاطر يقول لك ربما المتلاوي استدعوني قبل ما تعرف وعطاه موافقه والكل.
1: يا اخي رانا في تونس ونفس الطريق بزيم القروان ماشي راك
0: بزيم. تقول انت يعني محطه في المتلاوي ولا محطه في مجد العباس وحده
1: يعني انت تنجم تمشي المتلاوي اليوم وغدوه تجي على مجد العباس.
0: نرجع
1: وانت 500 دينار ولا 500 دينار
0: وانت تقدم في المهرجان حبيب الشاعر حبيب الحاج وانت مؤسس المهرجان الكل. قلت شاعر قلت مهرجان معناتها تقدم فيه بثلاثة أو أربعة أوصاف. أنا عندي وصف آخر نحب نزيده.
1: أي
0: هو مهرجان محافظ
1: طبعا
0: بالمعنى مش بالمعنى الأخلاقي بالمعنى العلمي. مش معناتها معناتها مهرجان عنده قناعة إلا أنه القصيد لا يكون إلا عموديا حتى يكون شعر.
1: طبعا
0: هذه رؤية طبعًا. نقدية مش
1: شعر مجد بعباس وليس
0: هذه قناعة بحب. لا هذه قناعة حبيب الحاج نصور.
1: لا لا ولا لا
0: أنا نتذكر شاعر كبير المنصوري مثلا عبد الوهاب المنصوري
1: عبد الوهاب الله يرحمه
0: كان يكتب قصيدة تفعيلة مثلا
1: يكتب التفعيلة ويكتب العمود شعراء لا في مجد بالعباس شعراء مجد بالعباس تقريبا أكثر من 50 شاعر يكتبون الشعر الوحيد الذي يكتبه نثر هو أنا أنا الوحيد اللي كتبت عملت تجربة
0: هذه مفارقة يعني أنت مؤسس مهرجان وقلت راه المهرجان هذا متاع الشعر ما ينادي وما يستدعي وما يقدم كان القصيدة العمودية اللي فيها صدر وعجز هذيك القصيدة الكلاسيكية أنا قلت لك محافظة معناتها فهمتني ورغم أنت جربت النثر معناتها ثم ربما ثم بعض الناس يسمعون الآن وإحنا نتحدث بكامل الراحة معناتها مع النشي ما نخفي يقولوا هذا بين ظفرينه تطرف أدبي معتها انتصار للقصيدة العمودية اللي يلغي تجارب شعرية كبيرة مش في تونس فقط راهو لأنه هذي الأمر هذي ينسحب على درويش وينسحب على أدونيس وينسحب على البياتي وينسحب على يعني أغلب التجارب الشعرية الموجودة اليوم في الساحة العربية مشاو لقصيدة النثر أو قصيدة التفعيلة خلينا نقول ما تحسش روحك طير خارج السرب؟
1: لا ابدا ابدا ابدا طالما نحن محافظين على ارثنا وموروثنا الادبي العربي اللي هو اصلا الشعر خلق عمودي اصلا خلق بتفعيلته وبصدره وعجزه
0: ولد عموديا
1: فولد طالما هو ولد عموديا فلماذا نشوه هذا المولود؟ هذه قناعات شعراء مجد بعباس الأكثر ولا أقل رغم أننا نكتب
0: وفي ثم تجارب ثم ما يسمى بالتحديث في الشعر ثم ما يسمى بالتطور ثم ما يسمى
1: بالحداثة
0: والانتصار للتفعيلة في آخر الأمر هو الانتصار لقصيدة التفعيلة المبنية على تفعيلة البحور هو فيه ضمانة للأسس النص الشعري القديم لكن يفتح أفق جديدة أمام الشعر وأمام الكتابة يعني
1: أنا لا أنكر هذا ولا
0: أنا نحكي معك مجرد متابع متابع صحفي فقط معناتها مانيش
1: لا من حقك حتى ولو حتى في النقد وفي غيره نحن لا ننكر أنه يعني هذه الموجة من الشعر النثري تقريبا يعني أغلب الكتابات هي نثرية هذه هي موجودة في الساحة وأنا نفسي كتبت النثر لأنه توجهت نمشي نقرأ عمودي لقيت روحي نقرأ عمودي وحدي فرجعت نكتب في النثر كما تكتب الناس الكل نحن لا ننكر هذه الموجة ولا ننكر هذا التوجه ولا ننكر أنه وجود يعني لابد من التجديد لكن لا ننكر أيضا أصلنا لماذا نحافظ يعني لماذا تنكرون علينا محافظة على أصل الشعر؟
0: لا هذا في شوي مغالات هذه
1: لا ما الكلام ليش موجه ليك سعر
0: لا مش لي انا خليك
1: من لي عديد المرات في ملتقيات الفكرة اينما تواجهت يعني شنو خلينا نتحدث بدرجة افضل شنو تكتبوا شنو العمودي هذا وشنو هالعمودي هذا هو اصل الشعر هكاك علاش تنكروا فينا نحن نحبوا نحن نحافظوا على اصل الشعر يا اخوي نحن نحبوا نكملوا هكاك وين المشكل يعني يلزمنا نكتب النثر باش نجوع عصريين خلونا سيدي نحن رجعيين متخلفين سلفيين
0: حشاكم يعني انا انا انا انا قلت محافظ قلت محافظ يعني مهرجان محافظ فقط يعني من زاوية نظر ادبي نعم
1: ربما محافظ كلمه محافظ لانه نحن في تونس ما توجه اصلا سياسي محافظ على التراث فنحن نحافظ ايضا على ارثنا وتراثنا العربي الادبي وين المشكل يعني؟ ما في مشكلة.
0: معقول جد. طيب تنتحدث معك حبيب الحاج الشاعر والصديق ولد مجلب العباس، هذا المهرجان شنو قدم مجلب العباس؟ هذه المدينة الصغيرة في جنوبنا، في الوسط الغربي، خلينا نقول
1: يعني بين الوسط والجنوب، هي
0: بين الوسط والجنوب ومنطقة نائية شوية، والكل
1: نائية على الحدود الجزائرية.
0: إلى أي حد نجح هذا المهرجان في نفض الغبار على بعض المواهب في الكتابة وفي الشعر والجوعة للنشاط الثقافي العميق والهادف؟
1: تعرف أنه مجلب العباس بحكم المنطقة، احنا راي مجلب العباس مدينه محدثه على فكره، لم تكن، ليس لنا يعني تاريخ كبير، كانت يعني كلها كان يعني عرش كان يتنقل من مكان لمكان،
0: المدينه محدثه، العرش اصيل ومتجذر في التاريخ،
1: العرش اصيل لكن كان يتنقل من الى نعرفه تاريخ العروش التونسي، لكن المدينه كمدينه مجلب العباس هي مدينه محدثه ما بعد الاستقلال. يعني طالما هي محدثه فلم يعني ما عندناش شعراء من 1800 ولا 1700 كما الناس الحقيقه، عن الشعراء اول من كتب العمودي هو عبد المنصور واحمد الحاجي في السبعينات اواخر السبعينات، وهم في ترشيح مدرسه ترشيح المعلمين في يعني هذه اول ما بدي. ف تتالت المواهب في الكتابات سي عبد الوهاب تعرف الله يرحمه، لكن المواهب الشعراء الموجودين على الساحه هم الذين قدمهم المهرجان وقدمتهم جمعية اكتشاف بلادك الساحة الثقافية الأدبية التونسية.
0: مهم هذا مهم. نعم
1: جمعية اكتشاف بلادك هم لا ينكرون هذا، شعراء مجلب العباس
0: هذا مهم،
1: اكتشاف جمعية اكتشاف بلادك أخذت شعراء مجلب العباس دارت بهم جمهورية كل
0: هذا مهم،
1: من ناجي نصري وسوالح الحاجي وفوزي منصوري وعلي منصور يعني حديث الشعراء. إلى جانب النادي المخصص في مقر جمعية اكتشاف بلادك المخصص أساسا لاكتشاف المواهب الأدبية، ونذكر عديد الأسماء من نرجس بوبكري إلى ماني الحاجي إلى غيرهم، يعني عديد الأسماء موجودين وإن شاء الله وإحنا رانا ما نطلعوا اسم يقرأ شعر قدام الجمهور إلا ما نكونوا يعني متمكنين من يكون هو متمكن من كل آليات الشعر.
0: نعم
1: هناك مواهب مازلنا ما عطيناهاش معناها للساحه الثقافيه، مازلنا ما قدمناهاش.
0: نعم
1: مازال تحت ايدينا.
0: نعم
1: ما قدمنا ايضا للمدينه كمدينه انه كل الزوار كل من جاء الى مجلب العباس احنا نعملوا فقره خاصه هو زياره المناطق الاثريه، زياره السوق الاسبوعيه، سوق الفزق لانه وقتها بالحق يبدا الفزق موجود في طومكو، فزياره الزياره فمطالب، ودائما نطلب من الشعراء الضيوف يا خويا كي تروح لدارك وتاخذ راحتك واكتب على اكتب شنو شفت في مجلب العباس، هذا مهم جدا بالنسبه لي، وهذا نقل الصوره عبر المثقف التونسي.
0: نعم.
1: من مجلب العباس الى منطقته، الى كي اكتب على الفيسبوك ولا اكتب في جريده ولا تحدث في اذاعه يقول مشيت مجلب العباس، هذا ما نقدمه.
0: هذه خلفيه مهمه لانه مزج بين الثقافه والتنميه، مساله تنمويه في ثقافيه تنمويه او تنميه ثقافيه. نعم.
1: يعني نقدم الكثير الحقيقه، انه اثر ما نقدم قداش باش نبقى جمعيه عمرها 10 سنوات، قدمنا الكثير لهذه المدينه وما زلنا نقدم، ان شاء الله يعطينا ربي شويه قوه وبقيه عمر ان نقدمه ان شاء الله، نقدم
0: إن شاء برشا من من من من حق مجلب العباس ومن حق شعرها ومثقفيها واهلها وابنائها الخلص، من حق الناس اللي عندهم غير عليها في مجالات التنميه والثقافه والفكر والادب والمختلف مجالات الحياه انهم يحلموا انهم يكون عندهم حلمه انه هذا المهرجان يؤسس لمسار ثقافي مهم عنده مستقبل، يكون رافد وسند للمواهب الموجودين غديك في الكتابه في الشعر والادب والروايه والقصه والفن والفكر عموما. انا نحييك حبيب الحاجي، نحييك لأنك تتعامل مع هذا المهرجان كتحدي وتتعامل معه كفكرة تنمو وتكبر يوميا، واليوم بلغت عامها الثامن 8 سنوات. مهم من حق أن تحلم أن يكبر المهرجان وأن يكون بجد قبلة للشعراء وقت يكون ثم إمكانيات، وقت يكون ثم كما تكون حاضنة لكتاب جدد، أيضا تنجد تكون حاضنة لأبرز التجارب الأدبية تونسيا وعربيا لملا.
1: لو كان عندنا امكانيات الافكار موجوده وجمعية اكتشاف بلادك ما هيش ناقص افكار والحمد لله.
0: نعم.
1: حبيب الحاج ما هيش ناقص افكار، لكن الامكانيات دائما تعوزنا ما نوجهه لوزاره الثقافه والمهتمين بالشان الثقافي في تونس.
0: نعم.
1: انه هذا المهرجان يمكن له ان يكون مهرجانا عربيا كبير لماذا؟ لأنه محتواه يفرض نفسه في الوطن العربي.
0: نعم.
1: هذا المحتوى لا يوجد حتى في مدينة، حتى في ولاية، حتى في دولة، ولم يوجد ولن يوجد، لأنه وجد في مجمع عباس. فلماذا
0: يعني يستحق التحية؟
1: نكران من وزارة الثقافة إلى اليوم.
0: ما نقولوش نكران، نقولوا خلينا من نكران، مش نكران هو، لأن يعني أنا كي نقرأ لافيش متاع المهرجان فيه وزارة الثقافة والمندوبية الجوية للثقافة، لكن ليس عزيزا على المندوبية الجوية للثقافة وإلا على المصالح وزارة الثقافة وغيرها أن تهتم بهذا المهرجان، أولا لأنه عنده خصوصية، ثانيا لأنه كبر وعنده 8 سنوات، ثالثا لأنه عنده خلفية ثقافية وأدبية تدافع على القصيدة العربية، القصيدة التونسية اللي كتبوها ناس متشبعين ب هوية النص الشعري العربي، وانتم عندكم محطة سنوية مع شعراء المعلقات ومع المعلقات وغيرها. احنا على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية من واجبنا المهني والأخلاقي والوطني أن نسند هذا المهرجان، أن نتابعه وأن نقدم فقراته، وإحنا سعداء أن نكون إن شاء الله في أيام المهرجان نحاول ننقل بما هو متاح كل تفاصيل هذا المهرجان، ونحتفل مع مجلب العباس بمهرجان يا مهرجان غزلان الخيال في دورتي الثانية. شكرا لك حبيب الحاجي، شاعرا ومؤسسا لهذا المهرجان.
1: أيضا مرحبا بك في مجمع عباس في هذا المهرجان،
0: شرفني ونورني وهذا واجبنا، واجبنا نعم واجبنا. شكرا لك، بالتوفيق دوما إن شاء الله.
1: الله يخليك. شكرا لك.
0: شكرا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات آخر ما أقدمه في هذه المسافة، في هذه المساحة المسافة والمساحة. على كل حال، ثم البطولة الوطنية للحساب الذهني هكا، أو أكاديمية العباقرة يسميوها، تكتشف أكيد هي مناسبة لاكتشاف المواهب في مجال الحساب الذهني من الأجيال الجديدة. ثم عديد الدول المشاركة، يعني بطولة وطنية لكن عربية، لأنه ثم عدد من المشاركين من دول أخرى من مختلف المستويات التلمذية عموما، مقسمين على مجموعات. هذا بيكون نهار 21 جوان بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس. تعودنا في رادس كرة يد وكرة سلة وكرة الكرة طائرة فولي وغيرها. المرة هذه نهار 21 جوان موعد مهم، موعد علمي، موعد فكري، موعد يمثل أرضية لاكتشاف المواهب والمواهب العباقرة في مجال الحساب الذهني. برنامج ثري، برنامج فيه عديد المشاركين، قلت من عديد الدول فضلا عن تونس طبعا، الدول العربية تشارك في هذه المسابقة. الأكيد باش تكون متعة للأولياء اللي تبعوا في أولادهم ويدفعوا أولادهم في اتجاه الاختصاص، خاصة في التوجهات العلمية الحسابية والرياضية، ومتعة أيضا للعائلة التربوية عموما، الأساتذة والمعلمين اللي الأكيد باش يكونوا سند لأبنائهم وباش يفتحوا الطريق أمام المواهب الجديدة في مجال الحساب الذهني، اللي هو مجال علمي واعد قادر أنه أولا يكتشف المواهب الجديدة، واثنين وأكثر من هذا أنه يدفعهم ويفتح لهم أبواب الأمل والأفاق الكبرى للتميز في هذا الاختصاص، اختصاص الرياضي الحسابي اللي الأكيد نحتاج إليه بالنسبة لأجيالنا القادمة. حظ موفق للمشاركين الكل. نعود ونكرر المهرجان الوطني الحساب الذهني نهار 21 جوان، وين؟ في القاعة المغطاة في رادس، اللي غادي يكون ثم استاد كبير غاديك نهار كامل، بداية من الصباح من 9 على مدى يوم كامل في قاعة رادس. كنكون بلغنا منتهى هذا العدد من برنامجكم مسافات آخر الأنغام، بل قبل نجاة الكبيرة نجاة الصغيرة في لا تنتقد خجل النص، اللي أبدعت في كتابته سعاد الصباح، الشاعرة العربية والكويتية المعروفة. التحية لكم كمن فريق البرنامج، فاروق في الإخراج الإلكتروني، عبطي في التنسيق العام، وهبي في الإخراج التقني، عزين بن محمود أمام هذا المزح. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فسقية الأغالبة للإطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية التي انطلقت بها منذ أشهر. وانتقل رئيس الجمهورية بعد ذلك إلى جامع عقبة بن نافع. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وساعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. اليوم انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية. ويترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدره 1,163 مترشحا مقارنة بالسنة الماضية، ويمثل هذا العدد 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا. أما عدد المترشحين امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فبلغ 203 مترشحين، مسجلا تراجعا ب 106 مترشحين مقارنة بسنة 2025. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، مضيفا أن المفاوضات ستستمر بعد المرحلة الأولى 60 يوما في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. والجيش الإسرائيلي يشن مساء اليوم قصفا مدفعيا على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يعشق الأفارقة الرقص رغم الأمراض والأوبئة التي تهدد قارتهم، ورغم الفقر والظروف السياسية السيئة والحروب الأهلية التي تهدد حياتهم. ففي الليل بينما تشتعل النيران وتنتشر رائحة الشواء، ويلتف الرجال والنساء بأقنعة بدائية وملابس مصنوعة من الريش والجلود، ستستمع إلى الغناء الذي يتميز بالصوت العالي والصيحات التي تشبه أصوات الحيوانات البرية، وستستمتع بشكل خاص إلى الطبول، هذه الطبول التي تميز الإيقاعات الأفريقية ذات الخصائص المميزة رغم التنوع الديموغرافي والثقافي والإيديولوجي. نستمع إلى موري كونتي كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس.

تتميز العادات الإفريقية بالتأثر الديني الشديد، لذلك تجد الطقوس الدينية البدائية تصاحبها جوقة من الأناشيد والترانيم، وقد تدوم الرقصات الجماعية الصاخبة طويلا، فيما يقوم بعض الأفراد برقصات فردية خاصة وسط المجموعات في مناسبات معينة على غرار الاحتفال بنجاح صيد أو لحلول فصل جديد والاحتفال ببداية موسم الأمطار أو الزراعة أو الانتهاء من الحصاد.

كنا في الاستماع لأفريكان سيمفوني في برنامج لغة العالم على خلاف النظرة المعاصرة للفنون التي تعزلها في دوائر منفصلة وتبعدها عن مظاهر الحياة اليومية وتعتبرها نشاطا خاصا بفئة قليلة نسبيا. عاشت القبائل الأفريقية غير المتعلمة بالمعنى المعاصر للكلمة حقيقة مختلفة يكون الفن فيها جزءا من الحياة لا ينفصل عنها، تمارسه أعداد كبيرة نسبيا من أفراد المجتمع ويرتبط بجملة النشاط سواء كان اقتصاديا أو دينيا أو اجتماعيا أو تاريخيا. نستمع لـ Western African Traditional Music في برنامج لغة العالم.

التلازم بينما تدعوه فنا ونواحي الحياة الإنسانية كان أبرز الظواهر التي لفتت أنظار الباحثين والمعنيين بعلم الأناسة الأنثروبولوجيا. منهم خاصة ويحضرنا هذا المثال مبكرا دراسة الباحث الأمريكي ألان مرايم المولود عام 1923 المتوفي سنة 1980. هذه الدراسة لحياة المجتمعات الأمية غير المتعلمة في أفريقيا قبل أن تلم بها عوالم القرن التاسع عشر في معنى الفن وعلاقته بالنشاط الإنساني. كان لها بالغ الأثر في تغيير كثير من المعايير والقيم في مجال الفن الغربي، ومهدت لظهور مدارس الفن الحديث أو ثوراته. وأبرز شواهد ومستندات هذه الأبحاث ما سمي أنذاك بالفن البدائي أو الفطري، قبل أن يكتشف الباحثون أن البدائية والفطرية أو الوحشية أحيانا ما هي إلا صفات أنتجها الخطاب الغربي خدمة لأغراض محددة. وبتأثير هذه الصفات لم يستطع الأوروبيون الذين شاهدوا تماثيل قبائل نيجيريا تصديق أن هذه المنحوتات الباهرة من منتجات أفارقة، بل نسبوها إلى اليونان أو إلى قارة أطلانتس المفقودة.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لبوتش روكستون ويومابس. التراث الأفريقي غني بالعناصر الموسيقية، فلا يوجد مجتمع واحد في أفريقيا كلها ليس له موسيقى خاصة به، وهي موسيقى معقدة إلى درجة ما، متعددة الإيقاع ومتعددة الأصوات والأنغام، وهي كذلك موسيقى شعبية. ويستعصي على الموسيقيين الأفارقة إدراك المبادئ المجردة لموسيقاهم هذه، إلا أن إسهام كل أعضاء المجتمع الأفريقي من غير تردد في أي نشاط موسيقي يدل على وجود مبادئ مشتركة غير مكتوبة أو منظومة تسهم في إغناء تراثهم الموسيقي. نحن في برنامج لغة العالم ونستمع لموسيقى من زامبيا.

يذكر عالم الأنثروبولوجيا أن قبيلة الهوتو في رواندا لديها ما لا يقل عن 24 نوعا من الأغاني الاجتماعية العامة، بالإضافة إلى الأنواع الدينية، وتتناول الأغاني الاجتماعية عددا كبيرا من الموضوعات، منها ما يغنيه موسيقيون محترفون لأغراض الترفيه، ومنها ما يؤدى في مناسبات الحرب أو تقديم الولاء للزعيم أو الصيد أو الحصاد أو الأعمال العامة المشتركة، ومنها ما يغنى احتفاء بميلاد طفل أو تحذيرا لمن ضل سبيل أو سردا لحكاية حملة ناجحة لصيد الفيلة، ومنها ما يسخر من الأوروبيين أو يتحدث عن الموت أو يتناول موضوعات مجنونة.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع للمغنية إيمانويل فيستين في دوركاس دي رواندا. وسأفتح قوس هنا لأحباء الأرقام ومن يتباهون بعدد الفيو. إعلاميين كانوا أو ممن يمتهنون نوع من أنواع الغناء علمهم بأن هذه المغنية الرواندية التي كنا في الاستماع لأغنيتها قد حققت في هذه الأغنية خلال 7 أشهر 12 مليون فيو على يوتيوب. إذن في مجال التنظيم الاجتماعي تتضح وظائف فن الموسيقى في مراسم الميلاد والزواج والوفاة. ومن أشهر وظائفها في هذا المجال وظيفة الرقابة الاجتماعية. ومن تلك العادات الدارجة عند قبيلة شوبي مثلا في توجيه انتقادات كثيرة إلى أولئك الذين يتولون أمورها. وتتضمن أغانيها وما يصاحبها من موسيقى ورقص تلميحات صريحة تندد بالذين يهملون واجباتهم واحتجاجات على الظلم وعبارات تعكس الفلسفة التي يتبنونها في مواجهة المتاعب. ومن السهل أن نتصور الأثر الذي تحدثه أمثال هذه الأغاني في نفس المسيء حين تشهر بسيئاته. أغاني ينشدها 30 أو 40 من الشبان أمام جميع سكان القرية. أما أولئك الذين ينتهكون حرمة الشرعية الأخلاقية في مجتمعهم فأي عقاب أشد ردعا لهم من معرفتهم أن انحرافهم سيشهر به الشعراء في قصائد. وفي هذا المجال يتحدث عالم الأنثروبولوجيا ملفل هيرسكوفتر مؤسس الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أغنيات التلاعب اللفظي في داومي. ويشير ريشار واترمان إلى نوع مهم من الأغاني في عالم القبائل الأفريقية يتناول الأحداث الجارية ويستخدم لنشر أخبار الساعة والشائعات التي تدور على الألسن، وقد يستخدم لابتزاز الأموال

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية يعاين في زيارة إلى القيروان تقدم أشغال تهيئة فسقية الأغالبة ويستمع لمشاغل المواطنين. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس. في العالم، التوقيع بعد غد في جنيف على اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع انطلاق مفاوضات اتفاق نهائي تشمل الملف النووي. تفاصيل الأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة زيارة إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها التي انطلقت منذ أشهر. كما شملت الزيارة سور المدينة العتيقة وجامع عقبة بن نافع. مراسلة الإذاعة التونسية بالقيروان نادرة بن رجب.
4: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث قام في بدايتها بتفقد سير أشغال تهيئة فضاء فسقية الأغالبة، أين اطلع على مدى تقدم الأشغال. ويذكر أن مشروع تهيئة وصيانة فضاء فسقية الأغالبة تتم تحت إشراف الهندسة العسكرية. وقام الرئيس قيس سعيد إبان الزيارة التفقدية بالاستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين الذين حضروا بأعداد كبيرة أمام الباب الرئيسي لفسقية الأغالبة. نادرة برجب من القيروان للإذاعة الوطنية.
3: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي إطار التزام تونس بدعم الأمن الصحي في أفريقيا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية، شارك وزير الصحة مصفى الفرجاني أمس في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وأكد وزير الصحة انخراط تونس في دعم الجهود الأفريقية في مواجهة الفيروس مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر. في شأن تربوي، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم غد الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليما. وأضافت أنه يمكن المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في شأن تربوي دائما، أعلنت جامعة تونس المنار التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية. ويتميز الموسم الجامعي 2026-2027 بإطلاق برنامج جديد بعنوان تحليلات الأعمال والاقتصاد، وهو إجازة نموذجية تدرس بالكامل باللغة الإنجليزية وموجهة إلى الطلبة المتفوقين من حاملي شهادة الباكالوريا ومصممة وفق المعايير الأكاديمية الدولية. افتتح أمس بمدينة سيدي بوزيد مركز إديف الجديد التابع لمؤسسة تونس للتنمية، الذي تم إنجازه بشراكة نموذجية بين مؤسسة تونس للتنمية وألمانيا وفرنسا، ويستهدف تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين.
5: تدشين مركز إديف في سيدي بوزيد، وهو المركز الخامس لبرنامج أليف، باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني، يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement، وتخدم المستقبل، تخدم الشباب، تخدم التنمية المستدامة، وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
3: ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية اليوم الأربعاء افتتاح مركز مماثل في ولاية طوزر، لتبلغ شبكة المراكز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولايات سيدي بوزيد وطوزر وسليانة وباجة والكاف وجربة. بمشاركة دولية مهمة تتواصل إلى غاية 19 من الشهر الحالي بقصر المعارض بالكرم، فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيك 5. التظاهرة، وهي تعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الأفريقية، تجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض بيترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، ومن أهم أهدافها جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية. مديرة المعرض بسمة الحميدي:
6: 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا، النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا، خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس. في الدورات السابقة وقعت العديد من العقود بين شركات تونسية وشركات أجنبية، وصار أيضا فتح شركات ما كانتش موجودة في تونس وصارت موجودة من خلال المعرض.
3: تحصلت الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز، أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية، على شهادة المطابقة الأوروبية. وقال مؤسس الشركة ومديرها العام ببكر سيالة إن الحصول على هذه الشهادة يساهم في زيادة درجة ثقة التونسي في المنتوج، ويخول تصدير سيارات الشركة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
7: هذه نتيجة العمل المثابرة نتاع شركة ناشئة عمرها 4 سنوات. طبعا كنا ننتظروا، احنا ما نتظروا برشا فلوس باش تخدينا السيرتيفيكاسيون. انت تعرف باش ترتف كهرباء لازم تكسس كهرباء للهومولوجاتور في ألمانيا، يدخل كهرباء يعملها لتيست دي سيكوريتي، فما دي تيست تكنيك بيرفورمانس، تيست يشد الكهرباء فيزيكمون ويغرفصها، مساهل باش تومولوجي كهرباء. من أصعب ما فما بالشهادة تخول لنا تصدير سياراتنا لدول الاتحاد الأوروبي وأصدقاء دول الاتحاد الأوروبي كما مصر ومغرب والجزائر، واحنا هكاك نكونوا اول شركه تونسيه مصنعه للسيارات الكهربائيه تحصل على الشهادات الاوروبيه، واللي هو حتى في تونس كيف الناس تعرف البرودوي سيرتيفي اوروبيا هومولوجي في اوروبا، يسركل في المدن الاوروبيه، تولي عنده ثقه اكثر في البرودوي هذا اللي احنا هنا معناتها مختصين في الموبيليتي دوس. انا نحب التونسي يوليو يشريو كرهبنا باكو موتورز، خاطر لو التونسي ما عنده ثقه في البرودوي نتاع بلاده ومنتوج بلاده ما نجموش نواصلوا.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: إلى أخبار العالم الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لم تمتلك سلاحا نوويا. وتوقع خلال اجتماعات مجموعة السبعة في فرنسا أمس أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع طهران إلى الكونغرس لمراجعته. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة للتواصل إلى اتفاق نهائي ستبدأ في نفس يوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين المرتقب بعد غد الجمعة في جنيف. وأضاف عراقجي أن المفاوضات بين الجانبين ستستمر 60 يوما بعد المرحلة الأولى في مسعى للتواصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه طهران أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، فيما كشفت تقارير أمريكية عن أن واشنطن ستسمح لطهران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب. إلى لبنان، حيث قتل 4 أشخاص أمس جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان تواصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل الجبهة اللبنانية. كما حلق الطيران المسير الإسرائيلي أمس على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية. في الأثناء حذرت القوات الإيرانية من أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 10 مرات متوعدة بالرد على الاعتداءات في حال لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: رئيس الجمهورية يعاين في زيارة إلى القيروان تقدم أشغال تهيئة فسقية الأغالبة ويستمع إلى مشاغل المواطنين. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس. وفي العالم، التوقيع بعد غد في جنيف على اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع انطلاق مفاوضات اتفاق نهائي تشمل الملف النووي. دمتم في رعاية الله.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

يا حبيبي عني وعن هوايا لو سألوا.

0: حبيبي.
1: إشراقات
2: قال لي بعدما كسر الكأس: لا تصف الشعر يا صاحبي بالجميل ولا بالقوي، فليس هناك شعر قوي وشعر جميل، هنالك شعر يصيبك سرا بعدوى الكتابة والانفصام، فتهذي وتخرج ذاتك منك إلى غيرها وتقول: أنا أنا أنا هو هذا وهذا ولست أنا، وتطيل التأمل في الكلمات، وحين تجس لها نبضها تشرئب وتهمس في أذنيك: اقترب وابتعد واغترب واتحد. ويسيل حليب من الليل، تشعر أنك طفل سيولد عما قليل. يا غريب الدار، إنها أقدار، كل ما في الكون مقدار وأيام له، إلا الهوى ما يومه يوم ولا مقداره مقداره.

ليلى عندنا إذ نتسلل لليل وحدنا نحن المتشابهين في التعب، نلتقي بعد انتصافه عند مشارف الموسيقى لنؤسس فضاء للحلم، والحلم درب العاشقين.

تشرق الإشراقات إذن على موجات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية إلى حدود 3 صباحا، مساحة ضوء نتقاسم فيها الغيوم ونطير على أجنحة من موسيقى نحو المطلق، دعوة موجهة لمن اقترف فعل الحلم، للمتعبين بوجد أحاسيسهم، للمولعين بالسهر. سلام إذن على الذين نشبههم ويشبهوننا، على الذين أرهقتهم آمالهم الكبرى والصغرى. سلام على التعب والأرق، سلام على الخيبات قبل الانتصارات، سلام على حلمنا المؤجل إلى حين، وسلام على المتعبين.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

في الانتظار يصيبني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة. ربما نسيت حقيبتها الصغيرة في القطار، فضاع عنواني وضاع الهاتف المحمول، فانقطعت شهيتها وقالت لا نصيب له من المطر الخفيف. وربما انشغلت بأمر طارئ أو رحلة نحو الجنوب لكي تزور الشمس، واتصلت ولكن لم تجدني في الصباح، فقد خرجت لأشتري جاردينيا لمسائنا وزجاجتين من النبيذ. وربما اختلفت مع الزوج القديم على شؤون الذكريات، فأقسمت أن لا ترى رجلاً يهددها بصنع الذكريات، وربما اصطدمت بتاكسي في الطريق إلي فانطفأت كواكب في مجرتها، وما زالت تعالج بالمهدئ والنعاس. وربما عبرت مصادفة بحب سابق لم تشفى منه فرافقته إلى العشاء، وربما ماتت، فإن الموت يعشق فجأة مثلي، وإن الموت مثلي لا يحب الانتظار. لو كنت غيري في الطريق لما التفت إلى الوراء، لقلت وما قال المسافر للمسافرة الغريبة: يا غريبة أيقظي الجثار أكثر، أرجئي غدنا ليمتد الطريق بنا ويتسع الفضاء لنا فننجو من حكايتنا معا، كم أنت وكم أنا غيري أمامك ها هنا. لو كنت غيري لانتميت إلى الطريق، فلن أعود ولن تعودي أيقظي الجيثار كي نتحسس، كي نتحسس المجهولة والجهة التي تغوي المسافرة باختيار الجاذبية. ما أنا إلا خطاي وأنت بوصلتي وهاويتي معا. لو كنت غيري في الطريق لكنت أخفيت العواطف في الحقيبة كي تكون قصيدتي مائية شفافة بيضاء تجريدية وخفيفة، أقوى من الذكرى وأضعف من حبيبات الندى، ولقلت إن هويتي هذا المدى. لو كنت غيري في الطريق لقلت للجثار: دربني على وتر إضافي، فإن البيت أبعد والطريق إليه أجمل. هكذا ستقول أغنية الجديدة: كلما طال الطريق تجدد المعنى، تجدد المعنى، وصرت اثنين في هذا الطريق، أنا وغيري.

سأعرف مهما ذهبت مع الريح كيف أعيدك. أعرف من أين يأتي بعيدك، فاذهب كما تذهب الذكريات إلى بئرها الأبدية، لن تجد السومرية حاملة جرة للصدى في انتظارك. أما أنا فسأعرف كيف أعيدك، فاذهب تقودك نايات أهل البحار، البحار القدامى وقافلة الملح في سيرها اللانهائي، واذهب نشيدك يفلت مني ومنك ومن زمني باحثا عن حصان جديد يرقص إيقاعه الحرة. لن تجد المستحيل كما كان يوم وجدتك، يوم ولدتك من شهوتي جالسا في انتظارك. أما أنا فسأعرف كيف أعيدك، واذهب مع النهر من قدر نحو آخر، فالريح جاهزة لاقتلاعك من قمري، والكلام الأخير على شجري جاهز للسقوط على ساحة التروكاديرو. تلفت وراءك كي تجد الحلم، واذهب إلى أي شرق وغرب يزيدك منفى ويبعدني خطوة عن سريري وإحدى سموات نفسي الحزينة. إن النهاية أخت البداية، فاذهب تجد ما تركت هنا في انتظارك. لم أنتظرك ولم أنتظر أحدا، كان لابد لي أن أمشط شعري على مهل أسوة بالنساء الوحيدات في ليلهن، وأن أتدبر أمري وأكسر فوق الرخام زجاجة ماء الكولونيا، وأمنع نفسي من الانتباه إلى نفسها في الشتاء، كأني أقول لها دفئيني أدفئك يا امرأتي واعتني بيديك، فما هو شأنهما بنزول السماء إلى الأرض أو رحلة الأرض نحو السماء؟ اعتني بيديك لكي تحملاك يداك هما سيداك كما قال إيلورا، فاذهب أريدك أو لا أريدك. الإمضاء محمود درويش من ديوانه سرير الغريبة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة زيارة إلى ولاية القيروان، حيث توجه إلى فسقية الغالبة للاطلاع على تقدم إشغال مشروع تهيئتها التي انطلقت منذ أشهر، كما شملت الزيارة سور المدينة العتيقة والجابي عقبة بن نافع. وقد استمع رئيس الدولة خلال الزيارة إلى مشاغل المواطنين بالجهة. وزارة التربية تعلن يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الاطلاع بداية من غد الخميس 18 جوان على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين 3 بسعر إجمالي قدره 950 مليما. افتتاح مركز أليف التابع لمؤسسة تونس التنمية بمدينة سيدي بوزيد ليكون الخامس ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة للمؤسسة والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية. ويستهدف هذا المركز تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة، خاصة في المجالات التكنولوجية التي تستجيب لحاجية سوق الشغل. وينتظر أن تتولى مؤسسة تونس التنمية اليوم افتتاح مركز مماثل في ولاية توزر. الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز تتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية التي تعكس امتثال سيارات الشركة للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة رسميا سيكون يوم الجمعة القادم، كما ستبدأ في اليوم ذاته جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن في سويسرا بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.